0: خامنئي ومجتبى خامنئي على طريق المطار، وكتب عليها: شكرا إيران الوفية. صحيح كانت إيران وفية بالتسبب بكل هذه الخسائر، لكن ألم يكن من الأجدى بأن تقول إيران شكرا لبنان لأنني بفضلك وصلت إلى سويسرا؟ أحد ما يجب أن يحاسب حزب الله على فعلته.
1: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: من عناصر الوقاية للحوادث المرورية اليقظة وبعد النظر. اليقظة هي الوعي التام ومراقبة كل ما بيدور حولك والتركيز الكامل على الطريق وعوائقة وجهوزية الاستعداد لأي مناورة لازمة في حال وجود عائق. والأهم ما تسوق أنت ونعسان تعبان سكران مريض. كمان الأهم ما تخلي التليفون ياخد تركيزك ونظرك واهتمامك عن الطريق. وبعد النظر هي التحسب للي ممكن يحصل عند ملتقى الطرق. عطول عمول حسابك انه في حدا طالع من المفرق او مخرج مواقف بناية او محلات وكون حاضر لإجراء المناورة اللازمة لتفادي التصادم. نفس الشي بالمناطق المأهولة يلي فيها مشاة ومحلات على الجانبين. عمول حساب انه ممكن يجتاز الطريق قدامك فجأة اي من المشاة ولازم يكون عندك ردة فعل سريعة منعا للضرر.
1: هدفنا سلامتكم.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: أي طابة بدنا اليوم؟ عم نحكي عن طابة كرة القدم بالمونديال، ومش حيالة مونديال، مونديال هالسنة، لأنه غير قصة. هالطابة مجهزة بكاميرات، وإذا بدنا نكون كتير دقيقين منقول سنسورات، عددها 12، قادرة تاخد حوالي 500 بيان أو صورة للاعبين واللعبة عموماً. وصار في كتير تطور بهالطابة من 2022 لليوم، وهالسيستام عم بيخلي كل اللعبة تصير دقيقة أكتر، وكل القصة كرمال يتحسن التحكيم وما تفوت القصص بجدالات واسعة. والمهم كمان نعرف إنه عادة بالمباراة بيكون في أكتر من طابة أفيلبل أو موجودة حتى يقدروا يستعملوها وما يضيعوا وقت كل ما بدون يجيبوا طابة جديدة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

23 حزيران 2026. أطيب وأوفى التحيات للجميع عبر نجوم الظهر طبعا وعبر إذاعة لبنان الحر. لقائنا بلش هلأ وبيستمر لغاية الساعة 5:45. ماريانو داوود على هندسة الصوت وفارشيد عبر الميكرو.

0: ممثلة مخرجة وطبعا دكتورة جامعية، وبين الكتابة والتمثيل والإخراج والتدريس الجامعي رسالة متعددة الأبعاد، وما يجمع بين هذه الأبعاد المثابرة على تحقيق الهدف أو الحلم. هلا بدنا نعرف منا إذا هدف ولا لا. كتير أوقات منوصل لأهدافنا ولكن هذه الأهداف ما بتكون أحلام. ماريا دويهي، أنا سعيدة كتير أنك موجودة معي بقلب استوديو عبر نجوم الظهر، حتى نستفيد من خبرتك، حتى نستفيد طبعا بالحكي عن موهبتك، هذه الموهبة اللي كانت عم تشتغل بصمت واللي كانت عم بتبين ولكن بخجل.
1: مزبوط.
0: ولكن هلا يمكن كل شيء بوقته، بيقولوا بهالدنيا او بهالكون كل شيء بوقته.
1: مزبوط.
0: قديش بيكون الانسان متواصل مع ذاته، وقديش بيكون الانسان متواصل مع هذا الكون ومع خالقه حتى يكون التوقيت صح. وحتى يقدر يحقق او اهدافه او احلامه بالوقت اللي المناسب له.
1: مزبوط.
0: ومناسب للعالم اللي عم تشوفه وللعالم اللي عم تحضره إذا بدنا نحكي فنيا. أهلا وسهلا فيك ماريا دويهي.
1: أهلا فيك، مرسي كتير على استضافتك. كتير حلو الشيء اللي قلتيه هلا، لأنه كتير عم فكر فيه وعم بشوف أنه قديش صحيح أنه كل شيء بيصير بوقته، وبتقبل يعني في قناعة ضروري أنه أنا بحس عندي إياها، وكتير كتير ساعدتني كرمال كون عم بقبل بكل شيء كان عم بيصير معي، اللي خلاني ضل أقدر كمل لقدام. يعني ما أقول ليه تأخرت، ليش ما صار هيدا الشيء، لا بقول صار لأنه هلأ وقته. يمكن لو عملت قبل يمكن ما وصلت للمحل يلي هو كتير حلو اللي أنا وصلت له اليوم بعمري.
0: صحيح.
1: محل كتير حلو، وكتير ناس بتحب تكون محلي. يعني أنا بتطلع وراي بلاقي أنه أنا ما ضيعت شيء، ما ضيعت وقت، بالعكس أنا وصلت للهدف. يكتع عم تقول الهدف أو الحلم يلي أنا كان براسي.
0: يبدو اللي بيتابع مسيرتك ماريا دويهي بيشوف أنه هدفك هو حلمك، أو حلمك هو هدفك.
1: إيه؟
0: ما بينفصلوا عن بعضهم.
1: إيه، لأنه هو شي اللي بيخليك تضلي على قيد الحياة. يعني الأهداف مش أنت بتحطيها، الأهداف بتتحدد لك من وقت ما تخلقي. أنه المدرسة بتقلك، بتقولي بيك، بتحدد لك علاماتك أنت.
0: هذا السيستام اللي ماشي فيه للأسف.
1: شاطرة بهالشي وبتربي بعائلة هيك متعلمة ومثقفة، بصير أنه أنت لازم تروحي أنه تعلمي بالجامعة وبعائلة محافظة نوعا ما، وبدك تتجوزي. بتذكر أمي تقلنا أنه ما تصاحبوا كتير، يعني مثل خلص بيحددولك من أول الطريق أنه بتصاحبي تتجوزي تتجيب أولاد. بقى هي الطريق بتنرسم لك عن صغر بلا وعيك، بتصيري أنت مبرمجة.
0: صحيح.
1: وبتعمل الشي بتوصلي بتلاقي في شي تاني، بتلاقي أنه في شي تاني أنت بدك إياه. هن ما عم بيمنعوه بس ما بيشجعوا، لأنه هن بعيد عن هيدا الجو. غير مثلا إذا أنت قرابي ببيت موسيقي بتغني بطبيعة الأحوال أو حسب عائلتك. وأنا رحت على الغنى وعلى التمثيل، ما بيشبه عائلتي، بي كان يحب كتير المسرح
0: الله يرحمه.
1: ايه جبور دويهي،
0: وتكون نفسه بالسمه. هلا بدنا نحكي على كل حال.
1: ايه بقى صعب ايه تروحي على شيء ما بيشبه وأنا كنت كتير شاطرة بالمدرسة، كان لازم أعمل شيء خصو بالطب.
0: صح.
1: هيك يعني سادست كتير انصدموا وقت رحت عملت مسرح
0: كمان.
1: ايه بقى في شيء بيعيط لك ما بتعرفي ليه، وبعدني لهلأ ما بعرف. بس بتذكر من أنا وصغيرة نلعب بيت بيوت ونعمل حفلات ونغني ونرقص. بقى كان هيدا الملاز تبعي من أنا وصغيرة وبعده.
0: كل حال عملنا إذا بدك عملتي راوند أب على حياتك كلها هيك بشكل مقتضى. ولكن أنا قبل نهار الأحد ب 21 حزيران كان عيد الأب. أنا هيدا العيد كتير بقلي وكتير بيعني لي، وبدي أقول الله يرحم جميع الأباء اللي غادرونا، والله يخلي جميع الأباء اللي موجودين مع عيالهم وعلى رأس عيالهم. وهون الله يرحم والدي مجيد اللي يعني بعدني لهلا صار له 5 سنين بعدني لهلا بس اذكره قلبي بيوجعني. بدي اقول الله يرحم والدك جبور الدويه هذا العملاق الفز اللي حاصل جوائز عالمية واللي مكتبته كانت نص البيت. لابد من بالبداية الحديث عن جبور الدوي.
1: ايه مزبوط، هو ضروري لأنه هو كتير له تأثير بالمحل اللي أنا وصلت له اليوم. ورجعت امبارح على الفيسبوك عم شوفها عيد البي، كنت في مرة عم بعيده وحطيت أنه البنت ما بتختار بيها بتصير بيها، يعني بتصير بيها، يعني بيها هو مثالها. هلا فيها تكون امها مثالها بس انا لالي كان هو مثالي، لانه لحقت امي لقيت حالي قاعده بالمطبخ عم ربي اولاد بمهمه كتير صعبه. بعدين قلت انا ليه ما اكون مثل بي؟ حسيت عطاني هيك مثال اقتدي بيه، ووصل لمحلات انه بتصيري انت ايه ليه لا، ليه ما في انا كمان امشي هيدا الطريق. وكمان بيكون بدك هو اعتراف يعترف فيك، يعني تكوني على المستوى اللي هو
0: صحيح
1: وصل له بحبه، بتشوفي رفقاته بتشوفي اهتماماته، بتصيري
0: بدك ادب فرنسي هو عامل
1: ادب فرنسي، وبدك تصيري تطلعي لعنده يعني كانك عم تعربشي،
0: يعني بصفي في تحدي بينك وبين حالك وهالقد قد ما بتحبيه وقد ما متأثرة فيه
1: وبدك يعترف فيك. يعني ما بعرف كتير اللي بيبقى هيك أبائهم واصلين لمحلات بيصير شوي البيت أو الولاد ثانويين بحياتهم، ما بيكونوا بيصير اهتمامهم أكتر بهن حياتهم
0: بالكارير تبعهم.
1: بالوقت الأمة كانت هي عم بتكون بهيدا المحل معنا، بتحسي بدك يشوفك، بدك ينتبه لك، بدك تفرجي أنه أنت كمان انت شاطرة، انت ذكية، انت مبدعة، انت عرفتي. بصير في نوع من استمالة للأب،
0: صحيح،
1: بالشي الحلو اللي عم تعملي،
0: خاصة البنت.
1: ايه
0: البنت انا بعرف من حالي هالقد بتكون قريبة من بيا وهالقد بيا بيكون قريب منها، بيكون عنده ضعف عليها. واذا كنت البنت الكبيرة يعني حضرتك الكبيرة،
1: انا الكبيرة
0: او انا الكبيرة بالبيت، يعني بتحسي هالعاطفة اللي بتربطك ببيك يعني ما لها تفسير.
1: وبي ما كان يعبر لنا، كنا نعرف من رفقاته شو كان يقول عنا، فكمان هيدا الشيء أسهل زيادة على شعور بأنه نحنا يمكن مش كتير أنه بيحبنا أو منا على قد ال ما بيعبر. بقى تحسي بدك أنا أخواتي لا ما عشوا بهالطريقة، ما كان عندهم هالمشكل يعني، بس كان نقص هو اللي شجع أنه كفي بهيدا الشيء اللي عم عمله.
0: يمكن أنت حسيتي بهيدا الشيء لأنه عندك شفافية الفنانة، الفنان شفافية الفنان بحس بأمور كتيرة غيره ما بحس فيها. يمكن أوقات بيكون على خطأ، بيكون مرهف زيادة عن اللزوم، وهالشي بيأثر عليه ممكن سلبا مش إيجابا، ولكن يا سبحان الله يعني
1: وبيستعمل الفن. الفن هو أداة كل شخص لازم يكون عم بيستعملها كرمال يعبر عن حاله. ومش كل الأولاد أهلهم بيحطوا بين إيديهم هالأدوات، يعني اليوم بتشوفي الأهل عم بياخدوا أولادهم يتعلموا موسيقى رسم، صار فيه أكتر توجه للفن. كتير أساسي، بس حتى ما فيك تفرضي على الولد أنه بدك تدرس هيدا الفن إذا هو عن جد منو حببه تيعبر عن حاله من خلاله. سأدي بتسمحي له يعبر، بتعطيه فن يعبر من خلاله، بتكوني عم تساعديه. يعني كتير أساسي الفن، يعني كل شخص فيه فنان بقلبه.
0: عليه على الأهل أنه يبرزه
1: يطور مش هيك. أنا بنتي مثلا كتير شجعناها بترسم، هيك منحس أنه بالعكس طبيعة الحياة بتقول أنه نعلم أولادنا الفن، لأنه جوزي كمان شاعر،
0: كمان
1: فوزي يمين بقى
0: عامل أدب عربي،
1: دكتور بالأدب العربي،
0: نوجه له تحية، ما أنا عاملة أدب عربي كمان.
1: بقى بنعرف قد الفن مهم لقلنا نحن، وهذا الشيء أنه نميناه عند أولادنا.
0: برأيك ماريا دويهي، أنت اللي عم تعلمي أجيال كمان، برأيك الولد بس يكون كتير صغير، ما هو إبونش، إذا عودتي مثلا حابة إنه يكون بيانيست، إذا من هو وصغير صغير كتير ومش كتير بيستوعب ومش كتير، إذا مثلا جاب له بيانو صغير وعودتي إنه عطول هالبيانو يضل حده، هل يا ترى ما بيتأثر، ما بيصير يحب البيانو بس يكبر شوي صغيرة، يمكن يصير بالسبع سنين أو بالست سنين أو
1: ما بعرف. هلا أنا أولادي ما كفوا بالموسيقى، يعني جربت أعلمهم، لأن أنا بغني ما كنت ما كنت حس إنه يا ريت إنه كنت دق آلة، صار أنا بدي إياهم بدي أعلمهم دقوا آلة، ما بدهم هنا آخر شيء إنه بدق بالبلاي جيتار كيف المحامي اللي بده ابنه يطلع محامي
0: صحيح،
1: أو أنا بدي ابني يطلع حكيم. سيري أنت كفنان كمان بدك يكون أولادك استمرارية صحيح لألك،
0: هيدي الأنانية
1: حتى بالفن،
0: هي الأنانية بشكل أو بآخر.
1: بس هن بنقوا طريقهم، بيلاقوا طريقهم. ايه وتركناهم، يعني ابني الكبير بيعلم رياضة كوتش
0: برضو رياضة فن،
1: ايه بس انه نحن دكاترة، انه لا هو عباله يعمل سبور يعمل سبور، ما مضطر هو يفوت بشي ما بيشبهه. وهلا كتير مبسوط يعني بالمحل اللي هو فيه، كتير ضروري الولد يكون هو يرتاح
0: بيونه، يشتغل بشغف
1: اي شيء اللي بيحبه اللي بيلاقي حاله فيه. واليوم كتير عم بينحكى بهيدا البرسبكتيف، لانه ما بقى في مهن، يعني المهن صار فيه ساتوراسيون، يعني صار فيه كتير
0: صح
1: من كل شيء، بقى صار قديش شخص يلحق هو الشيء اللي بيتفرد فيه. يمكن انت بتعملي شيء طيب نوع بسكوي
0: صحيح
1: في برا مثلا، قصص مره بتعمل بسكوي كتير طيب انشهرت صارت مشهوره وعملت شركه طويله عريضه من شيء كتير صغير. بقى اليوم لأنه في هالانفتاح بالعالم وهالفرص، صاروا المهن كتير هيك بيتعلموا بالجامعة ما بقى كتير يوصلوا لها.
0: صحيح صحيح. ماريا دويهي، نرجع للأول، ضليت لاحقة حلمك شوي شوي شوي شوي خطوة بخطوة حتى وصلت لهون، ومثل ما قلنا إنه التوقيت بيكون قد ما نكون شفافين يمكن بيتكامل توقيتنا مع توقيت الخالق توقيت الكون. وأنت هيك اشتغلتي شوي شوي تزوجتي بس ضليت عندك الشغف الفني، مشيتي شوي ان باراليل، يعني كنت بميل ست بيت وبميل اخر انت الكاتبه، انت اللي عم بتغني عم تعملي حفلات.
1: مزبوط ايه كنت غني كتير، ضل غني يعني كان هيدا الشيء اللي انا ضليت عم مارسه، لانه التمثيل كان بتنزل على بيروت وانا بصغرتها بالشمال، بقى كفيت دكتوره كنت انزل احضر صفوف بالجامعه واشتغلت كتير، يعني درست
0: انت عامله مسرح باليسوعيه
1: باليسوعيه، والدكتوره اخذت معي كتير وقت يعني تخلصتها، وامي اكيد لانه كانت عم تساعد يعني بولاد.
0: ليه رحتي على الدكتوراه تتقولي للأهل إنه طيب أنا أوكي مسلي وبغني وكل شيء بس أنا معي شهادة؟
1: إيه هي أمي كانت كتير وراي إنه كرمال الشغل، واليوم لي إنه مع حق 100% إنه أنا اليوم معلم بالجامعة، أنا لو إذا ما معي هالشهادة ما كان في يمكن حتى أعمل مسرح صحيح. لأنه بدي يكون ملهية عم بشتغل من الصبح لليل، إنه دكتور الجامعة بيضل وقته أريح من مثلا أستاذ المدرسة
0: صحيح
1: أو من شغل تاني. إيه بقى لا بشكرها إنه شجعتني إنه كفي، وقالت لي إنه أنا إنه شاطرة وأخدت عطيوني بورس بالجامعة أنا تكفي الدكتوراه تبعي، بس أنا كان راسي بي إنه بدي غني بدي أطلع
0: مطرح.
1: بدي أطلع على المسرح. يعني هيدا
0: تطلعي على المسرح بأي فرصة، غناء تمثيل إخراج كتابة يعني الفرصة اللي بتسمح لي،
1: لأنه هيدا المحل اللي بتتفلتي فيه من الحياة
0: ومن السيستم اللي كنت عم
1: اللي
0: تحكي عنه
1: اللي انت فيه وتعبري عن حالك وشي كتير حلو يعني.
0: نعم نعم. تأخرتي لبرزتي
1: إيه لبرزت
0: كنت تعملي أفلام قصيرة مع تلميذك
1: صحيح
0: كنت تغني بمطرح من المطارح تكتبي
1: وعملت مسرحيات، يعني عدة مسرحيات من 2020 لهلأ،
0: وبرضو من 2020 يعني كمان
1: ما كتير برزت
0: صغيرة مؤخرة. ايه ما برزت
1: ما برزت بس ايه تبلشت فعليا بال 2020 بلشت مثل،
0: بس الاسامي حلوة اللي اشتغلت مع جابريل يمين
1: بس كانوا ادواري مش كتير كبار، ووقت عملت المونودرام يلي انا كتبته عرضناه مع شادي الهبر على فترة قصيرة يعني مش كثير طويلة، آخر بروفا ومع برونو طبال عملناها بالفرنسي، كان اسمه ريدو.
0: ليه عملتوها بالفرنسي بوقت أنتم بلبنان؟
1: اقترح علي وقتها وليد يازيجي إنه بنعمل لها أدابتاسيون بالفرنساوي وكذا هيك، إنه إيه كنا شغلين بالفرنساوي أنا مع برونو مسرحية اسمها كوكتيل ميزون كتبها وليد، سو شغلة بالفرنساوي معه قبل. قلنا هيك إنه أنا كثير بحب الفرنساوي.
0: أنت كتبتيها بالفرنساوي كمان؟
1: وليد ترجمة.
0: أوكي.
1: بس أنا كثير بحب الفرنساوي وباليسوعية كنا نمثل بالفرنساوي، بحبها كثير اللغة، بحب مثل فيها.
0: كان الإقبال
1: مش كثير لأنه فرنساوي، عرضنا شي 8 عروض يعني، بس إنه مشان هيك ما كثير يعني.
0: طيب الهدف شو كان؟
1: إني أطلع.
0: لا هدفكم انتو اللي عملتوا هالمسرحية بالفرنسي لانو كنتوا عاملينها باللبناني ورجعتوا،
1: اعتبرنا انه بالمونو في جمهور فرانكوفون بيجي بيحضر
0: انه لازم يكون له حصة جمهور الفرانكوفون.
1: واختبرناها بغير فيرسيون بالاخراج مع برونو بغير ناس يعني يعني بتعرفي بصيري انت بدك تخلقي شيء، بتصير تشوفي شو عندك شو الامكانيات، بتغامري بتروحي هون لا بجرب هيك لا بعمل هيك.
0: صحيح.
1: تكوني يعني بدك بحيلا تمن تكوني عم تكفي ما عم توقفي.
0: صح. ماريا دوي هي آخر بروفا. قديش بتشبه الحياة، هيدا العنوان، قديش بيشبه الحياة آخر بروفا؟
1: هي لأنه بتحكي عن مثل بدها تمثل وما عم تجيها فرصتها، وكتبتها بوقت أنا كنت بهيدي الحالة إن أنا بدي،
0: يعني هي حالتي.
1: هي حالتي وكنا بالكورونا وكتبتها. بس بنبسطي اليوم وقت بشوف انه مثلت يعني هلا انا اليوم بالاجنه البيضاء. اخر بروفا كانت مثل صرخه انه هاي المره بدها تطلع تمثل بدها، وكتبت هيدا النص لمره انه مش عم تجيها الفرصه تبعها، واخر شيء اجت الفرصه يعني كتير كان مهم لالي لانه اخر بروفا هي اللي سمحت لي اني اطلع. كانت فرصه اني اطلع مثل وفرجي.
0: اخر بروفا بالنهايه اجت الفرصه لالها.
1: هلا لاني طلعت ومثلت مونودرام لحالي يعني حتى اذا ما في انه بس المثل عم تقول انه هي بدها تمثل، وطلعت على المسرح وشادي اخرج المسرحيه وطلعت يعني كان اول مره انا بطلع بمثل لحالي. كان عندي 50 دقيقه نص انا كتبته، بكنت عم بلش حقق عم بخلق فرصتي اذا بدك، لانه ما حدا عطاني الفرصه وما توفرت سو انا خلقتها.
0: ليه ما اخذتي فرصتك؟ ليه ما حدا عطيك الفرصه؟
1: أنا حدا خجول شوي كتوم ماني كتير قريب، يمكن الناس ما كتير تقريني. صح.
0: ما بدأ أبواب
1: لا ما بدأ أبواب أكيد. وبالجامعة مع أنه كنت علاقة مع كل الأشخاص وبيعرفوني، بس ما بيعرفوا هلأ بعد ما حضروا المسرحية.
0: بدي أقلك إنه يعني اللي ما بيعرف ماريا دويهي على المسرح ما بيعرف شيء. أنا عم بقلكن ما بيعرف شيء ومش عم بالغ. لأنه فتنا بمطاعك ماريا دويهي ممثلة موهوبة عاملة مسرحية، جينا على منو بدنا نحضرها بالافتتاح، دعيتنا ورحنا عدنا وطلت ماريا دويهي على المسرح. شو عم تعمل؟ يعني الحياة كلها اختصرتها ماريا دويهي على المسرح بكافة أشكالها، الغنى غنى، الحركة حركة، مختلف الكاركترات الشخصيات موجودة وهي واحدة على المسرح. خليكي أنا عم بحكي هلا، بديك أنت تحكي. أول من عرض عليك عرض عليك يحيى جابر مجهر تحية القرنة البيضة. أساسا ليه عرض عليك؟
1: هو ما عرض، هي ما كان في مسرحية، ما كانت موجودة، ما انوجدت للأخير. هو بيشتغل مع ممثلين، بيكون بيشتغل على منطقة، بيشتغل على مورنة،
0: هو بيشتغل على منطقة
1: مورنة الشمال بعد ما وصل لهم يعني. وشافني وهو بده ينقل ممثل من البيئة، وحضر آخر بروفا وحضر ريدو
0: حضر
1: توك توك وحضر تحت رهاية ذكر، وشاف أنه هالممثلة بتمثل فرنساوي وبتمثل صغير تاوي
0: وبتغني
1: وبتوقف لحالها على المسرح 45 دقيقة.
0: صح.
1: سو هول أنا وقت كنت عم بعملهم أنا كنت عارفة إنه هول ما حيروحوا ديعان حتى إذا أنا دور صغير. مع تلاميذي مرة أخدم مع كارولين حياتي بمشهد 7 دقايق من العادلون، المسرحية ساعة وشي بس من أحلى الأدوار اللي لعبتها، 7 دقايق بس ما أقول لأ، روح اطلع حتى اذا دور صغير وشو ما كان، خلص انه هيدا بخليني بين تتجي فرصتي. وعارفة انها جاية واجت مع يحيى، بس ما كنت عارفة انها حتجي مع يحيى، وما كنت عارفة انه هيك حتكون. هلأ عرفت انه ايه هيدي هي فرصتي اللي انا كنت نطرتها. ويحيى عرف، شافني وشاف انه قادر يشتغل معي ويتخطى حاله بالشغل معي، يعني يروح لمحل بعد أبعد لأنه في عندي إمكانيات صوتية بيقدر يكون عم يستفيد منه. واشتغلنا أكثر من سنة.
0: وانت مليابل على المسرح.
1: ايه أنا يعني كتير ضل اشتغلت على صوتي كتير، وأنا بضل بشتغل على حالي أنه ضل جسمي ملبانة. يعني أنا دايما كان
0: هيرسي
1: أنه ماريا كان وقتها الله يرحمه جلال خوري كان يقلنا اليوغا كتير مهم للممثل. ومن وقتها وأنا ما وقفت اليوغا، لأنه بعقلي أنه أنا نهار اللي بدي أرجع منه بعد 20 سنة بدي يكون جاهزة، ما في أنه عمري ما سمح لي أو جسمي مش عم يلبيني. ومن سنتين وقت فتح ابني جيم بلشت أعمل سبور سبور كمان. سبور سبور ماريا تضل ساعة ونص أنا على المسرح نفسي ما عم بينقطع
0: صحيح،
1: وجسمي حملني. بقى كتير اشتغلت هالسنتين على بدانتي، يعني جسمي كرمال أنا أكون قادرة أحمل كل هالشخصيات. وصوتي أكيد ضل مرنه ودايما عندي هالشي حتى لو ما كان في مسرح.
0: أي نوع يوغا بتعملي؟
1: اليوغا الهاتا يوغا.
0: الهاتا يوغا
1: وبعمل ميديتاسيون كرمال روق راسي، يعني كتير بشتغل على حالي تقدر كون
0: من هيك. رحتي معي بس عملت هيدي المقدمة، هي كلمتين
1: الشي اللي بوقته.
0: رحتي معي لهونيك.
1: ايه دغري فهمت عليكي. ايه وانا بآمن، عندي ايمان كتير قوي. كتير
0: ما هني ما بينفصلوا عن بعضهم. غلط اللي بيقول اللي بيعمل مديتيشن واللي بيعمل يوغا واللي بيعمل، هني ما بينفصلوا عن بعضهم. كل ما الواحد فات على ذاته، كل ما الواحد صار أصحابه حاله وصار أصحابه عقله الباطني، كل ما بيقرب من ربنا أكتر. واللي بيتعمق بالإنجيل المقدس بيعرف كتير منيح عن شو عم نحكي والمسيح عن شو حكي.
1: ايه وبتتقربي من دينك أكتر.
0: صحيح.
1: يعني بالعكس أنا تقربت من المسيح أكثر، يعني أنا ما بمارس كتير، يعني ما كتير
0: مانك براتيكانت يعني.
1: وعندي إيمان أخدته من أكثر شيء من ستة هيك إيمان فترة بالعذراء، وبتعرفي كيف هيك بيربونا بصير عندك هيهم خلص بيصيروا جزء منك يعني. بس أنا ما بمارس وقت أعمل يوغا وهيك، وبتحسي بترجع بتحسي بقوة هالعلاقة.
0: صح.
1: وأنا هلأ بحكيهم، يعني هلأ بيضحكوا علي كتير انه بطلب منهم، يعني العذراء هلا انا بضحك شوي على حالي بس لانه عن جد بكون مآمنه فيها. وقت طلعت على اهدي لانه المسرحيه فيها العذراء وفيها كتير على القديسين،
0: صحيح
1: قلت لها هالمسرحيه بسلمك اياها وهيدي لك وحتكون احلى مسرحيه وقدمت لها اياها. عرفتي؟ وطلع انه ماريا انت هيك عم تقولي، يعني عرفتي انه تستغربي حالك بمحلات انه بترجعي على هيدا المحل حتى إذا بعدتي عنه بتلاقي أنه في رابط موجود
0: صحيح
1: وحقيقي وبتصير بتلمسي يوما عن يوم يعني أكثر وأكثر.
0: صحيح. ما هو إيماننا بالعجائب وإيماننا بالقديسين وإيماننا طبعا بيسوع المسيح وببيو وبالروح القدس، ما هيدا الإيمان ما بينفصل عن إيماننا بذاتنا لأنه ربنا جواتنا. بقى يعني بقى كان يشفي المسيح يقول له للأعمى إيمانك خلصك، مش إيمانك فيه خلصك. يعني كله ما بينفصل.
1: بقى أنا كتير بشتغل إنه آمن بمثلا يحيى بضل يقول لي آمني بموهبتك، آمني بحالك، وهيدا الشيء كتير عم يساعدني
0: بفترة من الفترات.

0: بس بعدين وقت عملتها صار عندي ثقة أكثر بيحيى، إنه شي اللي عم بيقول لي إياه مزبوط، إنه تمخف أوثق، إنه هو كيف عم يمشي إنه أوثق فيه بالشي اللي عم يعمله.
1: وأنت مستمرة مع يحيى جابر لأنه حسيت إنه عرفك على حقيقتك واكتشف فيك هيدي الموهبة المخباية
0: اللي ما انعطاها فرصة وفرصة، وأنا ما كنت كثير كمان مآمنة فيها.
1: تلاميذك حضروا العمل ثلاث مرات صح؟
0: ايه لأنه اشتغلنا على المسرحية، أنا بعطيهم صف منهجية، طلبت منهم يجوا يحضروها كل مرة، يقيدوا أول مرة بيحضروها، ثاني مرة ببلشوا بياخدوا نوتس، بيشتغلوا على إشكالية بالمسرحية وبيعالجوها بطريقة هيك أكاديمية.
1: قدي كتبوا نقد؟
0: كتير حلو، كل حدا عمل مقاربة للمسرحية من إشكالية مختلفة. وإجا يحيى على الصف وعمل مثل مقابلة معهم ونقاش وسألوا أسئلة، كان كتير حلو، وخاصة أنه عمل يحيى في له كتير أبعاد، يعني بتقدري أكاديميا تستفيدي منه تتعلمي تلاميذك كيف يشوفوا مسرحية، كيف يحللوها، كيف يفهموها، يشتغلوا يفكروا بالنص، بالتمثيل، بالسينوغرافيا، بالإخراج، بكل هول العناصر ويربطوهم ببعض، بصيروا قادرين يقشعوا كل المسرحيات، وخصوصي أنهم تلاميذ مسرح
1: صح،
0: يعني هن اللي لازم يعرفوا شو هو المسرح وكيف لازم ينشغل المسرح. مزبوط،
1: تغيرت نظرتهم لماريا الدويه للدكتور تبعهم اللي بفوت كل يوم على الصف وبيعطيهم منهجية واللي هي ماتيار كتير ناشفة. هيك ناشفة، تغيرت النظرة، تغيرت طريقة المعاطاة معي.
0: أكيد، أنا وقت فوت على الصف بقول لهم بعتذر منكم، عم بعطيكم يعني أصعب مادة بس حنجرب نحبها يعني للمادة. بيعملوا أبحاث عن مواضيع خاصة بالمسرح، تساؤلات هني بيطرحوها. أنا حدا كتير راسي بيشتغل، حدا كتير بيفكر، كتير بيحلل، كتير أكتر من اللزوم يعني محلات، بقى بحب هيدا الشي. وهن شافوا هالكتاب فيني فكروا إنه ما شافوني عم مثل
1: صح،
0: بقى وقت راحوا شافوا المسرحية بعضهم لهلا وقت يشوفوني إذا بقلكي في يتطلعوا بصيروا هيك مفنجرين. دكتور ماريا عن جد ما بنعرف شو بدنا نقول، عن جد ما بيعدوا يعرف شو يحكوا، هالقد بيكونوا منصدمين.
1: يعني ايه منصدمين
0: كتير، بينصدموا
1: لأنه شخصيتك بالصف والمادة اللي عم تعطيها مختلفة
0: كليا
1: عن شخصيتك على المسرح.
0: وحتى
1: يعني
0: الزملاء بالجامعة بيعرفوني أنه بحكيهم نشوف بعض. أنا حدا كتير راكز وكتير بفكر وكتير هيك على القد. قلت لك ربيت ببيت كتير هيك، عرفتي، متعلم ومسقف ومربى، وانا كثير هيك ماشيه على الطريق الصح، وانه ممنوع الغلط ولا هيدا عيب وما لازم هيك بقى كثير هيك. وبحب هالشيء، بحب انه اهلي ربوني على هالايام الحلوه، كثير بحب لانه مفقودين اليوم، وخصوصي ربونا نكون حقيقيين، يعني ما نستحي بحالنا، نحكي الاشياء مثل ما هي، ما منكذب، بنكون كثير حقيقيين، وهيدا الشيء كتير كتير بحبه، وهو كتير بيساعدني بالمسرح لأنه بدك تكوني أنت وما تمثلي كتير حقيقي
1: تتوصلي للناس اللي
0: إذا بحياتك أنت منك متعودة تكوني حقيقية، دايما بتحطي أقنعة وبتمثلي، ما حتلاقيها على الخشبة، بدك تكفي بنفس الشيء اللي أنت بتعمليه بالحياة.
1: صحيح، أي شخصية بالقرنة البيضاء ممال زعجتك، ممال تعبتك، ممال حطيتي مجهود مضاعف عليها حتى صارت هيك على المسرح، تبلورت على المسرح.
0: هي كانت بتعبني حتى وقت بوصل على نصها بتعب. هي فايزة
1: يا ريت نرجع نذكر
0: فايزة، قصتها شوي صعبة لأنه فايزة كانت مغرومة بشخصية جميل، وما ما بدنا كتير نحكي عن
1: أكيد.
0: الإيه
1: أكيد.
0: وما بتقدر تتجوز، وبيجوزوها ابن عمها، ما بتحبه الابن عمها كتير، بتقول انه دعسته بالبيت تقيلة وبيدعسلها على روحة بتحسه هيك وبمحل بصير بدها بترغب انه تقتله، بصير عندها رغبة انه تتخلص منه. وحتى اللي كانت تحبه قبل وقت بتشوفه مع مرته بتحس انه بدها تقتله وبتحس انه تقتل حالة. بقى في نص بتكون عم تعترف للخوري وعم تقوله انه الشيطان تعبى فيي وقلبي حيخرب لي بيتي، وعم تحكي عنه رغبتها بالقتل وتقتل حالة، وهالشعور بأنه هي حتقت جن، يعني بقى كتير صعب، صعب كتير كان علي. وهلأ صار أحسن.
1: كنت
0: يعني
1: تحملي معك على البيت هذا الكاركتير لأنه كتير مزعج،
0: كتير مزعج
1: وقاسي
0: بتعبني. بس في النسوان كتير وقت بعمله بصيروا بيضحكوا
1: ايه؟
0: عن هو كتير قاسي. انا وقت بقول ده عصته تقيلة وها ها وكلهم بتحس النسوان انه كأنا عم بحكي شيء
1: اني بحسوه
0: قد عم يعينه بصيروا يضحكوا كلهم. يا انا هو المشهد بين مشهدين بيضحكوا يعني ايه؟ بيقطع بس انه دغري بعده في منغير ايه؟ الجو منكسره
1: بتغير الجو يعني ايه؟ عطول كل دقيقتين ثلاثة بتغير الجو.
0: هو يحيى بيركب هذا الايقاع هو عنده هيك
1: صحيح
0: بيركب بهالطريقة بدخل الكوميديا بالشيء المأساوي والكوميديا كمان بتكون على اشياء مأزية يعني مواضيع
1: صحيح
0: بخليك تضحكي عليها بس هي بتوجع
1: بتوجع صحيح. هلا مستمرين عم تبرموا بالمناطق
0: ايه عرضنا بطرابلس عرضنا بصغارتا 5 عروض وهلا عنا بصيدا بقاب اذا ضل الوضع منيح وبمونون احنا مستمرين دايما عنا عروض كل برافو. شهر بيكونوا على أنتوان تيكتينج يعني كل شهر.
1: بس صغرتها كان عندهم تحفظ شوي على المسرحية وعلى النص
0: على شوية قصص طبيعي يعني يكون لهم تحفظ. بالعكس أنا توقعت يكون في تحفظات أكتر. وما تخيلت بتنعرض 5 عروض قلت عرض أنا وخلص أنا ما بيجي يحضرها أنه ما بيحضروا مسرح الناس كتير بصغرتها كل الناس أجوا حضروها وانبسطوا كتير وبيهنوني على الطريق ومنحنا فخورين فيك وكتير حلوة المسرحية وهلأ بدون ينا نعرضها بأهدن لأنه المغتربين اللي جايين بدون يحضروها يعني برا عم يسمعوا بالمسرحية ومش مصدقين يرجعوا
1: حلو كتير
0: يحضروها
1: عن جد.
0: وبطرابلس كان كتير حلو العرض تفاعل مع الجمهور كان من أروع العروض
1: وكانت اللهجة عم تنفهم
0: هي أكيد
1: كانت تنفهم بطرابلس
0: بيفهموا لأنه بيعرفوا يعني حدنا نحن أنه في تاريخ قديم سوا أكيد ببيروت بمحلات يمكن ما بتنفهم بس
1: صح
0: كتير الناس عم تتفاعل مع المسرحية وعم تحبها ما توقعت
1: نعم لا مسرحية حلوة وانت اسم الله عليك دقلك على الخشب يعني ماريا دويهي مش مهم الاسم هيدا المسلسل اللي عم ينعرض بلاتفورم مش عم ينعرض على التلفزيون على شاهد كتابة كلوديا ماشاليون اخراج ليال راجحة مش مهم الاسم كأنه اول خطوة ورا الشاشة الصغيرة
0: ايه انا مثلي قبل الادوار بس مش
1: سوري على الشاشة الصغيرة قدام الكاميرا
0: ايه
1: هيدا هو التعبير المزبوط.
0: هلا انا مثلي ادوار بس مش كبير يعني
1: صغيرة
0: هون الدور
1: ايه كان
0: له مساحة اكبر
1: يعني بس تقولي ماريا دويهي على التلفزيون الممثلة ما كتير بيعرفوك العالم
0: لا مش مهم الاسم طلع بنفس الوقت مع المسرحية انا كنت مصورينه من قبل بس لبعد سنة طلع سو حلو هالشي يعني هيك عمل لي اكسبوجر ان الناس شفتني بالدور وكتير حلو الدور يعني انا لقلي كان حلو التجربة مع ليال.
1: حبيت الكاميرا أو حسيتيها بشكل من الأشكال جاحدة أوقات؟
0: أنا بمثل من قبل
1: بعرف
0: بحب كثير الكاميرا
1: بهيدا الدور
0: لا أنا والكاميرا في علاقة كبير. حب كتير عظيمة كتير بحبها وهي كتير بتحبني لأنه بنفهم مع بعض لأنه بديك هلأ تكوني حقيقية والكاميرا بتعرف لأنه هي بتشوفك مثل شخص يعني عن قريب بيقدر يعرف إذا أنت شو حاسة من جوا بيبين عليا دغري يعني بتقفرك إذا بدك
1: بس ما أوقات تكون جاحدة أوقات بتصورك عكس ما أنت يعني بتحسي حالك أنه لا أنا مش هيك
0: حسب المخرج ساعتها اللي عم بيديرك هو اللي بده يشوف بده يقلك أنه لا لازم ترجعي بقى ليال كانت كتير معي يعني هيك بالدور كتير ساعدتني فيه وكنا على فرد موجة إذا بدك سوا وكان هامة كتير أني بين حلوة كتير اشتغلت على هذا الشيء بالوقت اللي أنا دايما بيعطوني الأدوار الأم وأنجأ ما بكون يعني لا مزبطة ولا شيء بيطلعوني هيك وأنا ما عندي مشكلة بالهيدا بقى كان حلو الشغل معه
1: حبيتي بس تعرفي تفاجأت أنا عم اسمع اللقاء لقليك عم بتقولي أنه أنت ما بتحضري تلفزيون ما بتحضري مسلسلات أبدا وبتحسيهم تضيع وقت يعني هيدا إذا بدك مسلسل وتضيع وقت
0: لألي بس هلا مثلا انا حماتي تنقول كل يوم
1: عندي
0: مسلسل لا انا بعرف قد المسلسلات مهمين لشرائح معينه من الناس يلي بينطروا كل يوم مثلا في هيدا المسلسل بدنا نحضره من هالوقت لهيدا الوقت بيكون هني ما عندهم شيء بهيدا النهار بينبسطوا فيه بيعبيلهم فراغ، بيعبيلهم وقت، بيتعلقوا بالشخصيات.
1: بس مع وقت في مسلسلات،
0: بس أنا ما عندي وقت اتعلق بقصة وهمية، خصوصي انه انا بمثل، يعني بعرف انه هيدا كله هو مركب، هو شيء عم بتسوقيه للناس.
1: بس ما بدك تعرفي السوق شو بده.
0: بس انا ما بتابع المسلسل انه بصير بعرف، بدي احضر الحلقه واعرف شو في بعدها وفوت بالقصه، وما عاد في مثلا بكره بدي كفي المسلسل وشو صار مبارح وفوت، ما معي وقت. انا لو اذا بحضر تي في، انا ما بحضر تلفزيون. انا الوقت اللي الغير بيحضر فيه تلفزيون كنت عم بلحق حلمي، كنت عم بروح غني، كنت عم بشتغل اعمل انا على حالي، وعم بوفق بين انا حلمي وبين بيتي. بقول لهم يعني الوقت اللي بيقضوه الناس على التلفزيون هيدا اذا بيشيلوا بيقدروا يعملوا حياة تانية.
1: اذا هن التلفزيون
0: مش بكرهه، بياخد وقت، بيضيع وقت.
1: بس اوقات في افلام حلوه، في مسلسلات فيها نيفو معين،
0: بس بده يلقطك بكثير من تبعتيه. الفيلم بتحضري ساعتين، بس مسلسل انه يجري معه 15 يوم انا يروح من حياتي هالقد وقت على شو؟ اذا ما حاستفيد. لا اذا مسلسل كتير قوي نتفليكس مره حقلك شو صار. بدي احضر شيء على نتفليكس، حطيت نتفليكس، بلشنا باول ابيزود، ما بقى فيي بدي كفي التاني، خلص هني بيعلقوك.
1: مسلسل أجنبي؟
0: كان أجنبي؟ إيه كان أجنبي. وابني يجي ابني ويروح وأنا ما أقدر رد عليه، خلص يلا يلا جاي لعندك.
1: يعني بتخاف من حالي،
0: صرت قاعدة وملزقة فيه.
1: يعني بتخافي من حالي،
0: بياخدك يعني بيضيع لك وقت.
1: شو تصنيفك للمسلسلات العربية والمسلسلات اللبنانية؟
0: العربية
1: المشتركة، يعني المسلسلات المصرية، المسلسلات
0: ما بحضر،
1: يعني المشتركة ما بتحضري، ما بيغروك انك تحضري تتعرفي غيرك شو عم بيعمل،
0: شوف شو عم بيعمل، وبقدر دغري اعرف انه شو هي، يعني بقدر اقيم. وبينزلوا اجمالا مشاهد، عرفتي مثلا عندي على الانستغرام تنقول ام تي في، بصيروا ينزلوا مشاهد وباخد فكرة.
1: انت بتاخدي فكرة من المشاهد؟
0: من المشاهد.
1: بس بتحسي ما في شيء بيحريكي،
0: ما حيعطيني شيء، شو بدي استفيد انا من هيدا المسلسل اذا حضرته؟ عرفتي شو؟
1: طب ما انت ممثله وانت كاتبه،
0: ما حتعلم التمثيل من المسلسل، يمكن من فيلم، من ممثلات كبار بيمثلوا بتقدري. انه بالمسلسل اجمالا التمثيل هيك كتير نمطي وما كتير بحبه، يعني
1: هلا ما بعرف اللي عم بيسمعنا أكان كاتب ولا مخرج ولا منتج مش رح يعجبه الحكي أبدا، لأنه بحس أنه أوقات عم بيعملوا شيء حلو.
0: إيه بيعملوا إشي حلو بمبلا. إيه بيكون في استثناءات أيام بالأداء، أداء بعض الممثلين إيه، بس أنه دايما بيكون هو ذاته، يعني ما في شيء جديد، يمكن بيغير تيبة أو بيريوك أو بيتغير شيء، حتى النص كأنه بيعيد نفس الحبكة.
1: بدي ثلاث ممثلات بس تشوفيهم بمشاهد معينة لأنك ما بتحضري، بيقولوا لك كتير أشياء
0: بالمسلسلات أو بالمسرح
1: باللبناني. لا بالمسلسلات بالتلفزيون.
0: إيه سينتيا كرم
1: بتحبيها
0: كتير، يعني بحبها على المسرح وبحبها بال
1: على التلفزيون.
0: جداد يعني او قديم،
1: مثل ما بدك اختاري على ذوقك.
0: بوف ما كتير انا هيك ما كتير بتابع، يعني سينتيا بعرفها لاني مثلت انا وياها. يعني
1: كمان كتاب ما بتتابعي؟
0: كتاب مسلسلات. بحس انه نفس الشيء هيك، انه في ليكي لانه بيكون في فورمول معينه هن بدهم يكتبوا تجذبوا الناس، وهيدا الهدف. مش الهدف انت تعبري عن واقع او تعبري عن حقيقه او تطرحي اسئله، انه هيدا اللي بنعمله بالمسرح.
1: بس في مسلسلات كمان بتعبر عن واقع وبتعبر عن حياه معينه
0: وبتعبر. ايه بس بيكون هدفها تجيب مشاهده. يعني بحس هيدا اللي بيطغى.
1: طب ما انا بروح على الشيء الحقيقي، ما المسرح هيك
0: بس كتير مسرحيات انه بتهدف تجيب مشاهدة وما بيكونوا على المستوى المطلوب. يعني منه هين انه انا شوي معاييري هيك صعبة مزعجة.
1: ماريا دويها الف تحية لألي. شكرا على هذا اللقاء.
0: شكرا
1: الواضح والصريح والحقيقي. وان شاء الله يعني بلشت تقرب كتير كتير من حلمك، ومش حلم واحد، أحلام، أحلام عندك. إن شاء الله كل ما تحققي حلم تكوني معي بقلب السيديو نحكي عنه.
0: مرسي،
1: أهلا وسهلا فيك. مستمعي الكرام، لهون نوصل لختام برنامجنا، نلتقى بكرة الله بريد ضمن برنامج بلا جمرك مع الإعلامي الصديق الزميل فادي نكوزي، فكونوا على الموعد مع ماريانو داود. شكراً.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: أي طابة بدنا اليوم؟ عم نحكي عن طابة كرة القدم بالمونديال، ومش حيالا مونديال، مونديال هالسنة، لأنه غير قصة. هالطابة مجهزة بكاميرات، وإذا بدنا نكون كتير دقيقين منقول سنسورات، عددها 12، قادرة تاخد حوالي 500 بيان أو صورة للاعبين واللعبة عموما. وصار في كتير تطور بهالطابة من 2022 لليوم، وهالسيستام عم بيخلي كل اللعبة تصير دقيقة أكتر، وكل القصة كرمال يتحسن التحكيم وما تفوت القصص بجدالات واسعة. والمهم كمان نعرف إنه عادة بالمباراة بيكون في أكتر من طابة available أو موجودة حتى يقدروا يستعملوها وما يضيعوا وقت كل ما بدون يجيبوا طابة جديدة.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: tuned. Radio Free Lebanon. دايما حدي. حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: سامع عن الإيد الإلهية أو إيد الله؟ ما عم نحكي دين ولا عم نحكي شعوذة، عم نحكي كرة قدم. قربت شوي الفكرة؟ حاك تعرف إنه ما يسمى بإيد الله يلي عم نحكي عنه صارت باثنين وعشرين حزيران سنة 1986، واللي عم نحكي عنه أكتر ما هو إلا جول أو هدف أرجنتيني بالمرمى الإنجليزي. وهيدا مش حيال هدف، هيدا هدف مارادونا الشهير والجدلي على نطاق واسع. ووقتها شهدت المباراة بعد الهدف اعتراضات كتير كبيرة وخصوصا من الإنجليز. إنما الحكم يلي كان تونسي بالوقت يلي اسمه علي بن ناصر حسب لويل الهدف لمارادونا، ومن بعدها بثلاث دقايق رجع فوت مارادونا هدف تاني، ويقال إنه جاوز سبع لاعبين من لاعبي المنتخب الإنجليزي. المهم إنه هالجدل كان كتير كبير، وهلأ صار أقل جدلية كل الأهداف بالمونديال نظراً لكل التقنيات الحديثة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: سياً مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: عملتوا فحص دم وطلع الكوليسترول عالي؟ أول سؤال لازم نسأله مش عن شو بدي امتنع، بل أي كوليسترول بالضبط. في عنا نوعين أساسيين، أول شيء الHDL وهيدا منسميه الكوليسترول الجيد، وظيفته يساعد ينظف الدهون من الشرايين. ثاني نوع الLDL، هيدا الكوليسترول السيء يلي عادة منخاف من ارتفاعه لأنه مع الوقت ممكن يجمع بالشرايين. يعني لما الناس تقول عندي كوليسترول غالبا عم نحكي عن ارتفاع الLDL. طيب شو اللي بيرفع الLDL؟ أكتر شيء الأكل المقلي، الدهون المصنعة، الفاست فود، التدخين، قلة الحركة وزيادة الوزن. طيب كيف فينا نخففه؟ أول خطوة زيدوا الألياف مثل الشوفان، العدس، الفاصوليا، الخضرة، الفواكه. الألياف بتساعد الجسم يتخلص من جزء من الكوليسترول. ثاني خطوة اختاروا الدهون الصحية، يعني بدل القلي والدهون المصنعة استعملوا زيت الزيتون، مكسرات النية بس أكيد باعتدال، السمك وخصوص السردين والسلمون لأنه غنيين بالأوميغا 3. ثالث خطوة الحركة، لأنه المشي يوميا حتى لو 30 دقيقة بيعلي الHDL اللي هو الكوليسترول الجيد. وبالآخر الكوليسترول العالي غالبا ما عنده أعراض، يعني الشخص ممكن يكون حاسس حاله طبيعي 100% بينما الشرايين

0: حضرة السائق الكريم، قيادة فن وذوق وأخلاق، نحن هيك منعرف وهيك منقول، بس للأسف عم لاحظ إنه التطبيق شبه مفقود. الفن مكتسب والذوق مش موجود، والأخلاق بتقول الغلبة للأقوى وللأوقح. عم نشوف معارك على طرقاتنا، تناطح بين السيارات، وخاصة إنه كل طرقاتنا مترابطة ومشعبة وفيها تداخل ملحوظ، وما حدا بيطول باله وبيسمح لغيره يمرق أو يطلع من موقف بناية أو ساحة محل. الكل بيتسابق تا يمرق قبل غيره، كأنه الطوارئ متواصلة والمهمات مستعجلة. مرات بتمرق على سلامة بدون تصادم وأضرار، وأحياناً ما بتسلم الجرة، بتوقع المشكلة، وإذا مرقت على خير بتكلفنا شوية دولارات للتصليح، وكله كرمال ما نطول بالنا، نستعمل شوية ذوق وأخلاق، نتنازل شوي عن استعجالنا، ونمرق بعضنا ونسوق بروية تنوصل بسلام وهدوء.
1: هدفنا سلامتكم.

0: صاحبتك بتجنني
1: حبها يا شال مش بعمل غصبين عني
0: دخلك يا شال صاحبتك بتجنني
1: حبها يا شال مش بعمل غصبين عني
0: دخلك يا شال صاحبتك بتجنني
1: حبها يا شال مش بعمل غصبين عني
0: دخلك يا شال صاحبتك

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: أي طابة بدنا اليوم؟ عم نحكي عن طابة كرة القدم بالمونديال، ومش حيالا مونديال، مونديال هالسنة، لأنه غير قصة. هالطابة مجهزة بكاميرات، وإذا بدنا نكون كتير دقيقين منقول سنسورات، عددها 12، قادرة تاخد حوالي 500 بيان أو صورة للاعبين واللعبة عموما. وصار في كتير تطور بهالطابة من 2022 لليوم، وهالسيستام عم بيخلي كل اللعبة تصير دقيقة أكتر، وكل القصة كرمال يتحسن التحكيم وما تفوت القصص بجدالات واسعة. والمهم كمان نعرف انه عادة بالمباراة بيكون في أكتر من طابة available او موجودة حتى يقدروا يستعملوها وما يضيعوا وقت كل ما بدون يجيبوا طابة جديدة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: وردي نصري جبرايل، جورج حنا الشدياق، لياس رشيد عساف، ليندا فرجلة الفغالي، لياس أسعد الطيف، لياس أسعد يونس، جورج يوسف مرعب طوق.
0: ارتفعوا كالأرز.
2: إخوتنا المؤمنين، المجد ليسوع المسيح. القداس هو العمل الطقسي الأساسي بالحياة المسيحية. فيه الجماعة المؤمنين بتتقاسم الأدوار. المؤمنين بيرتلوا، بيجاوبوا، بيصلوا، بيقدموا وبيقروا الكتب المقدسة. الكاهن بيتصدر الجماعة وبيقدم الذبيحة باسمها وبيوصل لها كلمة الله وبيناولها جسد الرب وبيذكرها وبيذكر كل الأحياء والأموات. بيحتفل بالقداس الأب يوسف الأشقر. بتقوم بالخدمة جوقة راهبات القديسة تيريزيا الطفل يسوع المارونيات بإدارة الأخت تيريز ماري بوراشد، الأداء المنفرد للأستاذ فؤاد عواد والأخت فريال حنا. المجد ليسوع

سفر أعمال الرسل. يا إخوتي، كان في قيصرية رجل اسمه كورنيليوس، قائد 100 من الفرقة التي تدعى الإيطالية. كان تقياً يخاف الله هو وجميع أهل بيته، ويتصدق على الشعب بصدقات كثيرة، ويداوم على الصلاة لله. وذات يوم نحو الساعة 3 بعد الظهر، رأى جلياً في رؤيا ملاك الله يدخل عليه ويقول له: يا كورنيليوس. فتفرس فيه كورنيليوس وقد استولى عليه الخوف وقال: ما الأمر يا سيدي؟ قال له الملاك: إن صلواتك وصدقاتك صعدت كذكر أمام الله، فأرسل الآن رجالاً إلى يافا واستحضر سمعان الملقب ببطرس، فهو نازل ضيفا عند دباغ اسمه سمعان، بيته على شاطئ البحر. فلما انصرف الملاك الذي كان يكلمه، دعا كورنيليوس سوسنين من خدمه وجنديا تقيا ممن كانوا يلازمونه، وأطلعهم على كل ما في الأمر، وأرسلهم إلى يافا. وفي الغد فيما هم يتابعون طريقهم ويقتربون من المدينة، صعد بطرس إلى السطح وقت الظهر ليصلي، وأحس بالجوع فاشتهى أن يأكل. وفيما كانوا يهيئون له الطعام حدث له انخطاف. وفيما كان بطرس لا يزال يفكر في الرؤيا، قال له الروح: هو ذا رجال يطلبونك، قم وانزل واذهب معهم بدون تردد، لأني أنا أرسلتهم. فنزل بطرس إلى الرجال وقال لهم: أنا هو الذي تطلبونه، فما السبب الذي من أجله أتيتم؟ قالوا: إن كورنيليوس قائد 100، وهو رجل بار يخاف الله، وتشهد له أمة اليهود كلها، قد أوحى إليه ملاك قديس أن يستحضرك إلى بيته ويسمع ما عندك من كلام. فدعاهم بطرس إلى الدخول وأضافهم. وفي الغد قام وخرج معهم، ورافقه بعض الإخوة من يافا.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. قال الرب يسوع لتلاميذه: سيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب ابنه، ويتمرد الأولاد على والديهم ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، ومن يصبر إلى المنتهى يخلص. وإذا اضطهدوكم في هذه المدينة اهربوا إلى غيرها، فالحق أقول لكم لن تبلغ آخر مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. ليس تلميذ أفضل من معلمه، ولا عبد من سيده. حسب التلميذ أن يصير مثل معلمه، والعبد مثل سيده. فإن كان سيد البيت قد سموه بعل زبول، فكم بالأحرى أهل بيته؟ فلا تخافوهم، لأنه ما من محجوب إلا سيكشف، ولا من خفي إلا سيعرف.

0: نؤمن بإله واحد
1: آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم ومات وقبر وقام في اليوم السادس كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه ونؤمن بالروح

وسائر الأساقفة المستقيمين الرأي. امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.

ديجور يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. لبنان الحر تحيات صباحية طيبة بوجهها أنا والمخرج بيتر حشاش لكل المستمعين. ومثل كل يوم تتجدد الصبحية وبتجدد اللقاء وبيستمر لغاية الساعة 7:45 ومنلكن أحلى بوجور. أصدقائي حين نضع ثقتنا الكاملة في الله لا تعصف بنا مفاجآت الحياة، لأن سلامنا لا يعتمد على الظروف بل على حضور المسيح الساكن فينا، ذاك الذي أسكت البحر بكلمة، قادر أن يهدئ كل عاصفة تهز كياننا. صديقي أغمض عينيك وصل الآن واطلب من الرب كل ثقة وكل يا رب أنا ضعيف قويني، أحتاج إلى قوتك لتشدد ضعفي وتملأ حياتي، أفض علي من نورك. يوم مبارك نتمنى للجميع.

صديقي، إذا لم تستطع إدراك حجم الألم في قلب الشخص الذي أمامك، على الأقل صدق أنه يتألم كأصغر تصرف إنساني. ليس الألم بكاء عينيك ولا سقوط دموعك، الألم الحقيقي هو عندما يصرخ قلبك وتتحجر الدموع داخل عينيك ويبكي إحساسك الداخلي فقط في بكاء القلب، بكاء لا صوت له.

لبنان الحر دائما معكم. الحياة مكونة من أجزاء كثيرة ملتحمة ببعضها البعض. الحياة إما مغامرة جريئة أو لا شيء على الإطلاق. صديقي، وقتك محدود، فلا تضيعه في عيش حياة شخص آخر، ولا تقع في فخ العيش مع نتائج تفكير الآخرين.

صديقي، لديك عقل في رأسك ولديك أقدام في حذائك، يمكنك توجيه نفسك في أي اتجاه تختاره. قال: عندما خاب ظني بالكثيرين عرفت أن حب الذات ليس بأنانية. في بحر الحياة السفينة التي لا تبحر تغرق في رمال الملل.

لبنان الحر وأحلى. بونجور. صديقي، النضج العقلي هو ألا تدخل في نقاشات وحوارات عقيمة لا فائدة ترجى منها. الأيام الصعبة تصنع الرجال الأقوياء، الرجال الأقوياء يصنعون الرخاء والترف. الترف والرخاء تصنع أو يصنعون الرجال الضعفاء، والرجال الضعفاء يصنعون أياما صعبة.

وفي الختام صديقي، أحبب الحياة التي تعيشها وعش الحياة التي تحبها. وهيك بنكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. بدي أشكر كل المستمعين اللي تابعونا، بدي أشكر المخرج بيتر حشاش. بيترو أنا منذكر بالنشرة الصباحية الأولى الساعة 7:15 ودائما عبر إذاعتكم

0: بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: هو بالكوتونتيج. وحقنا نعرف كمان أنه السيريمان بيحتوي مواد دهنية وخلايا جلد ميتة إلى مركبات مضادة للميكروبات، يعني كأنها الطبقة كتير مهمة لحتى تمنع البكتيريا والشامبينيون أنه يفوتوا على الدهنة. المهم كتير نعرف نحدد شو لون هالسيريمان. إذا أصفر فاتح يعني معنا قديمة، إذا غامقة يعني قديمة ومتراكمة، إذا هاللون مايل للأسود أو الأخضر هيدا الأمر بيحتم ربما أنه نروح نسأل استشارة لأنه ممكن يعني التهاب.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة حمص بالطحينة شتورة 400 جرام بنص دولار، طحينة شتورة 400 جرام بدولار و40 سنت.

7:15 في لبنان الحر، الجولة الصباحية الأولى. صباح الخير في الجولة، 3 عناوين. مفاوضات واشنطن تنطلق بثبات وحذر في آن. ترامب متفائل بتطورات لبنان وروبيو ملفه منفصل عن إيران. قاسم، وصلنا إلى مرحلة كسر المشروع الإسرائيلي.

أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصر. المنطقة التجريبية بإشراف الجيش اللبناني وانسحاب إسرائيلي جزئي من بقع جغرافية معينة كبادرة حسنية، أبرز نقطتين تناولتما محادثات اليوم الأول من جولة المفاوضات الخامسة بين لبنان وإسرائيل، وسط تأكيدات أمريكية متلاحقة مهمة بالتوقيت والمضمون أن ملف لبنان منفصل عن إيران.
1: فمع إعراب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بالتطورات المتصلة بلبنان وقوله إن الأمور ستسير في صورة جيدة فيما يتعلق به، يخصص اليوم الثاني من جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الجديدة في واشنطن للمباحثات العسكرية والأمنية على أن تعود غدا في يومها الثالث والأخير إلى المسار السياسي كما حصل أمس، وتختتم بإصدار بيان نوايا يحدد الإطار العام للمرحلة المقبلة.
0: مصادر قصر بعبدة ذكرت أنه تم إعطاء توجيهات لرئيس الوفد السفير سيمون كرم بالتمسك بالثوابت اللبنانية لناحية وقف النار والانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإطلاق الأسرى، مع تشديد على الخروج بترتيبات واضحة وعملية يمكن تطبيقها عسكريا وأمنيا في لبنان لوضع قطار الانسحاب على السكة.
1: ووفق المعلومات فإن المفاوضات تبحث بشكل رئيس في آلية تطبيق المناطق التجريبية في جنوب لبنان وتثبيت وقف النار.
0: السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيى لايتر قال في افتتاح جلسة أمس التفاوضية إنه قبل 4 جولات صعدنا جميعا على القطار نفسه عندما كان في طريقه نحو وجهة واضحة، سلام كامل بين الدولتين وإخراج إيران وتفكيك حزب الله وتحقيق السلام والأمن للبنان وإسرائيل.
1: أما اليوم تبع لايتر فهذا القطار في خطر الخروج عن المسار، ثمة خطر من أن حزب الله تلقى دفعة تشجيع ولا شك أنه يشعر بالقوة ومزيد من الجرأة.
0: من ناحيته أفاد مصدر إسرائيلي بأن وفد بلاده سيطرح في المحادثات خرائط لتحديد منطقة نموذجية في الجنوب تقع جزئيا جنوب الخط الأصفر على أن ينسحب الجيش الإسرائيلي منها ضمن إطار تجربة ميدانية، وأوضح أن الجيش اللبناني سيتولى الانتشار داخل هذه المنطقة فيما تتولى القوات الأمريكية مهمة الرقابة والإشراف.
1: وقالت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يستعد لانسحاب من مناطق محدودة في جنوب لبنان على أن يحل محلها الجيش اللبناني ضمن اختبار مدى قدرته على منع حزب الله من استعادة السيطرة على تلك المناطق.
0: صحيفة وول ستريت جورنال نقلت اليوم عن مصادر مطلعة أن إسرائيل تواجه ضغوطا أمريكية لسحب قواتها من جنوب لبنان، وأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يدفع باتجاه الإبقاء على منطقة أمنية داخل الأراضي اللبنانية.
1: أضافت أن أحد المقترحات يقضي أن تنفذ إسرائيل مشاريع تجريبية تنسحب بموجبها قواتها من مناطق محدودة في الجنوب لتحل محلها قوات الجيش اللبناني، وأن الولايات المتحدة تؤيد هذا التوجه.
0: ونسبت صحيفة هآرتس إلى ضباط في الجيش الإسرائيلي أن الواقع الميداني مختلف تماما عن تصريحات نتنياهو وزير دفاعه إسرائيل كاتس في شأن حرية عمل كاملة في لبنان.
1: وأمس تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، اللذين أكدا دعم بلادهما لمواقفه والحكومة اللبنانية في توجهاتها لبسط سلطة الدولة الشرعية وتعزيز سيادتها الوطنية على كامل أراضيها بواسطة جيشها وقواها الأمنية وحدها وتمكينها من الالتزام بتعهداتها في هذا المجال.
0: وشدد فانس وروبيو على متابعة الولايات المتحدة تنفيذ ما اتفق عليه في اجتماعات سويسرا، ومنها تشكيل خلية لتثبيت وقف النار في لبنان ومراقبة تنفيذ الإجراءات المرتبطة بذلك، ولفت إلى أنه تجرى حاليا دراسة الترتيبات المتعلقة بعمل الخلية وطريقة تشكيلها.
1: ومن أبو ظبي قال روبيو أننا نتعامل مباشرة مع الحكومة اللبنانية مشددا على أن ملف لبنان منفصل عن إيران وأنه لا يمكن إنهاء الأعمال العدائية في المنطقة إذا كان وكلاؤها يطلقون الصواريخ، وأكد أن مستقبل لبنان يعود إلى الشعب اللبناني ومؤسساته الشرعية.
2: Well, that process is separate. It's separate because Lebanon is a sovereign country. It has a government. And when it comes to Lebanon and what's happening inside of Lebanon, we're going to negotiate and deal directly with the Lebanese government. I spoke to President Ayoun along with the vice president a few moments ago, spoke to him on Friday. Their people are there now on the ground directly. So the reason why that issue is always... Now, there's an Iranian issue with regard to Lebanon, and that is their support and sponsorship of Hezbollah. And so that factor will be discussed as part of our conversations with the Iranians. But as far as the future of Lebanon,
3: Lebanon. The future of Lebanon belongs to the Lebanese people through their sovereign elected government.
0: الرئيس عونتر رأس اجتماعا حضره قائد الجيش عماد رودولف هيكل وأعضاء الفريق الاستشاري المواكب للمفاوضات في واشنطن، وأكد فيه أن تطورات الأيام الماضية أثبتت صحة خيارنا بالذهاب إلى التفاوض لأنه السبيل الوحيد المعتمد على مستوى العالم كله لتحقيق الأهداف الوطنية واستعادة كل الحقوق.
1: ولذلك تابع رئيس الجمهورية ذهابنا اليوم وفي اليومين المقبلين إلى جولة جديدة نأمل أن تكون حاسمة على طريق إنجاز ما نريد من خير لوطننا وشعبنا، وهذا الخير نراه في استعادة سيادة لبنان كاملة على كل ذرة تراب وبسط سلطة الدولة على كل إنسان على أرضنا.
0: كما تلقى عون اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وعرض معه للوضع في الجنوب ومرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، لا سيما لجهة الرغبة التي أبدتها دول أوروبية ويؤيدها لبنان في إبقاء قوات لها في منطقة العمليات الدولية.
1: وقد لفت ماكرون إلى أنه سيجري اتصالات مع عدد من الدول لتحديد موقفها من هذه الخطوة، مع الإشارة إلى أنه أجرى لاحقا اتصالين بكل من رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
0: والبارز أيضا في الساعات الماضية رد لم يتأخر أبدا من قبل نائب الرئيس الأمريكي على الرسالة التي وجهها إليه رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، أكد فيه أن الولايات المتحدة تنظر إلى عون والحكومة اللبنانية باعتبارهما السلطة الشرعية الوحيدة في لبنان، وأن واشنطن تعتزم العمل مع الدولة بما يمكنها من حماية سيادتها وترسيخ سلطتها الشرعية.
1: فانس أوضح أن الاتصالات التي تجريها الإدارة الأمريكية مع إيران فيما يتعلق بلبنان لا تهدف إلى إعطائها أي دور في تقرير مستقبل لبنان أو التأثير على قراراته، بل إلى ضمان قيامها بالضغط على حزب الله للالتزام بالتعهدات والالتزامات المترتبة عليه.
0: وكان جعجع وجه رسالة إلى فانس شدد فيها على أن دعم الدولة الحالية في بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية وإنهاء الوجود العسكري والأمني لحزب الله يشكل المدخل الأساس لبناء دولة سيدة وحرة وقوية وقادرة على تأمين الأمن والاستقرار والازدهار لجميع اللبنانيين.
1: وزير العدل عادل نصار أكد أن لبنان يحرص على المشاركة المباشرة في المفاوضات الجارية مع إسرائيل لضمان حماية حقوقه ومصالحه الوطنية، وأن أي التزامات تتعلق بالدولة اللبنانية يجب أن تصدر عنها مباشرة لا بالوكالة، وعما إذا كانت إيران لا تزال تلعب دور الوصي على لبنان أجاب:
4: لبنان رافض كليا كل أنواع التدخل الخارجي بالداخل اللبناني، وبصورة أولى التدخل الإيراني اللي عم بيستغل مجموعة من اللبنانيين خدمة لمآربه. ونحن الشغل الوحيد اللي عم نقوله أنه اليوم يكون في تفاهم دولي أو تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران على امتناع إيران عن التدخل بالشؤون اللبنانية، وأنه يصير فيه احترام للسيادة اللبنانية ووقف استعمال لبنان كقاعدة عسكرية لمصلحة إيران من خلال تسليح وتدريب وتمويل حزب الله، هذا أمر جيد. إنما مصلحة لبنان والأمور التي تلزم لبنان ما ممكن أنه تحصل إلا من خلال التزام يقدم عليه لبنان. برجع بذكر لبنان منه طرف بالمفاوضات اللي حصلت واللي أدت إلى مذكرة التفاهم، جرى توقيع مذكرة باللغة الإنجليزية وباللغة الفارسية، وهذه المذكرة تخلق حقوق للبنان اللي كانت حقوق ثابتة، الحق بالسيادة والتزام إيران بالتقيد بهذه السيادة، يعني التوقف عن كل ما كانت تقدم عليه في الماضي، وبصورة خاصة على التدخل من خلال تسليح حزب الله ونزع سلاح حزب الله.
0: وفيما ذكرت الخارجية الإيرانية أنه تم الاتفاق على آلية بمشاركة إيران وقطر وباكستان والولايات المتحدة ولبنان لمنع التصعيد، وأن وقف الاعتداءات على لبنان جزء لا يتجزأ من مذكرة التفاهم، وأن التزام واشنطن واضح في هذا الشأن. تحدث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن المرحلة الحالية ووجه دعوة للدولة:
5: نحن الآن في مرحلة جديدة من تاريخ لبنان ومقاومته وجيشه وشعبه ومستقبله، في مرحلة اسمها مرحلة كسر المشروع الإسرائيلي. فينا نقول بعد كل هالمحاولات اللي عملتها إسرائيل كل هالسنتين ثلاثة وصلنا هلأ لمحل أنه انكسر المشروع. ما حصل الآن من وقف إطلاق النار كخطوة أولى لابد أن تتبعها خطوة الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية. بدنا نشكر إيران، بدنا نقول لهم أنتوا أشرف الشرف بالعالم، إيران يعتمد عليها، إيران تقدر توقف إيران عندها وفاء وعندها صدق إلى درجة أنه ما قبلت تمشي باتفاق إنهاء الحرب عندها إلا بإنهاء الحرب على لبنان. شوفوا لي بلد بالعالم بيعمل هيك، شوفوا لي جماعة بالعالم بتعمل هيك. ما نريده هو حقوقنا وأرضنا وسيادتنا، بدنا تحرير لبنان، بدنا العدوان يوقف. لا دخل لإسرائيل فيما نتفق عليه على المستوى اللبناني داخليا، ويجب منعها من أن تتدخل أو أن تسأل أو أن تعرف، ما إلى علاقة تعرف شو بدنا نعمل بالمستقبل، ما إلى علاقة. يجب منعها من هذا التدخل. الآن لدى السلطة السياسية في لبنان ضمانة مجربة اسمها المقاومة، أشرف مقاومة كسرت جبروت أمريكا وإسرائيل ومنعت إسرائيل من تحقيق أهدافها. عم نقلكم استفيدوا من هالمقاومة تتكونوا أقوياء في مواجهة التحديات، ونحن حاضرين.
1: وسط هذه الأجواء نسب موقع ولا الإسرائيلي إلى أن الأوساط الأمنية في إسرائيل تتابع بقلق ملف عشرات عناصر حزب الله الموجودين داخل شبكة أنفاق في بلدة تبنيت، وسط مخاوف من احتمال تنفيذ عملية خطف ضد جنود إسرائيليين.
0: أضاف الموقع أن الجيش الإسرائيلي تمكن الأسبوع الماضي من خلال مناورة برية في جنوب لبنان من تطويق الشبكة في تبنيت وإغلاق مداخلها استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة.
1: نقل ولا عن مصدر أمني إسرائيلي أن الرسالة التي نقلت عبر الوسطاء كانت واضحة، الاستسلام أو سيتم التعامل معهم داخل شبكة الأنفاق.
0: مصادر مطلعة على مسار التفاوض أشارت إلى أن العناصر وفق ترتيبات وقف النار يمكنهم تسليم أنفسهم للجيش اللبناني، إلا أنهم يفضلون في المرحلة الحالية البقاء داخل المواقع السرية.
1: وقال مصدر مطلع على الخطة أن الأمور قد تتغير في أي لحظة، لافتا إلى تشابه هذا السيناريو مع ما حصل سابقا مع عناصر من حركة حماس حوصروا في رفح.
0: وفي موازاة ذلك تحدث الموقع عن تصاعد القلق داخل الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان من احتمال محاولة عناصر من قوة الرضوان التابعة للحزب استغلال الوضع الميداني لتنفيذ عملية خطف بهدف استخدامها كورقة تفاوضية.
1: وبحسب التقرير فقد تم إطلاع الجنود الإسرائيليين على هذه المخاوف، وصدرت تعليمات ميدانية بتشديد إجراءات الحذر والتحرك ضمن مجموعات صغيرة تحسبا لأي تطور مفاجئ.
0: أكد الرئيس دونالد ترامب أن الأمر الأهم الآن هو أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وأنها وافقت على عمليات تفتيش نووي إلى أجل غير مسمى، في حين شددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر مديرها رافائيل جروسي على أنها ستجري عمليات تفتيش للمنشآت النووية في إيران في أقرب وقت.
1: إيران من جهتها سارعت إلى نفي ذلك، مؤكدة أن برنامجها النووي لم يكن جزءا من الجولة الأولى من المفاوضات، وأنها لم توافق على عودة مفتشي الوكالة إلى منشآتها.
0: أما الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان فقال أن التقدم في مسار المحادثات سيقاس من خلال الالتزام بالتعهدات المتفق عليها وتنفيذها بدقة.
1: وفي شأن مضيق هرمز أعلنت السلطات الدنماركية مشاركتها في المهمة البحرية الدولية التي تقودها فرنسا وبريطانيا لضمان حرية الملاحة وتأمين المضيق والبحر الأحمر، إذ تعتزم الدنمارك دعم البعثة بفريق من المترجمين وقدرات طائرات من دون طيار وعسكريين، إضافة إلى خبراء في الأمن السيبراني.
0: بالتوازي أظهرت بيانات ملاحية من منصة مارين ترافيك حرية عبور متزايدة للسفن عبر هرمز، فارتفعت في صورة لافتة مقارنة بالأيام الماضية.
1: وأعلنت سلطنة عمان أنها نسقت مع المنظمة البحرية الدولية لإتاحة خيار استخدام ممر بحري موقت للسفن، موضحة أن على السفن الراغبة بالعبور من مضيق هرمز التنسيق مع المنظمة. ومن المقرر أن تجلي الأمم المتحدة أكثر من 11 ألف بحار علقوا في المضيق في خلال الحرب الأخيرة.
0: جدير ذكرها أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بدأ جولة تشمل الإمارات والكويت والبحرين لتأكيد موقف بلاده الرافض لفرض أي رسوم أو بدلات عبور في مضيق هرمز، بعد تلميح إيران وسلطنة عمان إلى هذه المسألة ضمن ترتيبات ما بعد الحرب في الشرق الأوسط.
1: وبعد وصوله إلى أبوظبي في مستهل جولته الخليجية جدد روبيو رفض فرض أي رسوم أو بدلات عبور في مضيق هرمز.
0: في الأثناء أوضح البنك المركزي الإيراني أنه وافق أو أنه وفق الاتفاقية الموقعة تقرر الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في المرحلة الأولى، ثم الإفراج عما تبقى من المراحل اللاحقة.
1: محافظ المصرف عبد الناصر همتي قال إن بلاده قد تستخدم الأموال المفرج عنها بموجب التفاهم مع واشنطن لشراء منتجات زراعية أمريكية، لكنه نفى في الوقت نفسه صحة الإعلان الصادر عن ترامب الذي أفاد فيه بأن الاتفاق يلزم إيران بإنفاق الأموال على الصادرات الأمريكية.
0: وفي خطوة غير ملزمة قانونا، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بالموافقة على قرار يقضي بسحب القوات الأمريكية من الحرب مع إيران بغالبية 50 صوتا في مقابل 48، إلا أنه وفق قواعد الكونغرس فالرئيس لن يحتاج حتى إلى استخدام حق النقد ضده.
1: ترامب علق على الخطوة وقال أن إيران في موقف حرج وعلى وشك السقوط ومستعدة لتقديم أي شيء تقريبا، متهما مجلس الشيوخ بأنه قدم العون والدعم للعدو من خلال التصويت على صلاحيات الحرب.
6: عين على العالم.
0: فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 3 أفراد و6 شركات في فرنسا وسوريا ونيجيريا يشتبه بتعاملها مع تنظيم داعش ونقل أموال بين فروعه الإقليمية.
1: فيما حذرت هيئة الأرصاد من أن الأيام المقبلة قد تشهد مستويات حرارة غير مسبوقة في بلدان أوروبية عدة، أعلنت السلطات الفرنسية وفاة 40 شخصا على الأقل بينهم طفلان جراء موجة الحر الشديدة. هذه الحصيلة تأتي في وقت سجلت فيه فرنسا مستويات حرارة قياسية لم تشهدها من قبل في شهر حزيران، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة تأهب القصوى من المستوى الأحمر في 54 إقليما تشمل أكثر من نصف أقاليم البلاد ويقطنها نحو 38.8 ملايين شخص، كما فرضت حالة تأهب البرتقالية في 40 إقليما آخر.
0: RLL Weather Report.

0: الطقس اليوم صافي لقليل الغيوم من دون تعديل بدرجات الحرارة، وبتبقى الرياح ناشطة وكمان مع تحذير من ارتفاع أمواج البحر. بكرة صافي لقليل الغيوم، أما الجمعة فقليل الغيوم لغائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
1: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: وفق غرفة التحكم المروري، ما زالت الحركة الصباحية طبيعية على المدخلين الجنوبي والشرقي. المدخل الشمالي حركة المرور كثيفة من نهر الموت باتجاه الدورة، وداخل العاصمة حركة المرور طبيعية إلى ناشطة حتى اللحظة.
1: أخبار لبنان والعالم من لبنان الحر.

0: لبنان اليوم. عناوين الصحف. البداية مع صحيفة النهار. مسار واشنطن يحدد أولى المناطق التجريبية. المناهج التربوية الجديدة مرسوم مرتقب الخميس لإصدارها. والنهار تحاول رئيسة المركز التربوي ولادة تهزم قرنا من الغياب. حكاية عودة الأونغر إلى الجزيرة العربية. في الديار، هل تنجح مفاوضات واشنطن في ترجمة تفاهمات سويسرا؟ روبيو: لبنان خارج الاتفاق وغرفة عسكرية لمواكبة الخلية الرباعية. في نداء الوطن، ترامب يضبط مسار طهران، تفتيش نووي ورقابة مالية، إنجاز قانون الفجوة يقرب التفاوض مع الدائنين، روبيو يتحرك وفانس يطمئن اللبنانيين. في الأخبار، هجوم باكستاني ضمني على إسرائيل، أمريكا إيران رفع السقوف لا يبدد الإيجابية. إلى عناوين الشرق، لولا الإمبراطور ترامب أين كان لبنان وسوريا؟ في الجمهورية، تقدم سياسي وأمني في واشنطن. وإلى أبرز ما تناولته الصحف العربية. في الأنباء الكويتية، واشنطن تؤكد دعم لبنان لبسط سلطاته الشرعية. فانس: لا نهدف إلى إعطاء طهران دورا في تقرير مستقبله. في الرأي الكويتية، يقظة أمريكية لطمأنة بيروت، ملف لبنان منفصل عن إيران. في الجريدة الكويتية، مفاوضات لبنان وإسرائيل بلا زخم أمريكي ولجنة فانس قاليباف تحت نيران نتنياهو. وفي الشرق الأوسط، انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات مع إسرائيل وسط رفض لبناني للاحتلال والوصايات الخارجية.
1: أسرار الصحف من لبنان الحر.
0: في النهار، انتظر اللبنانيون الاثنين صدور قرار عن وزيرة التربية بشأن الامتحانات الرسمية كما تعهدت سابقا، إلا أنهم اعتبروا عدم الإدلاء بأي موقف في هذا الشأن استهتارا بهم، ويتمنون على رئيس الحكومة حسم الأمر سريعا على أمل ألا يسبقها. في نداء الوطن، مصادر سياسية لم تنظر بارتياح إلى عودة اللوحات الإعلانية التي تحمل صور المرشدين الإيرانيين علي ومجتبى خامنئي، لأنها جاءت مخالفة لتوجهات الحكومة في وقت سابق. في الجمهورية، تردد أن مرجعا رسميا تلقى معطيات خارجية تفيد بأن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار، يختبر جدية التجاوب ميدانيا مع ضغوط عاصمة كبرى.
2: للذكرى، ريفرش على الماضي، نرجع بالتاريخ لورا ومنتذكر شو صار بمثل هاليوم. للذكرى، كل يوم من لبنان الحر.
3: في 24 حزيران العام 1948، أوقف الاتحاد السوفيتي معابر السكك الحديدية والطرق والقنوات التابعة للحلفاء الغربيين إلى قطاعات برلين الواقعة تحت السيطرات الغربية. وبعد رفع الحصار، أعلن عن قيام جمهورية ألمانيا الغربية في 5 آب 1949 وقيام جمهورية ألمانيا الشرقية الاشتراكية في 7 تشرين الأول 1949. للذاكرة، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا، توصل الحلفاء المنتصرون في اتفاق بوتسدام حول مصير أوروبا بعد الحرب إلى تقسيم ألمانيا إلى 4 مناطق احتلال مؤقتة، وقسمت برلين إلى مناطق احتلال حيث تخضع ألمانيا الشرقية للسيطرة السوفيتية وألمانيا الغربية لسيطرة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا. من الاتحاد السوفيتي إلى العالم، ولكي يبقى 24 حزيران من كل سنة الذاكرة، وفي العام 1859 نجبت معركة سولفيرينو بين فرنسا والنمسا، والتي كانت السبب المباشر لتأسيس الصليب الأحمر على يد السويسري جان أنري دونان. في العام 2016 صوتت المملكة المتحدة لصالح خروجها من الاتحاد الأوروبي. في العام 2017 صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لتصبح بمقتضاها جزيرتي تيران وصنافير تابعتين للمملكة العربية السعودية. في العام 2018 أعلنت السلطات السعودية رسمياً رفع حظر قيادة المرأة السعودية للسيارة. في 24 حزيران 1987 ولد لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي. في 24 حزيران العام 1908 توفي رئيس الولايات المتحدة 22 و 24 غروفر كليفلاند. في 24 حزيران يحتفل العالم باليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي.
2: ريفرش على الماضي للذكرى كل يوم من لبنان الحر.
4: في الختام تذكير بعناوين الجولة الصباحية الأولى. مفاوضات واشنطن تنطلق بثبات وحذر في آن. ترامب متفائل بتطورات لبنان، روبيو ملفه منفصل عن إيران. قاسم وصلنا إلى مرحلة كسر المشروع الإسرائيلي. النشرة انتهت، نفذها مارك البيطار. نلتقي مجددا في السابعة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

تعقد في واشنطن عصر اليوم محادثات اليوم الثاني من الجولة التفاوضية الخامسة المباشرة بين لبنان وإسرائيل. ومن أبوظبي قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إننا نتعامل مباشرة مع الحكومة اللبنانية مشددا على أن ملف لبنان منفصل عن إيران وأنه لا يمكن إنهاء الأعمال العدائية في المنطقة إذا كان وكلاؤها يطلقون الصواريخ، وأكد أن مستقبل لبنان يعود إلى الشعب اللبناني ومؤسساته الشرعية.

0: مشوي مش مثلي الأزي صحة ولزي
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جبنة إدعم لوقية بدولار و80 سنت مرتدلة تلياني لوقية بدولار و40 سنت

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الجولة الصباحية الثانية. عناوين الجولة: المنطقة التجريبية وانسحاب إسرائيلي جزئي محوران في مفاوضات اليوم الأول من جولة واشنطن الخامسة. ترامب متفائل بتطورات لبنان، روبيو ملفه منفصل عن إيران، ولايتر يحذر المفاوضات تتجه نحو حادث قطار. قاسم: كسرنا المشروع الإسرائيلي وللسلطة استفيد من المقاومة. الطاقة الذرية لتفتيش المنشآت النووية الإيرانية في أقرب وقت.

أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن لبنان الحر.
1: التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. على وقع كلام للسفير الإسرائيلي في واشنطن أن المفاوضات مع لبنان تتجه إلى حادث قطار، دخل الوفدان اللبناني والإسرائيلي ومعهما الوفد الأمريكي إلى إحدى قاعات الاجتماعات في الخارجية الأمريكية، وبدأوا اليوم الأول من ثلاثة أيام تفاوضية قد تنتهي بوثيقة تفاهم كما رددت التسريبات الإعلامية، رغم أن أي من الأطراف المشاركة أكد وجود هذه المعلومة، ليتركز النقاش العملي على نقطتين: الأولى المنطقة التجريبية تحت سيطرة وإشراف الجيش اللبناني، والثانية انسحاب إسرائيلي جزئي من مناطق معينة مستثنات منها قلعة شقيف. ويواكب رئيس الجمهورية كل مجريات الأمور في واشنطن، وهو تلقى اتصالا من جي دي فانس وماركو روبيو اللذين أكدا الدعم لبسط سلطة الدولة الشرعية وتعزيز سيادتها الوطنية على كامل أراضيها بواسطة جيشها وقواها الأمنية حصرا. ومع تأكيد وزير الخارجية الأمريكي من الإمارات التعامل مباشرة مع الحكومة اللبنانية وأن ملف لبنان منفصل عن إيران، أكد ديفانس أن الاتصالات التي تجريها إدارته مع طهران لا تهدف إلى أعطائها أي دور في تقرير مستقبل لبنان أو التأثير على قراراته، بل للضغط على حزب الله للالتزام بالتعهدات والالتزامات المترتبة عليه.
2: فمع إعراب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بالتطورات المتصلة بلبنان وقوله إن الأمور ستسير في صورة جيدة فيما يتعلق به، يخصص اليوم الثاني من جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الجديدة في واشنطن للمباحثات العسكرية والأمنية على أن تعود غدا في يومها الثالث والأخير إلى المسار السياسي كما حصل أمس، وتختتم بإصدار بيان نوايا يحدد الإطار العام للمرحلة المقبلة.
1: مصادر قصر بعبدة ذكرت أنه تم إعطاء توجيهات رئيس الوفد السفير سيمو كرم بالتمسك بالثوابت اللبنانية لناحية وقف النار والانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإطلاق الأسرى، مع تشديد على الخروج بترتيبات واضحة وعملية يمكن تطبيقها عسكريا وأمنيا في لبنان لوضع قطار الانسحاب على السكة.
2: ووفق المعلومات فإن المفاوضات تبحث بشكل رئيس في آلية تطبيق المناطق التجريبية في جنوب لبنان وتثبيت وقف النار.
1: السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيى اللايتر قال في افتتاح جلسة أمس تفاوضية إنه قبل أربعة جولات صعدنا جميعا على القطار نفسه عندما كان في طريقه نحو وجهة واضحة: سلام كامل بين الدولتين وإخراج إيران وتفكيك حزب الله وتحقيق السلام والأمن للبنان وإسرائيل.
2: أما اليوم تبع لايتر فهذا القطار في خطر الخروج عن المسار، ثمة خطر من أن حزب الله تلقى دفعة تشجيع ولا شك أنه يشعر بالقوة ومزيد من الجرأة.
1: من ناحيته أفاد مصدر إسرائيلي بأن وفد بلاده سيطرح في المحادثات خرائط لتحديد منطقة نموذجية في الجنوب تقع جزئيا جنوب الخط الأصفر على أن ينسحب الجيش الإسرائيلي منها ضمن إطار تجربة ميدانية. وأوضح أن الجيش اللبناني سيتولى الانتشار داخل هذه المنطقة، فيما تتولى القوات الأمريكية مهمة الرقابة والإشراف.
2: وقالت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يستعد لانسحاب من مناطق محدودة في جنوب لبنان على أن يحل محلها الجيش اللبناني ضمن اختبار مدى قدرته على منع حزب الله من استعادة السيطرة على تلك المناطق.
1: صحيفة وول ستريت جورنال نقلت اليوم عن مصادر مطلعة أن إسرائيل تواجه ضغوطا أمريكية لسحب قواتها من جنوب لبنان، وأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يدفع باتجاه الإبقاء على منطقة أمنية داخل الأراضي اللبنانية.
2: أضافت أن أحد المقترحات يقضي أن تنفذ إسرائيل مشاريع تجريبية تنسحب بموجبها قواتها من مناطق محدودة في الجنوب لتحل محلها قوات الجيش اللبناني، وأن الولايات المتحدة تؤيد هذا التوجه.
1: ونسبت صحيفة هآرتس إلى ضباط في الجيش الإسرائيلي أن الواقع الميداني مختلف تماما عن تصريحات نتنياهو وزير الدفاع إسرائيل كاتس في شأن حرية عمل كاملة في لبنان.
2: وأمس تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، اللذين أكدا دعم بلادهما لمواقفه والحكومة اللبنانية في توجهاتها لبسط سلطة الدولة الشرعية وتعزيز سيادتها الوطنية على كامل أراضيها بواسطة جيشها وقواها الأمنية وحدها، وتمكينها من الالتزام بتعهداتها في هذا المجال.
1: وشدد فانس وروبيو على متابعة الولايات المتحدة تنفيذ ما اتفق عليه في اجتماعات سويسرا، ومنها تشكيل خلية لتثبيت وقف النار في لبنان ومراقبة تنفيذ الإجراءات المرتبطة بذلك، ولفت إلى أنه تجرى حاليا دراسة الترتيبات المتعلقة بعمل الخلية وطريقة تشكيلها.
2: ومن أبو ظبي قال روبيو أننا نتعامل مباشرة مع الحكومة اللبنانية مشددا على أن ملف لبنان منفصل عن إيران، وأنه لا يمكن إنهاء الأعمال العدائية في المنطقة إذا كان وكلاؤها يطلقون الصواريخ، وأكد أن مستقبل لبنان يعود إلى الشعب اللبناني ومؤسساته الشرعية.
3: Well, that process is separate. It's separate because Lebanon is a sovereign country. It has a government. And when it comes to Lebanon, what's happening inside of Lebanon, we're going to negotiate and deal directly with the Lebanese government. I spoke to President Ayoun along with the vice president a few moments ago, spoke to him on Friday. Their people are there now on the ground directly. So the reason why that issue is always... Now, there's an Iranian issue with regard to Lebanon, and that is their support and sponsorship of Hezbollah. And so that factor will be discussed as part of our conversations with the Iranians. But as far as the future of Lebanon, the future of Lebanon belongs to the Lebanese people through their sovereign elected government.
1: الرئيس عون ترأس اجتماعا حضره قائد الجيش العماد رودولف هيكل وأعضاء الفريق الاستشاري المواكب للمفاوضات في واشنطن، وأكد فيه أن تطورات الأيام الماضية أثبتت صحة خيارنا بالذهاب إلى التفاوض لأنه السبيل الوحيد المعتمد على مستوى العالم كله لتحقيق الأهداف الوطنية واستعادة كل الحقوق.
2: ولذلك تابع رئيس الجمهورية ذهبنا اليوم وفي اليومين المقبلين إلى جولة جديدة نأمل أن تكون حاسمة على طريق إنجاز ما نريد من خير لوطننا وشعبنا، وهذا الخير نراه في استعادة سيادة لبنان كاملة على كل ذرة تراب وبسط سلطة الدولة على كل إنسان على أرضنا.
1: كما تلقعون اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعرض معه للوضع في الجنوب ومرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، لا سيما لجهة الرغبة التي أبدتها دول أوروبية ويؤيدها لبنان في إبقاء قوات لها في منطقة العمليات الدولية.
2: وقد لفت ماكرون إلى أنه سيجري اتصالات مع عدد من الدول لتحديد موقفها من هذه الخطوة، مع الإشارة إلى أنه أجرى لاحقا اتصالين بكل من رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
1: والبارز أيضا في الساعات الماضية رد لم يتأخر أبدا من قبل نائب الرئيس الأمريكي على الرسالة التي وجهها إليه رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، أكد فيه أن الولايات المتحدة تنظر إلى عون والحكومة اللبنانية باعتبارهما السلطة الشرعية الوحيدة في لبنان، وأن واشنطن تعتزم العمل مع الدولة بما يمكنها من حماية سيادتها وترسيخ سلطتها الشرعية.
2: فانس أوضح أن الاتصالات التي تجريها الإدارة الأمريكية مع إيران فيما يتعلق بلبنان لا تهدف إلى إعطائها أي دور في تقرير مستقبل لبنان أو التأثير على قراراته، بل إلى ضمان قيامها بالضغط على حزب الله للالتزام بالتعهدات والالتزامات المترتبة عليه.
1: وكان جعجع وجه رسالة إلى فانس شدد فيها على أن دعم الدولة الحالية في بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية وإنهاء الوجود العسكري والأمني لحزب الله يشكل المدخل الأساس لبناء دولة سيدة وحرة وقوية وقادرة على تأمين الأمن والاستقرار والازدهار لجميع اللبنانيين.
2: وزير العدل العادل نصار أكد أن لبنان يحرص على المشاركة المباشرة في المفاوضات الجارية مع إسرائيل لضمان حماية حقوقه ومصالحه الوطنية، وأن أي التزامات تتعلق بالدولة اللبنانية يجب أن تصدر عنها مباشرة لا بالوكالة، وعما إذا كانت إيران لا تزال تلعب دور الوصي على لبنان أجاب:
4: لبنان رافض كليا كل أنواع التدخل الخارجي بالداخل اللبناني، وبصورة أولى التدخل الإيراني اللي عم بيستغل مجموعة من اللبنانيين خدمة لمآربه. ونحن الشغل الوحيد اللي عم نقوله أنه اليوم يكون في تفاهم دولي أو تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران على امتناع إيران عن التدخل بالشؤون اللبنانية، وأنه يصير في احترام للسيادة اللبنانية ووقف استعمار لبنان كقاعدة عسكرية لمصلحة إيران من خلال تسليح وتدريب وتمويل حزب الله، هذا أمر جيد. إنما مصلحة لبنان والأمور التي تلزم لبنان ما ممكن أنه تحصل إلا من خلال التزام يقدم عليه لبنان. برجع بذكر لبنان منه طرف بالمفاوضات اللي حصلت واللي أدت إلى مذكرة التفاهم. جرى توقيع مذكرة باللغة الإنجليزية وباللغة الفارسية، وهذه المذكرة تخلق حقوق للبنان اللي كانت حقوق ثابتة، الحق بالسيادة والتزام إيران بالتقيد بهذه السيادة، يعني التوقف عن كل ما كانت تقدم عليه في الماضي، وبصورة خاصة على التدخل من خلال تسليح حزب الله ونزع سلاح حزب الله.
1: وفيما ذكرت الخارجية الإيرانية أنه تم الاتفاق على آلية بمشاركة إيران وقطر وباكستان والولايات المتحدة ولبنان لمنع التصعيد، وأن وقف الاعتداءات على لبنان جزء لا يتجزأ من مذكرة التفاهم، وأن التزام واشنطن واضح في هذا الشأن. تحدث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن المرحلة الحالية ووجه دعوة للدولة:
5: نحن الآن في مرحلة جديدة من تاريخ لبنان ومقاومته وجيشه وشعبه ومستقبله، في مرحلة اسمها مرحلة كسر المشروع الإسرائيلي. فينا نقول بعد كل هالمحاولات اللي عملتها إسرائيل كل هالسنتين ثلاثة وصلنا هلأ لمحل أنه انكسر المشروع. ما حصل الآن من وقف إطلاق النار كخطوة أولى لابد أن تتبعها خطوة الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية. بدنا نشكر إيران، بدنا نقول لهم أنتوا أشرف الشرف بالعالم. إيران يعتمد عليها، إيران تقدر توقف، إيران عندها وفاء وعندها صدق إلى درجة أنه ما قبلت تمشي باتفاق إنهاء الحرب عندها إلا بإنهاء الحرب على لبنان. شوفوا لي بلد بالعالم بيعمل هيك، شوفوا لي جماعة بالعالم بتعمل هيك. ما نريده هو حقوقنا وأرضنا وسيادتنا، بدنا تحرير لبنان، بدنا العدوان يوقف. لا دخل لإسرائيل فيما نتفق عليه على المستوى اللبناني داخليا، ويجب منعها من أن تتدخل أو أن تسأل أو أن تعرف، ما إلى علاقة تعرف شو بدنا نعمل بالمستقبل، ما إلى علاقة. يجب منعها من هذا التدخل. الآن لدى السلطة السياسية في لبنان ضمانة مجربة اسمها المقاومة، أشرف مقاومة كسرت جبروت أمريكا وإسرائيل ومنعت إسرائيل من تحقيق أهدافها. عم نقلكم استفيدوا من هالمقاومة تتكونوا أقوياء في مواجهة التحديات، ونحن حاضرين.
2: وسط هذه الأجواء نسب موقع ولا الإسرائيلي إلى أن الأوساط الأمنية في إسرائيل تتابع بقلق ملف عشرات عناصر حزب الله الموجودين داخل شبكة أنفاق في بلدة تبنيت، وسط مخاوف من احتمال تنفيذ عملية خطف ضد جنود إسرائيليين.
1: أضاف الموقع أن الجيش الإسرائيلي تمكن الأسبوع الماضي من خلال مناورة برية في جنوب لبنان من تطويق الشبكة في تبنيت وأغلاق مداخلها استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة.
2: ونقل ولا عن مصدر أمني إسرائيلي أن الرسالة التي نقلت عبر الوسطاء كانت واضحة: الاستسلام أو سيتم التعامل معهم داخل شبكة الأنفاق.
1: مصادر مطلعة على مسار التفاوض أشارت إلى أن العناصر وفق ترتيبات وقف النار يمكنهم تسليم أنفسهم للجيش الإسرائيلي، إلا أنهم يفضلون في المرحلة الحالية البقاء داخل المواقع السرية.
2: وقال مصدر مطلع على الخطة أن الأمور قد تتغير في أي لحظة، لافتا إلى تشابه هذا السيناريو مع ما حصل سابقا مع عناصر من حركة حماس حوصروا في رفح.
1: وفي موازاة ذلك تحدث الموقع عن تصاعد القلق داخل الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان من احتمال محاولة عناصر من قوات الرضوان التابعة للحزب استغلال الوضع الميداني لتنفيذ عملية خطف بهدف استخدامها كورقة تفاوضية.
2: وبحسب التقرير فقد تم إطلاع الجنود الإسرائيليين على هذه المخاوف، وصدرت تعليمات ميدانية بتشديد إجراءات الحذر والتحرك ضمن مجموعات صغيرة تحسبا لأي تطور مفاجئ.
1: أكد الرئيس دونالد ترامب أن الأمر الأهم الآن هو أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وأنها وافقت على عملية تفتيش نووي إلى أجل غير مسمى، في حين شددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر مديرها رافائيل غروسي على أنها ستجري عملية تفتيش للمنشآت النووية في إيران في أقرب وقت.
2: إيران من جهتها سارعت إلى نفي ذلك، مؤكدة أن برنامجها النووي لم يكن جزءا من الجولة الأولى من المفاوضات، وأنها لم توافق على عودة مفتشي الوكالة إلى منشآتها. أما الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان فقال إن التقدم في مسار المحادثات سيقاس من خلال الالتزام بالتعهدات المتفق عليها وتنفيذها بدقة. الأمين العام للناتو مارك روتي شدد على أن حصول إيران على سلاح نووي مدمر للمنطقة وأتحنا قواعدنا لعملية الغضب الملحمي، معتبرا أن ترامب قام بما يتعين عليه تماما تجاه إيران ومساره الحالي نحو الاتفاق صحيح.
1: روتي قال أن حلفاء أوروبيين ينشرون قطعا عسكرية قرب هرمز للمساعدة في إزالة الألغام.
2: وفي شأن المضيق أيضا، أعلنت السلطات الدنماركية مشاركتها في المهمة البحرية الدولية التي تقودها فرنسا وبريطانيا لضمان حرية الملاحة وتأمين المضيق والبحر الأحمر، إذ تعتزم الدنمارك دعم البعثة بفريق من المترجمين وقدرات طائرات من دون طيار وعسكريين إضافة إلى خبراء في الأمن السيبراني.
1: بالتوازي، أظهرت بيانات ملاحية من منصة مارين ترافيك حركة عبور متزايدة للسفن عبر هرمز، فارتفعت في صورة لافتة مقارنة بالأيام الماضية.
2: وأعلنت سلطنة عمان أنها نسقت مع المنظمة البحرية الدولية لإتاحة خيار استخدام ممر بحري مؤقت للسفن، موضحة أن على السفن الراغبة بالعبور من ضيق هرمز التنسيق مع المنظمة. ومن المقرر أن تجلي الأمم المتحدة أكثر من 11 ألف بحار علقوا في المضيق في خلال الحرب الأخيرة.
1: رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن أوضح أن هرمز لا يزال مفتوحا وأن الدوحة تلقت تأكيدا بعدم الأمر بإغلاقه، لافتا إلى أن الملاحة في المضيق يفترض أن تعود إلى مستوياتها في 30 يوما من الاتفاق.
2: وأشار إلى أن إنشاء خط اتصال بين واشنطن وطهران ضروري لمنع عرقلة فتح هرمز ضروري لمواجهة المعلومات المضللة وفي خلال إزالة الألغام منه.
1: جدير ذكره أن الوزير ماركو روبيو بدأ جولة تشمل الإمارات والكويت والبحرين لتأكيد موقف بلاده الرافض لفرض أي رسوم أو بدلات عبور في مضيق هرمز بعد تلميح إيران وسلطنة عمان إلى أن هذه المسألة ضمن ترتيبات ما بعد الحرب في الشرق الأوسط.
2: وبعد وصوله إلى أبو ظبي في مستهل جولته الخليجية، جدد روبيو رفض فرض أي رسوم أو بدلات عبور في المضيق، وقال إن هرمز ممر مائي دولي ولا يجوز لأي دولة أن تفرض رسوما أو ضرائب مقابل العبور من خلاله.
1: في الأثناء، أوضح البنك المركزي الإيراني أنه وفق الاتفاقية الموقعة تقرر الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في المرحلة الأولى، ثم الإفراج عما تبقى في المراحل اللاحقة.
2: محافظ المصرف عبد الناصر همتي قال أن بلاده قد تستخدم الأموال المفرج عنها بموجب التفاهم مع واشنطن لشراء منتجات زراعية أمريكية، لكنه نفى في الوقت نفسه صحة الإعلان الصادر عن ترامب الذي أفاد فيه بأن الاتفاق يلزم إيران بإنفاق الأموال على الصادرات الأمريكية.
1: وفي خطوة غير ملزمة قانونا، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بالموافقة على قرار يقضي بسحب القوات الأمريكية من الحرب مع إيران بغالبية 50 صوتا في مقابل 48، إلا أنه وفق قواعد الكونغرس فالرئيس لن يحتاج حتى إلى استخدام حق النقد ضده.
2: ترامب علق على الخطوة وقال أن إيران في موقف حرج وعلى وشك السقوط ومستعد لتقديم أي شيء تقريبا، متهما مجلس الشيوخ بأنه قدم العون والدعم للعدو من خلال التصويت على صلاحيات الحرب.
6: عين على العالم.
1: ذكرت وزارة العدل السورية أنه تم الاستماع إلى شهود الحق العام في جلسة محاكمة رئيس فرع الأمن السياسي السابق عاطف نجيب، فيما أنكر التهم الموجهة إليه مع تأكيد استمرار المحاكمة وفق الإجراءات القانونية.
2: في حين يتغيب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي عن مؤتمر في بولندا لإعمار بلاده إثر خلاف دبلوماسي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب ألقاه في الكرملين إن الغرب بقيادة حلف شمال الأطلسي يستعد بنشاط لخوض حرب ضد روسيا.
1: رغم عدم الاعتراف بها رسميا، باشر مسؤول الاتحاد الأوروبي محادثات مع وفد من حكومة أفغانستان في بروكسل تتعلق بتسريع إعادة طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم إلى أفغانستان في خلال زيارة قوبلت بانتقادات حادة من ناشطين حقوقيين.
2: وفي حين نفت بروكسل ودول الاتحاد الأوروبي أن تكون استضافت مسؤولين من حركة طالبان بمثابة اعتراف بالحكومة في كابول، فإن منتقدين بينهم منظمات حقوقية بارزة يرون أن هذه الخطوة تمثل تراجعا عن قيم التكتل.
1: وفي أحدث خطوة لتعزيز القدرات العسكرية لبيونغ يانغ، أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أونغ أن بلاده تمضي في تنفيذ خطط لتزويد قواتها البحرية بأسلحة نووية، مؤكدا أن البرنامج يسير وفق الجدول المخطط له. RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
2: وفق التحكم المروري، المدخل الشمالي حركة المرور كثيفة من ساحل علمة باتجاه جوني وصولا حتى صربة، وأيضا من النقاش باتجاه أم طلياس حتى الزلقة، ومن الدورة باتجاه الكارنتينا. المدخل الشرقي ناشطة على طول الخط الدولي من علي وصولا حتى أوتوستراد الرئيس الهراوي. المدخل الجنوبي ناشطة على أوتوستراد النعمة باتجاه خلدي، وكثيفة من خلدي باتجاه أنفاق المطر. ضمن العاصمة بيروت كثيفة من المدينة الرياضية باتجاه الكولا وعلى مستديرة العدلية والطرقات المؤدية لها.
6: للذكرى ريفرش على الماضي، نرجع بالتاريخ لورا ومنتذكر شو صار بمثل هاليوم. للذكرى كل يوم من لبنان الحر.
7: في 24 حزيران العام 1948 أوقف الاتحاد السوفيتي معابر السكك الحديدية والطرق والقنوات التابعة للحلفاء الغربيين إلى قطاعات برلين الواقعة تحت السيطرات الغربية. وبعد رفع الحصار أعلن عن قيام جمهورية ألمانيا الغربية في 5 آب 1949 وقيام جمهورية ألمانيا الشرقية الاشتراكية في 27 الأول 1949. للذاكرة، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا توصل الحلفاء المنتصرون في اتفاق بوتسدام حول مصير أوروبا بعد الحرب إلى تقسيم ألمانيا إلى 4 مناطق احتلال مؤقتة، وقسمت برلين إلى مناطق احتلال حيث تخضع ألمانيا الشرقية للسيطرة السوفيتية وألمانيا الغربية لسيطرة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا. من الاتحاد السوفيتي إلى العالم، ولكي يبقى 24 حزيران من كل سنة للذاكرة، وفي العام 1859 نجبت معركة سولفيرينو بين فرنسا والنمسا، والتي كانت السبب المباشر لتأسيس الصليب الأحمر على يد السويسري جان أنري دونان. في العام 2016 صوتت المملكة المتحدة لصالح خروجها من الاتحاد الأوروبي. في العام 2017 صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لتصبح بمقتضاها جزيرتي تيران وصنافير تابعتين للمملكة العربية السعودية. في العام 2018 أعلنت السلطات السعودية رسمياً رفع حظر قيادة المرأة السعودية للسيارة. في 24 حزيران 1987 ولد لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي. في 24 حزيران العام 1908 توفي رئيس الولايات المتحدة 22 والرابع والعشرون غروفر كليفلاند. في 24 حزيران يحتفل العالم باليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي.
6: ريفرش على الماضي للذكرى كل يوم من لبنان الحر.
8: بعيدا من السياسة،
1: جان خلينا نبلش بالرياضة.
2: بالرياضة، بخماسية نظيفة فاز منتخب البرتغال على أوزبكستان بالجولة الثانية من منافسات المجموعة 11 بالمونديال ليرفع رصيده لأربع نقاط، وتعادلت إنجلترا مع غانا 0-0 بالجولة الثانية من المجموعة 12 بكأس العالم 2026، وهزمت كولومبيا الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف تترفع رصيدها لست نقاط بصدارة المجموعة.
1: طبيا، أعلنت الكونغو ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا ل 1094 حالة.
2: فنيا، بعدما أثارت إطلالته الأخيرة الجدلة، انتشر فيديو للفنان المصري أحمد سعد وهو يقص شعره ولحيته وأعلن توبته.
9: خلاص توبت عن أي حاجة غريبة، مش هعمل أي حاجة غريبة. أهو كمان بالمرة هقول إيه، هقول معلش وهقول للناس تسامحني.
1: تذكير بعناوين الجولة الصباحية الثانية. المنطقة التجريبية وانسحاب إسرائيلي جزئي محوران في مفاوضات اليوم الأول من جولة واشنطن الخامسة. ترامب متفائل بتطورات لبنان، روبيو ملفه منفصل عن إيران، ولايتر يحذر المفاوضات تتجه نحو حديث قطار. قاسم كسرنا المشروع الإسرائيلي وللسلطة استفيد من المقاومة. الطاقة الذرية لتفتيش المنشآت النووية الإيرانية في أقرب وقت. النشرة انتهت، نفذها مارك البيطار. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

0: دايما حدي.
1: خبر الثامنة والربع. أكد رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن هناك آلية لمنع التصعيد في لبنان تشمل التحقق من وقف النار، لافتا إلى منع التصعيد بالتنسيق مع بيروت وواشنطن وطهران والوسطاء، ومؤكدا أن محادثات سويسرا أسست لتسوية دائمة وأن العمل في بدايته.
2: في الأثناء نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن إسرائيل تواجه ضغوطا أمريكية لسحب قواتها من جنوب لبنان، وأن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدفع باتجاه الإبقاء على منطقة آمنة داخل الأراضي اللبنانية.
1: أضافت أن أحد المقترحات في جولات التفاوض يقضي أن تنفذ إسرائيل مشاريع تجريبية تنسحب بموجبها قواتها من مناطق محدودة في الجنوب لتحل محلها قوات الجيش اللبناني، وأن الولايات المتحدة تؤيد هذا التوجه.
2: ونسبت صحيفة هارتس إلى ضباط في الجيش الإسرائيلي أن الواقع الميداني مختلف تماما عن تصريحات نتنياهو ووزير دفاع إسرائيل كاتس في شأن حرية عمل كاملة في لبنان.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

8 و16 دقيقة بلبنى الحر، بلشنا معكم كل مواطن سياسي. بمنطقة مليئة بالتناقضات وببلد كله عجيب غرايب، مارك الجيتار وأنا خلينا نكون سريعين شوي. وحلوة لبنان سيدي مكلوف باين معكم للعشرة لربع تنتناقش بالسياسي، وكمان نحطكم بآخر الأجواء والمستجدات على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الإقليمي وكل شيء بيستجد. كل مواطن سياسي منبر حر لكل لبناني حر.

0: على اليوم الثاني على التوالي بتنعقد بعد الظهر بتوقيت بيروت محادثات ضمن الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بمبنى الخارجية الأمريكية يلي بتمتد لبكرة. هي المفاوضات ثلاثة أيام. ونسب لمسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أن محادثات لبنان وإسرائيل رح تواصل الدفع باتجاه سلام شامل واتفاق أمني بين البلدين، وقال أنه غايتنا المشتركة هي إنهاء دوامة العنف بين لبنان وإسرائيل بشكل نهائي. هلأ بحسب المعلومات النقاش عم بدور حول المنطقة التجريبية بقيادة الجيش اللبناني وانسحاب إسرائيل جزئيا من مناطق معينة باستثناء قلعة الشقيف كبادرة حسنية. الرئيس دونالد ترامب أعرب عن تفاؤله بالتطورات المتصلة بلبنان وقال إنه الأمور ماشية بصورة جيدة فيما يتعلق بلبنان. ومن أبوظبي بيقول وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عم نتعامل مباشرة مع الحكومة اللبنانية، وملف لبنان منفصل عن إيران وما ممكن إنهاء الأعمال العدائية بالمنطقة إذا كان وكلاء إيران عم يطلقوا الصواريخ. روبيو كمان أكد أنه مستقبل لبنان بيعود للشعب اللبناني ومؤسساته الشرعية.
1: Well, that process is separate. It's separate because Lebanon is a sovereign country. It has a government. And when it comes to Lebanon and what's happening inside of Lebanon, we're going to negotiate and deal directly with the Lebanese government. I spoke to President Ayoun along with the vice president a few moments ago, spoke to him on Friday. Their people are there now on the ground directly. So the reason why that issue is always... Now, there's an Iranian issue with regards to Lebanon, and that is their support and sponsorship of Hezbollah. And so that factor will be discussed as part of our conversations with the Iranians. But as far as the future of Lebanon, the future of Lebanon belongs to the Lebanese people through their sovereign elected government.
0: وبالمقابل تحدث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن المرحلة الحالية اللي سميها مرحلة كسر إسرائيل، ووجه دعوة للدولة.
2: نحن الآن في مرحلة جديدة من تاريخ لبنان ومقاومته وجيشه وشعبه ومستقبله، في مرحلة اسمها مرحلة كسر المشروع الإسرائيلي. فينا نقول بعد كل هالمحاولات اللي عملتها إسرائيل كل هالسنتين ثلاثة وصلنا هلأ لمحل أنه انكسر المشروع. ما حصل الآن من وقف إطلاق النار كخطوة أولى لابد أن تتبعها خطوة الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية. بدنا نشكر إيران، بدنا نقول لهم أنتوا أشرف الشرف بالعالم. إيران يعتمد عليها، إيران تقدر توقف، إيران عند وفاء وعند صدق إلى درجة أنه ما قبلت تمشي باتفاق إنهاء الحرب عندها إلا بإنهاء الحرب على لبنان. شوفوا لي بلد بالعالم بيعمل هيك، شوفوا لي جماعة بالعالم بتعمل هيك. ما نريده هو حقوقنا وأرضنا وسيادتنا. بدنا تحرير لبنان، بدنا العدوان يوقف. لا دخل لإسرائيل فيما نتفق عليه على المستوى اللبناني داخليا، ويجب منعها من أن تتدخل أو أن تسأل أو أن تعرف. ما إلى علاقة تعرف شو بدنا نعمل بالمستقبل، ما إلى علاقة. يجب منعها من هذا التدخل. الآن لدى السلطة السياسية في لبنان ضمانة مجربة اسمها المقاومة، أشرف مقاومة كسرت جبروت أمريكا وإسرائيل ومنعت إسرائيل من تحقيق أهدافها. عم نقلكم استفيدوا من هالمقاومة تتكونوا أقوياء في مواجهة التحديات، ونحن حاضرين.
0: خلينا نطرح أسئلتنا لليوم حتى كلنا سوا نتناقش بحرية وموضوعية وأريحية وبدون تعصيب ودون ستريس مثل ما عملنا مبارح، لأنه كانت الحلقة عن جد رائعة، ما في حدا استفز حدا. أول سؤال، كيف بتشوفوا هالتصريحات الأمريكية المتلاحقة عن لبنان وتحديدا المتعلقة بتعامل واشنطن حصرا مع الحكومة اللبنانية؟ يعني نحن بس مثل ما قال ماركو روبيو عم نتعامل مع الحكومة اللبنانية. السؤال رقم 2، شو رأيكم بكسر مشروع إسرائيل اللي حكى عنه الشيخ نعيم، وهل فعلا وصل الحزب لها المرحلة طبعا مع إيران، وهل فعلا المقاومة هي الضمان للدولة؟ أسئلة كتير متشعبة. والسؤال كمان المهم جدا بهالحلقة، سؤال رقم 3، هو ما هو الذي نريده وما لا نريده؟ شو بدنا وشو ما بدنا؟

اتصالاتكم على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-95-9-111. يعني أهم شيء عن جد سؤال بالآخر هذا طرحته، شو بدنا وشو ما بدنا؟ لأنه هيك كان عم بقول الشيخ نعيم كمان، شو بدنا وشو ما بدنا؟ قال شو بدنا، بس أقولكم شو بدنا نحن كلنا سوا وشو ما بدنا. فإذا السؤال الأول، كيف بتشوفوا التصريحات الأمريكية المتلاحقة عن لبنان وتحديدا المتعلقة مثل ما هني بيقولوا بتعامل واشنطن حصرا مع الحكومة اللبنانية؟ شو رأيكم بكسر مشروع إسرائيل؟ نحن هلأ فتنا بكسر مشروع إسرائيل، هل فعلا وصل الحزب لهالمرحلة طبعا مع إيران؟ وهل فعلا المقاومة هي ضمانة للدولة؟ شو هي ضمانة الدولة؟ إذا نحن عم نحكي أنه فقط المقاومة هي ضمانة الدولة، هل مزبوط هالمقاومة هي ضمانة الدولة؟ والسؤال رقم ثلاثة، ما الذي نريده وما الذي لا نريده في لبنان؟

0: نبلش نوياكم نسمع محمد. أهلا فيك يا محمد، يلا أول فويس.
1: صباح الخير يا جماعة، صباح الخير للكل. محمد ديلو للشيخ، من جرب مجرب عقله مخرب.
0: لا هو مقتنع، يعني البيئة كلها مقتنعة. على كل حال شكرا لك محمد، سلاماتنا لك. بسمع الصديق كمان حسين على الواتساب، يلا حسون.
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: بالنسبة للحكومة عم تفاوض إسرائيل، يعني شو عندها الحكومة تعطيه لإسرائيل أو تفاوض على إسرائيل؟ ما كلمة تفاوض هي باخذ وبعطي.
0: نعم.
2: شو عندها إذا ما قادرة تمون على ولا شيء؟
0: نعم.
2: الفكرة الثانية، أخطر شيء على لبنان هو رضوخ حزب الله للإرادة الأمريكية. يعني أنت متخيل أنه يصير في هيدا الرضوخ والأخذ والرد؟ يعني الأمريكاني ما بيتعاطى مع الضعيف، مش بس بلبنان، بكل العالم ما بيتعاطى مع الفريق الضعيف. تخيل أنه يصير في هالتناغم بيناتهم، ويصير في هالأخذ والرد. شو وضع الأحزاب الباقي بلبنان برأيك؟
0: بس برأيي أنا ما جاوبت على ولا سؤال طرحته أبداً أبداً أبداً. يعني حسين ما بعرف هدول حاطت الفكرة براسك، بس ما جاوبت على ولا سؤال طرحته إطلاقاً بالمرة. أكل حال شكراً لك حسون، هلا فيك. بسمع كمان محمد.
3: صباح الخير خي طوني.
0: صباح النور.
3: معك محمد حمدان من الشمال من الضمنية.
0: أهلا فيك محمد.
3: نحن نريده نعيش بأمان وسلام، ما بقى لنا على بشي، لأنه نحن ما بقى نحمل، والله العظيم ما بقى نحمل، ما بقى نحمل. نحن بدنا نعيش مثلنا مثل هالعالم اللي عايشه، يعني وضعنا صار اضرب من البنغلاتشي. شو بدك؟ خلص نحن جماعه بدنا نعيش، نحن شعب بيحب يعيش، يعني لازم بقى يحلوا عنا ويخلونا نعيش كلهم. نحن بدنا نعيش بسلام.
0: اوكي بس ما جاوبتني على ولا سؤال، يعني كمان صرتوا شخصين ورا بعض ما جاوبتوا على ولا سؤال. اهلا وسهلا. الو
4: الو بونجور.
0: بونجور،
4: كيفك استاذ طوني؟ شربل معك.
0: اهلا فيك شربل.
4: انا بدي ادلك على السؤالين. اول سؤال تبع نعيم قاسي بيحكي انه شعبه وجيشه ومقاومته، انت عليك بالمقاومه بس، ما خصك شعبه. شعبه ما حدا معك إلا شعبك.
0: مين قال لك؟ ما قال لك.
4: أول شيء.
0: إيه.
4: تاني شغلة، شو بدنا؟ بدنا صرنا أكثر من 20 سنة تتوحد هالدولة وسلاح يصير واحد، وأنت ما بدك، بقدلك معنطز. عم تفهم؟
0: طيب شربي، هل فعلا مثل ما قال الشيخ نعيم المقاومة هي ضمانة للدولة سماها والسلطة؟
4: لا أبداً أبداً، دمرت لأنه... المقاومة طب... دمرت لبنان.
0: بس ما عندها شيء الدولة بإيدها لتقدمه للأمريكان. يعني
4: شو ما بدها تعمل سفك دماء. يعني الدولة لو بدها بس ما بدها تعمل سفك دماء لشعبها، بس هو منه مقتنع. كل العالم احترق دينا، وكل العالم فتت بالحيطان، وهو بعده بيقول لك مقاومة وعدو.
0: نحن هلا فتنا بمشروع كسر إسرائيل، يعني بدنا نكسر هالمشروع الإسرائيلي.
4: بدنا نفوت نحن هون نعيش.
0: شربل شربل ما نعم. تعلي صوتك لحتى نقدر نحكي بعضنا وتسمعني.
4: أوكي.
0: المشروع الإسرائيلي التوسعي بيقول لك الشيخ نعيم بلشنا بكسره، وبالتالي كمان عم نشوف انه المواقف الأمريكية تؤكد. اخر شي روبيو بأبو ظبي بيقول
4: شو انكسر فيه المشروع الإسرائيلي؟
0: لا ما بسمعني.
4: شو انكسر؟ شو انكسر؟ شو انسحبت في شي من شي ضايعة؟
0: لا بس نعم بيقولوا لك توسعي، يعني عندهم خارطة إسرائيل الكبرى ماشيين فيها، الحزب كسر له اياها.
4: يمكن أخدوا هلا مثل ما تقولوا كرمال ترامب، يعني وقفهم. ما بتعرف أي ساعة بيبرموا دغري طاقتي.
0: شكرا لك، ان شاء الله ما بدنا تقطيق بالمره. الو
5: صباح الخير.
0: صباح النور. هلا
5: فكتوني زياد.
0: اهلا بزياد، بس وطي بليز الراديو عندك زياد وعلي لي صوتك.
5: ايه تكرم عيونك، هيك منيح.
0: اهلا وسهلا فيك يا زياد.
5: ايه حبيب القلب. على فيني جاوب على سؤال اذا انكسرت او ما انكسرت مثل ما قال الشيخ نعيم؟
0: لانه قال لك بلشنا بكسر مشروع اسرائيل.
5: إيه نحن شايفين كسر مشروع الإيراني بالمنطقة بعد ما كانوا إيران وسوريا ولبنان والعراق بيدا، عم نشوف إنه هذا المشروع انكسر. هذا المشروع
0: يعني طار هذا المحور،
5: يعني بالنسبة يعني بالنسبة للواقع الحالي أكيد، بس بطبيعة الحال واحد مكتسب مقومات واحد مكتسب زعامات بالبلد وسلطة وصلبطة ما رح يجي يتنازل عنها بكل هالبساطة. واحد حاكم الدولة العميقة 40 سنة ومغلغل فيها ما رح يكون بهالسهولة انك تقدر تشرحه اياها وتضمه للدولة، لانه بالنسبة له.
0: طب هل انت بتوصى يا زياد بهالتصريحات الامريكية المتلاحة اللي بتقلك انه واشنطن عم تشتغل مع الحكومة اللبنانية حصرا بس ما عم تتعاطى مع حدا الا الحكومة اللبنانية؟ وكنا سمعنا ترامب قبل مرتين قال بتصريح نحن عم نتواصل مع حزب الله في حديث.
5: يعني ما هي المشكلة بأمريكا، اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجب. يعني اساسا ما عم نقدر نركز ترامب شو بده بالضبط. هلا القصة كل ما هو عم يحكي هاي كل ما الجماعة عم بيستغلوا الظرف لك نحن منتصرين. لا يعني هلا في خطاب بالبلد بيقول لك ايران انتصرت وحققت انجازات، ومن المال الثاني بيجي بيقول لك لا سلمت النووي ومعاش الى نووي ومعه، يعني
0: في تناقض ضعيف
5: مخيف، في تناقض مخيف. ولكن على الوضع الداخلي يعني حديثه للشيخ نعيم امبارح يعني استفيدوا من هاي المرحلة تبع جيش وشايب، يعني ليك هذا الخطاب الخشب اللي بده يرجعوا بالقوة يفرضوه. فهمت؟ خي بلناش نستفيد، خي 40 سنة استفدنا من سماك لك وين وصلنا، أو بالأحرى استفدت من ربنا لقلنا نحن لك وين وصلنا.
0: أوكي شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. خليني اسمع أسعد على الواتساب.
6: بونجور طواني وبونجور للجميع. أسعد معك. بالنسبة لأول سؤال، إيه أكيد روبيو عم يحكي مع الدولة، وهذا تصرف من كل هذا بروتوكول، يعني دولة بتحكي مع دولة ما بتحكي مع أفراد. بالنسبة للسؤال الثاني، ما في حدا بيحمينا بلبنان إلا الدولة القوية. وبالنسبة للسؤال الثالث يا أخي، شو بدنا نرتاح بقى،
0: يعني هذا القسم المشترك عند الناس بدنا نرتاح. ألو
7: ألو.
0: أيوة
7: صباح الخير.
0: صباح النور.
7: كيفك يا طوني؟ بدي سميك شيخ الصحفيين.
0: لا يا حبيبي.
7: لا بلا.
0: لا.
7: هيك بدي جاوب على آخر سؤال.
0: ما بفضل كلمة شيخ، فضل أمبراطوري بكون أحسن يعني.
7: أمبراطوري ملك الملوك.
0: هذا تواضع. إيه. لا مش ملك الملوك أبدا. إيه. بس مين معي؟
7: جورج.
0: أهلا بجورج.
7: لآخر سؤال. نسينا أنه الفتوحات الإسلامية كانت لمصر وللأردن ولسوريا وللبنان لبنان لا ما قدروا عملوا شيء، بس كانوا كلهم مسيحية، وقبل المسيحية كان في يهود. عرفت كيف؟ سنة هيدا عم ننسى التاريخ نحن. إسرائيل ما رح تقدر تعمل شيء، صدقني هيدا كله تكهنات غيابية. يعني هاي كمان العالم ما بيخليها، أوروبا وأمريكا ما بتخليها تعمل فتوحات هاي من ناحية.
0: يعني استطاع الحزب كسر مشروع إسرائيل؟
7: لك ما عمل شيء. شو عمل
0: لك؟ ما أنت عم بتقول أفكار إسرائيل وعنده وعنده وعنده العالم اللي حخليها. قدر الحزب يكسر جورج، قدر الحزب مثل ما قال الشيخ نعيم يكسر مشروع إسرائيل.
7: أستاذ الكريم، يا أمبراطور الصحفي،
0: بمزح.
7: المشروع الإسرائيلي ما بيقدروا يعملوه، ما بيقدروا، لأن أصلاً هي أرض مسيحية
0: بالنتيجة. بس إنه هلأ شو ما كان عم بحكي إنه مشروع إسرائيل سقط انكسر.
7: لا أنا برأيي ما انكسر.
0: ما حيرتني.
7: لا أنا برأيي ما انكسر، بس اللي عم بقول لك إيه، إسرائيل ما بتقدر تعمله.
0: طيب ليش هالتصريحات الأمريكية المتلاحة بالتزامن مع مفاوضات واشنطن اللبنانية الإسرائيلية إنه نحن ما منحكي إلا مع الحكومة اللبنانية؟ إخ شي ماركو روبيو بالإمارات بأبو ظبي بالمطار وصلوا قال لهم هيك.
7: ما هو الحق مليون بالمية، لأن نحن عندنا رئيس جمهورية وعندنا مجلس وزراء وعندنا حكومة، نحن جمهورية.
0: بس ترامب قال لك إنه نحن كنا عم نحكي مع حزب الله مرتين قال بتصريح.
7: نعم.
0: هلا في مرة ميشيل عيسى وضح انه عم يحكي عبر السفيرة، ترامب عم يحكي عبر السفيرة معوض، بس مرتين رجع قال نحن عم نتواصل مع الحزب في حديث.
7: يا خيي بالنتيجة هن الحزب لبنانية واخواننا.
0: ايه ما بعدك عم تقلي عم يحكي مع الرئيس والحكومة
7: ايه بس بالنتيجة مين ما رجعوا الحزب؟ الرئيس.
0: الحزب مرجعه الرئيس؟
7: يعني هويته يعني.
0: الحزب مرجعه الرئيس؟
7: أكيد.
0: أكيد أكيد لا.
7: 100%. طيب. ولا يروحوا على إيران.
0: طيب. شكرا لك جورج، بس هلا زعلت الشبيبه منك. 09-218-233. الو
8: الو صباح الخير.
0: صباح النور.
8: كيفك سيستوني؟ معك بشير.
0: اهلا بشير.
8: انا بدي احكي شغله، انه مرشي بعد خلص، انه ما بعرف ليه محسومه الامور، انه عم تنحكى كانه خلصت الحرب او خلصت الامور كلها سوا. ايران كان عندنا جماعتين وبدي يموتوا الجوع، بدي ينقلبوا عليهم من جوا. قال لك ناكل كفين نتبهدل ومنحط في راسهم انه نحن لهون، يعني هني عارفين حالهم تبهدلوا بايران.
0: تبهدلوا؟
8: اكيد تبهدلوا، عندهم جماعتين ميتين الجوع الجماعه. قال لك خلينا شوي ننفذ شوي الوضع، عملوا هيدي يعني مثل ما بده ترامب نفذوا. يعني ما بعرف انا شو بدي بشو بيقولوا هون وشو بيحكوا. وبالنسبه للي عم بيصير هون امبارح، شو حكي هلا سمعت عندك الصباح؟ أنا ما بدي أعلق على هالموضوع، خلينا ننطر شوي وقت وبنشوف مين اللي بدي يكسر الثاني، لأنه بعد ما خلص شيء أصلا بعد ما بلشت لا تخلص. بس عم ينحكى بقصة أنه خلصت والدنيا بألف خير، لا لا، بعد ما بلشت أصلا الحرب المضبوطة. بس هلا ترامب مبارح قال أنه هو الإيرانية وافقوا معه على يفوتوا تبع المفتشين تبع ال
0: مزبوط.
8: بنفس الوقت بإيران قالوا نحن لن نسمح حدا.
0: ايه احترنا حتى مدير الوكالة قال لك فايتين نفتش بأقرب وقت.
8: صح صح، مش هو مش ترامب اللي عم يحكي غلط، هو عم يحكي الصح، بس هني بدي يحفظوا ماء الوجه انه نحن بعدنا دولة ونحن نعمل اللي بدنا. بس تحت الطاولة إيران عم تعمل بكل شيء بدها إياه أمريكا، طالبته منا لا أكثر ولا
0: أقل. عم تطبق يعني إذا قالوا للأمريكان لإيران سلمي كل الأزرع بما فيهم الحزب، رح تسلم؟
8: ما رح يسلموا، وأصلا من مضى عليها يعني.
0: يعني خلص منتهية برأيك؟
8: لك يا عمي قرار متاخد من زمان، بس اليوم هون بلبنان بعض الناس بيطلعوا بيحكوا عن حضرتك، يعني هيدا الشيء اسمه يعني مثل الأيديولوجيا وهيك اخبار. يعني إذا لك تحكي ورا وأنا خلصت خبريتهم الجميع بعد ما خلص شيء، يعني على كحرب وكهول أمور بعد ما خلص شيء.
0: نعم.
8: بالنسبة للتفاوض اللي عم بيصير،
0: بس نعجل شوي.
8: ترامب مستفز معروف، بس اليوم عندك رئيس جمهورية طول وعرض وزلمي فهمين، بده يتحاوروا مع مع مع ناس ما خاصة ما عنده ولاء للبنان، أكيد بده يتحاوروا مع الدولة اللبنانية.
0: يلا شكرا لك بشير، أهلا وسهلا فيك. بسمع إلي على الواتساب.
9: دوني صباح الخير.
0: صباح النور.
9: معك إلي.
0: إيه.
9: لك حبيب لال، ضمانة الدولة هو شعبه، هو المصداقية مع الشعب. نحن اللي منقول منا الهوية اللبنانية، كل واحد بقول منا الهوية اللبنانية وبيكسر ايده اذا بيحمل علم غير علم اللبناني.
0: نعم.
9: شو ما كان لونه، شو ما كان لونه، انا اذا بدي احمل علم غير علم اللبناني انا اكبر خاين مين ما كان يكون. ما بدي اقول شكرا لحدا بكل هالدنيا الا لرئيس الجمهورية، لانه ادمي رئيس الجمهورية آدمي مولع البلد، هيدا اللي لازم نشكره. أول إنسان لازم نعمل له تمثال، لأنه إنسان مسالم وما عنده طائفية ولا عنده عنصرية، هيدا اللي لازم نشكره. ويعطيك ألف عافية يا طوني، والله يخلي لنا هالبلد وندال حملين الرايات تبع لبنان.
0: أوكي. شكرا لك. 09-218-233 فويس مسج 70-95-9111. يلا مكفين معكم، بليز ما حدا يكتب لنا على الواتساب. بفضل انا الناس اللي بده يبعثوا لنا على الواتساب يبعثوا رساله صوتيه، ولكن يعني الاحسن الاحسن ان نتحاور على التليفون، لانه على الواتساب تبقى الرساله معلبه، بينما على التليفون فينا نحكي ونتناقش، ممكن تعيطوا علي مش غلط. اتصال كمان تقريبا بدقيقتين قبل موجز الاخبار. الو الو
10: الو.
0: ايوه
10: مرحبا.
0: اهلين هلا.
10: انا
0: مين معي؟ مين معي؟
10: فاضل.
0: مين
10: اسمي؟ فاضل.
0: ما عم بسمع، بليز قرب تمك على الميكرو عندك.
10: اسمي فاضل.
0: فاضل
10: ايه، واسمي حقيقي غليينك. فاضل بس ما بدي حدا يعرفني. الله يرضى عليك.
0: اوكي بس احنا على الهواء هلا. انت قلت اسمك على الهواء.
10: الجميع سلموا البلد 40 سنة عرفت كيف؟ سلموا رئيس الحكومة، سلموا البرلمان، استلموا كل شيء بالبلد وقابلين كانوا يعملوا بلد.
0: نعم.
10: بس ظلوا مرتهنين للخارج. يعني يا جماعة ما تفكر انه يسلموا بالهي.
0: اوكي بس هيك. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. بسمع على الواتساب ناجي.
11: والله يا طارق مشكلتنا مع ترامب طلع مثل ميشيل عار.
0: طيب في كتير ناس عم يكتبولي على الواتساب. حسن عرب ليك تبتلي على الواتساب، ما قلنا لكم يا جماعة ما بناخد ولا رسالة على الواتساب. جيلبرت
12: بونجور توني كيفك؟ تمام. في شغلة مش عم نفهمها خي، رجعنا بيحكوا منصدق، قلنا 40 سنة كانوا عم يحكوا عم نصدق، ما عم بفهم. هلا عم نرجع يحكوا ونصدق؟ مين اول شيء مين قال انه في مشروع اسرائيلي؟
0: ما نتنياهو.
12: ما مين قال؟
0: نتنياهو حكي عنه.
12: وين موجوده هيدي؟
0: تاكد
12: يعني
0: منه.
12: يعني بقيوا للألفين بلبنان وما عملوا حجر، لو عندهم توسع كانوا عملوها قبل. ما فهمت انه رجعنا هني يحكوا ونحن نصدق. يعني ما بعرف، لازم شوي صغيره يصير العالم عندها شوية تركيب وتوقف على إجرائها. على القليل فيز وان يعملوا منطقة منزوت السلاح الجيش، يعمل منطقة
0: تجريبية.
12: لا كانوا شافوا شو عملوا بسلاحهم، ولا كان الجيش بيقدر بس على القوات بهذيك الأيام. يعني ما معقول. بعدين ترامب عم يحكي أو بوقتها كذبوه مش مزبوط، وما قال إنه حكينا مع حزب الله، اني حكيوا مع السفيرة اللي هي حكيت.
0: لا هو قالها، هو قالها بتمه
12: وحكيت معنا به برلي.
0: ايه بس هو قالها بتمه مرتين.
12: بعدهم بيحكوا ونحن بنصدق. بعدين ما عم بعرف ليه عم بتطالعوا حدا محتل لبنان، عم بتطالعوا له كلام وتعتبروه لبناني وتحسبوه على اساس انه هو لبناني. ما هو قالك انه هو مش لبناني.
0: جيلبرت ونحن منطلع كل الناس على الهواء، يعني ما فيك تقلنا شو نطلع وشو ما نطلع. ما بتعرف؟ لا نحن اذا عم نفتحها على الكل، ولبنان الحر عن جد منبر للجميع وكل الناس بيحبوا يطلعوا عليه. وحتى كمان الشيخ نعيم منمرر له تصريحه عادي عادي، هلا ما هن متزمتين مثل غيرنا. شكرا لك جيلبرتو. بس لمعلوماتك ترامب قال مرتين، اول مره السفير صلح السفير ميشيل عيسى كلام ترامب، تاني مره ما حدا صلح. يلا محطه صغيره، موجز اخبار مع جام، نرجع نلتقي بعد الموجز. بهالاثناء فيكم ترجعوا تبعتوا لنا الواتساب بيت لما الرئه بعد موجز. كونوا معنا.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة سائل للجلي سانيتا 650 ملي بدولار واحد، فاب 20 قرص ب 95 سنت.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. صباح الخير، موجز أخبار التاسعة إلا الربع من لبنان الحر.

0: أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن هناك آلية لمنع التصعيد في لبنان تشمل التحقق من وقف النار، لافتا إلى أن منع التصعيد يتم بالتنسيق بين بيروت وواشنطن وطهران والوسطاء، ومؤكدا أن محادثات سويسرا أسست لتسوية دائمة وأن العمل في بدايته. في الأثناء نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن إسرائيل تواجه ضغوطا أمريكية لسحب قواتها من جنوب لبنان، وأن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدفع باتجاه الإبقاء على منطقة أمنية داخل الأراضي اللبنانية. أضافت أحد المقترحات في جولات التفاوض يقضي أن تنفذ إسرائيل مشاريع تجريبية تنسحب بموجبها قواتها من مناطق محدودة في الجنوب لتحل محلها قوات الجيش اللبناني، وأن الولايات المتحدة تؤيد هذا التوجه. ونسبت صحيفة هارتس إلى ضباط في الجيش الإسرائيلي أن الواقع الميداني مختلف تماما عن تصريحات نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس في شأن حرية عمل كاملة في لبنان. أفادت مصادر عسكرية إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي لم يتلقى بعد أمرا بالانسحاب من الخط الذي توقف عنده في الجنوب. ميدانيا سجل تحرك لآليات عسكرية إسرائيلية ليلا في محيط بلدة كونين قضاء بنت جبيل وسط إطلاق نار إسرائيلي في المنطقة. وقفة مع الإعلان.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن لبنان الحر.
0: تفقد وزير الاتصالات شارل الحاج صباح اليوم موقع الحريق الذي اندلع في المستودعات التابعة لوزارة الاتصالات في منطقة الدكواني لمتابعة عمليات الإطفاء والاطلاع على الأضرار الناجمة عن الحريق. أخيرا قتلت امرأة في غارة جوية روسية استهدفت مدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: رجعنا نحن وياكم لنكفي كل مواطن سياسي. حبينا كمان نتمنى منكم مثل ما دايما منقول نحكي على التليفون بهدوء وروية، وحتى كمان بالواتسابات ما نستفز بعضنا، ليكون في مجال واضح ورايق وواسع للحوار. إذن اليوم الثاني على التوالي بتنعقد بعد الظهر بتوقيت بيروت محادثات ضمن الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بمبنى الخارجية الأمريكية يلي بتمتد لبكرة. ونسب لمسؤول بالخارجية الأمريكية أن محادثات لبنان وإسرائيل رح تواصل الدفع، انتبهوا، باتجاه سلام شامل واتفاق أمني بين البلدين. وقال أنه غايتنا المشتركة هي إنهاء دوامة العنف بين لبنان وإسرائيل بشكل نهائي. وبحسب المعلومات النقاش عم بدور حول المنطقة التجريبية بيات الجيش اللبناني، يعني الجيش بتولى هالمنطقة التجريبية خالية من السلاح والمسلحين، وانسحاب إسرائيل جزئيا من مناطق معينة باستثناء قلعة الشقيف كبادرة حسنية، يعني بنسحبوا الإسرائيلية بس بضلوا مسيطرين عباقي المناطق، بيعطون منطقة صغيرة إنما على قلعة الشقيف لا. هلا الرئيس دونالد ترامب تفائل بالتطورات المتصلة بلبنان وقال انه الامور ماشي بصورة جيدة بما يتعلق بلبنان. من ابو ظبي بيقول ماركو روبيو وزير الخارجية الامريكي، عم نتعامل مباشرة مع الحكومة اللبنانية، وملف لبنان تبو شو قال، ملف لبنان منفصل عن ايران، وما ممكن انهاء الاعمال العدائية بالمنطقة اذا كان وكلاء عم بيطلقوا الصواريخ. واكد انه مستقبل لبنان بيعود للشعب اللبناني ومؤسساته الشرعيه.
1: Well, that process is separate. It's separate because Lebanon is a sovereign country. It has a government. And when it comes to Lebanon, what's happening inside of Lebanon, we're going to negotiate and deal directly with the Lebanese government. I spoke to President Ayoun along with the vice president a few moments ago, spoke to him on Friday. Their people are there now on the ground directly. So the reason why that issue is always... Now, there's an Iranian issue with regards to Lebanon, and that is their support and sponsorship of Hezbollah. And so that factor will be discussed as part of our conversations with the Iranians. But as far as the future of Lebanon, the future of Lebanon belongs to the Lebanese people through their sovereign elected government.
0: وبالمقابل تحدث الشيخ نعيم قاسم عن المرحلة الحالية، وجه دعوة للحكومة والدولة اللبنانية وقال نحن صرنا بمرحلة كسر المشروع الإسرائيلي.
2: نحن الآن في مرحلة جديدة من تاريخ لبنان ومقاومته وجيشه وشعبه ومستقبله، في مرحلة اسمها مرحلة كسر المشروع الإسرائيلي. فينا نقول بعد كل هالمحاولات اللي عملتها إسرائيل كل هالسنتين ثلاثة وصلنا هلأ لمحل أنه انكسر المشروع. ما حصل الآن من وقف إطلاق النار كخطوة أولى لابد أن تتبعها خطوة الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية. بدنا نشكر إيران، بدنا نقول لهم أنتوا أشرف الشرف بالعالم. إيران يعتمد عليها، إيران تقدر توقف، إيران عندها وفاء وعندها صدق إلى درجة أنه ما قبلت تمشي باتفاق إنهاء الحرب عندها إلا بإنهاء الحرب على لبنان. شوفوا لي بلد بالعالم بيعمل هيك، شوفوا لي جماعة بالعالم بتعمل هيك. ما نريده هو حقوقنا وأرضنا وسيادتنا، بدنا تحرير لبنان، بدنا العدوان يوقف. لا دخل لإسرائيل فيما نتفق عليه على المستوى اللبناني داخليا، ويجب منعها من أن تتدخل أو أن تسأل أو أن تعرف، ما إلى علاقة تعرف شو بدنا نعمل بالمستقبل، ما إلى علاقة. يجب منعها من هذا التدخل. الآن لدى السلطة السياسية في لبنان ضمانة مجربة اسمها المقاومة، أشرف مقاومة كسرت جبروت أمريكا وإسرائيل ومنعت إسرائيل من تحقيق أهدافها. عم نقلكم استفيدوا من هالمقاومة تتكونوا أقوياء في مواجهة التحديات، ونحن حاضرين.
0: يلا نتناقش بروية مثل العادة وموضوعية. أول سؤال هو هل فعلا كمان ملف لبنان منفصل عن ملف إيران مثل ما بيقول ماركو روبيو؟ كيف بتشوفوا التصريحات الأمريكية المتلاحقة عن لبنان وتحديدا المتعلقة بالتعامل واشنطن حصرا مع الحكومة اللبنانية؟ نحن منفصلين هيك بقول ماركو روبيو، ما بعرف. سؤال رقم 2، شو رأيكم بكسر مشروع إسرائيل، وهل وصل فعلا الحزب لهالمرحلة طبعا مع إيران يعني بالتنسيق، وهل فعلا المقاومة هي ضمانة للدولة؟ وسؤال رقم 3، ما الذي نريده وما لا نريده في لبنان؟ 09-218-233 الفويس مسج 70-959-111. ألو
3: ألو بونجور.
0: بونجور
3: بونجور مستر توني، فادي معك.
0: فادي
3: وي، بدي بس وضح لك على السؤال رقم واحد اللي سألته حضرتك. نحن اليوم بأمريكا قدام خطين، خط اللي عم بيمشي فيه جي دي فانس وخط اللي ماشي فيه روبيو، وهن خطين منفصلين عن بعض مضبوطين بالإدارة واحدة. اليوم اثنيناتهم عم يترهن منافسين على الانتخابات اللي جاي بعد سنتين. سو اليوم هيدا الفانس مستعد يعمل شو ما كان ليعتبر حاله انه هو عمل انجاز، سبيشلي انه هو كان ضد الحرب من الاول.
0: نعم.
3: وهو اللي سرب الخطه لاردوغان على الهجوم الكردي اللي بده يصير بغرب ايران. ووقتها
0: نعم عم بيلعب من تحت الطاوله.
3: اكيد جاي دي فانس اخر همه لبنان، بالنسبه له ورقه كثير سخيفه اسمها لبنان. أنا مهم أعمل بطل وأوصل للانتخابات الجاي مسابق روبيو لا ترشح على الانتخابات بعد ترامب. هذا نعم. هدفه لجي دي فانس.
0: إلا إذا كمان لعبوا على الدستور، مع أنه ترامب ما بحق له يترشح مرة تانية.
3: ما في نو هذه إباهيات بيعملها دونالد ترامب.
0: إيه بيقول لك
3: حكي دونالد ترامب هو حكي بلا بلا بلا يعني مثل ما بيقولوا.
0: يعني ما بنوثق بدونالد ترامب.
3: مش ما هي إدارة يا أستاذ، هي مشكلتنا أنه نحن دايما منقول مين وثق، ما هن بيعملوا مصلحتهم العليا.
0: طب هلأ نحن بالنتيجة من مين لازم نصدق؟ جيل إيفانس اللي عم بيحكي بيحكي رئيس جمهورية وحكي سمير جعجع، أوكي، ولا ماركو روبيو اللي عم بيقول انه لا نحن ما عم نتفاوض الا مع الحكومه اللبنانيه، وبيقول لك انه ملف لبنان منفصل عن ايران، مين بدنا نصدق يا خيي؟
3: انا بدي صدق حالي، انا اثنيناتهم ما في اثنيناتهم هن بصراع داخلي بين بعض.
0: ايه بس بالنتيجه نحن بواشنطن عم نتفاوض.
3: طيب عم نتفاوض بس
0: عم نتفاوض مين؟
3: في خط بدي ننتصر على الثاني.
0: فهمت بس نحن بواشنطن عم نتفاوض مين وبرعايه مين؟ برعايه جي دي فانس ولا برعايه
3: روبيو؟ روبيو بيمثل مع الجراهام، مع هذا الخط اللي هن بيعتبروا انه الحزب الجمهوري الاصيل بمواجهه هيدي الفوعه هلا بامريكا. امريكا اولا اللي هو ممثلها جي دي فانس. هذه هي الفكره.
0: اوكي
3: تفضل.
0: نحن هل وصلنا لمشروع كسر اسرائيل؟
3: نحن كلبنان اصغر بكثير من انه نحكي بهيك امور. بس على صعيد
0: المنطقه. لا انتبه، انا شو قلت يعني إيه؟ بالسؤال قلت مع ايران، لانه عم بيقول لك شيخ نعيم، بيقول لك شيخ نعيم نحن هلا بمرحله كسر اسرائيل، اكيد مش لحاله يعني.
3: ليك بصراحه الخط الاسرائيلي الاماراتي توجه له نكسه، ما فينا نقول لا. هل هو هزم؟ منهم من النوع اللي بينهزموا وبيقعدوا يتفرجوا وبيقعدوا على جرب. لا، بعتقد صار في انحسار، اكيد صار، يعني كان متوقع انه انقلاب النظام بايران، كانت خلص اسرائيل لقطت من الشرق الاوسط
0: يعني ضلت الشعب. ايران شوكي بخسر اسرائيل.
3: اكيد
0: وراح يضل الحزب بجنوب ولبنان شوكي بخسر اسرائيل.
3: هذا اللي نحن بنقرره للاسف. حزب الله اضعف من انه يتوهم اي شخص. عم تسقط المناطق وحده ورا الثانيه. علي الطاهر خربت الدنيا إيران كرمال علي الطاهر، لأنه هيدي وزارة الدفاع ولا لا حزب الله. فلا، هيدي الوهم إنه حزب الله قوي. حزب الله مجموعة فاشلين أكتر من فاشلين، عم تتراجع نقطة ورا نقطة. مئات القتلى عم بيروحوا كرمال جبهة وحدة مقابل قتيل. واو، خربوا الدنيا، قتلوا واحد إسرائيلي. قال هاجمين علي الطاهر، صاروا علي الطاهر وهن عملوا انجاز كثير كبير، قتلوا اسرائيل.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. خليني اسمع اياد.
4: بونجور. انا اسمي رائد.
0: رائد او اياد؟
4: بالنسبه لسؤالكم، انا بقترح لازم دوله تعمل استفتاء. بالاخر بيختلف الشعوب، مفروض يكون في ديمقراطيه. تعمل الدولة استفتاء من الشعب بلا انتخابات بلا هالحكي الفاضي. تعمل تخلي الشعب ينقي شو بده. بده مقاومة، بنروح منقاوم كلنا سوا ساعتها، ونخلي البلد يحترق. ما بدنا مقاومة، بدنا سلام، نمشي كلنا مع السلام، لأنه نبقى هيك. هالجدل البيزنطي ما بيمشي الحال، آخرتها بدها حسم.
0: نعم،
4: هيدا أنا رأيي.
0: مش جدل بيزنطي، نحن عم نتناقش بكل مواضيع الساعة ولا نعمل استفتاء ومشروع طويل عريض، هيدي ما بتصير عنا بلبنان. أقله يا ريت بتصير بالوقت الحاضر، بس صعبة بالوقت الحاضر، صعبة. نحن عم نناقش كل الناس بأفكارها، كل الناس. يعني سمعنا كمان أول فكرة صراع بين جي دي فانس وماركو روبيو على الرئاسة الأمريكية من هلأ، ولبنان نقطة محورية فيها، يعني إضافة لغير مواضيع بعد في الصين وغير الصين و 09-218-233 رسائل صوتية 70-95-9-1-1-1. فإذن سؤالنا المهم جدا كمان، نحن ماذا نريد وما لا نريد من لبنان؟ شو بدنا؟ هل فعلا كمان ملف لبنان منفصل عن ملف إيران؟ واحد بيقول ايه، واحد بيقول لا، كيف بنمشي؟ على اي خط بنمشي؟

0: هل فعلا كمان المقاومة هي ضمانة للدولة؟ بلا الشيخ نعيم استفيد للسلطة بين هلالين، بلا استفيد من هالمقاومة، كيف ممكن السلطة أو الدولة تستفيد من المقاومة؟ 09-218-233 رسائل صوتية 70-959-111. حاتم
1: صباح الخير استاذ نعيم.
0: صباح النور.
1: حاتم عم بيحكي. تعليقا على كلام ترامب وروبيو بالسياسي استاذ نعيم، مش كل شيء بينحكى بالعلن هو بالنتيجه اللي بيطبق او بيتنفذ على الواقع.
0: لا طبعا.
1: جنرال ديغول كان يقول الدول وحوش بارده، يعني الدول بتفتش عن مصالحها. امريكا وفيتنام خاضوا حرب مدمره بالقرن الماضي، انتهت بالعام 1974، واليوم الدولتين بتربطهم علاقات ممتازة. ما بدي أقول إنه بيحبوا بعضهم، ولكن إنه عم بيأمنوا مصالح بعض بشكل لا يرقى إليه الشك إطلاقا. تنظيم القاعدة منذ العام 2000 كان هو العدو الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية. اليوم الرئيس ترامب بمناسبة وبغير مناسبة بيقولنا صحيح إنه أحمد الشرق كان بالقاعدة، لكن اليوم هو صاحبنا وعم بيأمن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. فما في شيء بيمنع إنه هاي الأشياء تتكرر مع إيران، حتى لو بدهم الدولتين من ناحية نظرية يبقوا يحكوا وإيران تقول الشيطان الأكبر وكذا والآخرين، أوكي ما هذا الشيء ما حكي هذا، ولكن المصالح بتأمن.
0: أوكي يعني بفهم من كلامك إنه ممكن تكون إيران بين هلالين لعبة بيد الأمريكيين وتأمن المصالح الأمريكية، هذا اللي فهمناها. هل هالشي معقول؟ بس نحن عم نقول إنه نحن كحزب الله بين هلالين بيقول لك الحزب أنا كسرت المشروع الإسرائيلي، مش هو أكيد لحاله ما رح يقدر لحاله، في وراء دولة طويلة عريضة ومهمة هي إيران. ألو، اسمعوا بشرفكم لحتركوا عم بيحكي على الهواء، شوف كيف بيحكي لحاله.
2: ليش الأسد لم يذهب إلى أمريكا؟ ما بين إسرائيل ولبنان.
0: ما بيحكي لحاله. مش طبيعي. عم بيحكي لحاله والله، دائما بيعمل هيك عن جد.
2: نعم، هو استشار الجزيرة اللبناني بخطة مفاوضات. هلا بالمفاوضات يقولوا
0: لاحظتوا؟ يلا اتصلوا بزيادة. دائما صديقنا ما بعرف مين هو، عندنا رقمه طبيعي، بتلفين وبيحكي لحاله بدون ما حدا يحكي معه. بالمرة معنا وياكم خضر.
3: صباح وخي توني.
0: هلا،
3: كيفك؟ تمام. شو الأخبار خي توني؟ أنا مستغرب أصلا كيف بعد في ثقة بين الدولة اللبنانية والأمريكان، ما بعرف يعني من أيام مصرف لبنان ومصاري الراحل كلها من وراء الأمريكان، يعني ما بعرف شو بدي أحكي. تاني شيء بدي أشكر شكر خاص لكتلة الكتائب وهيك كم نائب معهم ما بعرف مين انه
0: رح وقف الرسالة لانه بلشت غلط ومكفى غلط. اوكي خضر، شي مرة وحدة طلع على الهواء ما تغرد برات اسئلتنا، شي مرة وحدة ما تكون متعاطى بقوة، خفف شوي، خد لك دوز نتفة هيك سيجارة حشيش يعني مش اكتر من نتفة هيك، ولع شوي صغيرة خضر، شي مرة وحدة خلينا نوسق شي مرة نطلعك على الهواء وما تفوت شمال ويمين وزوريب بالمرة، يعني عن جد شو بدي لك. أندري، أهلا بأندري.
4: صباح الخير توني لمستمعينا. بدي بس رد على الشيخ نعيم، مش رد يعتبر، بس بدي اقول له نحن شفنا انه ايران ما وقفت الحرب الا ما وقفت الحرب بلبنان، رح امشي معه، بس نحن ما شفنا حزب بالعالم ببيع بلده كرمال بلد تاني وبيفتح حرب كرمال ايران. بس للتوضيح وشكرا شيخنا.
0: هو ما قال لك الحزب انه بيع بلده، هو بقول لك الناس عم بيموتوا هلا والتضحيات اللي عم تتقدم من قبل الحزب كرمال لبنان مش كرمال ايران، بس ايران دعمت وساهمت وساعدت. الو
5: الو بونجور.
0: بونجور.
5: بونجور.
0: اهلا اهلا.
5: معك مروان الاسمر من حسرايل.
0: اهلا فيك مروان، كيفك؟
5: حبيبنا الله يخليك. يعني بتسمع، ما بعرف يا استاذ، نحن مش سياسي ولا شيء، بس انه نعيم قاسم بيدني عيش، شيخ نعيم مع احترامي للمشايخ بيدني عيش.
0: نعم.
5: الوقفة طلع نار من إيران، كتر خير ممنون عيني. مساعدات مساعدات شو لشم يعني ساعدوا حالهم؟
0: أوكي.
5: وين بدنا نوصل مع أخوتنا بهالوطن؟
0: ليش الإيرانيين ما ساعدوك لو ما من الإيرانية وقفوا إطلاق النار مثل ما هني بيقولوا لك؟
5: هني وقفوا إطلاق النار.
0: إيه، جبروا الإسرائيلي عبر الضغوط الأمريكية باتفاق سويسرا. بورقة التفاهم بسويسرا يعني كان لبنان موجود على الطاولة، وقفوا إطلاق النار الإسرائيلية.
5: استيستوني الله يرضى عليك، يعني أنا ماني ولد بس
0: ولا أنا
5: بحترق دينهم. استوقفوا إطلاق النار كرمال شو؟ كرمال مصالحهم. هني وقفوا إطلاق النار، لك الله يرضى عليه لترام،
0: كرمال مصالحهم وقفوا إطلاق النار ليه؟
5: طبعا.
0: شو مصلحة الإيراني يوقف طيب شو مصلحة الإيراني يوقف إطلاق النار بجنوب لبنان؟ ما لنا أرضه
5: أصلا، مش هو الوقفة يعني. مين؟ أنا عم بحكي يعني أخي، خلص الأمريكان اللي موقفين وما بدنا حدا يفوض عنا، عنا رئيس جمهورية قد الدنيا، هو اللي يعني يقول ما بدي حدا، نحن دولة سيادية.
0: بس قال لك قبل شوي خضر، قال لك حدا بيوسق بعد الأمريكان؟
5: حدا بيوسق بالأمريكان؟
0: إيه. إنه ليش بدنا نفاوض الأمريكان؟ حدا بيوسق بالأمريكان؟ هلا الإيرانية ما سمح لهم يفاوضوا الأمريكان ويعملوا ديل معهم والاتفاق، نحن مش ما سمح لنا.
5: لا لا لا،
0: نحن بعدنا شعب قصر.
5: يعني أنا بدي أفهم إنه خضر مين خضر يعني؟
0: لا خضر يعني من هالناس المستمعين اللي بنحبهم.
5: عراسي وأنا بحبه، بس إنه يعني بالسياسي شو محلنا من العرب؟
0: نحن؟
5: إيه؟
0: نحن شو محلنا من العرب السياسي كلبنان؟
5: لا نحن كأشخاص عم بحكي.
0: لا
5: شو
0: نحن
5: محلنا من العرب كلام،
0: نحن بالسياسي لا مش كلام، عم نجرب يعني نعمل تواصل بين إيه؟ بعضنا عبر
5: أكيد
0: الفكر.
5: أكيد
0: يعني
5: أكيد
0: الدبلوماسية بيحكوا لحالهم، نحن كناس كمواطنين منتناقش، مش انه يعني ما تأخذني بس انه
5: انا عرضي تأثيرنا. شو
0: ما عم بقول تأثيرنا نحن؟
5: إيه؟ لا انا هيدا عرضي يعني.
0: بس اسمعني شوي، اسمعني شوي، التأثير بالسياسة العامة نحن ما رح فينا نأثر، بس الحوار بين الناس حلو.
5: أوه أحلى شيء الحوار بين الناس.
0: أو كيف عم تقلي شو تأثير؟ نعمل لك الحوار برنامجنا منبر مفتوح للكل، تلكل الناس تتحاور مع بعضها رغم اختلاف الرأي عادي.
5: أنا بس قلت شو تأثير يعني، قصدي شو تأثيرنا
0: ما عم بقول لك شو، ما بعدني وموضح لك.
5: إيه إيه لا انا عم بقول لك شو كان.
0: طيب هلا يعني بس انا عم بقول لك تاثيرنا صفر بالسياسه العامه، بس نحن منبر مفتوح للكل تنحكي مع بعضنا.
5: واحلى منبر بلبنان يا ريت في عندنا منابر غيره مثله.
0: منيح ما فيه. يلا شكرا لك، اهلا وسهلا فيك، باي باي. 09-218-233. بسمع ساركيس.
6: بعدين عندك دول إسلامية استسلمي.
0: أوكي، بعت لي رسالتين، أي واحدة بدي مري بالأول؟ أوكي أول واحدة.
6: مرحبا استسلمي، كيفك ساركيس معك؟
0: أهلا ساركيس. مري رسالة واحدة بس.
6: حسب الله ما بده مصالح لبنان، ما بده مصلحة لبنان، ما بده مصلحة شعب اللبناني. حاطت حاله بموقع إنه هو مقاوم لأبد الأبدين أمين، وبده يقاوم للقدس، بس ما حدا مضطر يقاوم هالمشكلة يعني. هذيك نار كنت أنا وشاب حديث، شاب شيعي وأنا حديث، إنه خي مش معقول ضلك بحروب طول حياتك، حروب حروب حروب، وآخرتها شو؟ عمول سلام وبتخلص، إضمان حدودك بتخلص. ما هن عطوا البحر، عطوا 29 كيلومتر لإسرائيل، مش الدولة اللبنانية عطت 29 كيلومتر، هن عطوا 29 كيلومتر لإسرائيل.
0: نعم.
6: هن اللي عطوا حق الكريش يعني، هن عندهم تناقض رهيب، عدو الأكبر وبيتفاوضوا معه قبل بمرة على ظهر مش العون. فبدنا نخلص، بدنا نعمل سلام واتفاق أمني وخلص، بتخلص الأمور يا خي، بتزورهم وبيزوروك وبيعملوا عندك سياحة، بتعمل عندهم سياحة وخلصت الخبرية. بدك ضلك عدو لأبد الأبدين يعني؟ ما عم بفهم، ما في حدا ضل عدو حدا. أوروبا كانت عدو، كلهم كانوا عدوين لبعض، أحو مش حالهم صار لهم كم سنة.
0: يلا هلا بالوقت الحاضر الأعداء هن روسيا وأوكرانيا، ممكن يوصلوا لتفاهم؟ ما بعرف لحديت هلا ما في شيء، ما في بوادر. ألو
7: ألو
0: أيوة
7: بونجور
0: بونجور أهلين.
7: إيه عندي نقطتين جاوب عليهم.
0: مين معي بس؟
7: إسر هيدا ماجدة ليس ماجدة.
0: أهدا فيك ماجدة يا هلا.
7: بدي أقول لك إنه يلي ولع النار ما إله فضل إذا وقفها، هاي واحدة، هاي نقطة. تاني شغلة،
0: يلي ولع النار يعني هو الحزب برأيك ولا إسرائيل عندها مشاريع توسعية؟
7: يا أخي ما بيمنع يكون عندها مشاريع، بس الحزب يلي ولع النار، ما إيران يلي ولعت النار بواسطة الحزب. هلأ الحزب وقفها لأنه هو ولعها أوكي، بس ما حدا كسر حدا، كلهم خسروا، ولا حدا وصل لهدفه، كلهم خسروا أرواح وأموال ودمار، كل الجهات خسرت،
0: كل الجهات خسرت بما فيها إسرائيل.
7: نعم بما فيها إسرائيل أكيد. أكيد كلهم خسروا. وهذا اللي بدي أقوله.
0: طيب نحن شو بدنا وشو ما بدنا من لبنان بقى؟
7: نحن بدنا لبنان وبس.
0: شو بدنا من هالبلد؟ شو بدنا منه؟
7: نحن بدنا كل أبناء البلد يوعوا ويبقوا واعيين ويشوفوا شو بدهم كلهم سوا، وما حدا عدو حدا بلبنان، كلهم أبناء الوطن وكلهم لازم يعرفوا شو بدهم ويحددوا شو بدهم.
0: أنت بتوثق بالأمريكان بالملف بالتصريحات الإيرانية؟ كل يوم بيعطونا موقف شكل، يعني اليوم روبيو برحشي ليلى بالأحرى لما وصل عبوظبي بيقول لبنان منفصل عن إيران.
7: يا أخي لبنان منفصل، أكيد لبنان لازم يكون منفصل ويفاوض هو بنفسه، الدولة تفاوض ونحن،
0: ما الدولة عم تفاوض بس تحديد هلأ خمس جولات بعدنا محلنا،
7: وما نتكل على حدا، نتكل على نفسنا قبل كل شيء.
0: بقول لك لحديد هلأ خمس جولات مجدة.
7: نعم
0: فتنا مبارح بالجولة الخامسة ولحديد هلأ ما عملنا شيء مع الإسرائيلية يعني بواشنطن.
7: ما لشي، منوصل منوصل
0: نوصل.
7: نوصل خطوة خطوة منوصل، بس لما نحدد شو بدنا، إذا منفاوض ومش عارفين شو بدنا أكيد ما رح نوصل، بس لما نعرف كلنا سوا شو بدنا أكيد.
0: شو بدنا؟ بس سؤال شو بدنا؟ لما نعرف كلنا سوا شو بدنا، شو بدنا؟ ما كلنا سوا بدنا يكون عندنا نقطة واحدة أو هدف واحد معنا إياه.
7: كلنا سوا بدنا لبنان وبس.
0: يلا شكرا لك مجدة، أهلا وسهلا فيك. فينا نسمع بعد فويس قبل ما نتوقف مع محطة. يلا فويس.
8: جورك ميراي، شو المتسابقة يا حبيبتي؟
0: مين ميراي؟
8: أنا هلا فتت وما عارفين شو فيه. ليلي
0: الشاب اسمه خالد السيد بده ميراي. مين يعني ميراي؟ ما بعرف مين ميراي. شو المتسابقة؟ ما بعرف، يمكن عم تصل على غير إذاعة أكيد، بس حافظين بالرقم لبنان الحر، شغلة مهمة كتير هاي. ها شغلة مهمة. يلا عصام.
9: ايه صباحو طوني، كيف ماشي الحال؟ ولا اكتر ناس بيوثقوا بالامريكان هم الايرانية، بوثقوا فيهم اول مرة اكلوا قتلة بحزيران الماضي، وثقوا فيهم تاني مرة اكلوا قتلة، ولا عاد يوثقوا فيهم. يلا انطر تشيرين
0: طيب
9: ده بحر العرب من السفن.
0: شكرا لك عصام. طبعا عندنا هلا محطة صغيرة لنسمع خبر جديد من الأخبار ومنتابع فورا بعد الخبر.

0: خبر التاسع والربع. صباح الخير جون، شو آخر خبر عندك إيه؟
1: صباح الخير توني. نعم، أفاد ثلاثة مسؤولين إسرائيليين بأن إسرائيل ولبنان يبحثان مشروعا تجريبيا مدعوما من الولايات المتحدة تسلم بموجبه القوات الإسرائيلية السيطرة على بعض الأراضي في جنوب لبنان إلى القوات المسلحة اللبنانية. أضاف المسؤولون الإسرائيليون أن القوات اللبنانية المشاركة ستخضع لتدريب وتدقيق من الجانب الأمريكي لضمان عدم ارتباطها بحزب الله، بينما ستحتفظ إسرائيل بوجود عسكري في المنطقة العازلة. إسرائيليا أيضا رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر إكس على الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قائلا: نعيم قاسم، يبدو أنها المرة الأولى التي تقترب فيها اللي بيحكي فيها صح على غير عادة. نعم إسرائيل لا تكسر. أضاف: يا ليتك تعلمت من سلفك حسن نصر الله الذي اعترف علنا بندمه يوم قال: لو كنت أعلم. هذا كل شيء.
0: شكرا جون.

0: يعني مثل ما سمعنا هلا باخر خبر، سمعنا المسؤولين الاسرائيليين شو عم بيحكوا عن التفاوض وكيف راح يكون في منطقه خاضعه للجيش اللبناني، منطقه تجريبيه، بس الجيش راح يكون مدرب امريكي وتحت اشراف امريكي، بتكون منطقه تجريبيه، واسرائيل تنسحب شوي من منطقه بسيطه كبادرة حسنية مثل ما قلنا بأول برنامج، ولكن بتضل بأماكن شاسعة واسعة أخرى. في عنا صاحب الرقم اللي بينتهي بال577 عم بتلفنوا لنا على الواتساب، نحن ما بناخد ولا اتصال على هالرقم. أوكي يلا. ألو ألو ألو. أيوة
1: ألو. صباح الخير.
0: صباح النور.
1: أولا شكرا لك لأنك عم تتح لنا هالفرصة أنه نشارك آرائنا مع أخواننا بالوطن.
0: أهلا وسهلا.
1: معك معي محمد سلطان من طرابلس.
0: أهلا فيك يا محمد.
1: أستاذي العزيز، يعني اليوم مبدأ التفاوض أو الوصول لهدف هو يعني ما حدا بيعمل شيء إلا طيوصل لهدف، سواء منتفق معه أو منختلف معه. اليوم الهدنة مع
0: بس أنت بتوثق بهالراعي الأمريكي اللي مشتت كما يبدو مثل ما سمعنا قبل شوي بين ديفنس
1: وقوة عظمى.
0: ايه بس يعني انه ديفنس وماركو روبيو وكل واحد بيقول لك شكل.
1: نعم صحيح معك حق. انا بس عندي نقطتين اذا بتسمح لي سيدي.
0: توسع يعني بالراعي الامريكي،
1: يعني بالنهايه اي العالم كله عم يوثق
0: يعني لا حول ولا قوه. ايه
1: اي احسنت يعني بالنهايه. هلا في شغلتين مهمين. موضوع انه اليوم الهدنه مع العدو سواء بتحبه او بتكرهه هو امر مطلوب لما بتكون انت منك قادر تواجه، صح؟
0: بس الهدنه مثل ما فهمنا جابتها ايران، قال لها الشيخ نعيم شكرا ايران، قال لها 3 مرات.
1: نعم للاسف يعني عم نشكر الاخرين ومننكر على الاهل الداخل الموضوع.
0: شو عملت الدوله؟ ما عملت شيء لقدرت توقف النار.
1: يعني اليوم مجرد طرح الموضوع للحوار، مشكلتها مع إسرائيل هي مش بس أيام حزب الله، من قبل من الستينات وبعدها بالسبعينات، بعدها من الثمانينات بلش الحزب. المشكلة مع إسرائيل هي شغلة واحدة، إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات.
0: نعم كسر حزب الله.
1: أي إذا يعني هلأ إسرائيل بحاجة للحزب والحزب بحاجة لإسرائيل.
0: بس قال لك الشيخ نعيم المشروع. نعم. الإسرائيلي انكسر، رد عليه أدرعي قبل شوي على إكس، قال له تعلم من نصر الله.
1: ما يعني المشروع ما زال قائم، والشرق الأوسط الجديد والربيع العربي هو مشروع إسرائيلي، ما حدا قدر وقفه. يعني هيدا ماشي
0: بعده الربيع العربي.
1: يعني أنت برأيك أستاذي الكريم الربيع العربي إذا بتلاحظ صار على سواحل أفريقيا على المتوسط. بس لحتى نأمن خط نقل لمرفق حيفا ولإسرائيل، يعني ما في شيء اسمه ربيع عربي حبا بالحرية يعني.
0: أيوة
1: هلأ نحن اليوم الشرق
0: يعني الأوسط نحن كلبنان.
1: نعم.
0: بهالمشروع العربي بعدنا عم نصارع مين هلأ؟ عم توحين الهوى ولا شو؟
1: نحن عم نصارع حالنا.
0: ما يعني بقول لك توحين الهوى.
1: أيوة أحسن. هلأ أنا كنت أتمنى تزامنا مع المفاوضات اللي عم تصير بين لبنان وبين إسرائيل برعاية أمريكية أنه يكون في لقاء داخلي لبناني كل الأحزاب.
0: نعم.
1: تعوا نحن خلونا نحط معايير كلنا ورا الدولة لتحقيق هالأهداف العادلة.
0: ما صار في اجتماع بالسابق يعني كمان
1: يعني عم يصير بشكل مجتزئ.
0: لا صار صارت اجتماعات حوارية. نعم. كانت كل الأحزاب موجودة مرة يعني بحضور
1: طاولة
0: الحوار. اجتماعات حوارية كانت ببعبدة كمان بساحة النجمة
1: يعني طاولة الحوار السابقة المعطيات الداخلية والإقليمية كانت شيء وهلأ شيء تاني. الحزب بوقتها كان شيء وهلأ شيء تاني.
0: مين قال لك هلأ الحزب بعده مستقوي أكتر؟ ما سمعته قال لإيران 3 مرات. شكرا.
1: أنا مني ضده، أنا ما بتمنى أنه ينكسر أي طرف مقاومة بأي بلد عربي، بس أنا بتمنى أنه نتصرف بوعي. يعني اليوم شو بيستفيد الحزب من معاداة الدولة أو شو بتستفيد الدولة من معاداة الحزب؟ يعني
0: بس هي عم بتقله ما تنسى صار حزب محظور أمنيا وعسكريا. قالت
1: يعني
0: له قالت له سلم سلاحك، بس قالت له سلم سلاحك وترك الدولة تشتغل. نعم. ما بده.
1: يعني أنا برأيي الخاص يعني كان مرق على لبنان شخص مثل رفيق الحريري، كان عنده بعد إقليمي وعنده رؤية استراتيجية يعني، وهو اللي شرع موضوع المقاومة. وكان
0: بس كمان كنت عم بتقول انت بهديك الفترة كانت معطيات شيء.
1: أيوة.
0: وهلأ تغيرت شيء تاني.
1: تمام اتفقنا لذلك انا برأيي اليوم يعني قبل ما نحن نبلش نكسر بإيدين بعض، يعني ليش ما بتستمر طاولة الحوار وخلونا نطلع بأنه شو شو في عنا مطالب نمشي فيها.
0: أوكي.
1: يعني يمكن هذا بيمتص شوي الاحتقان الداخلي سيدي. بس أنا أتمنى أي طرف عربي بده يفاوض إسرائيل بس يكون أول بند عنده هل إسرائيل تتخلى عن مشروع من النيل إلى الفرات؟
0: انكسر هذا يعني هذا المشروع انكسر مثل ما قال لك الشيخ نعيم.
1: ما أظن هن يتخلوا عنه.
0: قال لك يعني انكسر كسرناه.
1: طيب. لما طلع ياسر عرفات.
0: لحظة بس شوي لحظة شوي ما بدي أرجع لورا بس عم بقول لك إنه الشيخ نعيم قال لك انكسر هذا المشروع انتهى أمره. شكرا لك أهلا وسهلا بس ما نطول كتير بالمداخلات والاتصالات. 09-218-233 بسام
2: صباح الخير طوني.
0: صباح النور.
2: بالنسبة للسؤال أكيد بالنسبة إذا منغير بس تفكيرنا بحزب الله يلي نحن اعتبرناه لبناني وفي نواب منه
0: وزراء
2: لبنانيين الخطأ أنه عم نعتبره حزب لبناني وهو بالعكس هو فصيل من
0: الحرس
2: الثوري الإيراني. فمع هون بقروا بهالشي بهالشغل يعني حزب الله بقروا بهالشغل. فمجرد ما نكون عم نفكر بهالطريقة عليه أول شيء ما لازم يكونوا موجودين بالحياة السياسية يلي هو خطأ لأنه نحن ما بلا حدث ثوري بلبنان. هو حابب يكون بلبنان وبالقوة وبالمصاري وبالنفوذ الإيراني بالسابق. هذه مشكلته. بس نحن معظمنا كلبنانية ما بدنا هو كفصيل للحدث الثوري بلبنان. من هذا المنطلق يعني لازم نعتبر انه حزب الله.
0: أوكي.
2: بس نحكي عن حزب الله بنكون عم نحكي عن فصيل للحرس الثوري بلبنان لا اقل ولا اقصر. فطبيعي يكون موجود على المفاوضات مع ايران وامريكا بس لازم يكون في مفاوضات وكرمال هيك ما رأيت لازم يكون في مفاوضات مع اللي هو الخلاف هو مع إسرائيل والحرس الثوري بإيران يعني كرمال هيك الأشياء مع
0: شكرا
2: لأنه أساس المشكل مش هون.
0: يعني نحن لازم نفاوض الإيراني فرد مرة كلبنانية مش بس لازم نحكي مع الحزب عم بحكي كحكومة كدولة لازم تحكي مباشرة مع إيران. في هلأ معلومات صحفية بتقول أن الحكومة اللبنانية ستسلم اليوم 128 محكوما سوريا إلى سلطات سوريا. فإذن المعلومات بتقول أن الحكومة اللبنانية ستسلم اليوم 128 محكوما سوريا إلى السلطات السورية طبعا بموجب الاتفاقات الأخيرة بين الدولتين. ألو
3: ألو يعطيك العافية سيستوني.
0: صباح النور. هلا مين معي؟
3: أنا محمد من البقاع.
0: أهلا فيك محمد.
3: هلا نحن شو برنا بلبنان؟ برنا لبنان دولة منزوعة السلاح
0: لحد هلا صعبة
3: لأنه شريك مش رح فيك تعيش مع واحد ببلد مثلا أنت بالقلم وهو بمسدس أو
0: ما هلا كانت صديقنا قبل شوي عم بقول لك خلينا نقعد نحن وياه على طاولة حوار. في فرقاء آخرين بيقولوا لك طب إذا بدي أقعد أنا
3: وزير هو لو بده الحوار كان حط السلاح وحاور.
0: ما هو بقول لك كيف بدي أقعد مع شخص عم بحاورني والفرد على الطاولة؟
3: صح كيف بدي أنا أحاور واحد وفرد على الطاولة؟ إنه هني لازم يعني هالمشكلة مثلا هني ما بدهم يتركوا سلاح. نحن عارفين إنه مطلب الصهايني إنه خلص حزب الله من دون سلاح ما قدروا هني يعملوه هني يمكن كمان صعب يعملوه. وعيد هيك يعني تصريحات روبيو اللي هي بتمثل مثلا تصريحات الصهاينة اكيد لان في انقسام يعني ترامب
0: نعم
3: انه لبنان مش بالاتفاقية عرفت كيف؟
0: طب نحن هل قادرين نطلع من المظلة الامريكية بالوقت الحاضر لمغلف المفاوضات مغطيتنا وعم صرنا نحن وياهم فايتين مع الاسرائيلي تحت المظلة الامريكية؟
3: ما فينا ما فينا لانه ما عندنا القدره ما عندنا القوه. يعني هي لما اسرائيل تركت مثلا
0: قال لك انت عم بتقول ما عندنا القوه بس الحزب شو بيقول لك؟ بيقول لك بيقول لهم بيقول للدوله استفيدي من هالقوه اللي عندنا اياها اللي هي المقاومه استفيدي منها.
3: نحن ما بدنا مقاومه خلص يعني نحن هو أول شيء احتكر المقاومة له، عرفت كيف؟ وثاني شيء ما عاد يخلي حدا ثاني يقاوم، يعني نحن
0: مين قال لك فيك تروح تقول له أنا بدي فوت معك بسرايا المقاومة؟
3: 100% بحطك توزيع مساعدات، عرفت كيف؟
0: لا لا مش ضروري، بس بقول لك فيك إيه؟
3: في عنا كثير بالمنطقة على فكرة سرايا مقاومة، ممنوع يفوتوا على جنوب، مستحيل، إذا أنت مش شيعي أعوذ بالله يعني ما بتفوت. وأنا رفقاتي يعني سرايا مقاومة، مش عم بحكي عن إنه يمكن واحد نعم. بيروحوا بيوزعوا مساعدات، يعني حتى مصاري ممنوع يوزعوا، عرفت كيف؟ هم عندهم الحزب إلهم، عرفت كيف؟ هم عندهم الحزب منظم وهي مشروع ولاية الفقيه. أنا ليش لحتى فوت بحزب هيك هو أصلا تابع لمشروع ولاية الفقيه؟ لا أنا كسني أو أنت كمسيحي أو حدا يعني درزي ما بيأمن بهالمشروع، ليش أنا أعطي الكرمال هيك مشروع يعني، عرفت كيف؟ وهذا إيران عندها نحن كورا قوية واستعملتنا، هني عن جد قوية يعني، بس إنه مش قوية كدولة كميليشيا، نحن بدنا دولة.
0: طيب شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو.
4: ألو.
0: أيوة.
4: بجورك توني.
0: أهلين، أهلا وسهلا.
4: حسن معك. حسن
0: أهلا فيك حسن
4: حبيبي، كيفك منيح؟
0: الحمد لله.
4: ليك بالنسبة لسؤالك حبيبي، بالنسبة لمكان كل واحد عم يحكي شكل هون يحكي شكل، بالنسبة للبنان مفصول عن إيران.
0: نعم.
4: طيب ليك حبيبي، من سنة ونص تقريبا لما عملنا أول اتفاق ما كان في تدمير وكان في اختيالات وكان في كذا
0: 15 شهر الحزب بقول لك أنا ما دقيت يعني ما رديت ما دقيت بإسرائيل.
4: بس خليني كفي لك
0: الحزب. بس عم بقول لك شو بيقول الحزب، بيقول لك 15 شهر ما رديت على إسرائيل وهي مزبوط. كانت كل يوم كل يوم كل يوم
4: مزبوط.
0: تروح يعني وتلاحق
4: يعني
0: و...
4: يعني مين عم يخترق وقفات النار، الحزب ولا إسرائيل بس هو؟ هلا في شغلة تانية، روبيو عم بقول إنه لبنان مفصول عن إيران. طيب هلا لما عملوا الضغوطات الإيرانية بالنسبة لوقف إطلاق النار، كان وقف إطلاق النار؟
0: نحن عم نقول مش هيك، إيه الدولة ما قدرت تعمل شيء.
4: ما بتقدر توقف إطلاق النار يا أستاذ توني. تاني شغلة.
0: طب بس هلا ما بتقدر توقف إطلاق النار، ما فيها تنسحب من المفاوضات؟
4: لا لا ما فيها تنسحب، بس ما فيها ما بيدفع من أمرها شيء يا أستاذ.
0: لا فهمت إنه إذا الدولة حسن إذا الدولة ما طلع من أمرها شيء، إذا انسحبت من المفاوضات شو ممكن يصير؟
4: خلاص بتضل إسرائيل. بس أنا بفتكر.
0: لا لا شو إذا لحظة ما فهمت علي. ما فهمت علي السؤال. أوكي. إذا انسحبت الدولة، عم بحكي السفر اللبنانية، إذا انسحبوا من مفاوضات واشنطن، هلأ صرنا بالجولة الخامسة وقالوا له للأمريكان ما بقى بدنا نتفاوض، شو ممكن يصير؟
4: اللي بده يصير إنه إيران بدها تضغط عليهم، إنه أنتوا بالتفاهم الإيراني الأمريكي إنه في انسحاب للجيش اللبناني.
0: لما ما بعد ما فهمت علي عم بقول إنه إذا اللبناني انسحب من المفاوضات مع إسرائيل كيف رح يكون التصرف الإسرائيلي؟ شو ممكن يصير؟
4: بده يضل إسرائيل وبده تضل إسرائيل بجنوب لبنان.
0: بتضل يعني ولا بتكفي توسعها؟
4: بتكفي كمان يعني كل شيء جايز من إسرائيل، مش
0: إنه بتكفي توسعها داخل الأراضي اللبنانية.
4: أكيد أكيد أكيد. بس أنا بفتكر بالستين يوم بده يصير في شيء منيح للبنان، لأنه المفاوضات اللبنانية هلا ما عملت شيء. شو إنه بده ينسحبوا لشوي رمزي ويعطيه لجيش لبناني ويضلوا
0: بيعملوا له تيست للجيش اللبناني، لأنه أثبت بالفترة الأخيرة تنكون صريحين أنه جنوب الليطاني ما كان منطقة خالية من السلاح، بالعكس كان في أنفاق وسلاح ويا لطيف مدجج بالسلاح.
4: صح أنا معك، بس ليك
0: يعني فشل الجيش بأول مرحلة سلم فيها جنوب الليطاني، وكان عم بيقول لك نحن نظفنا جنوب الليطاني، التعبير هو للجيش نظفنا جنوب الليطاني وطالعين على الشمال الليطاني،
4: تبين وطلع من أمره شيء ضل في سلاح. أنا معك أستاذ، بس ليك
0: يعني كمان
4: إذا ما قعدوا مع بعضهم وصار في استراتيجية دفاعية ما بيش العاد ما بيتشلح السلاح. أنا مش مع هيدا ولا مع هيدا، أنا عم بحكيك المنطق من منطلق شخصي.
0: يعني الدولة بدها تفاوض الحزب تتقله شو
4: بدها تعمل استراتيجية دفاعية إنه يتسلم السلاح الجيش، بس بطريقه داخليه مش بطريقه الامريكان يفرض عليهم ولا اسرائيل يفرض عليهم يا استاذ توني. هذا شيء منطقي.
0: نعم
4: حبيبي القلب، هذا اللي بدي اوصلك انا له
0: يعني. اوكي
4: شكرا. لا لا شكرا.
0: طب فينا نقول يعني فعلا شكرا ايران لانه وقفت الحرب عنا.
4: هلا مش قضيه شكرا، احنا ما عم
0: لا مش انا لحظه ايه. الشيخ نعيم قالها مش انا قلتها،
4: مش كسر هيدا
0: لك عم بقول الشيخ نعيم قالها مش انا قلتها.
4: لا لا لا لا بعرف هذا الكلام كله بتعرف فوق الطاولة، بس تحت الطاولة ما بتعرف شو بيصير، عرفتي؟ بس هي إيران ضغطت، أنا اللي بعرفه والملخص تبعي اللي يأخذه من هون ومن هون ومن هون ومن هون إنه إيران ضغطت على أمريكا إنه يصير في وقف إطلاق النار جذري وانسحاب للجيش الإسرائيلي. هذا
0: اللي طيب بس يعني أنا مشان هيك عم بقول لها شكرا إيران.
4: طبعا أشرف إلا شجرة إيران. يعني مش معقول ما إلا شجرة إيران.
0: على بركة بركة زعل منا بالآخر. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. 09-218-233 بسمع. أوه في عنا سامر بعت لي 3 رسائل، خلينا نسمع أول وحدة منهم.
5: صباح الغير أستاذ توني، كيفك؟
0: صباح النور.
5: يعني أنا والله ما بعرف يعني هالمستمعين كيف واحد بده يرد عليهم. واحد بيقول لك الشيخ نعيم مفصول عن الواقع، أنت مفصول عن الواقع مش الشيخ نعيم.
0: أوكي.
5: يعني مين اللي جاب وقف إطلاق النار؟ جماعة طلعوا على الطاولة قالوا لك ما عادش بدنا نفاوض كرمال لبنان، ووقف إطلاق النار بلبنان
0: وربطوا هرمز
5: مين عطونا إياه؟ الإسرائيل كرمال سد عيونهم. يعني
0: عم زيد عليك،
5: لو قادر الإسرائيلي يوصل عبا

0: شروطه هو بده يزلك ليعطيك السلام. لا مش مضطرين خيي، ما عنا خيار. ما عنا خيار تاني، يا اما منحارب ومنضل بارضنا بكرامتنا، يا اما ما منحارب وحيفوت علينا ويحتلنا. يعني ما حيوقف على الحدود يقول خلاص انتوا جماعه مسلمين. لا اخي، هذا عدو اثبت التاريخ انه غدار وما بينترك.
1: اوكي، وبالجزء الثالث من
0: رسالته بعدين مش صحيح كلامه للشاب اللي طلع قال انه السرايا بس بيوزعوا مساعدات. مش غلط، في شباب عم تستشهد من السنية ومن المسيحية. من جمعة شيعنا شاب مسيحي بالغبيرة، هيدا من السراي، وين استشهد؟ استشهد بالجنوب. ليش ما بيضوا علي هذه المواضيع؟
1: اوكي، ليه ما بتضوا على هالمواضيع؟ يلا 09-218-233 رسائل صوتية 70-95-11-11. ليه ما بتضوا يا شباب على هالمواضيع؟ انه سرايا المقاومة بتضم الكل، وفي ناس قتلوا من السنة ومن المسيحيين. يمكن قلت امبارح كانوا عم بيدفنوا شاب. الو
2: الو،
1: ايوه
2: تستوني، بونجور.
1: بونجور،
2: معك جوزيف.
1: اهلا جوزيف.
2: اول شيء انا بحب اقول شغلي واحدة، انا اول شخص
1: رح تنضم لسرايا المقاومة.
2: لا لا لا لا لا، ابدا ابدا. انا اول شخص بشكر ايران، وبتمنى على 4 مليون 5 مليون يشكروا ايران، لانه كشفت عن وجهها، كشفت عن وجهها انه هي دولة منا واقفة مع بلد. وقت بتقول انا مع لبنان ومع لبنان، هي مش مع لبنان، هي مع حزب.
1: لا، هي قالت لك نحن وقفنا.
2: نعم،
1: الحرب على لبنان، وقفنا
2: على
1: الحرب
2: لبنان.
1: على جنوب لبنان
2: على
1: ربطت طاولة التفاوض مع امريكا.
2: اوكي،
1: بانه تتكفي فيها.
2: صحيح،
1: اذا ما بتكفوا، اذا بدها تضل الحرب على جنوب لبنان وعلى لبنان، انا بوقفه.
2: صحيح،
1: هيك قال.
2: بس هيدا لبنان، وهيدي الدوله فيها رئيس وفيها حكومه وفيها شعب.
1: وشو قدروا عملوا ليوقفوا الحرب؟ ماشي،
2: ما خصها فيهم، هي ما خصها فيهم.
1: كانوا عم يتفاوضوا على رح يقولوا لك، كانوا على 4 جولات السفره اللبنانيه عم يتفاوضوا بواشنطن، وكانت الحرب شعلانه هون، كان الضرب على الضاحي والبقاع والدنيا كلها وبيروت والروسي.
2: اليوم بالسودان في حرب، ليه ما بتفرض حرب وقف اطلاق نار كمان بالسودان وبغير دول؟
1: مين بده يفرض؟
2: بلبنان.
1: ايه، ايران.
2: شو إلها بلبنان؟ هي شو إلها بلبنان؟ شو
1: ايران بدها تفرض على السودان وقف حرب؟
2: مثلا مثلا. أي دولة غير دولة؟
1: أيه.
2: اليوم وقت عملوا وقف اطلاق النار ومنعوا اسرائيل تضرب بقلب الضاحية، صح؟
1: نعم.
2: وليش منعت بقلب الضاحية بس وجنوب عم يحترق وشعب جنوب والدنيا كلها عم تحترق بجنوب؟
1: يعني بالتسلسل كانت عم تشتغلها ايران، ما فيها فرد مرة تطلب هيك.
2: لا لا لا لا سيستوني،
1: طلبت معقول.
2: اليوم الضاحية كان مع لكل الروس الكبيرة تبع ايران من الحرس الثوري والايادات تبع الحزب، هول اللي هي كانت عم تعمل مستحيل تحافظ عليهم، هول اللي بقيوا للخميرة، ما عندها غيرهم. وكان عندها خوف انه ترجع تنضرب الضاحية مثل ما انضربت بالماضي وراح الروس الكبيرة. هيدا هدف ايران. اليوم ايران وقت بيجي رئيس جمهورية طويل عريض بيجي بقول انا ما بدي حدا يتدخل بشؤوني، وبتيجي غصب عنه بدها تتدخل، بدها تفرض وبدها تعمل. واخر شيء دولي.
1: بس قدرت، بدها تفرض وبدها تعمل، قدرت توقف الحرب بلبنان.
2: استوني، اليوم في عندك مفاوضين كمان عم بيطالبوا بوقف اطلاق نار كمان.
1: يعني الوساطة الباكستانية القطرية عملتهم، يعني الشباب اشتغلوا.
2: اكزاكتلي.
1: وهلا كان اليوم في تصريح لرئيس وزراء القطري عم بيحكي بهالاطار.
2: طيب سؤال، اليوم وقت اليوم عم بيحتفلوا بوقف اطلاق نار، عم بيوزعوا حلو، عم بيوزعوا الدنيا، ولو طب ما احترام للشهداء اللي راحت، احترام للناس اللي دمرت بيوتها ودمرت ضياعها.
1: انت عارف سؤال اليوم رئيس وزراء القطري بيقول منع التصعيد تم بالتنسيق بين بيروت وواشنطن وطهران والوسطاء.
2: اوكي،
1: يعني بيروت مين؟
2: مين الدولة؟
1: عم بيحكي رئيس وزراء قطر.
2: اوكي، بس بيعتبر عم بيحكي عن عن عن لسان الدولة، مش عم بيحكي عن لسان الحزب.
1: لا، عم بحكي انه الاتصالات كانت مع الدولة ولا مع الحزب؟
2: اكيد مع الدولة. الدولة شو عم تعمل اليوم بامريكا؟
1: حاطه كل تفاوض. ايه، بس
2: حاطه كل تقلة تتفاوض مشان تعمل،
1: بس حيقولوا لك انه شو عملت يا خيي،
2: حدودها تسترد امانها. بس اليوم انت كدولة ما بدك تعترفي لا برئيس جمهورية ولا بحكومة، بس عندك هدف واحد انك تحمي الحزب والناس تبعولك، فاصبح انت يعني خلص كوني علنية، قولي انه انا وقفت اطلاق النار عن الحزب، ما تقولي وقفت اطلاق النار عن لبنان.
1: يلا.
2: لانه في رئيس جمهوريه هو اللي عم يطالب بوقف اطلاق نار عن لبنان.
1: وجابوا الايراني كرمال الحزب. ها
2: الستوني مفاوضات، يعني كل اللي عم بيصير وكل شيء ممكن يتحصل بالبلد بين كل هالدول وكل هالناس اللي عم تتدخل، بس الشيء اللي عم بيصير بنعتبره انه من ايران؟
1: نعم.
2: ليش ما بنعتبر انه المفاوضات هي اللي وصلت وقف اطلاق النار؟
1: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. أوكي. خليني اسمع ناجي.
3: صباح وطوني لك للمستمعين. قصه وقف اطلاق النار لما الحكومه اللبنانيه بتجتمع وبتعمل مفاوضات لوقف اطلاق نار بيرفضوها كل الثنائي الشيعي، ولما ايران بتعمل وقف اطلاق نار برحبوا فيها كل الثنائي الشيعي. عيب بقى، عيب. نحن مرئين بحلقات صرنا من يعني دايما بحكيها فيها من الستينات انه اذا ياسر عرفات بيمشي بشغله بيقبل فيها الطرف، واذا الدوله بتمشي بشغله ما بيقبل فيها الطرف. عيب بقى، فتحوا حرب ومش عارفين كيف بدو يسكروها صراحة، يعني راكدين على وقف اطلاق نار وهن اللي ضربوا الصواريخ. ما بفهم، يعني ساعد بده بده يفتح حرب وساعد بده بده يترجى العالم لتعمل وقف اطلاق نار.
1: بس معلوماتك دي ما قالوا لك نحن راكدين للوصول لوقف اطلاق نار، قالوا لك نحن كسرنا مشروع اسرائيل يعني التوسعي ومكفين اذا قررت اسرائيل تعتدي اكتر واكتر. حتى كان كمان بآخر فترة وقت اللي قالوا لك في وقف اطلاق النار واعتدت إسرائيل بغارة امبارح بغارة، قالوا لك نحن ممكن نرد إذا هيك رح تكفي، يعني قالوا لك الشباب على أتم الاستعداد لا يكفوا. معي دقيقة ونص اتصال. قالوا
2: هو يعطيك العافية.
1: صباح النور. هلا.
2: أنا إذا بتسمح لي أقول كلمة بس
1: مين معي؟
2: معك يوسف.
1: كيفك يا يوسف؟
2: الحمد لله ماشي الحال.
1: تفضل.
2: انا اذا تسمح لي بس اقول كلمه بهالاوضاع الصعبه من 2019 يعني بلشت لهلا، بدي وجه بس تحيه من القلب لكل الاسلاك العسكريه خاصه الجيش اللبناني قوى الامن الداخلي.
1: نعم.
2: هالشباب يلي بعضهم صامدين لو المعيشات، يعني كل العالم تعرف يعني
1: معيشات شي ببكي،
2: شي مش ببكي، شي بيكبر القلب بهيك شباب.
1: لا عم بحكي المعاشات بتبكي.
2: صح، يسلم تمك، مزبوط. بس شي بيكبر القلب بهيك شباب كل يوم الصبح بتوعى بتلبس البدلة بشرف وبتنزل على خدمتها وبتقوم بالواجب على أكمل وجه.
1: طيب. لو قد ما يكون بس هل نحن يعني بدنا نقول شكرا لإيران لأنه هي وقفت حرب؟ وبقول لك ماركو روبيو، ملف لبنان منفصل عن ملف إيران، كيف التناقض؟
2: إيران ما بدي أقول لك شو بدي أقول لها، يعني ما بينقال على الهواء، يعني خليها بحالها إيران، خليها اتم على مصمى يعني. على كل حال أنا هيك بس حبيت وجه تحية والله يقويهم هالشباب.
1: طيب شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. فينا نسمع بعد فويس؟ يلا بسمع بعد فويس واحد. عبد الجليل يلا.
4: ايه صباح طوني وصباح الجميع. والله انا برايي هاي مسرحيه ايرانيه امريكيه اسرائيليه، مسرحيه طويله على الخليج وعلى العالم العربي وعلى العالم كله. مصالح دول، هيدي مصالح دول كبيره بدها تعيش لمئة سنه. انا هيدا رايي.
1: اوكي شكرا لرايك. تعددت الاراء دائما والمنبر الحر لبنان الحر. ميرسي لمارك البيطار. صح صح بالآخر مارك، بس يكون في صبية حلوة حدو بدي صح صح. شكرا كمان لكل شخص شارك معنا، مرسي لحلوة لبنان سيدي مخلوف. كونوا معنا بكرة 8:15 صباحا بتوقيت بيروت. جان حتشيتي بيجيب لنا هلأ آخر الأخبار، إن شاء الله تكونوا كويسين.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: صباح الخير، موجز أخبار العاشرة إلا الربع من لبنان الحر.

0: أفاد ثلاثة مسؤولين إسرائيليين بأن إسرائيل ولبنان يبحثان مشروعا تجريبيا مدعوما من الولايات المتحدة تسلم بموجبه القوات الإسرائيلية السيطرة على بعض الأراضي في جنوب لبنان إلى القوات المسلحة اللبنانية. أضاف المسؤولون أن القوات اللبنانية المشاركة ستخضع لتدريب وتدقيق من الجانب الأمريكي لضمان عدم ارتباطها بحزب الله، بينما ستحتفظ إسرائيل بوجود عسكري في المنطقة العازلة. رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر إكس على الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قائلا: نعيم قاسم، يبدو أنها المرة الأولى التي تقترب فيها اللي بيحكي فيها صح على غير عادة. نعم إسرائيل لا تكسر. أضاف: يا ليتك تعلمت من سلفك حسن نصر الله الذي اعترف علنا بندمه يوم قال: لو كنت أعلم. أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن هناك آلية لمنع التصعيد في لبنان تشمل التحقق من وقف النار، لافتا إلى أن منع التصعيد يتم بالتنسيق بين بيروت وواشنطن وطهران والوسطاء، وأكد أن محادثات سويسرا أسست لتسوية دائمة وأن العمل في بدايته. وقفة مع الإعلان.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: تفقد وزير الاتصالات شارل حاج موقع الحريق الذي اندلع في المستودعات التابعة لوزارة الاتصالات في منطقة الدكواني لمتابعة عمليات الإطفاء والاطلاع على الأضرار الناجمة عن الحريق. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووي إلى أجل غير مسمى، لكن طهران نفت تقديم أي تنازل من هذا القبيل في خلال المفاوضات، ما أثار تساؤلات حول جدوى الاتفاق الهش بين الجانبين. أخيرا، يلتقي الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض اليوم سعيا لتهدئة التوتر المرتبط بحرب إيران والتهديدات الأمريكية بسحب القوات من أوروبا قبل قمة لقادة الحلف تعقد في تموز في أنقرة. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: Stay tuned. Radio Free Lebanon. دايما حدي.
1: جديد توني كيوين. انت مليون.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: تذكير بأسعار المحروقات، بنزين 95 أوكتان مليونين و291 ألف ليرة، بنزين 98 أوكتان مليونين و309 ألف ليرة، مازوت مليون و938 ألف، والغاز مليون و162 ألف ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: الفرق مع إلديكو من التنين للجمعة الساعة 10. مستمعي إذاعة لبنان الحلو كل عم بيتابعونا بلبنان وبرات لبنان. اليوم حلقة توعوية بامتياز وضيفي معك كل الفرق الكابتن سمير يزبك.
1: معك كل الفرق.
0: بداية موسم الصيف مرات أخطاء سخيفة بتكلفنا حياتنا، في كتير أمور ضروري نطرح أسئلة حولها حتى نعمل حلقة توعوية ببداية هالموسم. وبيسرني كتير أني أستضيف بإذاعة لبنان الحر الكابتن سمير يزبك، رئيس وحدة الإنقاذ البحري وحديثا ضابط أمن مرفق جوني، صح؟
2: أنا
0: فينا نعتبرها هيك أول إعلان عبر لبنان الحر، مبروك أول شيء. حلقة كتير أساسية اليوم، خصوصي أنه من أول الموسم لهلأ حضرتك قلت من كم يوم أنه صار في عنا 30 حالة غرق. هل هالرقم طبيعي من أول الموسم؟
2: من أول السنة،
0: من أول السنة مش من أول الموسم،
2: من أول السنة اللي في إشياء كذا وكدر، في إشياء اللي هي أنه عم بيصبحوا في حدا عم بيصيد، يعني بتعدد الأسباب والموت واحد يعني
0: يعني بس نقول غرق يعني موت، مش ضروري أنت شلته حدا يكون بعده على قيد الحياة. غرق يعني
2: ما فينا نلحق، إذا حدا عم يغرق ودقونا ما في قلت لحقيه. ليه؟ لأنه هو بس حدا يشوف حدا غرقان وعم بيتصل فينا، هو بده 5 دقايق تيسير بكعر المي يعني بالغمق، فنحن هون حتي ننطلق نشوف نحدد المكان وين. نحن بنعمل كذا اتصال لحتى نشوف انه نحن في عنا اشخاص اللي هي عندها النخوة فيها تساعد، لأنه في عنا اشخاص عم بتروح ضحية عم بيخلص شخص شافوا عم بيغرق عم ينزل عليه عم بيخلصوا عم بيغرق هوية.
0: نعم.
2: يما ما في عنا 2 و3 يلي هني واربعات مرة شيئين 4 نزل واحد عم بيخلص غرقوا تاني عم بيغرق يعني غرق التالت وغرق الرابع، اللي هي هوني غريزة تبقى يوم ام اعطيها طفلة بتغرق وتطلع تيهو النفس.
0: مزبوط.
2: اليوم اذا واحد ما عنده هالخبرة وما عنده هالكفاءة ما يقرب على غريق من شخص لشخص إلا ما يكون معه وسيلة، اللي هي كان ممكن حسكي ممكن دولاب ممكن مثلا صحارة فلين، اللي هي أنه شيء أنه
0: حيال شيء بيساعده على العوم يعني.
2: ايه أكيد. ما بقدر أنا أقرب من شخص لشخص إذا في حال عم بيغرق إجي سلمه حالي، لأن هو قويته 10 أضعاف عن قويتي أنا، هيدي غريزة تبقى.
0: يعني في فرق بين أنا بعرف أسبح وأنا بعرف أنقذ حدا.
2: حتى لو بطل العالم بالسباحة ما بيعرف ينقذ، أكيد أعطي حدا يجي يتلقص فيه بيغرق.
0: نعم.
2: في عنا معايير اليوم وفي عنا أشخاص اللي هي أنه بتعرف تنقذ، بتعرف كيف تقرب على الغريق وكيف أنه فيها تاخده على بر الأمان.
0: طيب بس أول حدا يظهر أو عائلة تظهر اليوم حتى تتسبح على البحر أو على النهر، شو الغلط اللي بيعملوهني ما بيكونوا عارفين أنه غلط، أو شو القرار اللي بياخدوه بيكون غلط وما بيعرفوا ممكن يوصلهم أنه ما ترجع العائلة كاملة على البيت؟
2: أول امبارح هيدا على شط نهر الكلب صارت.
0: نعم.
2: اللي هي عائلة نزل شخص سيما الأولاد اللي هني أعمار بين 12 و15 سنة أو يعني أو الأشخاص
0: مراهقين،
2: مجرد ما يوصلوا على الشط بيتجه صوب المي دغري
0: بيهجو.
2: يعني يبقى شايف المي أنه بده ينزل ومشتاق له، وتبقى مثلا لأول نزلي تبقى له مثلا غيب كل الشتاء موسم الصيف. هون ممكن في محلات هو معود لسنة الماضي كان ينزل هون، وهون مثلا أنه منا غميقة، في محلات اللي هي الأرض رمية ممكن سحبين رمل، وهونيك هلأ في سحب رمل على شط نهر الكلب كمان، أنه في طبيعة بتتغير.
0: صحيح.
2: يعني هوني قد ما فيها أنه بدنا نتوقع، وخاصة على هيدا الشط نهر الكلب اللي هو ما بين كسربين وما بين المتن، يلي هاي المنطقة هونيك يعني عنا 5000-6000 شخص يلي هني بيتلاقوا جمعة سبت أحد، يلي هني من جميع الجنسية يعني
0: لأنه الشط
2: في يعني
0: في ممكن نفوتوا عليه، على عكس كتير الشطوط المسكرة للأسف
2: بيزلوا ببلاش تحت.
0: نعم.
2: في عنا يعني كل جمعة في عنا ضحية هونيك، هونيك اللي هي منطقة فالتي ومنطقة حد النهر، وحتى في منهم عم يتسبحوا بالنهر، النهر ما ملوث.
0: نعم.
2: يعني لا مشد كتير هونيك إنه عم ينزلوا ما بين النهر وما بين البحر، هونيك في عنا هذا الشط يلي هو خطير كتير وفي منحدر، وهونيك إذا بدك بينزل هالنهر بياخد معه الرمل وعمل شط هونيك، بس هونيك في شفاطة عم تسحب رمل يعني محلات
0: يعني بتصير خضرة
2: مشان البور اللي حدهم مشان انه يفوتوا هاليخوت ويطلعوا اكيد بدهم يسحبوا هالرمل. وفي عنا الرمل اللي هي بوكلاند بيشتغل بقلب النهر. فهونيك بدنا ننتبه قد ما فينا. يعني انا اليوم انه بطلق صرخة يعني على طول الشط اللبناني. في عنا منطقة الجبيل, عنا منطقة الرمل البيضاء, وعنا هالمنطقة هونيك مبتزة
0: يبقى
2: في عنا كثير حوادث. ولحتى يدق لدي فيها المدني ويجي لعندك, نحن تنوصل لعندك بدنا وقت. هوني قد ما فينا بدنا نكون هالعائلة اللي عم تنزل بدها تنتبه على أولادها. مرة عائلة بكملها بالسعديات راحوا كلهم, يعني غرق الولد, نزلت الأم عم بتلم وراح, نزل البي عم بلقم عائلة, يعني 5-6 أشخاص بقي في شخص, يعني
0: كارثة
2: كارثة.
0: طب مين بيتحمل مسؤولية كابتن يزبك لحتى يكون في عنا رقابة أكتر على الشطوط الفالتة اللي ما فيها حدا, لأن شطوط مفتوحة على عكس كل الشطوط المسكرة حيث بين هلالين في بعض التعديات أكيد هلأ مش وقت نحكي فيها, بس مين بيتحمل مسؤولية الرقابة حتى الناس ما تعمل هالحوادث أو كل جمعة مش هيلة؟
2: لكن الأهل هني المسؤول الأول. اليوم إذا في حال 220 كيلومتر لحتى تجي هالدولة,
0: طب في أهل عندهم جهل كابتن, يعني مش الكل رح يعرفه.
2: يعني بالنهاية وين في عندهم شط بدي يفوتوا عليه ببلاش, أكيد بدي يفوتوا يستفيدوا. أنا ألا فوتي في عائلي بدو حط له 150 بقى 200 دولار
0: صحيح.
2: عم بلاقي الشط اللي هو الأولاد جهلي أيام, إذا في حال زمط من الغرق بيعرف يسبح بيبقى عم بشك صدم بصهور هون, يبقى مثلا في عنا محلات فيشي الأفز العالي هون كمان يبقى في عنا كثير مشاكل خاصة على المنارة وسخة الروشي. يعني كمان هون قد ما فينا بدنا ننتبه. يعني أنا اليوم طلع واحد كف حلو عن سخة الروشي بقول لك وين الدولة, وكمان أنه بده أول شغل السلام العامي يلي نحن بدنا نلتزم فيه. هيدي السلام العامي واحد كل واحد مسؤول عن حاله. يعني اليوم أنا اليوم ممكن في محلات طلع غري أو لحق سمكة تحت المي, أنا ما في الحق تحت المي. اليوم نزل عم بقوي السمكة على 20 متر, وهي السمكة جردته على 50 متر, بما أنه هاي السمكة كبيرة كتير كبيرة لقسي بقلك حق 200-300 دولار بيتعلق فيها. يعني بضل بيل أنه لحتى يشيلها بيوصل على 40-50 متر بيخدها, بس ما
0: بيبقى تحت.
2: هيدا خط الرجع يبقى. ما هوني كمان أنه هوني شوفينا أنه في أشخاص بدأت تلتزم, هي بعرف حالها أنه رايحة على الموت. في عندك أشخاص بيزلوا بيقصوا على الكمبرسير. الكمبرسير اللي عبارة بيركب على المركب, أوكي, هو بيطفي المركب وبينزل على الكمبرسير بنربيش, هو السلك اللي هو بنربيش من الزورة على الكعر. هيدي ممنوعة. يعني هيدي يعني في محلاتي وزارة الزراعة, وزارة النقل, وزارة الداخلية اللي هني عم بيلحقون. بس هيدا غطس ممنوع إذا في حال زمط يلي هو.
0: ليش ممنوع؟
2: لأن هي أساسا تتنزلي اليوم تتعبي أنية هواء وتنزلي, هيدي بتكلف أساسا. يلي هي في كومبرسير اللي حقق له فيد الدولارات لحتى لي يصفي لك هذا الهواء يلي هو عم بتنشئي.
0: صحيح.
2: بينزل هو بتنشئ من كومبرسير تبع رش السيارات, بينزل بياخد أول شغلي هو بينضرب, وإذا في حال أنه بحقق له نص ساعة بيقعد ساعتين وثلاثة, أوكي. وهوني ساعتها إذا في حال زمط من الموت عم بيصير معه شلل يلي هو بينضرب بالغطس اللي يعني بيلغي الغطس بيفهم عليه.
0: يعني ما في ناقص برأيك بالتوعية لحتى الناس يعرفوا كيف لازم يتصرفوا؟ المسؤولية فردية هي بالدرجة الأولى, ويمكن لأنه نحن عم نسترخص ببعض المطارح بدل ما نروح نعمل الأمور على الأصول. هيدي الأسباب الأساسية, يمكن واحدة من الأسباب خلينا نقول.
2: لكن اللي بحب الفوضى بحب الفوضى. يعني عندك ناس بحبوا يمشوا بعكس السير. أنا هولي الأشخاص اللي هني بينزلوا أخذيهم كذا برا فهمنيهم, اللي إنه في مرة حدا دخلني على غرفة الضغط اللي هو إنه انضرب بالغطس تعافى ومشي حاله,
0: بس مش دايما بتسلم الجرة.
2: إيه رجع نزل ومات بالغطس.
0: لا يعني في ناس خلص
2: أيه.
0: شو
2: يعني
0: ما عملت معه؟
2: أخذني على مستشفى, دخلني بغرفة الضغط وتعافى, جمعونا جمعتين صار إنه رجع يمشي طبيعي. طبعا هي مات على 80 متر, نازل إنه هي المعايير اللي هي شخص بينزل. أنت مثلا مضروب بالغطس خلص بحق لك تنزل على الشنطة.
0: صحيح.
2: فهوني كمان عندك خلص الأشخاص خاصة الغريس البحر, هالأشخاص اللي هني في عندك صيادين بيلحقوا هالسمكة, مثلا صيادين أشبيك الأسماك اللي بالشبك بيطلعوا مثلا دايما من بعد نوي قوية, تبقى مثلا موجة 8 أمتار, تاني يوم بيبلش ينفس البحر. نحن عم نقول بتشوفي مثلا طلعوا عم بيكبوا شبيكهم. اللي بيعرف بالبحر بيعرف انه انا شو القصد,
0: شو
2: بيطلع بيكب الشبك, لأن بيقول لك هاي السمكة ضايعة بيطلع بحوق الشبك، يا بيغرق هو الشبك، يا بيعلق بالشبك، يا بيصير على الشط كمان هون.
0: لأن هون كمان بيكون في سحب بهذا الوقت. طب كابتن سمير يسبك، قلت كمان بحديث سابق لحضرتك إنه 70% من حوادث الغرق سببها نقص الصيانة بالزوارق. عن أي زوارق عم تحكي؟ عن زوارق الدفاع المدني ولا عن زوارق الأشخاص اللي عم بيكونوا بالبحر ولا الاثنين سوا؟
2: نحن زوارق الدفاع المدني اللي هلأ صارت بجهزية تامة، أكيد حضور معالي وزير الداخلية اللي هو الحجار، كمان ما عم بيأثر أبدا، دعم كتير قوي. العميد خريش كمان ما بدنا أي قطعة تكون معطلة، كمان عنا دعم من اليو أن دي بي والاتحاد الأوروبي، زودونا بزوارق زيادة، وكمان صار عنا صياني، وابدا احنا ما بطلنا اعطال. انا عم بحكي عن الزوارق الصيد، يلي زوارق الصيد وزوارق النزهة. زوارق الصيد بيطلع ما عنده اذا بدك اللي هو صيانه مضبوطه، بيطلع اذا في حال عنده صيانه مضبوطه بيكون ناقص مضبوط فيول، فممكن هون انه يؤدي مثلا بدي اقول لك الساعه 2 مع الصيد الليلي انه انا مقطوع من المضبوط، بدك تطلعي تأمني. نحن أودي هو أشخاص عم ندلهم على أشخاص يطلعوا هني يقطرون، لأنه نحن كدفاع مدني ما بدنا نكسر زوارقنا إلا بحالات الإنقاذ طالع. أنا اليوم إذا مقطوع
0: ضرورة
2: أو في حال انقطعت، إيه أكيد بده يعمل صيانة مزبوطة لهالزورق اللي هو عم بيطلع فيه، عم يصيد فيه رزقته فيه أو عم يتجزر فيه، بده يكون في صيانة دورية مزبوطة اللي هي من كل شيء. عندك الفيول، يكون عندك جهاز بقلب الزورق تتصل فينا إذا في حال قطع الخط معك، في حقيبة اللي هي شندات إسعافية، حقيبة تعدي، حقيبة إذا في حال بدنا سكين، إذا في حال علقت بالشبك، بده يكون في معنا أطفائية، بده يكون معنا ممكن معلبات، يكون أنت ضبابة كل فترة غيرها، لأنه بالبحر بيطلع مش ممكن يرجع إذا في حال طلع الهواء شرقي غربي،
0: وما حدا بيعرف شو ممكن يصير معه.
2: ما عم بيكون في عنا تنسيق دائما نحن مع بحرية الجيش اللبناني اللي نحن عنا الغرفة البحرية المشتركة كمان نحن أعضاء فيها. إذا في حال كبرت المشكلة كبيرة عم نروح على اليونيفيل، فنحن قد ما فينا بدنا ننتبه ونتأيد بالسلامة العامة.
0: كترت كتير الدعايات كابتن هلا إنه بتروح أنت وأصحابك ببوت بالبحر، عشو لازم ينتبه الجروب قبل ما يطلع بحيلا بوت نهار بالبحر؟ شو لازم يسأل؟ عشو لازم يتطلع؟
2: أهم شغلي أنه هذا البوت يبقى مرخص يلي هو سلامة الملاحة. يلي
0: كيف بيعرف؟ بيكون مكتوب شيء على
2: هو يسأل سلامة الملاحة يلي وزارة النقل تبقى عطيته مثلا 10 أشخاص، هو بيحمله 20 شخص فيه.
0: مزبوط.
2: هون يلي هي الخطر يبقى أنه هو ممكن أنه أنت اليوم الشرط يلي هو المعايير يلي هي عندك 12 شخص، أوكي هني عم يلتزموا 90% فيها، يكون معهم سترات نجاة يلي انقاذ، يكون معهم اطفائيه يلي عن هودي يسالوا وين رايحين. هلا هن اكثر شيء عم يطلعوا اذا شيء من محلات وبيجوا عم يرصوا بمنطقه خليج جوني اللي هو امام الدفاع المدني، اللي هن كمان انه بامان هونيك، والاغلبيه اليخوت اللي عم تطلع فيها السلامه اللي هي مزبوطه وما في اي خوف يعني.
0: بس تقول لي انه في دعم من الاتحاد الاوروبي ومن جمعيات دوليه، ما بعرف انا كمواطنه لبنانيه مش كتير بيطمني هذا الموضوع، لانه انا بهمني يكون الواقع مختلف، انه تكون دولتي هي اللي قادره تامن كل هيدي الامور. بركي بيوم من الايام مثلا ما عدنا قدرنا، كيف بنحافظ على الصيانه والتطوير
2: نحن اليوم عن عبر الدوله اللي هي عن عبر وزاره الداخليه، عن عبر اذا في حال بنقول على الاثر الحكومي كمان اللي هني عن عبرون بالتنسيق مع الجهات اللي هي المعنية. أكيد أنا اليوم إذا في حال ما عندي إنه اليوم إنه صلح الزورق، والبحر بكلف كتير، بكلف البحر اللي هي نحن
0: شو أكبر كلفة ممكن تكون موجودة بالبحر؟
2: مثلا صلحوا لنا البوت الإطفاء كلف 100,000 دولار.
0: ليش كم بو؟
2: غيروا لنا محركات له،
0: أول
2: ثلاث محركات، وعملوا له صيانة عاملة له كل شيء يعني. هذا إذا في حال بدنا نجيبه من برا بيكلفه 300,000-400,000 دولار. فإيش جابوا لنا إياها جديدة يلي هي زوارق مطاطية اللي فيها نتدخل فيها على الشطوط، كمان تجهيزاتنا بمعدات غطس يلي هي كتر خيرهم بده هي زيت الخير خير.
0: يعني كمان قصة العديد كابتن، يعني كمان يمكن على طول الشاطئ اللبناني الشغل اللي عم تعملوه بالنسبة للعدد يمكن اللي موجود كتير كبير.
2: نحن المنطشية على طول الشاطئ اللبناني عندنا 8 مراكز،
0: بالـ8
2: مراكز نحن عم نقدر نلبي اللي هي تقريبا 90%. نحن غير عن هيك كمان في عندنا البحرية الجيش عم يكون في عندنا تنسيق نحن ميون، وأصحاب النخوة، في أصحاب النخوة كثير هن عندهم تطوع، عنده جيسكي، عنده محبة اللي هي العلاقة اللي نحن عم نعملها نحن وياهم، عم بيكون في عندنا مثلا منطقة صيدا نحن معنا مركز، منطقة طرابلس معنا. هلأ عم بيتم إنشاء اللي هو دراسة 4 مراكز زيادة اللي هي بهالمناطق اللي هي عم بذكرها. أكيد فعلي أصحاب النخبة أنا سرعت الاتصال اللي هنا عم بيتم الاتصال، ونحن عم نوجه الأشخاص يلي هي عم بيكونوا إنه بيتعاملوا معنا، بيتعاملوا معنا اللي هي إنه أكيد عنا مركز يلي هو بتبلشي بالعبدي، عنا توصل إلى البترون عمشيت جونيا اللي هو مركز الرئيسي، نوصل لبيروت صار له 2 سنين تقريبا مركز بيروت، دمور جي وصور. في عنا نقص ب5-6 مراكز أو 10 مراكز. أكيد نحن المسافات يلي هي لازم يكون عنا كده 3 كيلومتر أو 4 كيلومتر يكون عنا مركز، بس هيك إنه كتر خير الله إنه نحن إذا بدك نزل هالعدد يلي هو الضحايا اللي عم بيروح عبر الإذاعة أكتر شيء اللي هي عندكم خاصة التوعية، وعن عبر يلي إذا بدك الجهات يلي هي عم يفوت على الجامعات والمدارس والكشافة كمان عم بكون في عنا توعية يلي هي إذا بدك 80% أو 90% حالات الوفاة يلي اللي عم بتصير حوالي الغرقة من الأجانب.
0: للأسف يعني على كل حال. في سؤال كمان بعد مهم كابتن سمير يزبك، عم نشوف مشاهد أو عم نسمع أخبار عن القرش على الشط اللبناني، قديش هذه الأخبار دقيقة وحقيقية، وشو نوع هيدي السمكة اللي عم نشوفها؟ هي قرش فعلا؟ خطورتها شو؟
2: في عندي كذا نوع قرش اللي احنا طلعنا على كذا شغل، احنا ما أجينا ولا حالة إذا في حال بدك هاجم حدا. هاي السمكة اللي عم نشاهدها إيه ما هي مزبوطة، هيدي بتطلع لبرا، هيدي بتبقى مثلا لاحقة هالأسماك
0: الضايعة يعني من السمك الضايع
2: السردين، ولا مرة هجمت حدا. بس في خطر هون إذا بدك على الأشخاص اللي هني بيصيدوا أبني أو بالبرود، يبقى مثلا هالسمكي طالع هو معه هالسماك عم بشرش الدم هون، إذا في حال بدك هيدي اللي بتحب هيك أكتر شيء هيدا أكلة هون ممكن تطلع تقشطوا السمكات، ممكن بالغلط إذا بحال كبرت الكاتشي تروح إيده تروح إيده مثلا. يعني في كذا حدا بعرفون بمحلات يكونوا عم بيغصوا قريب تهجمون يكبل السمكات.
0: أوكي.
2: فهنا إحنا هون يعني فينا نطمن إنه ما بيهجموا يعني بعد
0: ما بيقربوا على الشط كتير يعني.
2: بلا قربوا.
0: قربوا قديش
2: قربوا؟ في محلات قربوا بس في محلات بس يكون في ضجة ناس فلوا يعني.
0: أوكي.
2: تبقى أكيد ما راح تجي على الأشخاص إنه تاخذوا يعني. أنا صار لي 30 سنة بالبحر ما بتذكر ولا مرة سجل عنا أي حالة اللي هي من النوع.
0: لأنه بتعرف بس نحضر أفلام نحن بتبقى بذكرتنا هيدي الهجوم من أكيد. سمكة القرش على الناس فبتشكلنا حالة قلق.
2: لا سؤالك مهم.
0: نيح إنه عم بتطمن.
2: عم نشوفها دايما وعم بيتم الاتصال فينا دايما إنه بزنا على البحر. طب إذا قلت لك نزال ويسا محلة صار مصر ويقول لك إنه دفاع مدني، بس إحنا عم نقول إنه ما تسجلوا لحالي عنا، اطمئنان قد ما فينا. هودي اللي عم بتشوفون اكثر شيء هلا يلي هني تقريبا بيجي 3-4 كيلومتر يلي الاشخاص اللي بيطلعوا بيصيدوا طونه الصيادين المحترفين هني يعني عم بتشوفون عنا فيديوهات يعني بيبعثوا لنا اياها.
0: يعني انتوا عم تعملوا اللي عليكم وفي توعيه معينه لحتى كل شخص بيتصيد يعرف كيف يتعامل مع هالسمك، بضل موجود ولا بيجي موسم بيروح موسم؟
2: هيك في محلات لانه محلات الغميقة ما رح سميها أحلى مقلوية حكي إنه
0: ونسيله شيء مطرح مثلا
2: في محلات اللي هي محلات
0: بس الغميقة. على كل الشط اللبناني في منهم
2: يعني ما بين بيروت وما بين كسروين يعني في محلات وما بين البترون وما بين مقابل جزيرة الأرياني، هول المحلات اللي هني فيها بيبقوا هني إذا بدك مسلمين يعني يعني كذا مرة بشوف إنه أنا مثلا مرة بسنكي على 55 متر تلاقيت فيها اوكي يعني قربت يعني اكيد دب الهلع يعني، بس هيك شفتها ما هاجمت يعني غيرت مسارها يعني رجعت
0: يعني اذا في ما في المحفز اللي بخليها تهاجم مثل دم السمك او شيء هي
2: السمك
0: ما
2: بتقرب اكيد بتفتش عليه.
0: في هيك محور تاني حابه ادور عليه مع حضرتك كابتن سمير يزبك، في فرق بين انك تنقز غريق وبين انك تطلع جثه، كيف نفسيا تتعاملوا مع الفرق اللي بتروح تعمل انقاذ؟ يعني هذا الوضع كتير خاص ودقيق وممكن يترك اثر مشاهده انك شايف في جثه بين ايديك، في دعم نفسي بينعطى للفرق ولا يمكن على كتر ما رجل الانقاذ بيشوف موت بيتعود عليه؟ ما عليه سؤال هيك حشري.
2: العميل خريش اول ما استلم يعني صار له 10 أشهر لهلا، اول شغله يعملها انه جيب اطباء مشان انه إذا بدك يعالجوا كم شخص وهيك، في منهم أي بيتأثروا. أنا صار لي 40 سنة بهالحقل، مثلاً عملت مهمة بمنطقة هيدي من جمعتين بمنطقة عمشيت، عملنا مهمة كان في كثافة عنا، ممكن الجتي توديكي لمحل انه تصيري جتي، يعني مثلا يعني عم نحكي عن شغلي
0: ايه شرح لي اكتر
2: انه نازين ننقذ ذهنا او نازين نشوف جتي، او يعني كان في جتي عنا والبحر تقريبا 6 أمتار اللي هي حد الفئمي، ما حليت هونيك كتير صخر، وهذا الشخص كان قاعد على صور طلعت اخذته موجه وكبته بالماء، وهون دب دب الهلع. بعت مركز عم شيت اللي هو بعيد امطار، بعد 5 دقائق كان بالمكان، قال لي جتي عايمة على وجه المي، القصة 1 2 3 ممكن يكون بعده طيب بدي انزل. هذا الشخص مجرد ما نزل بلعه البحر، اكيد انا باكد 80% اكلوا البحر ده، لانه يعني بيصير بمنطقه خليج وشبيه يعني وجيت مبين يعني عايمة عم تفوت على المغارة وبطلع. قلت له ما بتعمل شيء جاي لعندك، رحت لهونيك انه انا اليوم انه عالم انه اجى سمير يذبك
0: وشغلتك وخبرتك
2: صار انه انا هون لو بدي اتحمس بدي انزل، اما يمكن لو انه حدا من الافراد او حدا انه نزل بدي انزل ورا ممكن ما اضبط. ليه؟ لانه يعني قد ما اكون ابضاي انا وقد ما يعني طبيعه الارض هونيك بالارض الصخور
0: في حقيقه البحر،
2: وعلى اليمين الصخور، وعلى يعني في محل رعب امتيك سبحان الله ما بعرف فيه، عم بتطلع لقيت شيء في 6 ميلي 6 أمتار هو طعشته، صرت قريب عليه لقطته بإيده قربته، يعني هون عمل انقاذ ذكي بأي طريقة. نحن عنا أحدث التقنيات يلي هي الموجودة،
0: بس مرات بس الحكمة بس اللي بتفيدك
2: الحكمة شلو 6 ميلي شو ايه في محلات نحن إبرة وخيط مستعمل. ايه هون إذا بدك جتي تفعلنا والناس فوق انه سد ايدي انه الجو يلي كان بفترة نص ساعة ما بين انه الحياة والموت، احنا واكيد انه مجرد ما شلناه بالماء جربنا نعطيه CPR ما قلع،
0: بس كان خلص.
2: ونحن هون في عنا اشخاص جديدة اكيد يعني تبقى الصورة بعدها براسه، ومنهم ابني اول امبارح اتحمس يطلع يلي هو مع الشباب على نهر الكلب، طلعنا بره وبحر وصيد كيف جدي، وانا ابني يعني
0: بعد هيك سألتك عن الدعم النفسي
2: يعني عم بحضره بقي كل الليل يلي هم ما نام، جانا حكينا مع الشباب قلت لهم قولوا انه دقوا المستشفى انه هذا الشخص هلا رجع
0: تتحميه نفسيا،
2: تحدي انه ايه شوي رجع انه خبروا انه هذا الشخص انه رجع عايش ورجع هلا. بالنهاية انه اكيد انه ولد اليوم انه قد ما كان
0: يعني ممكن تفكروا تقدموا له دعم نفسي،
2: ايه هيك رجع انه بس قالوا له انه دقوا من المستشفى انه هذا الشخص رجع ماشي حاله، ايه نفسيا ارتاح.
0: في شي صورة بمخيلتك ما بتنساها من حوادث الانقاذ؟ مثل
2: اول شي طيارة الاثيوبية، احنا كنا اذا بدك جزء كبير منها نحن والقوات الجوية بالجيش اللبناني اللي الضحايا اللي صاروا على شلناهم من البحر يلي لما ما كان فيها نطلع الموجة 8 أمتار، يعني شلنا تقريبا 14 جتي اللي هو تم انتشالهم عن طريق اللي هي بعمل الانقاذ من البحث بالطيارة، يعني شينا من المية اللي هيدا المنظر ما بنسيه لأنه رعب ما بين طيارة نازلة منها ما بين هواء وشتي وبحر وجتي عليك شي رعب. شغلة تانية أنطوني وإيليا بمنطقة بتدعي بدار الأحمر، هذا يعني انا عمي 18,000 مهمة انا وفريقي، بس هودي الاشخاص اللي انا اليوم
0: ليش تركوا هالقد؟
2: ليش تركوا مع انه انا شيل 3 و4 تركوا لانه نزل انا طالعين اشخاص هولي ضايعين على اساس بمنطقه بتدعي، وصلنا لفوق الساعه 3 بجي الصبح بلاقي بحيره مسكره يعني بشريط في محل هيك مفتوح، قلت لهم بركي ونحن عم نبري بالغيبه ممكن بالبر، فت على البحيرة أنا ما في مخبر مش حدا، بس سابوا أهله على ضفة هالبحيرة وأنا مني عايق. نزلنا على البحيرة 2 لقطين ببعضهم، وأنا عندي شابين يعني تصوري أنه الصورة لقطين ببعضهم تحت المي، ضويت عليهم أخذت واحد بإيدي الشمال واحد بإيدي اليمين وطلعت فيهم على وجه المي وسابوا أهلهم، يعني أنا بعرف شو عميد هيدي أكتر شغلي، أنا ما بحب أعمل أي حدث
0: وكون قدام الأهل
2: بتضيع كلها كانت بالعالم، إيه هيدي أثرت كتير فيه.
0: بعدين أتخيلت يمكن اللحظات اللي قبل ما يماتوا لما ملقطين ببعضهم قديش مؤثر،
2: يعني حالة الغرق يبقى واحد عم يغرق والتاني نازل يخلصوا بيتلقطوا ببعضهم هوني وبيشدوا على بعض بيشدوا على بعض مشان يطلع ياخد نفس.
0: قديش بتاخدوا وقت ليغرق الشخص؟
2: 5 دقايق خمسة دقايق إذا بدك بفاي ممكن
0: يعني أنتوا أمام تحدي كتير كبير،
2: إيه 5 دقايق ممكن تلحقيه، بس هوني كانوا إذا بدك ما نعرف
0: كيف
2: كيف ومين مين وقع ومين عم يشيل مين، يلي هي بركي تقريبا شيء 12 متر.
0: في فرق
2: هوني أثرت. نعم. إيه هوني هوني أكثر شيء أثرت فيها أنا، ما تصبر يعني أنا 30 سنة ببيع الحقل و40 سنة يعني هو قبل هيدي الإنقاذ والحرب وغيره والمرأة مفيض يلي هو عندك إذا بتتذكري بالزمنية الانفجار الدورة كنا
0: قريبين
2: يعني بأكبر الكوارث انفجار المرفأ والانفجار رئيس حريري كمان كنا يعني هودي القصص يلي هي الأكبرة يلي أجلت المهمات اللي نحن عملنا فيها.
0: على كل حال مش هين الشغل اللي عم تعملوه عن جد، يعطيكم ألف عافية. بس في فرق بين البحر والبيسين العادي أكيد، يعني حوادث الغرق ممكن تكون نسبتها أعلى بالبحر من البيسين ولا لا؟ إذا ما في وعي بالموضوع كله بيعرض للخطر.
2: أكيد اليوم البيسين يوم ما نسأل شيء والله أنه في لايف جارد، هذا اللايف جارد اللي حاطينه على البيسين ممكن يكون أول سنة ما إنه مخضر، ممكن يكون صار له 30 سنة، بس اليوم نحن بس يكون في عالم ممكن هالولد ينزل بهالبركي وهو ما ينتبه له، لأنه اليوم إذا يكون عندك 200-300 شخص بالبيسين شو بده يلحق؟ ما بيلحق. يعني اليوم سبب إن شاء الله بدك تحطي 100 لايف جارد ممكن هذا الشخص يغرق وما حدا يعرف فيه. الأغلبية العالم اللي بيشيلوهم من البيسين مش اللايف جارد، الناس اللي هن
0: بينتبهوا لحدهم.
2: أوكي، فهودي الأشخاص اللي هن هون قد ما فينا بتكون في عنا مجهزين لحتى لأنه نكون أنه حاميين هالناس وحاميين هالشط. ممكن إذا في حال نحن في عنا اليوم بيسين وعنده شط قدامه بده يلتزم بالطفافات اللي هي البالونات لحتى لأنه ما حدا يطلع برداتها وما حدا يفوت جواتها، ممكن جاسي أو أي لانش. هون بعرف حالي أنه هاي المنطقة اللي هي بيحميها اللايف جارد وبيتبقى محمية من الأشخاص، هي اللي أنا منصح الأشخاص اللي ينزلوا حبس نفس تحت الماء، ممكن هذا غيب عن الوعي إن كان بالبسين وإن كان بالبحر. هون الحبس النفس تحت الماء قد ما فينا نتجنبه
0: لأنه كله بده تقنيات. لأن
2: ممكن هذا الشخص أنه يطلع فوق طاقته عم يتحدوا بعضهم كذا حدا، ممكن مثلا أنا ولا نفسي 40 ثانية عير لي، ممكن نفسه هداك دقيقة ضغط فضي الرواية من الهواء ونزل بقي تحت، يعني مثل بالون بتفضيه من الهواء وغرق. هون ممكن يغيب عن الوعي وتؤدي لوفاته، وهي صارت أساسا كذا مرة.
0: يعني نعلم أولادنا أنه صغار ولا أكيد. كبار قبل ما تتهوسوا وتندفعوا عدوا للعشرة، شوفوا إذا بتضلكم محمسين تعملوا الشغلة ولا لا، لأنه القصة منا مسحة. أي متى أول مرة حسيت بدك تنقذ أرواح كابتن؟
2: أنا
0: يعني كيف تبلشت هيدا المشروع؟
2: أنا من عمر 17 سنة. ايه أول طفلي اللي هي شلتها كنت لايف جارد بمجمع وصار حادث وانا انقذها يعني ولهلا ما بنسيها يعني هاي اول مهمه. اكيد من بعدها طلعت ابكي يعني شغل يعني كنت بالدفاع المدني وكنت انه نبلش اذا بدك على البحر عن جديد، يعني هي بعام 86 87 تقريبا يعني من فتره 40 سنه. وهوني اذا بدك صار محبتي بالبحر، صرت ميل. انا كنت اطفاء يعني هي بغرفه عمليات بعين الرمانيه اللي بالدفاع المدني البري، وانا انشأت أسست الإنقاذ البحري وانجزت 2 مراكز. هون توسعنا اللي هي بدل ما يكون في سمير يذبك واحد صار عنا 250 سمير يذبك.
0: الله يزيدهم على كل حال. يعني الحلو انه بشخصك كابتن يعني على مسافة واحدة من الكل، والكل بيحترمك والكل بيقدرك، وهذا الشيء كتير حلو عم بيثبتك يمكن اكتر مطرح ما انت برسالتك. بغير وحدات بالدفاع المدني بيقولوا انه في تضارب مصالح مع اجهزة اخرى، بوحدة الانقاذ البحري عندكم تضارب المصالح ولا لا بيكون في تعاون مع الاجهزة الاخرى؟
2: لكن احنا بنتعاون معك العنا اكيد. لا بدنا عم تحكي كثير مضبوط، بس احنا بنشتغل اكثر شيء تنسيقنا مع الجيش اللبناني كان بالجو وكان بالبحر، يعني نحن على تواصل دائما. شغلي انا ما في الا اكيد بيطلع الجيش اللي عنده مركب اكبر اذا في شيء بحث وانقاذ، واكيد انه عمل مشترك نحن وياه.
0: اذا عطيوك تشيك مفتوح شو اول شيء بتجيبه او بتزبطه او بتصلحه وبتحس انه في مطرح عندكم ثغره لازم ينشغل عليها؟ اذا سامير يزبك عطوه تشيك مفتوح شو ببلش يعمل؟ بيشتري، بيصلح، بيزبط، بيزيد، بيعمل، شو بتعمل اول شيء؟
2: اول شغلي انا بعمل يلي هي يكون عندك مراكب اكبر، يكون عندك طياره انه تابع للدفاع المدني. هلا اكيد الجيش عم يبعثونا عنا مهبط لا اللي هو الاشياء البحث والانقاذ، مراكب أكبر مجهزة أكثر، روبوت تحت المي بتنزل الى ايدين بال 500 متر اللي هو اكثر شيء انه فيها نشتغل عليه، وهلا ان شاء الله انه بيدعمونا فيهم اليو ان دي بي.
0: يعني ان شاء الله بيوصل تشيك مفتوح على ايدك. على كل حال خليني شوي ضوي على مهامك الجديده كابتن سمير يزبك، بين قائد انقاذ بحري وبين ضابط امن مرفق، يعني في فرق طبعا بين اذا بدك الانقاذ وبين الحمايه، قديش بيكملوا بعضهم؟ تنقذ حدا من البحر وانك تحمي البحر في يمكن فرق جوهري.
2: لكن اليوم نحن هاي التسميه اللي هي ضابط امن المرفق تنسيق مع الاجهزه الامنيه، تنسيق اذا بحال بدك مع السلامه العامه، وتنسيق اللي هي حمايه السفينه وحمايه الركاب، المعايير السلامه العامه اللي هي اكثر شيء، وانا موجود الاجهزه الامنيه تحت اكيد نحن ما عندنا كلمه يعني بالنهايه نحن على تنسيق معه، تنسيق اللي هو لازم
0: يعني شو اذا بدنا نختصر الدور شو هو؟ مسؤولياتك، حدود المسؤوليات
2: اللي هي كل شيء اسمه اذا بدك السفينه ما فيها تطلع الا ما نحن نكون انه مشرفين معهم، بكون تطلع عليها اللايف رافت اللي هي اللي عليها تتفحصيهم، اللايف جاكيت، الدواليب الانقاذ، المعايير اللي سلامه، اللي سلامه الركاب، سلامه المرفأ، امن المرفأ، اللي هي اكثر شيء هي اللي هي الصلاحيات، اكيد بحضور الجهاز الامن العام، الجيش اللبناني، المخابرات تحت بحريه الجيش، هلا على تعاون دائما نحن بيهم، بس اكثر شيء هديه هي.
0: سؤال صعب شوي بس ليش وقع الاختيار على سمير يزبك؟
2: أول شغلة إنه أنا تحت موجود وحتى لو ما سموني،
0: لا في أكثر من هيك، بس موجود
2: بالنهاية، وأنا مثيل لسيئتهم أكيد العميد خريش، يعني اليوم هو وراها أكثر شيء، هو ومدير عام النقل ومعالي وزير الداخلية.
0: بعد انفجار بور بيروت أو تفجير بور بيروت صار كل مرفق تحت المجهر، يعني شو القصص اللي بتخدها بعين الاعتبار بمهمتك الجديدة؟
2: ما هيتي هلا أبا
0: يعني علمنا شيء تفجير مرفق بيروت، خصوصا انه في ضحايا من الدفاع المدني، ودائما في ضحايا من الدفاع المدني من حتى بالغارات الاسرائيليه، يعني على طول انتم عرضه.
2: أكيد نحن لك بنعمل شغلنا مزبوط، هلا اشياء امنيه اكيد انه ما هذا السؤال بس سالي للاجهزه الامنيه،
0: نحن عم نتنسق معهم.
2: ايه اكيد هي للخير، نحن معهم اكيد. ما في شك انه نحن على تنسيق دائم نحن وياهم، إن كان عنا أي مهمة نحن ما نبلغهم عنها، إن كان أي شيء بدنا دعم بلبونا، مفردة شواطئ جبل لبنان هلأ كمان وبيروت وشمال وجنوب صار عندهم زبارق كمان، الزود وبزبارق كمان هون اطمئنان أكثر، صار في حال بدك أنه الأشياء أمنية صاروا عم يتدخلوا معنا دغري، ما ننسى كمان فرع المعلومات كمان صار عنده زبارق، الفهود بكوال الأمن الداخلي كمان صار عندهم، يلي كذا جهة صار فينا أنه حماس أكثر للبحر وعلى تنسيق أكثر
0: وتعاون أكبر
2: وتعاون
0: أكثر. كابتن سمير يزبك بأكثر من مطرح على الشاطئ اللبناني في حوادث تهريب، إن كان نفط إن كان بشر إن كان، وشفنا كتير حوادث غرق هني وعم يهربوا، قديش برأيك مرفق جوني معرض لهيدا الخطر؟
2: لك هوني
0: ولا الأمر مختلف؟
2: أكيد تحت النملة ما بتقطع يعني، بس احنا خلينا نحكي إذا بدك عن النهر الكبير، صار عنا السنة 6 ضحايا يلي عم بيقطعوا النهر، يعني الأشخاص يلي أنه عم بتمر بالنهر وخاصة بشهر الماضي يعني كذا حدا غريق، أوكي هونيك ما بين ممكن تهريب ممكن أن هون أشخاص أنه عم بيقطعوا يعني هيك لنا
0: ما نعرف شو الأسباب،
2: بس إشياء بالمرفق يلي هيدي مع الأجهزة الأمنية أبدا.
0: طب كيف رح توازنوا بين الإجراءات الأمنية المشددة وبين الحفاظ على الموقع كموقع سياحي، خصوصي مع انطلاق البواخر والخطوط الجديدة للإبحار؟ كيف رح تقدروا توازنوا بين الأمن وبين السياحة من دون ما يكون هيك في هذا، ما بدي أقول انضباط، بالعكس بدنا انضباط، بدون ما يكون في هذا إذا بدك التوتر نوعا ما من المكان؟
2: يعني هلأ بعد الانطلاق الجديدة، هلأ بعد إذا بدك تجربة كل شيء منيح، يعني ما في لا توتر ولا اي شيء ابدا، يعني الجو كثير مزبوط كثير منيح، وان شاء الله انه نصيف بامان وبسلام.
0: في خطط امنيه عم تحطوها؟ يعني كيف تضبطوا الامن؟ بتحطوا خطط استراتيجيات؟ بيصير في تنسيق؟ قلت لي في تنسيق دائما، بس يمكن في شغلات ما فيك تكشف عنها. بتضحك عم تبتسم لي،
2: عم تساليني اسئله يا ريت بس بتساليني عن الانقاذ، اشياء الامن خليها مع الامن، انا من النهايه يمكن بهبط علي
0: ليش
2: مبهتها؟ فخلينا نحن بعمل انجاز.
0: عم بحكي بحدود يعني إسعاد. بحدود معرفتك بحدود يعني كيف بدك تجمع بين الدورين، هذا السؤال الاساسي، بين انقاذ
2: اساسا هي لك الخبريه، ما فيك تشوف شيء غلط وتخبيه.
0: صحيح، خصوصي شخصية مثلك
2: مثلا شغلي مثلا منك مقتنعة فيها أكيد يوم ما نبلغ أنا ما.
0: طيب إذا عنا هلأ عائلة بدها تروح على البحر وبدنا نعطيها أهم نصيحتين أو ثلاثة لترجع كاملة وترجع سليمة وما تتعرض لأي حادث، خصوصا بالمطارح اللي ما فيها رقابة وما فيها، لأنه مثل ما حضرتك كمان قلت لي حتى لو في رقابة الخطر بضله موجود، زي ما عنا نحن رقابة الذاتية، شو بنعطيهم أهم نصيحتين ثلاثة ما بعرف يمكن أكتر؟
2: وصلنا على البحر، أهم شغلة ما تقولي إنه الموج بيوصل لهون، أو ما تقول إنه والله حدود الموج عيان الموج طلعت لهون. جينا حطينا أولادنا على محل ما هو بعيد نص متر عن فأج الموج، أنت ما تنسى إنه نحنا بعد نص ساعة أو ساعة يمكن نطلع الموج أكثر.
0: يعني مزبوط غدار
2: بيطلع الموج بيسحبك هلا الولد أو بيسحبك وبيكبك، يعني هذا المد يعني بياخدك مع الجزر، بياخدك وبيقلبك وبيصير موجة تانية بتجي فوق منها وثالثة ورابعة، وهون توقع الصرخة توقع الضحية. هذا اللي صار مع أول امبارح. فبتوصل على البحر بعدك تبعد أقل شيء 4-5 متر تقعد، ما ننسى أولادنا نسقيهم مي، حطلهم على راسهم دايما مي، دايما نكب عليهم مي شرب دايم، وقد ما فينا ما ناخذ ما نتناول الكحول، ما نتغدى ناخذ وجبات كتير كبيرة وننزل على البحر. هوني إذا في حال ممكن تنزل على البحر وفي موج ما توجه صوب البحر، خليك بعيد وتشمس ما تسبح، تقلي بدي أسبح بدو يكلك الموج، خاصة اليوم صوب الموج عالي. نزلت على البحر هأسك أنديل كيف بندابي حرق الأنديل، هوني في ناس بيفركوه بالرمل، في ناس تلجي، في ناس ما ينسقع، في ناس إنه كذا حدا، وهون الاحتكاك مباشر، في ناس بيقولك البول هدي البيع،
0: هيك الناس عم بتجرب تداوي حالها.
2: أوكي هوني نحن الحرق الأنديل بيداوي، الأنديل ما بيهجم عليك، لا له دينين ولا له عينين، الأنديل اللي هو بيطلع وبينزل أنت بتضرب فيه مش هو
0: بالصدفة
2: يعني بالصدفة. يلي الشرشيب يلي هني نازين من الأنديل هوني في حال لساعات ما تحك، هوني بتطلع دغري من المي، كيف برشي السمك طالع نزل أو نزل، ممكن أنه بتشيل يلي هو محل ما ضربك الأنديل بتشيلهم بكارت أو بسكينة يا طلع يا نزل. أوكي. عم تبرش سمك.
0: أوكي.
2: هوني من بعدها بتجيب المي المالحة اللي هي بتنزل بتغطسها بالمي المالحة. هون إذا في حال بيكون في محل قريب عليك حط لها خل، في حال ما مشي الخل حلو، مثلا يعني بحكي في بشرة بتتأثر في بشرة ما تتأثر،
0: نعم.
2: في ممكن بقفل إيد، وفي مثلا على الشرايين مثلا هوني أخطر شيء اللي هو ما بين الكف وما بين الزند، هوني أخطر شيء مالت الساعة مالت فوق ممكن انه منا مثل قفا الساعة. فهوني احنا فينا نستخدم اذا بدك الدواء للحرق اللي هو الميبو فلامازين اللي هني هودي
0: في كذا دواء، صحيح
2: عم نعملهم دعاية. هوني ما مشي الحال اكيد بصير بدي انا مستشفى، لانه هوني في اجناس بتحمل اجناس ما بتحمل،
0: نوع بشرة يعني
2: نوع بشرة،
0: مش انه الانديل ممكن يكون اكبر
2: ممكن
0: اصغر ولا
2: في عندك
0: خص.
2: كذا نوع انديل مأزي عندك الانديل النيلي، بس هلا يلي عم يشاهدوا الناديل ممكن في ناديل بدنا ننتبه، بس ما في هالكمية الكبيرة، نحن كل يوم بالبحر وكل يوم عم نشاهد هالناديل، محل ما بتكون ما تخاف، بيقولك عندي ما بيهجم عليك لأنه مش شايفك، ما قالوا وصل على الشط وبدوب.
0: سؤال بس انه عم يخلص شوي وقتنا، في عندنا خطا ما بعرف اذا خطا ولا صحيح، انه الانديل بيبعت هيدي الذبذبات وبيحرق حتى لو ما دق فيك، قديش المعلومه مزبوطه؟
2: حتى لو
0: مدق
2: في بعقس
0: يعني بس ما بيحرق
2: محل ما مرق هو على بعد مترين تيتي بعقس، هون بنحس حالنا عم نحكي ما تحك،
0: هون مش بحاجه انك تعمل ولا شيء بس ما تحك،
2: محل ما هو انه بتحس موجوع اطلع بالسكين شيلون او بكارت اللي هو انه ممكن انه يزيدوا، ناخذ معنا مرشية هي صغيرة فيها خل.
0: نعم. بعد في شيء نصيحة أخيرة نخلص وقت.
2: نصيحة أخيرة، نحن ما ننسى المديرية العامة للدفاع المدني اللي هي الصفحة اللي عنا، ونتصل على 125 صفحة اللي هي الإرشادات للسلم العامة، و125 وال125 للاتصال عند أي حدث صارئ بصير. انتبهوا أولادكم.
0: يعني للأسف الكل بيقولوا مش رح بتصير معي مشان هيك بتصير الحوادث، لا كل واحد منا معرض إنه تصير معه. بدي أشكرك كتير كابتن سمير يزبك رئيس وحدة الإنقاذ البحري وضابط الأمن بمرفق جوني على هالحلقة اللي كلها هيك معلومات وتوعية، شكرا كتير لإلك. ما تتهوسوا لأنه حياتنا غالية علينا وثانية ممكن تخسرك حياتك.

0: خبرة المتواضعة لسلامتك وسلامة سيارتك. الفريمات بسيارتك مهمة كتير، حافظ عليها، تضل تعمل لك فريناج سليم بسيارتك، وما تتكل كتير على الفريمات بنزول، خاصة بس يكون معك حمولة زايدة، لأنه الفريمات تفقد فعاليتها. تكل على الفريناج تبع الموتور، يعني زغر فيتاس أنت ونازل بنزول، تكل على الفيتاس تخفف لك سرعة السيارة، مش عطول تتكل على الفريم.
1: هدفنا سلامتكم.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة طحين 900 جرام بنص دولار، دورالا البوب كورن 900 جرام ب 75 سنت.

0: واشنطن تبحث انسحابا إسرائيليا محتملا من جنوب لبنان مقابل تحديد مسؤوليات الجيش اللبناني. عاين وزير الاتصالات شارل حاج موقع الحريق في مستودعات الوزارة في الدكويني مطلعا على حجم الأضرار ومشيدا بجهود الدفاع المدني والجيش والأجهزة الأمنية، وشدد على ضرورة استكمال التحقيقات لكشف أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة. وقفة إعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن لبنان الحر.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. أوضح المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أن الاتفاق ينص على خط تواصل مباشر بين طهران وواشنطن لتفادي المشكلات. في سوريا توغلت قوة إسرائيلية في ريف القنيطرة واعتقلت مدنيا. اقتصاديا، انخفض خام برنت إلى 75.93 دولارا للبرميل في أدنى مستوى منذ مطلع آذار. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: بارلل ويذر ريبورت طقس لبنان حر.
1: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية ورطوبة مرتفعة، كما تنشط الرياح خاصة في شمال البلاد. وحذرت مصلحة الأرصاد الجوية من ارتفاع الموج خاصة على الشواطئ والشمالية وتشكل التيارات المائية خلال اليومين المقبلين. غدا قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال، وفي الداخل يتحول مساء إلى غائم جزئيا مع رطوبة مرتفعة وضباب على المرتفعات، كما تبقى الرياح ناشطة خاصة شمال البلاد. الجمعة غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري في المدخل الشمالي، حركة المرور كثيفة على أوتوستراد جوني المسلك الغربي، وكثيفة أيضا من أنطلياس باتجاه الزلق الدورة وصولا حتى الكارنتينا. في المدخل الشرقي، حركة المرور كثيفة من الويز باتجاه الفياضية إلى المدخل الجنوبي، حيث حركة المرور ناشطة على أوتوستراد النعمة باتجاه خلدي وناشطة داخل أنفاق المطار. أما ضمن العاصمة بيروت فكثيفة من المدينة الرياضية باتجاه الكولا، وكثيفة على مستديرة العدلية والطرقات المؤدية إليها وعلى الواجهة البحرية مقابل المرفأ، وكثيفة أيضا على أوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الكارنتينا.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

يعني من واحد هيك حلقتنا لليوم مع كل صيفية وأول ما يبلش الشوب كل واحد لبناني بيكتشف فجأة أنه هو ابن البحر، بيشتري العوينات الغير شكل الجديد، بيلبس الشورت الملون وبيشك على البحر عالشط كأنه جاك كوستو شخصيا. هلأ عم تسألوا مين هو جاك كوستو؟ حخبركم، هو فرنسي من أشهر الشخصيات المعروفة بتاريخ استكشاف البحار والمحيطات. المشكلة مش بالبحر، المشكلة بعلاقتي أنا بالبحر. نسمع عن حوادث غرق دايماً، عمليات إنقاذ، شباب خاطروا بحياتهم لأنهم فكروا أنه البحر بيسين كبير. يعني إذا شفتوا البحر هادي معناتها ما في خطر تحت هيك الصفحة الهادية، لا أكيد البحر يا جماعة ما بيمزح. وبدي أخبركم شغلة، إنه البحر ما بيعرف واسطة، ما بيعرف حزب، ما بيعرف طايفة، ما بيعرف حساب على إنستا فيه 50-60-70 مليون ألف متابع. البحر عنده قانون واحد، يا بتحترمه يا بقصصك. قديش بتشوفوا شباب هيك مراهقين عم بفز عن الصخرة العالية بس تيصوروا رفيقه بالسيلولار وما منعرف وين بيشك؟ قدي شفنا هيك شباب عم يطلعوا على البوت أو على الزورق من دون ما يلبسوا اللايف جاكيت أو هيدي سترة النجاة، لأنه هن بيعرفوا ما رح تصير معهم أصلا. قديش في ناس بيتسبحوا بعد ما ياكلوا، بعد ما يشربوا كحول وألكول، أو حتى لو الموج عالي ما بتفرق معهم، هن عطول أبو ربا. دوخت يا حبيبي، بطلت قدر تعمل كنترول على حالك أو لك. تعرف قديش بدك وقت لتطلع من تأثير الكحول، خصوصا إذا كنت هيك سردة ويلا واحدة ورا الثانية. الله لك كيف مبسط الأمور نحن. المارك عادي على المية المسقعة بتصحصحي، والبحر بياخدك رواق بتستسلميله. ثلاث أرباع المرات بنكون نحن بقلة مسؤوليتنا يمكن، أو بجهلنا بالمعلومة، أو بعدم معرفتنا، أو بهيك إنه نحن لأنه منعرف بكل شيء وأبضيات منعمل أخطاء كتير كبيرة. ولما بتوقع الكارثة نبلش نبش مين المسؤول. الدولة بتتحمل مسؤولية بطبيعة الحال، البلدية بتتحمل مسؤولية بطبيعة الحال، أصحاب المنتجعات مسؤولين، بس ما فينا نشيل على جنب مثل ما كان عم بيقول ضيفة بالقسم الأول المسؤولية الشخصية، خصوصا وأنه مش كل شط آمن للسباحة كمان مثل ما كان عم بيقلنا، ومش كل شخص بطل بالسباحة بالبيسين بيقدر يواجه البحر. وكمان كان عم بيقلنا لو كنت بطل العالم بالسباحة منك مدرب على الإنقاذ ما رح تقدر تنقذ حدا، يمكن تروح وراء. في تيارات بحرية نحنا ما منشوفها بالعين المجردة، في حفر رملية مفاجئة كمان كان عم بخبرنا عنها وعن أسبابها. يعني في موجة قادرة بثواني تسحب الإنسان 10 أمتار لجوات البحر. هون بوقف عن دور رجال الأنقاذ والدفاع المدني، هالأشخاص اللي منشوفهم مرات من بعيد، يمكن احنا قاعدين عم نتشمس تحت الشمسية مفكرين انه هني شغلتهم كتير بسيطة، بس لحظة خطأ واحدة من شخص مستهتر بكبوا حالهم هن حتى يخلصوا لو كان في حالة خطر. وهول الأشخاص نحن عم نجبرهم أنهم يخاطروا بحياتهم، بس لأنه مرات شخص واحد بقلة مسؤولية وبجهل منه عارف حقيقة قدراته بيقرر يتحدى البحر بس يفرجي أصحابه أو الجيرفريند تبعه أنه شو جاع. تذكروا هيدا اللي طيردي سحبته سرق سيارة وقتل صاحب المعرض؟ طب كمان هون ممكن يكون عم بعرض حياته للخطر لأنه بده يردي أصحابه، بده شو بعرفني، بتقول إنه أنا قبضاي. يا خي فيك تكون قبضاي لأنك رايق تكون قبضاي، مش لأنك متهور. الشجاعة الحقيقية مش إنك تتحدى البحر، الشجاعة الحقيقية أنا رأيي الشخصي بفتكر كلكم بتوافقوني إنه كل واحد منا يعترف بحدوده وبقدرته وبطاقته. We'll be right back.
هلا هون عندي قصة تانية كمان بحب ضوي عليها بهذا الإطار، قصة الشط اللبناني بحد ذاته. نحن بلبنان وعنا واحد من أجمل الشواطئ بشرق المتوسط، بس تخيلوا أنا كلبنانية مرات بضطر كأني شي حدا من الأجانب جاي عم نبش على مطرح أقدر أقرب فيه من البحر، فوت على البحر بلا ما دك نيفتي، هيك بيقولوا على اللبناني، ما هيك دكيت نيفتي. هلا شو بدكم بقصة التلوث؟ بس بدي أحكي بموضوع تاني. كتير دول الشاطئ ملك الناس، قبرص مثلا، رحنا على قبرص بتمشي كيلومترات طويلة على الشط من دون ما حدا يسألك معك كارت انه فتت دفعت، فيك تقعد على الرملات بتقرب من الميات بتستمتع بالبحر، هيدا ملك عام. عنا نحن لا، في بعض المناطق بتحس حالك بدك تعمل تسهيل مرور وباسبور وموافقة أمنية بس حتى تتفرج على طاقة صغيرة وتشوف البحر. في كتير تعديات على الأملاك العامة البحرية تراكمت عبر عقود ولهلأ ما عم نلاقي لها حل. مساحات واسعة هي مفروض تكون أملاك عامة تحولت عمليا لأملاك خاصة، بينما القانون مصر وبيقول إذا منراجع القانون إنها ملك لكل اللبنانيين. يعني المواطن اللبناني بيشوف البحر هيك بين بنيتين بعيد، أو بشوفه من ورا هول البيتون اللي بحطوهن تحت ما تقدر تفوت، أو من ورا الفاتورة العالية جدا تقدر تفوت. يا جماعة البحر نعمة طبيعية، ليه بده يصير خدمة مدفوعة؟ عملوا بسينات قد ما بدكن، بس الشط نظموه وخلوه لقلنا. يعني هون اللي بيضحك وبيبكي بذات الوقت انه نحن بنتغنى بلبنان نطلع على الجبل وننزل على البحر بنفس النهار. ايه الجبل بعده موجود، وكمان عنا حديث تاني عن جبل بغير حلقة، بس البحر صار ورا البوابات، ورا بوابات التعدي على الأملاك، كأنه الموجة بدها بطاقة اشتراك شهري. وصلنا لمرحلة صار انك تفوت على بعض الشواطئ المجانية بحد ذاتها مغامرة، بحث وتحري وتحقيق وخريطة عسكرية تتلاقي لك شي شط فيك تفوت عليه، وإذا فتت يعني كمان مشاهد بتشوفها مش أفضل بكتير. نرجع نسأل ليش الثقافة البحرية عنا بعدها بخبر كان؟ كيف ده تتطور إذا جزء كتير كبير من الناس أصلاً ما أنه قادر يوصل على البحر حتى يتعلم الطفل من هو صغير يحترم البحر، إذا كانت علاقته فيه محصورة بزيارة أو زيارتين كل الصيفية؟ يعني حماية الشط منا قضية بيئية وبس، هي قضية اجتماعية، قضية عدالة، قضية حق عام. الشاطئ منه ملك المستثمر ولا ملك صاحب النفوذ، هو ملك الصياد البسيط، ملك العائلة اللي دخلها محدود، ملك الطالب، ملك الطفل، ملك المتقاعد، ملك كل الناس. كرمل هيك بداية موسم الصيف بدي أقول في رسالتين. أول وحدة، ما تستخفوا بالبحر وما تتحدوا البحر، في تعليمات عم يعطونا إياها المنقذين والأشخاص الموجودين، يعني استعملوا كل شيء بيساعد على سلامتكم، راقبوا ولادكم، ما تحولوا رحلة الفرح لمأساة. والرسالة الثانية، لازم البحر يضل متاح للكل، الأملاك العامة البحرية منا تفصيل قانوني، جزء من حق المواطن. البحر ما عم يطلب منا كتير، عم بقلنا بس نحترمه وما نحتكره وما نتصرف كأنه نحن أقوى منه أو أحق فيه من غيرنا. من آلاف السنين البحر موجود، كان قبلنا كلنا ورح يضل بعدنا كلنا.

0: من حدي.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: تذكير بأسعار المحروقات، بنزين 95 أكتان مليونين و291 ألف ليرة، بنزين 98 أكتان مليونين و309 ألف ليرة، مزوت مليون و938 ألف، والغاز مليون و162 ألف ليرة.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
5: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: مقالمة بيعمل فرق.
1: تحت عنوان طلق زواج المتعة الشرعية مع الجحيم، كتب عقل العويد بالنهار الآتي: إني بنبرة قاسية غير مسبوقة أدعو رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة ورئيس مجلس النواب والنواب إلى التقدم من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بطلب تحييد لبنان. يقول عقل العويد المقال رسالة إلى المنتصرين والمنهزمين في الحروب الإلهية على لبنان، خصوصاً إلى إسرائيل وإيران والولايات المتحدة وإلى حزب الله وحلفائه في الداخل وكل من يمعن في توريط لبنان في نصر مسموم وموهوم ويسكت عنه ما أكثر الساكتين. يتابع عقل العويد في النهار: يحق للشاهد أن يشهد أيا تكن حدود القسوة التي يشهد بها، هي القسوة النبيلة التي تريد حيادا وتحييدا وإنقاذا للمركب اللبناني بمن فيه، ولا بتبتغي مصلحة ولا تضمر شرا ولا تؤلب فريقا على فريق ولا تنحاز إلى جهة أو عصبية. لبنان في خطر جسيم، ولن ينجو هذه المرة ما دامت المقامرة الماجنة مستمرة على هذا النحو القيمي الماجن. وأشهد: يا من تواصلون في الخارج ومن الداخل توريط لبنان في النصر والهزيمة، إنما تنتمون إلى الشيطان، لأنه إله زبانية الموت والقتل والشر والانتحار والتبعية والمال والسلاح والطوائف والمذاهب والظلاميات. يتابع للعويت مقالته في النهار: مبروك لكم النصر والهزيمة. لبنان لا يريد المشاركة في الحفلة ولا أن يكون وقوداً في حرب، أي حرب وكل حرب، فلم يعد جائزاً أن يظل يستدرج إلى حروبكم ويبقى رهينة في لعبتكم ولا في لعبة الأمم. الآن فوراً ومن دون إبطاء مطلوب إخراج لبنان من هذا النصر المثير للشفقة بتحييده من الخارج وفي الداخل. من يزغرد للموت، يقول عقل العويد، فليزغرد له خارج لبنان، ومن يظن نفسه منتصرا هو مهزوم، مهزوم مطلقا، لا انتصار بالدم ولا فوز بالخراب. وحده الخروج من المحاور التي تجعل لبنان وأهله وقودا لمحرقة جماعية ينقذ البلاد. وعلى كل من يعنيه لبنان حقا بدءا من الدولة وأهلها أن يدرك أن ساعة الإنقاذ بتحييد لبنان هي الآن. يتابع عقل العويد مقالته في النهار: فلينتهي زمن إسرائيل وإيران والولايات المتحدة والسلاح وتأجيج التبعيات والمذاهب والطوائف بعضها ضد بعض في لبنان. لم يعد لبنان يريد أن يكون حقل تجارب لأحد وصندوق بريد للرسائل الإقليمية والدولية وساحة لتصفية الحسابات بين القوى والدول والمحاور. لبنان يجب ألا يبقى متراسا ولا خندقا ولا ساحة ولا ورقة على طاولة المقامرين بمصائر الشعوب. وجه عقل العويد لمن يعنيه لبنان ويقول: لمن يعنيه أن ينظر في عيون الموتى والقتلى والشهداء وفي الأراضي الثكلى والبيوت الثكلى والكتب الثكلى وفي تأوهات الحجر ودموع الشجر، وأولئك الذين أنهكتهم الخسارات والخيبات والهجرات والمنافي والأراضي اليباب. ما عدنا نتحمل مزيدا من الحروب والبطولات العبثية والانتحارية، ولا مزيدا من الانتصارات والهزائم التي تتغذى من دمائنا وأعمارنا وأرزاقنا وأبنائنا. لقد دفعنا أكثر مما ينبغي لأي شعب أن يدفع. دفعنا من حياتنا وأحلامنا ومستقبل أولادنا فيما لم يتوقف الوحوش والمسوخ وغربان الآلهة والإيديولوجيات والمحاور والاصطفافات والعصبيات عن اقتسام الخراب وتوزيع الهزائم على الناس باعتبارها انتصارات. يتابع للعويد في النهار: كلنا مهزومون، إنما هي دعوة إلى الشجاعة. فالشجاعة ليست في الانتحار وتمجيد السلاح، هي شجاعة الاعتراف بأن أحداً لا يملك لبنان، وبأن أحداً لا يحق له أن يأخذه رهينة لمشروعه أو لعقيدته أو لرهاناته. وإني بنبرة قاسية غير مسبوقة أدعو رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة ورئيس مجلس النواب والنواب إلى التقدم من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بطلب تحييد لبنان، وإن اقتضى الأمر فصلاً سابعاً ووضعه تحت اليد الدولية مؤقتاً. أقول للمنتصرين في لبنان كما في واشنطن وتل أبيب وطهران: أنتم تهزمون لبنان والدولة ونحن، فلا يبقى لكم ولأحد سوى أرض يباب وأحلام مبقورة ومقابر فارغة على مدى الهلوسات ومد عيونكم والنظر. يكفي تحويل لبنان عاهرة للمتعة الشرعية مع الجحيم، سوى الدولة ليس لكم ولنا. حيدوا لبنان قبل فوات الأوان. انتهت مقالة علي العويد في النهار.

بغض النظر إذا منتفق ولا منختلف مع لغة عقل العويط اللي كتير هيك فيها حدية، بضل جوهر المقال عم يطرح سؤال مشروع جدا ومن حق عقل العويط يطرحه بالنهار، ويمكن نحن كمان عم نشاركه بهذا السؤال. لأي متى رح يضل لبنان ساحة صراعات للآخرين ولحساباتهم مش لحساباتنا نحن؟ علمنا ما عم يقول برافو للهزيمة ولا عم ينكر التضحيات، عم يطلق صرخة هالكاتب خايف على وطن اسمه لبنان تعبته الحروب المتكررة. خواتمنا الذهب، يعني كأنه عم بيجرب يقول بين اللي عم يرفع راية النصر وبين اللي عم بيقول إنه إحنا انهزمنا، بيضلوا التحدي الحقيقي كيف بدنا نبني دولة تحمل لبنانة وتمنع تحويل لبنان مرة جديدة، ونحن أصلا عينينا ضروري نرجع نكرر المعاناة، نمنع تحويل لبنان مجددا لصندوق بريد للرسائل الإقليمية والدولية، يعني بغض النظر عن اللغة الحادة اللي استخدمها، ولكن هذا هو جوهر المقال.

الرسائل المكتوبة عم بقراها تحت الهواء، بس انه ما عنا وقت لحتى نمرقها على الهواء، والرسائل الصوتية كان بعتذر ما رح اقدر مرقها على الهواء لانه وقتنا عم يخلص، بس اكيد لقاء رح يرجع يتجدد معكم بكرة. مارك ميرسي كتير لك.

0: طب عايبولو
1: عايبولو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة حمص بطحيني شطورة 400 جرام بنص دولار، طحينة شطورة 400 جرام بدولار و40 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

أفاد أعلام إسرائيلي عن نقاشات بين الجيش والمستوى السياسي بشأن تموضعه في جنوب لبنان، لافتا إلى أن الجيش سيحدد المناطق التي ينبغي الانسحاب منها أو التمركز فيها.

خصوصا في الجنوب في ضوء الإعلان عن وقف النار، كما بحث أوضاع المؤسسة العسكرية واحتياجاتها. كشف وزير الثقافة غسان سليم منصور بأنه لم نترك أي آلية قانونية أو دبلوماسية من دون توظيفها لحماية أثار لبنان، مشيرا إلى تصنيف أثار صور في حالة الخطر، ما يضع على عاتق اليونسكو مسؤولية حمايتها. جال سفير اليابان لدى لبنان كينجي يوكوتا على المقر الرئيسي لمؤسسة كهرباء لبنان، حيث تم البحث في الأوضاع الراهنة للمؤسسة وعرض شامل لواقع قطاع الطاقة في لبنان، إضافة إلى التحديات التي يواجهها وسبل تطويره. نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الوسيط الباكستاني أن المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران ستستأنف الأسبوع المقبل. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا.

0: عن جد أجمل شيء الواحد يبلش اللقاء بضحكة من القلب وما بتخلص هيدي الضحكة، ودايما بتكون مع ضيفتنا الوحيدة اللي منتحك دايما بقصص معينة. مستمعين أوقات بكون كتير تافهة أو لكم دين إحنا مشتاقين للضحك عن جد كتير. بدول أهلا وسهلا بكل المستمعين، تحية طيبة وجهها أنا والزميل مارك البيتار، وكمان اليوم عيد مار يوحنا المعمدين. تعرفوا أصدقائي بكل مناسبة روحية منرجع نكتشف أنه في شخصيات تركت أثرها مش بس بالكلام إنما أيضا بالرسالة. فطبعا منتمنى اليوم بعيد مار يوحنا المعمدين اللي كان صوت الحق والرسالة واللي علم أنه التحضير الحقيقي ما بيكون بس بالكلام إنما أيضا بالقلب الإيمان والعمل. إن شاء الله بينعاد على الجميع بالخير، وخاصة اللي بيحملوا اسم حنا جوني جان وأيضا جانات. من قلبنا من عايد ضيفتنا الأخصائية النفسية التربوية جانات الزوقي، أهلا وسهلا فيكي وينعاد عليكي. إن شاء الله يكون عيد مبارك.
1: Thank you. نعم
0: بدي أفهم شو السبب يلي بخلينا دايما نضحك لأتفه الأسباب مع حضرتي، قدي بتعطينا طاقة حلوة عن جد كتير مهم.
1: ميرسي.
0: خلينا نفصل.
1: هاي مرة تانية، وعن جد شي كتير حلو انه بس اجي لهوني ما بحس انه عم بعمل مقابلة، بحس انه نحنا عم نتسير وعم نحكي قصص عن جد حياتية يومية
0: وبتفيد المستمعين،
1: بتفيد وبتفيدنا نحنا كمان على الصعيد الشخصي، مننتبه على حالنا بمحلات نكون اخذين قصص for granted.
0: صحيح 100%. لليوم موضوعنا كتير مهم للمستمعين، وكتير نتمنى من قلبنا يوعوا على النقاط اللي بدنا نذكرها. كل سنة مع صدور النتائج ما بنسمع بس أرقام، بنسمع فرح، خيبة، مقارنة، ضغط، وأوقات خوف. سؤالنا لليوم، هل النتيجة المدرسية عم تخبرنا فعلا عن قدرة الطالب أو عم تخبرنا شو كان التوقعات الأهل منه؟ يعني عن جد شو هالعلامة هيدي، شو هالورقة اللي بتحمل أرقام، يعني علامات معينة، وأغلب الأوقات بتنقرأ كأنها حكم عم يكون على الولاد. بداية إذا بنقدر نحكي بمفهوم العلامة، العلامة شو بتدل؟ شو كيف تعرف على الطالب؟
1: أول شيء أهم شيء أنت قلتيها الجملة، إنه هل هي معيار لقدرات الطفل؟ أكيد لا، هي منا معيار لقدرات الطفل. بالنهاية العلامة اللي عم تنحط لهذا الولد هي مقياس لهدف معين عم بيتعلمه بقلب المدرسة، مهارة معينة عم بيتقيم عليها، بس ما عم تعطيني إذا بدك علامة شاملة على القدرات والمهارات عن هذا الولد. يعني أنا ما في أعتمد هذا 20/20 إنه هذا الولد في يقول عنه ذكي، ما في يقول عن هذا الولد بس شاطر، لا، ما أنا القدرات عند الولد هي مش بس بالمدرسة بتبين، هي القدرات بتبين بحياته اليومية
0: كمهارات كمان.
1: والمهارات بتبين، والمهارات أنا في مراحل بدي أتعلمها. يعني أنا بالمدرسة أوكي عم بتعلم مهارة القراءة، مهارة الكتابة، بس في عندي مهارات تانية بتعلمها برات الحياة، يلي هن المهارات الاجتماعية، مهارات الإبداعية، المهارات العاطفية، القدرات العاطفية. هيدول مش كلهم من المدرسة، وأنا المدرسة بس تحط العلامة. وللأسف بعدنا قد ما عم نتطور بالمنهج الأكاديمي وعم نتقدم، بعد عنا معيار العلامة مننظر له كحاكم الأمر الناهي بمستقبل ولد، وخصوصا
0: بنظرة الآخر لإله. وهذا الكارثة الكبيرة.
1: أكيد في كتير شيء حلو هلأ، في كتير مدارس حتى ما بقى عم بفرجوا العلامة على الفحص للولد، تما الولد ينطر إنه أنا أي سؤال بدي جاوب أدي عليه هيدا أكتر شيء، لأنه خلص أوتوماتيكلي جاي من البيت حامل معه باكيج انتقاد، توقعات مثل ما قلتي، توقعات عن حاله، توقعات لغيره، فهو كلهم طيشروا له فكره، طيشروا له تركيزه، انتباهه، ذكرته. صارت المعلومة بدل ما تيجي بخمس ثواني صار بدها خمس دقايق، عم بيضيع وقته. سو عم بينجرف، بطل هدفي أنا أنجح لأنه أنا بدي أنجح لأنه أنا تعب شخصي، لا، عم بنجح تخلي صورتي إيجابية قدام إكس إجراج.
0: بالمقابل الأهل بهمهم العلامة، بس هل يا ترى بيفكروا كمان هل عم يتعلم الولد، هل عم يفهم، يعني مش ببغائيا عم يدرس
1: exactly.
0: يعني هل هيدا الشيء عم يخليه يتقدم؟ ما بيهمهم هدول القصص. بعض الأهل مش
1: بعض
0: الكل.
1: الأهل ما بدنا نجمع،
0: ما بدنا نعمل،
1: بس صح. حتى بعض الأهل يلي هن منعد انه منفتحين على هذا الموضوع، في كتير اهل بيقول لك ايه ما انا اخر هم العلامه، مهم يكون مرتاح ضمنيا. ما في اهل بيتقبل انه يشوف ابنه جايب بي او 15 او 12 على 20. ليه؟ لانه انت بالنهايه الأم أو البي اللي عم بيقعد وقت يدرس أولاده، النتيجة ناطرة هي نتيجة تعبه مع أولاده. سو هو بالنهاية عم بيشوف شغله إذا بدك وقته اللي استثمره فيه لهذا الطفل قديه أنتج. فهي بالنهاية كمان في صورة الأهل قدام القرايبين، قدام نسمعه ونمزح فيه أنه ابني الأول بالصف،
2: بس مش سخافة
1: لإلي وإلك يمكن منشوفها بهذا المنظور. وفي كتير أهالي عم بقلك هلأ بتسمعي بقلك آخر همه، مهم ينجح، مهم هو يكون مرتاح. بس إذا بتحكي الأهل من جوا، ما في أهل ما بدهم ولادهم يكونوا هن دايما الأول، ما في ولاد ما بدهم ولادهم يكونوا ناجحين بالحياة. بس نجاح عن نجاح بيفرق كيف أنا بنظر للنجاح. أنا هادي الاتناش في انظر لها بنظرة كتير إيجابية، والضعف اتطلع فيه كوسيلة استفيد منها تطورها، مش بنطلع على الفنجان الفاضي الميل الفاضي منه وبعير ابني وبفشله وبحط له توقعات مستقبلية وهمية بحدله من قدراته. ياما بنسمعه من أهالي.
2: طيب ليش بيعملوا هيك الأهل؟ ليه بدون ما ينتبهوا أو مع انتباههم بيحملوا الولاد أكتر من قدراتهم، بيحطوا بيعلوا سقف توقعاتهم بالنسبة لقلو؟ يعني هذا كمان في علامة بتبين مؤشر إنه الأهل ما عم يفهموا ولادهم، ما عم يجربوا يفهموا.
1: هيدا واحد. اتنين، الباكجراوند تبع الأهل، خلفية الأهل، تاريخ الأهل. في أهل يمكن بيجوا من عيال كمان ربيوا هيك، شو ما بيعرفوا إلا هيك، إنه في دايما توقعات، دايما بدي يكون عم بيشتغل، دايما في عنا جدول دسم بين الدرس. بتحس البيت سكني عسكرية، إنه كله درس وتحقيق ونشاطات. بتحس الولد في عنده دايما توقعات لازم يحققها، وهالتوقعات ما بتبين إذا بدك سمارة إلا بهالعلامة، وبياخدوا إنه هاد العلامة هي معيار للإنجازاتهم كأهل، نشاطاتهم مع الولادهم. انه انا كل ما عم بعطيه وقت وعم بستثمر فيه وعم جيب له اساتذه وعم بقعد معه وعم درسه، ليك هيدي النتيجه. يمكن كل هدول عم بيعملوهم ما تطلع فيه نتيجه بالاخر.
2: أكيد.
1: هيدا بيسبب دمار شامل زياده للولد. يعني انا بدي الاقي ميزان كيف اتعامل مع الولد،
2: هيدا
1: كيف
2: هو.
1: اتقبل مع
2: الولد. كيف نقدر نفرق بين تشجيع الولد ودفعه للتطور بين الضغط النفسي عم يحطه فوق راسه؟
1: اهم شيء انه انا وقت اكون هيدا الولد اتطلع، انت قلتي شغله كتير مهمه، كيف بدي افهم هذا الولد اذا عنده ها هي قدراته ولا مش ها هي، قد ايه قادر يعطي. فكتير مهم انه انا كاهل استوعب انه انا ابني او بنتي، ليش نحن بنعمل التقييم الشامل للقدرات الذهنيه للولد والقدرات العاطفيه؟ هي تفرج انه قد ايه الولد قدي الولد قادر يعطي وشو بيقدر يعطي، شو هي نقاط قوته وشو هي نقاط ضعفه. في كتير أهالي للأسف بيشوفوا إنه الولد مثلا ما عم بينجح بمادة، بيعيدوه صفه، بيجيبوا له أساتذة زيادة، بيحطوه بمراكز تعليم بعد الظهر قبل الظهر، تلاقيه انضغط هذا الولد، والمشكلة بعدها هي ذاتها. ويبلشوا الأهل يفشلوه، انت مش طالع من امرك شيء، بيسمعون الولد قد ايه صرنا عاملين لك، قد ايه عم نقدم لك، مثل كانه عم بيربحوه جميله لهذا الولد. تلقائيا الولد بطل عنده تحفيز داخلي انه يطور حاله اكاديميا. طب خلص شو ما كان، بدك العشرين بجيبها للعشرين، بدي اتنقل، بدي احفظ بلا ما افهم، بدي حل مثل الببغة بعملهم، بس مهم انتو تكونوا مرتاحين. فدايما هون بيرجع الوعي للأهل اكتر من الطفل، لان احنا منركز على الوعي مع الأهل انه ما تاخد العلامة. انا بس يجي عندي ولد بقولهم كيف اوصفوا لي بالمدرسة، في كتير أهل بيجيبوا لي الكارنيه بقولهم ما بدي إياه، ما بيعني لي أنا هذا الرقم، منه معيار، منه مقياس لإلي. أنا الولد بدي أشوف قدراته الذهنية. وقت نقول كلمة الآي كيو هي قدرة، والقدرة الذهنية هي مش بس بتجي من وراء مات أو عربي أو إنجليزي أو لا، هي بتجي من الذاكرة، قدرته على تخزين المعلومات، كيف بخزن المعلومات. أنا إذا أولاد على التقييم بيجيبوا نفس النتيجة، مش يعني هن عندهم نفس القدرات،
2: قوة ملاحظة، قوة
1: في ولد يمكن ذاكرته بيحفظ صوريا، في ولد لا بدك تقعد تفسري له إياها كلمة كلمة، بس نيناتهم بيقدروا يوصلوا نفس النتيجة. بس الوسيلة لأقدر ساعده يحقق يوصل لهيدا العلامة.
2: طب هالولاد كلهم لازم يوصلوا لنفس مستوى؟
1: لا أبدا، وهيدا من قلهم إياها. وهون بيوقعوا الأهل بيفخ المقارنة اللي قلتيها أول شيء، إنه الأهل ببلشوا يقارنوا. أوقات للأسف منسمعه من أولى كتير للأهل ما تقارنوا الإخوة بين بعض. أول شيء ظروف هيدا الولد يلي كان تنحسب قبل بسنتين غير الظروف هيدا الولد اللي هلأ عم بعيشها. المعلمات بيختلفوا، المنهج بيختلف، توصيل كل
0: قدرة معلومة، الولد بيختلف
1: بالنهاية. في عندي ولد قدراته على اكتساب المعلومة كيف بيكتسبها، سرعته بالاكتساب، بفهمها، بتخزينها، بإعادة استعمالها، استثمارها، هو كلهم عوامل أنا ما في سيطر عليهم. هاي بالنهاية شخصية الولد، قدرته للولد بيخلق فيها. وأبشع من هيك وقت تصير المقارنة بين الأهل وولادهم، وقت يسمع أنا بعمرك كنت الأول، أنا بعمرك ما كنت إبراسي، أنا بعمرك كنت أعمل أو كنت أشتغل أو كنت وكنت، بحس الولد أنه في تقل وهم عليه، وهو مش بالضرورة يعيشه لأنه الظروف اللي كانوا فيهن أهله غير الظروف اللي هو عايشها، بيصير مضطر يحط حاله بوضع أهله وبيفشل بمحلات ما بس تينجح بمحلات أخرى يلي هي بس المدرسة. أنا في شوف العلامات مش بس بالمدرسة، في شوفها بالذكاء العاطفي، في شوفها بالذكاء الاجتماعي، بالإبداع، بالأخلاق. في كتير أولاد بينجحوا بالمدرسة بس بالحياة بتلاقيهم مش قادرين ينجحوا، والعكس صحيح.
2: أساسا بيقولوا اللي بياخدوا علامات كتير عالية ما بيكون ناجح بالحياة اجتماعيا، وما بيكون عنده الذكاء العاطفي كمان.
1: ما هي هون بتختلف، ما هنا هون بتختلف، سوري الكلمة، بتختلف انه يمكن هذا الولد بقلب المدرسة بيستحي، بخاف من المنافسة، اذا بدك الاندفاع الاجتماعي اللي عنده اياه ضعيف، فهذا بخفض له من التطور الاكاديمي، ما بيشارك بالصف، المعلمة ما رح تعرف تقيمه صح، سو علاماته رح تختلف، رح تفكري انه هذا منه شاطر الولد.
2: لك في سؤال حضرتك عم تحكي وهيك خطر على بالي، لأي مدى اليوم الأهل يلي كتير بهتوا أولادهم مش عم يقدروا يستوعبوا وعم يضيعوا وقت، وبينقص بعد فترة بيكتشفوا أنه عنده صعوبات تعلمية بمحل معين، شو التأنيب ضمير اللي بيحسوه؟
1: هون عقدة الذنب اللي بتاكلهم للأهل. كتير في أهل منشوفهم بالمراكز ما عنا، عن جد يا ريت انتبهت لهم من قبل، عن جد يا ريت سمعت له، سمعت
2: عذاب نفسي،
1: عن جد صدقت ابني ما صدقت المدرسة، يا ريت غيرت له مدرسة على منهج، هول يا ريت ويا ريت ويا ريت، عن جد بيصيروا عقدة ذنب للأهل، ومنصير إنه عم نشتغل مع الأهل إنه مش الحق عليكم، يمكن ما انتبهتوا له، يمكن قطعت
2: بأي سن تقريبا.
1: دائما نحن كصعوبات تعلمية منرجح إنه ينعمل التقييم ابتداء من عمر الست سنين، لأنه هون بيصير مزبوط إذا بدك اكتساب المهارات الأكاديمية
2: والمشاركة كمان،
1: والمشاركة يعني الولد عنده إذا بدك مسؤولية بقلب الصف إنه أنا بدي ركز، بدي شارك، بدي أفهم، بدي أحفظ، بدي حلل. سو هول القدرات على عمر أصغر بتكون بعدها مش كتير ناضجة ومنا كتير إذا بدك مستثمر فيها، من ابتداء من عمر الست سنين والطلوع ببلشوا، وإذا لاحظنا إنه في مثل باترن عم ببلش يبين من بعد عمر الست سنين وما عم نعالجه وعم بيمشي معنا من سنة لسنة، هون هيدي إشارة بنسميها نحن ريد فلاج، إشارة حمراء لازم إنه الأهل دغري يطلبوا المساعدة. لأن في كتير أولاد بتلاقيهم أكاديميا ماشي حالهم بالمات، بالسيانس، بكل شي حفظ، بس وقت يجي للقراءة بتلاقيه كتير ضعيف. طب أنا بقول عنه هذا الولد ذكي ولا مش ذكي؟ لا، أنا بدي أشوف شو المشكلة، ليه عم بجيب بكل شيء عالي بس وقت يجي وقت القراءة بخاف، بيتوتر، بيعصب، ما بيعرف يفك الحرف، ما بيعرف يدمج الحروف. يعني أنا عندي صعوبة هون واضحة، يمكن يكون عندي عسر قراءة وأنا ما انتبهت لها، يمكن قل له شو بك مش منتبه، مش مركز، حط حق عليه زيادة، أو روح هاجم المدرسة. طب لا، أنا بدي انتبه على هالمؤشرات على عمر كتير مبكر وما استخف فيهم، ما أقول إنه يلا بسيطة بيلقطهم سنة الجاي. وفي كتير أهالي بيقولوا طب إذا عدنا الصف بينجح؟ لا، إذا أنا ما لقيت شو المشكلة الأساسية حتى لو علاماته مقبولة بس في مشكلة، إذا هو قادر يعطيني بمحلات ما بس في ضعف معين، أنا رح أطلع هذا الضعف وأشتغل عليه، ما بعايره فيه.
2: إذا ما نحكي هلأ إنه وصلت العلامة، شو ممكن يصير داخل البيت؟ يعني عطاهم دفتر العلامات للأهل، كيف من الممكن يتعاطوا؟ لا، ما بنعرف كيف ممكن، يعني مش لازم نحن نخبرهم كيف لازم يتعاطوا، بدي هني ردة فعلهم كيف عم تأثر على الولد.
1: أكيد في كتير للأسف أولاد بخافوا من هذا النهار بالمدرسة بس يجي يعطون الكارنيه أنه روحوا سلمون للأهل أما يمضون، الولد بيصير يتوقع ردة فعل الأهل، خصوصة الولد اللي بيكون على الحفة أو عنده صعوبة، بيكون مرعوب من ردة فعل أهله لأنه هو أوريدي عارف شو هو الحديث اللي بده يصير، أنت هيك، أنت هيك، ليش منك هيك، ليش منك هيك، وهو بمحلات أخرى بيكون مأبدع فيهم وناجح فيهم وعن جد حاطت أفور شخص. الأهل بغضوا النظر عن هو بضوا على الوحدة الضعيفة الملونة بالأحمر، ليش أنت هيك، ليش أنت عم تعمل هيك، عم نساعدك.
2: هدوليك ما بيعطون أي قيمة يعني،
1: ما بيعطون لأن بالنسبة له أنه أنت هاي وجباتك تكون هالقد منيح وشاطر، نحن مش مقصرين معك بشي. سو ردة فعل الأهل دايما بدها تكون نيوترال، صافي عادي طبيعي، لا تالولد يحس بالأمان انه انا اقدر اجي استرجي واجه اهلي وخبرهم ليش انا بهون ما جبت علامه عاليه. ما لازم تكون العلامه مشروطه اهم شيء، لانه للاسف في كتير اهل بيقولوها وبنسمعها انه اذا عذبت او ما جبت علامه منيحه ما رح حبك. فتخيل الولد كيف بده يجي يعطي اهله كارنيه اذا جايب معدل 12، لأنه أنا علامتي صارت مشروطة إذا أهلي قدي رح بيحبوني.
2: يعني هدول اللي تقريبا هيدا من أكتر الأخطاء شيوعا عند الأهل،
1: كتير الأهل أنه أنا حط شروط لمحبتي كمعيار لقاء أنه أنا يجيب لي 15 أو 16
2: يعني كأنه النجاح الصبي إرضاء للأهل مش لأله.
1: ما هو هيك بيصير، وخصوصا للأهل يلي عم قلك بيكون أوريدي هن جايين من خلفية هيك منلاقيها أنه هيدا الباترن عم بيعيد نفسه. فلا نحن بهمنا انه نكسر هيدي السايكل، نكسرها هيدي الدائره، تما بقى الولد يوقع بهذا الفخ ويكبر بعقليه او ذهنيه انه انا العلامه بتحدد لي مستقبلي، او انا العلامه تقول انا شو هو كشخص.
2: شعور الولد لما بيخيب امل اهله، ولاي مدى ممكن يستمر معه، وشو ممكن يولد له المشاكل النفسيه فيما بعد؟
1: ليكي هلا كمان حسب الاهل كيف بيتعاملوا معه لهيدا اذا بدك العلامه
2: لا خيب له، يعني أكيد معدلي
1: أكيد تحت المعدل. ففي أهل بينظروا لهيدا الخيبة إذا بدك بطريقة كتير عدائية، حتى بيحرموا للولد، بيعقبوه، بيقصصوه، فكرهم إذا قصصوه رح يشد حاله بينجح. هيدول كتير قصص تعمل ردات فعل عكسية على الولد، منه أول شيء بيعمل انسحاب اجتماعي، انطوائية عن النفس، بيصير ينظر لحاله أنه أنا شخص فاشل، أنا شخص إذا أهلي مش قادر أرضيهم يعني أنا مين بدي أرضي بعد. بطل عنده أمل، قلة ثقة بنفسه. حتى في ولاد بتصير رافضة تروح على المدرسة، ما بقى بدي أتعلم، ليش بدي أتعلم، أنا عم بضلني مش عم جيب. انتبه ما بيكون يعني راسب، بيكون مش جايب علامة منيحة، يعني معدل 12 بالنسبة لي منيحة، أنا بالنسبة لأهله هيدا شخص راسب وجرسنا قدام العائلة والأصحاب للأسف ومنسمعهم. وفي أهالي حتى يمكن الستاش والسبعتاش ما بتعبيرهم عينهم، يعني هيدا التوقعات الوهمية اللي منحطها للولد هيك كمان بتعطي خيبة أمل، لأنه الولد بالآخر بطل عم بينظر لإله كإنسان، عم بينظر لإله كشهادة.
2: بتعرفي هلا كمان في مشهد ما بنسي، سألوه قديش جبت، جبت 18 معين كتير مهم، شو جاوبوه بدل ما يقولول في حدا جيب أكتر منك؟
1: أكيد
2: لك هالسؤال.
1: في كتير أهالي بيستعملوها مش بس كعلامة معدل المدرسة، بالفحوصات اليومية، بالإملاء اللي بيعملها، بالقراءة، يعني بيصير الولد طب ما أنا جربت، ما بيهمني إذا جربت، ما أنت بتعرفها واشتغلناها وكنت حافظها، طب ما أنا هون بطلت عم جيب العلامة على إنجازات، على قدرات، على مهارات أنا ربيتها، أنا تطورتها، لا أنا صرت عم جيبها لأنه عم بحفظ، عم ببلع، عم بعمل شغلة بس مثل الروبو تجيب هالعلامة وبخلص. طب ما التحصيل الأكاديمي بالشق الآخر، بس أوصل على الجامعة وأنا مني محصل شيء، مني مطور حالي أكاديميا بشكل سليم، بشكل صحي، بشكل آمن، لأنه بالنهاية البيت المفروض يكون عم بيأمن بيئة أكاديمية سليمة تالولد يحس حاله عنده تحفيز أنه أنا بدي أطور حالي، مش قاعد بالبيت بسكنة عسكرية ناطرين أي ساعة بجيب العشرة والعشرين والثمنتاش وبيعيروني على أساسها، لأنه بعدين رح تصير تسمع إذا بتجيب 12 رح يطلع من أمرك. طب أنا عم جيب 12 يا ما في ولاد بالمدارس ما كانت مقلعة، بتشوفيها بالجامعات قلعت،
2: صح
1: يعني والعكس صحيح، في كتير ولاد بقلب المدارس بتلاقيها محلقة، وبالتقديم بيجيبوا هالشهادات والمونسيون وما بعرف شو، بيوصل على الجامعة بيستصعبها. ليش؟ لأنه المهارات اللي كان عم بيشتغل عليها بالمدرسة كانت عم بتساعده يقطع سنين، بس في عنده مشاكل كانت باطنة ما بينت، أي ما تبينت وتصار هو بده يستقل بالدراسة، بده يتخصص، صار في عنده متطلبات زيادة، سو هون وقعت المصيبة، وهون بيتفاجئوا الأهل أنه انت بالمدرسه كنت كتير شاطر، شو صار معك؟
2: حتى على صعيد العمل لما بينتقل كمان بصير في كتير
1: هون بيبين الذكاء الاجتماعي، الذكاء العاطفي، قد ايه هو قادر يكون بين المجتمع، قد ايه هذا المجتمع عم بيساعده يتطور يزيد ثقته بحاله. ياما في اولاد بتلاقيهم على كبر زاد الاستحى عندهم، زاد الخمول عندهم، لانه هن بهذا البارت ما منهم مبدعين. سو انا ما في اقول هذا الولد ذكي او مش ذكي، كمان كنقول له للاهل، كثير اهل للاسف بيقولوا لنا طب شو الاي كيو تبعه؟ انا بقول له ما في كلمة اي كيو، في قدرات ذهنية، في انجازات، في مهارات عند الولد انا بدي ضويها وانبسط فيها، والعلامة اللي بجيب لي اياها بشجعه على التعب اللي حطه، على المجهود الشخص اللي عمله، والنقص ما بشوفه نقص، بشوفه انه انا هيدي فرصة ذهبية لقلت اقعد انا وياه كفريق نطورها نشتغل عليها، وإذا بدنا مساعدة زيادة من دق باب المساعدة.
2: طيب قبل ما نحكي كيف لازم الأهل يتصرفوا هلأ لما يوصلن الكرنيات تبع أولادهم، هل بالمقابل في بعض الأهل يعني بتحسي أنه أبدا أبدا ما بيجربوا يتوقعوا، بالعكس بيخففوا كتير توقعاتهم، هذا الشيء هل بيعطي كمان دافع للولد يشتغل؟ هل كمان شيء أحسن من أنه الواحد يعلي سقف التوقعات؟
1: ليك علي سقف التوقعات وما حط توقعات منه ميزن،
2: اثنيناتهم
1: بيعدلوا بعض، لأنه اثنيناتهم أنا وقت أحط كتير توقعات وكتير متطلبات على الولد وهمية أنا بعرف بيوما ما رح يفشل فيها وبيجي بعايره عليها، هون عم بحطمه للولد. ولد يلي بفرجيه انه انا اخر همي نجحت ولا ما نجحت، رحت على المدرسة ولا ما رحت، عم نميله خصال منه موجودة، وعم نميله نمط حياة اذا بدك بطيء، ما فيه له هدف، ما فيه له طموح. انه انا كمان حلو الاهل ينوروا ولادهم، يوقفوا حد ولادهم، يدعمون، انه انا ما بدي، انا مبسوط باللي عم تعمله وعم بشوف وعم بلمس الجهد اللي عم تحطه والإنجازات اللي عم تعملها، وأنا ما رح أطلب منك، بس أنا بعرف أنه أنت قادر تعمل لأنه عم بقدر شوف كيف عم تتطور. سو أنا كيف بحكي الولد، كيف بنميله هالقدرات، يمكن تكون قدرات نايمة عنده، ساعده، وجهه، نوره، خليه حمسه يجرب إشياء جديدة بتساعده بالتطور الأكاديمي، بكون عم وعيله إذا بدك إشياء كانت نايمة عنده منه مكتشفها قبل. هون أنا بكون عم بخلق هذا الميزان، بيصير الولد عنده تحفيز مش بس خارجي من الأهل، حتى داخل أنه أنا بدي أتحدى نفسي وجرب، صار عندي حماس جرب تا أنه طور حالي، أنه أنا هذا الإكزرسيس ما عرفته، مش بقول له بلا بتعرفه وأنت حق عليك مش مركز، أو لا خلص بلا تركه بس روح على الصف بترك، لا جرب فرجيني كيف عم بتحله، فرجي أنه أنا مهتم باللي هو عم بحطه، الأفرت اللي هو عم بحطه بهال بكيف عم بيتحدى نفسه، وهو يعلي السقف لنفسه كل مرة مش أنا أعلي له السقف.
2: يعني مهم حتى بطريقة الإشراف على تدريس في طريقة معينة،
1: أكيد.
2: مش إنه كيف إنه أشرفنا، لا في طرق معينة مدروس لازم واحد يتبع. طيب هلا في حال إجا ولد في عنده علامة يعني مش كتير زابطة، حضرتك ذكرت المقارنة بين الأخوة، لأي مدى هيدا المشهد بالذات اليوم في حال رجع صار بيأثر حتى على العلاقة بين الأخوة؟
1: أكيد كتير بيأثر، لأنه بيصير في عنا نفور بين الأخوة، صار في عنا منافسة، صار في عنا أنه مين الأقوى، لأنه الأقوى بحبوه أكتر، سو أنا
2: أو بحقله أكتر
1: أكيد، لأنه ليك هذا كتير عم بينجح فإذا بيطلع له صلاحيات أكتر. فهون رجعنا لنفس الموضوع، أنه صار في عنا شروط على النجاح، أنا نجاحي صار مشترط بعوامل خارجية، وبطل منظر لي أنا كإنسان عندي قدرات معينة، عندي كيان معين، عندي ذهنية معينة، عندي قدرة استيعاب معينة، لا صار منظر لي أنا كشخص في عندي منافسة مع خيي أو مع أختي، وهيدي كتير منافسة شرسة بتكون، صار في عندي غيرة.
2: نظرة الأخوة لقاله قدي بتتغير كمان،
1: قدي
2: بتحسي أنه يعني عم بلش يعملوه كما الأهل عم يعملوه،
1: لأنه مش بس بيصير في غيرة، حتى الإخوة ببطلوا يطيقوا بعض، يعني حتى إذا كانوا هن بيحبوا بعض، أكيد الإخوة بيحبوا بعض وكل شيء، تغذية الأهل لهالمقارنة بتنمي عند الولد اللي هن أصلا حاطينه إذا بدك بكادر إنه هو الشاطر والذكي وما حدا بيوصل له كمعيار وهمي لباقي الإخوة، بيصير عنده سلطة على إخواته، بيصير إنه
2: عنده خجل أوقات يقول إنه خيو عم مش
1: كتير. أكيد استحى إنه أنا كيف بدي أظهر معك، كيف بدي أعرف إنه شو بيقول، وحتى بالمدرسة أوقات المعلمات بيقعوا بهذا الفخ، يي انت اخته لهيدا الشاب او انت خيا او يي، ما هو كان وقتها بصفك ما كان هيك. حتى المعلمات للاسف بالمدارس بيوقعوا بهذا الفخ المقارنه بين الاخوه، وحتى بيوقعوا بفخ المقارنه بين الاصحاب، يعني الاصحاب بطل في عندهم اصحاب، بصير في انه هيدا انا شايفه عدو بدي اكسر له علامته، بدي اطلع انا الاول. في فتره اشتغلت بمدرسه كان هدفي انه اكسر هيدا العقدة عند الاولاد، ما حط علامات، ما فرج العلامات، دايما بحد السؤال بحطوا علامة ما فرجيهم، وبس يجي الاولاد يتحرقصوا يعرفوا علاماتهم قل لهم انا ما بشوفكن علامات، ما بدي اياكن، بصير يسألوا بعض انت قديش جبت، ما ينقهر انه ما في علامة، عرفت؟ بس قدرت اشتغل معهم على فترة 3 سنين 4 سنين، صار عندهم يا خاص لانه انا العلامة ما بتعيرني، انا العلامة
2: كتير مهم.
1: ما بتخوفني بقى العلامة. فهلأ وقتها صاروا لحالهم صاروا بيعرفوا هن قدراتهم وين، صاروا بيساعدوا بعض، صاروا بيقعدوا حد بعض بيصلحوا لبعض، صار في عندي روح رياضية مع بعض، صار في عندي مساعدة بين الأصحاب، بطل عندي نفور، بطل عندي منافسة، غيرة، حقد. حتى في ولاد بيكرهوا بعض
2: مثل ماتش، بس بزيت الجروب يعني بزيت الفريق ان زيتون بصير يساعدوا بعض كمان،
1: بصير يساعدوا بعض، لأنه أنا هذا الولد حتى لو اتنينته عم بيجيبوا نفس النتيجة، مثل ما قلنا قبل في ولد عنده قدرات ما عنده اياها التاني، بيستفيدوا من بعض، بيعلموا بعض، بيكملوا بعض، بيعمروا مع بعض.
2: كتير مهم لأي مدى الشخص اللي حضرتك حكيتي عنه انه هو بيعتبروا انه هو صاحب القرار وكتير مبسوطين منه، بيلبسوه ثوب مش ثوبه، بيصير مجبور فيه كل حياته حتى على كبر،
1: وهيدا بحمله تقل الزيادة لأنه بيصير عتلان هم إذا في نهار فشل هون صار في خيبة الأمل للعائلة كلها،
2: يعني بيش حياة مش مقتنع فيها فرضوه عليه،
1: ويمكن حتى يعمل اختصاص بالنسبة لأهله، هيدا بيجيب فخر للعائلة لأنه علاماته بتسمح له أو بتخوله يفوت على هذا الاختصاص، يمكن هو منه اختصاصه، بس بيعمله بس تضل محافظ على هيدا الصورة الإيجابية ويضل هو المعيار للباقي العالم اللي حواليه. فهذا تخيل الحمل اللي عم بحمله، وللأسف في ولاد بتكبر بهيدا الحمل وبحملوه يهون لولادهم بس هني يخلفوا، سو مشيت السيكل هي ذاتها. وفي ولاد لا بيوصل العمر بيكسروها، وما بيهمني إذا أنت بتحب هذا الاختصاص ولا ما بتحبه، أنا بدي أعمله، خليني أفشل. كما هيك في ولاد متلاقيها دايما، عادة بنلاقي الولد الكبير دايما هو منقول عنه الحامل الهم،
2: صح.
1: الولد الأصغر بيشوفه بتلاقيه أريح بحياته، الأصغر واحد بتلاقيه أنه صافي وماشي الحال كله تمام، ليه؟ لأنه صاروا عم بيشوفوا الأكبر منه قدي عم بيتعب، قدي عم بيتعرض لضغوطات، بيصيروا هنا تلقائيا يغيروا، بتلاقيه أنه ليه هذا ثورجي وهداك ما عنده كلمة بتنقال، لا، لأنه أنا كأهل استثمار العاطفي، الاستثمار الأكاديمي، استثمار الاجتماعي كله حطيته بالكبير وعملته هو رمز للنجاح كولد، نجاح كأهل، شوفوني أنا شو عملت، عرفت؟ فمصير ننظر لهم كأنه إنجازاتنا نحن كأهل شو عملنا.
2: طب كعلي أهل كمان هيدا الشيء بيتطبق على القريبين، العائلة الممتدة، الخويل، ولاد الخال، ولاد الخالة،
1: لكي هون بترجع حسب كمان نضوج العائلة، نضوج الأفراد. في كتير عيال بتلاقيهم ما بدها هالقد، اوكي شاطر برافو، بس انه في كمان خيو انتبهوا لخيو، فانه لا هي بترجع للنضوج الشخص.
2: لا بس في عندك عيال معينه بياخذوا نفس الكلام الاهل بيقولوه،
1: اكيد ما هون حسب النضوج، حسب الوعي الاجتماعي، حسب الانخراط الاجتماعي، التطور عند هالعائلة قد ايه بيتقبلوا انه في تفاوت بالقدرات. في ولاد بتلاقيها انه العائله والولاد العام والولاد الخالات كلهم لازم يكونوا نفس الشيء، بيصيروا يقارنون، بتلاقي هالولاد فايتين بسبق ما بيخلص، ليه؟ لانه دائما في هالتحدي بيناتهم، للاسف بيربى نفور،
2: بس تحدي سلبي،
1: تحدي سلبي، ليه؟ صار في عنده نفور، صار في عنده انه انا مين بيعمل اختصاص، اذا بدك لانه نحن بعدنا بمجتمع، اذا انت حكيم محامي او طبيب او شيء بوست عالي، يعني انت شاطر، يعني أنت عندك تاريخ نجاح وفخر العائلة، صح. واللي بيعمل اختصاص منه من هيدول الاختصاص بينظر له بطريقة مش كتير، وانت بيكون كتير ناجح بالمدرسة بس انه هذا الاختصاص بيرتاح له، سو دايما تربى عنا يا هيدا. بس هون بيرجع للجيل اللي عم بيطلع انه انا بدي اكسرها لهيدا الدائرة ولا ما بدي اكسرها.
2: طب جنات كيف نقدر نعلم الولد انه يفصل ما بين قيمته الإنسانية وما بين نتيجته الدراسية من هو صغير، انه يعرف انه الشيء اللي عم ينقال واللي عم ينعمل واللي عم يخبروا عليه وعم يصبغوا فيه، هذا الشيء ما بيكون بيعادل قيمته النفس الإنسانية.
1: هيدا بنسميه نحن التدخل المبكر. كل ما بلش نور الولد انه هيدا العلامة، مش يعني انت شاطر او مش شاطر. وقت ما اشطرت الولد انه اذا بتجيب لي الاي او العشرين رح حبك اكتر، لا بالعكس، رح حيلا انجاز بيعمله الولد، حسسه انه هيدا الانجاز رح احتفل فيه، لانه كمان الافراط بالاحتفال بنتيجة معينة كمان بتحمله عبء للولد انه هالقد، يعني انه انا كل ما اجيب علامة رح يطلع لي كادو، رح يطلع لي ورح يطلع لي،
2: يعني صار امتحان عبء عليه.
1: اكزاكتلي. سو كرمال هيك كتير مهم نبلش بالتدخل المبكر والوعي المبكر انه انا العلامة ما بتقل اذا انت شاطر او مش شاطر، لانه الشطارة مش بس بالمدرسة، الشطارة بدك تكون بالابداع، بالاخلاق، بالتواصل اللفظي، التواصل البصري، بالذكاء العاطفي، قد انت عم تقدر تتواصل تفهم غيرك شريكك الاخر، قد انت عم بتساعده، هيدا انت بتفرجيك قد انت شاطر او مش شاطر، قد انت قادر تنخرط بالمجتمع. سو هون الولد بيصير عنده شجاعة انه هو يختبر قدراته بمحلات اخرى مش بس بالمدرسة. كمان في ولاد بتلاقيها كتير مرتاحة بالمدرسة إذا جاب الخمستاش، لأنه هو بيعرف أنه أنا هالخمستاش مش هي اللي بتعيرني، أنه أنا بمحلات ما كمان ناجح، كمان علاماتي عالية بالسبور، بالإبداع، بالرسم، بالرقص، بالقراءة.
2: تعرف كمان نفسيا اللي بيجيب 13 14 15 بينطر معقول يجيب 16، بينما اللي متعود يجيب 18 إذا مرة جيب 17 بيعمل مشكل لنفسه،
1: بيعمل مشكل. هل قلناها خيبة الأمل بحاله أنه أنا ما أنا شاطر، ما أنا ذكي، أنا الأول، أنا والأنا هيدي الأنا اللي تشبع منها، إذا جاب ربع علامة أقل بيصير عنده عقد إنه أنا لا شو عملت، يعني أنا مني شاطر، أنا مني هيك، أنا فتنا بعقد نفسية كنا بغنى عنها، بس ليه؟ لأنه اضطرينا نغذيها من عمر صغير. وكتير بشع نقله للولد أنت أذكى واحد، أنت أشطر واحد، لا أنت شاطر، أنت ذكي، بس يمكن يكون في حدا أقوى منك، رح يكون في حدا أذكى منك. دايما يعرف أنه أنا في حدا غيري مش بس أنا، لأنه هون بيصير في عندي منافسة وعدم تقبل للآخرين،
2: بكون أنا بصير مضخمة عنده كتير في
1: صار عنا نرجسية.
2: طيب لأي مدى في مشاكل يعني معقولة بتنتج من هيك أمور، من هيك طفولة مثلا؟
1: الولد اللي بتلاقيه عن جد تعبان أكاديميا، في ولاد بتوصل لمحلات حتى بصفوف صغيرة بعد المتوسط الأولى، وهيدول بتلاقيه ولد تعبان يأسان. ليه؟ لأنه من أول ما بلش حاطين له توقعات، بدك تعمل هيك، بدك تكون هيك، بدك تسمع الكلمة، بدك تركز بالصف، بدك وبدك وبدك، بس ما الولد بعده بمرحلة الاكتشاف. يعني أنا ما في أتوقع ولد بالأبقى جريد 1 أو أول ابتدائي إنه أنا يجي حافظ القراءة وحافظ المات وحافظ السيانس وطالع بعد شوي أينشتاين وإجي عايره على هذا الموضوع. لا، الولد إذا حرك مش يعني إنه أنا عندي صعوبة، أو كل ولد عنده طريقة باكتساب المعلومات، كل ولد عنده طريقة باكتشاف المعلومات، بتخزين المعلومات. أنا كأهل واجباتي نميه لهالقدرات، واجباتي نوره، واجباتي واجهه
2: قبل
1: وساعده يكتشفها بالطريقة الصحيحة. في كتير ولاد بتلاقيها مستسلمة، يعني بتجي للأهل طب ما جربنا نحطه ما قبل. لا، أوقات مش دايما مثل ما هو بده، أوقات أنا لازم حطه بهيدا البيئة، إن كان تعليم سباحة، تعلم شطرنج، تعلم الرسم، خليه يمتحن حاله. لأنه أنا إذا دايما هو باللا لا لا، هذا طبيعي هو يقول لي لا، لأنه هو خايف من شيء ما بيعرفه. طب إذا أنا نميت له هيدا اللا واللا واللا، ما أنا عم بأثر على التطور الأكاديمي، عم بأثر على نجاحه، على العلامة الوهمية اللي أنا ناطرتها. سو لا، أنا بشجعه وبقول له خلينا نجرب، دايما يحس انه هو بفريق مش لحاله محطوط وعليه كل الحمل والعبء، لانه هيدا كمان تعمل نفور من او انسحاب من التاسك اللي هو فيها.
2: صحيح. يعني اذا بدنا نقول اليوم في عنا نتائج مدرسية او نتائج نفسية للامتحان،
1: اكيد نحن دايما بنطلع على العامل النفسي. وهلا في كتير مدارس، وهذا شيء كتير حلو، انه عن جد ما بقى عم بيعايروا الولد. من زمانات كانوا يحطوا العشرين بالاول وبلشوا العلامات يرجعوا بس تلاقي الولد قاعد بالصف مرعوب اي ساعه بتجي ورقته العشرين ولا الخمستاش ولا التسعه ولا العشره.
2: فيلم رعب يعني،
1: كان فيلم رعب يعني. تخيل انت ناطره العلامه، مش ناطره الامتحان، ناطره العلامه. علامة تتعرفي كيف بدك تروحي على البيت تفرجيها لأهلك، واللي مش جايب علامة بده يمضي أهله. يعني تخيل العامل النفسي عند الولد قديم دمر كله من وراء رقم يلي هو ما بيحدد لي أصلا إذا أنا هيدا الولد عنده القدرات المزبوطة، منه معيار شامل ولا دقيق، هو دقيق باختبار مهارة تعلمها بالصف، عم تمتحنا، عم بتشوف قديه حفظها قديه اكتسبها وكيف اكتسبها. هاي هي علامة المدرسة، بس هي ما بتقول أنا كإنسان أنا شو هي قدرتي المزبوطة.
2: طب شنات بالكلينيك عندك لأي مدى بتحسي نسبة الأطفال يلي عم بيتعرضوا لهيك أمور يمكن عن قصد أو غير قصد، أو وهل عم تزيد من سنة لسنة؟
1: ليك في كتير أولاد حرام عم بيوقعوا بفخ إنه كقدرات ذهنية عم بتكون أوقات متوسطة أوقات فوق المتوسط يلي نحن بنعتبرها ذكاء أو إبداع. بتلاقي الولد بقلب الصف حايس زهقان عم بيشرد، بتطلع صرخة المدرسة انه ما عم بيعطي نتيجة، بنعمل التقييم بيطلع انه كقدرات ذهنية هو مخول يكون بهذا الصف، وحتى فيه يكون عم بياخد قصص متطورة، بس ليش عم بيزهق بالصف؟ لانه قدراته متطورة، فبيلاقي دماغه انه الطريقة الانسب انك انت تنسحب، ما فيك تحط، ما في داعي تحط أفرت، بيزهق بالصف، ما عم بيحس في تحدي لهالقدرات. سو كمان المدرسة عم توقع أوقات بهذا الفخ إنه ما عم نعرف نميز بين السلوكيات اللي بتدل على صعوبات تعلمية ولا سلوكيات عم بتدل إنه في عنا إبداع، كيف بدي نميها، كيف بدي طورها، كيف بدي غزيها. وفي مدارس عم تنتبه لهم وعم بتشجع الأهل وعم بتأمن فرص لهالولاد عن جد تبين قدراتها المزبوطة.
2: ننهي بجملة بين حلم الأهل وقدرة التلميذ، مين لازم يتغير؟ إخذ نصيحة للمستمعين.
1: لازم نلاقي ميزان، لازم الأهل ما يبقى يحطوا توقعات وهمية أو هن طموحاتهم اللي ما قدروا يحققوها وتكانوا بعمر أولادهم يحطوها عبء على أولادهم، يكونوا حد أولادهم، يسندوا أولادهم ويحفزون كفريق مش كفرد عليه كل الحمل والمسؤولية.
2: والمهم أنه يرضوا أولادهم ويقدروا يخلوهم يتقدموا، أيوه، ما يسعوا لأرضاء الآخرين أكيد. أو للتباهي بأولادهم أكيد. عن جد ما يتباهوا بأولادهم،
1: ما يستعملون وسيلة أبدا ليشوفوا إنه يفرجوا إنه نحن كأهل شوفوا إنجازاتنا شو عملنا.
2: الأخصائية النفسية التربوية جنات الزوقي، أهلا وسهلا فيك. يعني سمحليك إنك ضحكتين أول ما فتي. كتير حلو الحديث، كتير ممتع، وعلى أمل كل المستمعين استفادوا. بدي أشكرك ونلتقي إذا الله راد شهر الجاي
1: إن الله راد.
2: مستمعين لهون كن وصلنا سوا لنهاية اللقاء، بدي أشكركم للمتابعة، بدي أشكر أيضا الزميل مارك البيتار. نعطيكم موعد بكرة الخميس حوالي الساعة 12، ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحرة. معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم.
3: معنى الحياة إلى معنى مع جانا غازي.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. أهلا بكم إلى موجز أخبار الواحدة إلا ربعا من لبنان الحر.

ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية باتجاه سيارة بيك أب عند أطراف بلدة برعشيت، ويسجل تحليق مكثف للطيران المسير الإسرائيلي فوق صور وصيدا وفوق البقاع الأوسط. قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خلال استقباله وفدا برلمانيا بريطانيا: نتطلع لاستمرار دعم بريطانيا للبنان وتأييدها في سعيه لإبقاء الحضور الدولي في الجنوب بعد بدء انسحاب اليونيفيل مع مطلع العام 2027. كما عرض الرئيس

إعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني وإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية، مشددا على ضرورة تجاوز العقبات السياسية والتقنية التي لا تزال تعترض بعض الملفات الأساسية. وأشار جابر إلى أن معالجة أوضاع القطاع المصرفي تشكل أولوية وطنية لما لها من انعكاسات مباشرة على النشاط الاقتصادي والاستثماري، مؤكدا أن استعادة الدور الطبيعي للمصارف تعد خطوة أساسية في مسار التعافي الاقتصادي والمالي. أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريباكوف أن بلاده كانت على اطلاع على مجريات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن موسكو تحتفظ بقنوات تواصل دائمة ومباشرة مع طهران وتناقش معها مختلف القضايا والملفات. أخيرا أعلنت السلطات البلجيكية وقف حركة 100 قطار وجزء من حافلات النقل العام بسبب موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات، البنزين 95 أوكتان 291,000 ليرة، البنزين 98 أوكتان 1,309,000 ليرة، المازوت 1,938,000 ليرة، والغاز 1,162,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: من حدي
1: حوار حر
2: على خط تماس الصراع الإقليمي يقف لبنان، فأي سيناريوهات تترقبه؟ وهل يقع من جديد في الوحول السورية؟ وأين تقف كل من تركيا والسعودية من كل هذه التجاذبات؟ وما علاقة لبنان بها؟ هذه المواضيع كما سواها نطرحها على الكاتب والمحلل السياسي سركيس نهوم.
1: حوار حر
2: مع كارلا أهوجي، الأربعاء الساعة الواحدة.
3: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بهالحلقة الجديدة من برنامج حوار حر من لبنان الحر، يلي بيسعدني أن استضيف فيها اليوم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سركيس نعوم. أهلا وسهلا فيك.
4: شكرا للدعوة. شكرا لك.
3: طبعا بالبداية عم تتسارع وتيرة التطورات الإقليمية والمحلية، واليوم كنا بمنحة انتقلنا بين ليلة وضحاها إلى منحة آخر. تم الاتفاق أو مذكر التفاهم بين إيران وأمريكا، ولم تتمكن الدولة اللبنانية من فصل المسار اللبناني عن مسار التفاوض الإيراني الأمريكي. شو ترتبات هكذا خطوة؟ واليوم ماذا يفعل الوفد اللبناني في واشنطن إذا بدنا نشوف بناء على ما حصل في مذكرة التفاهم؟
4: يعني هذا موضوع مش مربوط بالتاني. الوفد يعني ما حدا قادر بهاي المرحلة يفك الترابط الإيراني مع القضية اللبنانية، وبالتالي يستفيد من الشيء اللي عم بيصير بهاي المرحلة واللي صار بين إيران وأمريكا، وهلأ المفاوضات اللي عم تصير. يعني في هون نوع من خيبة أمل. ما بدي أقول أنه بيقولوا عني متشائم، مش متشائم، ولكن بهذه يعني عم نحكي نحن كنا انه في مسار ماشي لسلم مع اسرائيل بيؤدي الى انسحاب اسرائيل. هلا سلم او
3: سلام او اتفاق امني،
4: اي بنتفق معهم وبيعملوا هالخطوط الدوليه الهدنه مثل ما كانت، وبنرجع منعيش بسلام ومنلم سلاح ومن كل شيء. كنا هيدا عم نفكر فيه. شوي طلع بالاخر انه حتى بالدعم اللي عم يجينا من الولايات المتحدة الأمريكية، الطريقة اللي تصرف بها الرئيس ترامب بعد حرب إيران المستمرة، هلأ طبعا أخذين هدنة، تبين أنه لم يستطع الأمريكي أو لم يشأ، ما بعرف لحديت هلأ، يبقي المسار اللبناني مفصولا عن المسار الإيراني. النجاح الإيراني رغم أنه طبعا صار في خسائر كبيرة وتدمير كبير، ويمكن بدهم مليارات الدولارات لحتى يقدروا يرجعوا مثل ما كانوا، ولكن بالنهاية هي دولة كبيرة مساحة جغرافية وسكانا، وبالتالي عندهم كثير إمكانات، ورغم الخسائر الموجودة عندهم نظام متماسك، وبالتالي بيضلوا يقدروا يشوفوا. فتشوا المحل الوحيد اللي بقي ماسك معهم واعتبر جيشهم وعن حق ولا يزال هو حزب الله اللبناني، ففوتوا بهاي القصة لأنه ما عاد في شيء تاني. يعني هذا بيستعمل هذا الموضوع بالمفاوضات اللي عم تصير. هلأ الأمريكي بيحاول يعطي يطمئن اللبنانيين أنه المسار اللبناني منفصل، وبكرة بتشوفوا بالمفاوضات. أنا ناطر لنشوف المفاوضات، إذا هالمفاوضات راح تنجح راح الأمريكي يكون عادلا ومنصفا وبنفس الوقت عارفا بالموضوع، بحيث يعطي الإسرائيلي ما له من حق إذا كان له حق، ويعطي اللبناني أرضه وما له من حق، ويساعد بالفعل الدولة اللبنانية على إعادة بناء نفسها بعد ما تشقفت شقف. و ما حدا إلا ساهم بتشقيف الدولة اللبنانية من كل أطراف اللبنانيين، ولكن التشقيف الكبير أو التدمير الكبير اللي إجا للدولة اللبنانية هو إجا بمرحلة صعود حزب الله وتلازمه مع الوجود السوري في لبنان والحلف السوري الإيراني، وبالتالي من هذيك الأيام لحديث هلأ واضح أنه كان لبنان رايح في اتجاه كتير صعب ما في خلاص. حتى لما راح السوري من لبنان وسقط النظام السوري كلنا تفقلنا أنه بشكل من الأشكال ممكن نوصل إلى محل، ولكن حديث هلأ ما وصلنا، وعلى العكس من ذلك استشرس حزب الله أكثر وصار عم بيقاتل بحياته ما قاتل هالقد أكثر، وعم يستعمل كل إمكاناته، وإيران مشتركة مباشرة بهذا القتال.
3: وفي دول إقليمية حتى أنه تم يمكن علامات استفهام أنه كمان ساهمت بإعادة يعني بناء قدرة حزب الله البنيوية التحتية وما إلى ذلك. البعض يقول أنه في تركيا يمكن أسهمت بإيصال الأموال أو حتى يمكن أسلح لحزب الله. هدول طبعا معلومات صحفية وغير مؤكدة.
4: هاي معلومات صحفية أو معلومات بتبقى مدسوسة من قبل ناس قريبين من إيران أو قريبين من حزب الله، لحتى يقولوا أنه مش نحن بس خطر على لبنان، في تركيا
3: وفي سوريا،
4: وهلأ في تركيا عم تجي من جديد، وفي سوريا جديدة اللي هي تركيا رعيتها، وبالتالي عم بيحاولوا يخوفونا من تركيا. أنا ما بقول تركيا ملاك، يعني كل الناس بالآخر عندها، ولكن عند تركيا في حد أدنى من الدولة المدنية، ودولة عندها تقليد ديمقراطي رغم الديكتاتورية اللي عم بيمارسها إلى حد ما أردوغان. وبالتالي هذه يعني عم بيجربوا يخوفونا من تركيا، لحتى بنفس الوقت نقول أنه لا، في تركي وفي إيراني، وخلينا نشوف كيف بدنا نعمل.
3: يعني بتعتبر أنه هذا الموضوع بعده يعني فيه نوع من التهويل؟
4: طبعا في تهويل.
3: طيب عظيم استاذ سركيس، قلت لي اليوم انه نجحت، يعني استخدمت عبارة نجاح ايران، هل فعلا اليوم ايران في هذه الحرب يعتبر انها انتصرت الى حد ما؟ ونقطة تانية كمان قلت لي انه امريكا لم تنجح او لم تستطع في فصل المسار اللبناني عن مسار التفاوض الامريكي الايراني الذي كان قائما في اسلام اباد، فعلا أم أنه هذا الشرق الأوسط الجديد يتطلب اليوم إبقاء هذا التوازن بالنفوذ؟
4: مش دايما الخطط بتنجح حتى عند زعيمة العالم اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا أنا بعتقد كان الرئيس ترامب والإدارة تبعيته عملوا عمل كثير مهم، إن كان عن طريق إسرائيل بالمرحلة الأولى لما ضربت 12 يوم وكسرت، والثاني شيء لما بلش الجيش الأمريكي لوحده يضرب، يعني ما خلى شيء واقف تقريبا. ولكن هذه دولة عقائدية، وبس تصير العقائدية دينية والدينية بتصير مذهبية خلص. ما بيعود في شيء إمكانية، بتصفي نوع من
3: خلص تماهي التكوين، هو
4: تماهي التكوين. وبنفس الوقت في عندك الحرس الثوري بإيران، وفي عندك الجيش الإيراني اللي صحيح منه حرس ثوري، ولكن لا يبدو أن عنده الاستعداد اللازم لاستعادة دور ما عاد له بالتركيب الإيرانية. الإيرانيين خسروا كتير ما في شك، خسروا بشر، خسروا إمكانات، خسروا الضرب بدهم 20 سنة ما بيقدروا يعيدوا. ولكن الانتصار الإيراني مثل ما هني بيفسروا، أنا بسميه صمود ما بسميه انتصار. هذا الصمود الإيراني ناتج من أنه إيران دولة كبيرة 90 مليون، 95% منهم شيعة، رغم أنه في ناس أكراد وفي ناس سنة وفي ناس كذا، بس
3: أقلية،
4: حتى كلهم 95% منهم شيعة. وبالتالي إيران 1,600,000 كيلومتر مربع، فبالتالي عندها إمكانية بيتكسر طبعا هلأ أنه ما عاد عندها منفذ طيران، صارت تجرب تروح على البحر الأسود من هديك المال، وحتى بالبحر الأسود بده يصير بده أي إن كان في بضائع أو غيره بدك تبعتيهم من هونيك لتظهريهم من إيران، بده يروح بالترين مثلا، فالمجال الجوي كله مسكر. ولكن هيدا كله خلى، لأنه في نظام ثابت، وأنا ما بحب النظام، ولكن في نظام ثابت، وبالتالي صار له 47 سنة، يعني في أجيال ربيت على هذا النظام. يمكن في كتار ناس ما بيحبوه من داخل النظام، وفي ناس من الإيرانيين اللي بالخارج ما بيحبوه، ولكن ما قدرت هاي الضربة الأمريكية الكبيرة يلي بتهد جبال لم تستطع أن تزعزع التركيبة البشرية والمدنية في إيران، التي هي بعتقد أنا لوحدها لو نجحوا الأمريكان بزعزعتها مع هالضرب العنيف والخسائر الكبيرة للجيش الإيراني والحرس السوري، كان في احتمال تغييري كبير داخل إيران. هلأ هذا الأمر لم يحصل. طبعا الأمريكي بتسألي بيقول لك أنه أنا ما بدي
3: هدفي.
4: مش الهدفي
3: مش
4: أنا
3: تغيير النظام،
4: مظبوط مش هدفه، ولكن لو هالشيء أدى إلى تغيير ما في النظام أو إلى ثورة داخلية ببعض المناطق على النظام، كان الأمريكي بيبقى مرتاح أكثر.
3: طب اليوم ما توقف هذا التمدد الإيراني في المنطقة بفعل هذه الحرب؟
4: أول شيء التمدد الإيراني في المنطقة بلش يوقف من لما انتهى نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بلش يوقف، بس محل ما كان موجود بعده موجود.
3: يعني اليوم يعني بخلاصة اللي بدي أفهمه أنه حزب الله اليوم بلبنان بعده وازن.
4: حزب الله اليوم في لبنان بكل صراحة بدك تقولي أنه حزب إيران في لبنان. المقاتلين في منهم كتير خبراء كتير إيرانيين عم يقاتلوا، يعني السلاح عم طريقة، يعني الشيء اللي بيعجب بكل هذا الموضوع وبيخلي الواحد يقرف من هذه الدولة اللبنانية اللي كانت عنا كل هذه السنين، إنه معقول في عنا كل هذه الأنفاق، مش بس أنفاق، في أنفاق طويلة وكبيرة صارت غرف عمليات عسكرية وغرف تحضير لعمليات عسكرية ولتحضير أسلحة ومسيرات وغيره. معقول هذه الدولة العظيمة ونحن الشعب العظيم ما قدرنا أنه أوكي حزب الله اعتبرنا كلنا أنه حزب الله هو حزب مسلح ومعه سلاح ومدرب مصبوط وعطينه مصاري الإيرانيين وهو صار يعرف يجيب مصاري وقدر يعني جعل الطائفة الشيعية بلبنان إلى حد كبير تعتبر أن هي هو. فهيدا كله وين صار؟ يعني دليل أنه نحن اللبنانيين الدولة اللبنانية، ما بدي أقول عن قبل الحرب لأنه ما كان في موجب كتير، مع أنه لو انعملت الدولة اللبنانية كما يجب قبل الحرب ما كنا علقنا بالحرب 75 اللي ما انتهت، ولكن صارت تنتقل من حرب إلى أخرى إلى أخرى لحديت ما وصلنا إلى محل استأثر فينا النظام الإيراني.
3: استأثر فينا النظام الإيراني أم أنه تواطأ النظام اللبناني مع النظام الإيراني؟ يعني بس تقول لي أنه عن هذه الأنفاق استثار كيسناعهم الإعلام، إعلام حزب الله لم يخفي يوما وجود هذه الأنفاق، ولا سمى عماد أربعة وكان يحطهم بالإعلام بوقت كان بعهد الرئيس ميشيل عون كان في هذا التناغم أو بقوله الارتباط وعناوين عريضة والبيانات الوزارية بكل صراحة جيش شعب ومقاومة.
4: هذا الجيش والشعب والمقاومة اخترعوا لي من بعد ما طلع اتفاق الطائف، اخترعوا لنا إيه وما كان عندنا القدرة
3: من بعد 2005 وقتها يمكن الرئيس الحريري. لا
4: من قبل هيدي الجيش والشعب والمقاومة لما اجوا يعني صار في اتفاق الطائف بلبنان. ما كان صار في اتفاق الطائف بلبنان لو ما أخذ الثمن السوري من المملكة العربية السعودية ومن جهات تانية انه سوريا هي كامشة لبنان، والرأي السوري والقرار السوري هو اللي بيمشي بلبنان. على أيام حافظ الأسد يعني اللي انتهت بعتقد بسنة 2000 حياته الله يرحمه، على أيامه كان في ضبط لحزب الله.
3: هلا بقوله
4: الضبط مش جاي من اللبنانيين، الضبط جاي من السوريين. وقت السوريين بيبعتوا ورا السيد حسن نصر الله رحمة الله عليه وكانت خالصة، يعني رح يصير تقريبا فلوا الإسرائيلي من لبنان وكان بعضه طيب حافظ الأسد. حتى من قبل ما توفى وقبل ما حررنا بيجيب ما كان يستقبله للسيد نصر الله،
3: صحيح،
4: وصار يبعث له أخبار من جماعته بالمخابرات أنه أنت ما فيك تقرر تعمل عملية عسكرية ضد إسرائيل ولو لاسترجاع الأرض بدون ما تراجعنا، نحن بتراجعنا وبتفرجينا ونحن ما نقرر بعدين إذا فيه ولا لا. بيرجع بي كمان بي بي بي بيعطي إشارة تانية بدك تنتبه لأنه وتخلي عينك مفتوحة ما تتكل على الفلسطينيين وتخليهم يرجعوا يفوتوا على المخيمات من جديد أو يطلعوا من المخيمات على المناطق المحررة. يعني عمل كتير
3: من هون. أنا كنت عم بقول لك أنه ليش أنا فكرت 2005 لأنه الرئيس الشهيد رفيق الحريري هو من توسط لدى السوريين ورجع عمل له لقاء للسيد حسن نصر الله مع الرئيس السوري ترجعت العلاقة توتطت بين سوريا وبين حزب الله
4: بعلاقة يعني طبعا يعني دفع سعد الحريري مش تمن اللقاء مع السوريين دفع سعد الحريري الثمن يلي انه اعتقد ان في امكانه لبنان بمرحلة جديدة معنا المملكة العربية السعودية والسعودية متفقة مع الرئيس السوري حافظ الاسد وبالتالي مقدر نلاقي نعمل طريقة بلبنان مش نخلص لبنان من السوري ونحرره نهائيا ولكن نعمل طريقة تعايش نخلينا ننجح في اعادة بناء البلد وهذا اقتناع أو شغلي بذلك الوقت كانت في غير محلها على الإطلاق. هلأ ما كان بيقدر يعمل شيء كان بيقدر يستقيل ويقعد بالبيت هلأ قام كفى بقي معتقدا مع الرئيس بشار الأسد أنه لا الأمور ممكن تتحسن خصوصي أنه صار فيه تواصل غير مباشر بينه وبين حزب الله ويمكن السيد حسن أنه فينا نعمل شيء ونرتب أمور البلد خلينا العداوات نخفف منها شوي
3: ورجعنا عرفنا ربط نزاع وصلنا للعهد الرئيس ميشيل عون
4: يعني دفع
3: وبوقتها كان في أنفاق
4: دفع حق طيبة قلبه سعد الحريري بالنسبة لقلتي لي بلش من ميشيل عون مزبوط ما بلشت هاي القصة من قبل ميشيل عون مش يعني طبعا الحزب موجود ومرتب وعنده كل شيء بس ما كان عنده كل هال
3: أريحية بالتعامل
4: مش بس
3: بالدولة.
4: الأريحية كل هال حكم الحزب لبنان 100% منذ انتخب العماد ميشيل عون رئيسا للجمهورية اللبنانية لأنه كان حاكما عبر ميشيل عون وعبر الوزير جبران باسيل وبالتالي ما كان فيه إمكانية أبدا أبدا أبدا إنه اللبنانيين اللي بيعرفوا واللي متعاطين ما كانوا بيقدروا يشوفوا إنه نحنا عنا رئيس جمهورية حاكما لبنان عنا رئيس جمهورية والحوصي تبعيته موجودين بالسلطة إلهم كل المكرمات والاحترامات كرؤسة وبيروحوا وبيجوا ولكن عمليا كل الخطط اللي ما كنا نعرفها وهلأ عم نشوف أثارها على الطرقات وبالجبال وبالأرض كل هاي كان عم يعملها حزب الله وكان مغطى
3: من الدولة الرسمية
4: من الدولة اللبنانية يلي كانت يعني
3: اليوم شو اللي بتختلف الأمور يعني هيدا عم نحكي بالماضي بس هيدا اليوم وصلنا لهذه النتائج أسبابها معروفة اليوم عنا وفد لبناني موجود بواشنطن وهو عنده مطالب جدا واضحة الانسحاب الإسرائيلي عنا إعادة الأسرى إعادة الأعمار خطة لنزع سلاح حزب الله بالداخل منسميها حصرية سلاح منسميها عملية احتواء واتفاقية هدنة مع إسرائيل
4: أولا أنا بدي أقولك أنه خطة نزع السلاح ما موجودة بلبنان رغم أنه بيقولوا لنا العسكر عامل خطة ويمكن يكون عامل خطة واثنين وثلاثة بس خطة نزع السلاح بلبنان وطبعا السلاح موجود عند كل العالم بس السلاح الدولتي اللي عادة بيكون عند الدول موجود عند حزب الله هذا السلاح لحتى تقدري تنزعيه بدك حل سياسي والجيش اللبناني ما بيقدر يعني يعمل هذا النزع هذا النزع لأنه إذا واجه حزب الله عملية نزع السلاح وسيواجه ساعتها بده يصير في اشتباك هل الجيش اللبناني مستعد للاشتباك؟
3: لا
4: لأنه
3: في غطى سياسي في غطى وزاري للجيش اللبناني
4: ما في غطى سياسي ما في غطى سياسي في غطى سياسي بالميزان بالمقاييس اللبنانية غطى ناقص لأنه ناقص الشيعي عندك رئيس مجلس النواب نبيه بري وعندك هول طالما ما في غطى شيعي لنزع السلاح ما حدا بيقدر ينزع السلاح ساعتها يهدد تتهدد وحدة الجيش اللبناني إذا فتنا بهذا الموضوع إلى الآخر في في في عقبات كتير كبيرة. كمش الدولة بشكل كامل أرضا وجوا ومياها وبحرا حزب الله منذ أتى الرئيس، منذ نجح في إيصال ميشيل عون رئيسا للجمهورية.
3: طيب قلت لي طالما ما في غطى شيعي لنزع سلاح، لا نزع للسلاح في لبنان،
4: صحيح،
3: وكيف منوفر الغطى الشيعي؟ شو تمنه؟
4: أولا الغطى الشيعي يا أما بدك تقنعي حزب الله أنه يرجع لوطنيته اللبنانية، لأنه هلأ صار بمحل آخر أنه خلص. أوكي لبنانية وإسرائيل عدوة لبنان، ويا ما ضارب اللبنانيين وعم بحارب إسرائيل، أوكي على رأسي وعيني كتر خيره، ولكن بالنهاية صار حزب الله يعمل ضد إسرائيل، مزبوط عدو، ولكن لمصلحة من؟
3: إيران،
4: لمصلحة إيران وليس لمصلحة لبنان. وهيدا عم بيخلي قسم كبير من اللبنانيين يظن أنه أو يشكك حتى بصدق الانتماء الوطني اللبناني لجماعة حزب الله والناس اللي ماشيين معه، أنه بالنهاية قرارك إيران. يعني العقيدة الشيعية المتشددة كلها سوا صرت أنت جزء منها هونيك، يعني صار لبنان بالنسبة لك هو محل موجود، أنت موجود، صحيح لبناني، ما حدا بيقدر ينكر أنك لبناني،
3: أنت بانتشار إيران،
4: أنت بلبنان منتشر كأداة، بعتذر عن هالكلمة هلأ بيزعل، ولكن منتشر كوسيلة إيرانية لحتى تكفي إيران مشروعها الإقليمي بالمنطقة.
3: طيب قلت لي هيدا، فإذا ما رح يقتنع حزب الله بنزع سلاحه. إسرائيل اليوم لم تتمكن من إنجاز هذه المهمة وفق ما تقول واشنطن صراحة وعلنا، إذا شو المطلوب؟ أنه يفوت السوري على لبنان؟
4: لا لا، السوري ما بفوت على
3: لبنان. ليه ما بفوت على لبنان؟
4: أولا ما بفوت على لبنان لأنه لحديث هلأ بعد ما استطاع رغم نجاح الانقلاب والشغل وعم يعملوا دولة جدية، بس هيدي بعد يعني في بقايا النظام السابق واللي هن أبعادهم طائفية ومذهبية ودينية وقومية وعرقية وموجودين بكل، وإسرائيل ما عم تسهل هذا الموضوع كمان، لأنه كمان من جهة من الجهة الدرسية والجولان كمان عم بتحاول تاخد أرض ومش عم تسهل أي موضوع. فإذا كان ترامب مقتنع أنه سوريا الشرع يجب أن تساعد لبنان في هذا الموضوع وتستطيع، ساعتها أنا بقدر بقلك بكل راحة ضمير أنه الرئيس ترامب ليس مؤهلا أن يكون قائدا للعالم.
3: حلوة.
4: قائدا للعالم ورئيسا لأقوى دولة في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية. ما عم أقول أنه في شغلات ما عملها منيح، عم يعمل شغلات كثير، ولكن يعني عنده نوع من الاستعجال بكل شيء وبالإنجازات وكل شيء، وهذا الأمور الحروب خصوصا لما صار في حرب تاخد وقت، يعني ما بده يتعاملوا مع الوضع اللبناني بشكل مختلف. نحن هلأ إذا كان الأمريكي عن جد بده يساعد اللبناني، عظيم، ما بيخلي الإيراني يعني سوء العلاقة المؤقت اللي بين
3: إيران،
4: بين إسرائيل واللي بين الولايات المتحدة الأمريكية، ما بيخلي سوء العلاقة هيدا إنه يمنع أمريكا من إقناع إسرائيل بالانسحاب الكامل أو باتفاق من عيد اتفاق الهدنة، الشيء اللي ممكن يوافقوا عليه اللبنانيين، وساعتها بيستلم الجيش اللبناني.
3: ما بس رجعنا قلنا أنه جيش اللبناني اليوم تبين أنه لا قدرة له على استلام الوضع، كان بجنوب قال أنجزت مرحلة الأولى من الاتفاق، وجنوب الليطاني يعني
4: فإذا ما في حال، ما في حال.
3: طيب بس عنا. اليوم النائب الرئيس الأمريكي استاذ سركيس نعوم قالها صراحة أنه الولايات المتحدة تعمل على الضغط، أنه إيران تضغط على حزب الله وتضبطه. شو مفهوم ضبط حزب الله؟ أنه الإبقاء عليه بس فقط من دون أن يقوم بعملية تهدد أمن إسرائيل؟
4: الإبقاء عليه من دون يعني بتوافق إسرائيل على الانسحاب على خطوط الهدنة، الشيء اللي بدنا إياه، بس بنفس الوقت بتقبل أنه يبقى حزب الله حاكما لبنان بوصفه ممثلا للجمهورية الإيرانية الإسلامية فيه. وهذا أمر ما بيريح الأمريكاني حتى، يعني الأمريكاني بده يقولوا له، والإسرائيلي ما بيريحه كمان على المدى الطويل، لأنه رح يضل السلاح موجود ورح يضل العلاقة الأخوية أو أكثر من الأخوية الوالدية بين إيران وبين الحزب رح تبقى موجودة، وما رح يتغير شيء. يمكن منعيش بفترة أنه إيه ما في مشاكل كثير، مثل ما عشنا بالأيام الماضية ما كان في حروب، بس كان في سيطرة سورية كاملة، كان في سيطرة لحزب الله كاملة، كان في تدخل إيراني واسع، وبالتالي بس أنه عايشين، عم نشتغل عم ناكل وعم نشرب وما في حرب. هلأ يعني شو بده يعطيه الأمريكاني للإيراني؟ شو بده يعطيه؟ مش بس
3: شو مطلوب، شو بده إيران تعطي أمريكا؟
4: مش بس هون مش الفرق. بس مطلوب أنه إيران شو بدها تعطي أمريكا؟ إيران عم تطلب مقابل كل ما ستعطيه لأمريكا لبنان.
3: لبنان؟
4: نعم، حزب الله يعني لبنان، يعني الشيعة في لبنان،
3: لأنه في تقارير تقول أنه كل اللي بدها إياه إيران هو استعادة أموالها، ولكن أخذ شماعة لبنان للحصول على استعادة والإفراج عن الأموال المجمدة وبدء الاستثمارات، لأنه وفق مذكرة التفاهم هذا سيبدأ في مرحلة لاحقة خطوة مقابل خطوة.
4: لولا لبنان على ظهره، ولولا حزب الله في لبنان ونجاحه في السيطرة على لبنان ونجاحه في التحول قوة عسكرية أقوى من الجيش اللبناني، بدليل عم نشوف كله تحت هذه الجبال في إشياء بعد ما بنعرفها. طيب هيدا كله بيحرز أنه يضل فيه لإيران هذا اللبنان، لأنه مع هذا اللبنان اللي شرحت لك إياه ما رح فينا نعمل لبنان الوطن لكل اللبنانيين، فبالتالي بتضل هاي البقعة اللي اسمها لبنان بتضل موجودة، ولكن بتصرف السياسي الإيراني. هل سيقبل الإسرائيلي ذلك؟ طبعا أنا ما بيهمني الإسرائيلي، بيهمني أنا، ما بعرف هون. مشان هيك أنا أشعر دائما بالخشية أو الشك، من مش عارف إذا في عند الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة حل نهائي أو تسوية نهائية تساعد لبنان على الخروج من المستنقع اللي زتنا فيه الإيراني وحزب الله، وبالتالي نرجع نبني دولة جديدة لكل أبنائها. لحديت هلأ صاروا حزب الله، بتسمعي نعيم قاسم الشيخ نعيم شو عم يحكي، بتفكري أنه هلأ بعضهم طالعين وعاملين كل هالإنجازات المهمة، لما بيرجع بيحكي كأنه عم يمننا، بيحكي لنا سطرين ثلاثة أنه إيه أما اللبنانيين فنحن أخوي ومنتفاهم وكذا. كيف بدك تتفاهم مع اللبنانيين بالوقت يلي أنت عم تتصرف كأنك إيراني؟ أنا ما في أنكرك أنك لبناني، أنا بتمنى ترجع أنك لبناني، بس لما بتجي المصلحة الإيرانية تختلف مع المصلحة اللبنانية 100%، ما معناتها أنه أنا بدي إسرائيل لأنه إسرائيل بهمها مصلحة لبنان. إسرائيل ما بهمها إلا مصالحها، بس أنه في محل معين الأمريكي يجب أن يعرف مظبوط شو دقة الوضع اللبناني وشو الأمراض اللبنانية، لحتى يقدر يتحرك بشكل كتير جدي وأكثر جدية رغم كل هاي الاجتماعات اللي عم تصير.
3: أكثر جدية اليوم الأمريكي على مدى سنتين من أول ما طلع العهد الجديد، عهد فخامة الرئيس جوزيف عون، والأمريكي من خلال المفادين الرئاسيين والمبعوثين بدءا من توم باراك، مورغان أورتيغس، وصولا حتى اليوم لتدخل وزير الخارجية مباشرة ماركو روبيو وجي دي فانس نائب رئيس الأمريكي، وأعطوا فرص كثيرة للبنان. واليوم عم بيجوا بيقولوا لك، وقال توم باراك بالسابق أنه خيي نحن عملنا اللي بدنا نعمله، يبدو أنه ما في إلا سوريا بتشيلنا من هذا المأزق.
4: نحن كدولة لبنانية
3: شو بعبدنا
4: نحن عاجزون عن أنه نقوم بالدور الواجب أن نقوم به بمساعدة، حتى لو ساعدونا الأمريكان، لحتى نقدر نخلص من قصة الدولة المزدوجة
3: عاجزون أم لا نريد؟
4: لا
3: أم إنه
4: لا ما فينا نقول لا نريد، لأنه ثلثين الشعب اللبناني، ثلثين الشعب خدي السني وخدي الدروز وخدي المسيحيين يريدون دولة لبنانية،
3: يعني أغلبية. فشو عظيم الوقفة؟
4: هذه الأغلبية بأي بنك بتصرفيها؟ شو عندها إمكانات؟
3: وين الجيش اللبناني؟ ليه ما عنده إمكانات؟
4: الجيش اللبناني لا يستطيع أن يدخل بصراع أهلي لبناني، لأنه بس يدخل بالصراع الأهلي اللبناني ببطل في عندك جيش
3: بس
4: لبناني.
3: بس هي بطلنا صراع أهلي، نحن عم نحكي عن حزب الله يلي هو عم نحكي عنه بالمنطق العام، اللي ماشي هو موالاته لإيران والشعب ماشي اللبناني بأغلبيته ضده.
4: عظيم، ولكن بالنهاية الشيعة اللي موجودين بالجيش هودي شيعة تابعين لحركة أمل وحزب الله،
3: يعني بأكتريتهم.
4: فمشان هيك ما بدنا نضحك على بعضنا، هذا الموضوع الجيش اللبناني لا يستطيع أن ينفذه، لذلك مين بده ينفذه؟ أنه حزب الله بدنا نجي نترجيه أنه خلي لنا الأمور، ونصير بدنا نعمل تسوية ظاهرية تكرس استمرار الحزب بنفوذه وحيث هو بالداخل اللبناني وبالإقليم، وبالتالي منكون بعدنا محلنا. مش هناك أنا يعني ماني أنا ما بحب التشاؤم ولست متشائما، ولكن أنا بشوف الأمور بحاول شوفها مثل ما هي. أنا مبسوط التدخل الأمريكي لمصلحة لبنان، ولكن هذا التدخل الأمريكي لمصلحة لبنان كيف بده يترجم؟ لما برجع بسمع ترامب
3: فانس
4: غير شيء، بعده أوزن. لما برجع بشوف ترامب شو عم بيحكي، إنه الشرع خلي يفوت، شو الشرع خلي يفوت؟ يعني ما بتعرف أنت شو القضية اللبنانية. في شيء في لبنان مع الأسف الشديد لم يعد واحدا. حتى نقتل رفيق الحريري، ظنينا كلنا أنه صارت أكثرية اللبنانيين يعني السنة والدروز والمسيحيين هني شعب واحد، طلع ما في شعب واحد. مع الوقت طلع شو ما في شعب. مع الموضوع الشيعي كمان نقول أنه نبيه بري وحركة أمل يختلفون عن هذا الموضوع، طلع بالآخر أنه لا يختلفون ويمكن لا يستطيعون أن يختلفوا. فمشان هيك قصتنا يعني خلي الأستاذ ترامب يعمل شغلتين ونحن بنعمل له شي 20 تمثال بلبنان،
3: مش أشطر منا بهي الموضوع.
4: أول شغلة بيعملها يعطي إيران ما تريد خارج لبنان بدون ما يضر مصلحة الأمريكية العالمية، يعطي إيران ما تريد مع الحفاظ على مصالحه ولكن خارج لبنان. الشغلة الثانية إخراج إسرائيل من لبنان. الشغلة الثالثة قيام الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة مع الأمم المتحدة مع الأوروبيين باستلام إدارة لبنان لمدة عقدين.
3: تدويل لبناني نحن عم نحكي،
4: يديروه هن، يرجعوا يبنوا جيل أجيال لبنانية جديدة ما لها علاقة بالطائفية. مسيحيين أوكي، مسلمين شيعة وسني ودروز عال، ولكن نحن بدنا أجيال لبنانية وطنية. الأجيال الطائفية مع محبتنا لها، لأنه كلنا فتنا بهاي القصة، كسرت لبنان، مزقت وحدة لبنان، وعدم انتباه المسيحيين بالدرجة الأولى أنه ما فيهم يضلوا هني مثل ما جابون الفرنساوية حاكمين بإيدهم وبإجرهم، ولازم يكونوا المسلمين مداخلين بهالقصة. ما فهموا هالموضوع رغم حرب 58 يلي كان انذار، ما فهموا هذا الانذار لحتى صارت حرب 75. كانت وليت حرب 75 كرست تدخل حافظ الأسد بموافقة عربية إجماعية وموافقة أمريكية. وفتنا بهالقصة، جاب أبو عمار فوتوا عند السنة، وهو مش هدفه مساعدة أبو عمار، هدفه القضاء على أبو عمار. فعلقنا المسيحيين والمسلمين، أبو عمار كان مع فريق، إسرائيل إجت مع فريق، ورحنا من محل لمحل لمحل لوصلنا لهون.
3: عزيز قلت لي اليوم لبنان لم يعد واحدا، طب فلنذهب إلى الفيدرالية والتقسيم، حان الوقت لتغيير النظام.
4: ينتهي، ما بدي أقول ينتهي، أول من ينتهي إذا تغيرت التركيبة اللبنانية وذهبت إلى الفيدرالية أو إلى التقسيم، النهاية الحتمية مع الأسف الشديد وبعتذر من كل إخواني المسيحيين سوف يكون المسيحيون.
3: ليه؟
4: هذا رأيي.
3: ليه؟
4: هذا رأيي.
3: يعني وفق أي معادلات؟
4: ما في معادلات، لأنه
3: يعني اليوم نحن مقسمين حكما، يعني بنقول نحن بدنا عم نحكي باللامركزية الإدارية وعم نعطيها هذا العنوان، طبعا نقول لنروح نحن نحو الفيدرالية، ولكن الفيدرالية مش خلاص لهذه
4: لا مش خلاص. أولا لما بتعملي فيدرالية أنت بتعرفي شو عم تعملي، يعني عم تكرسي القضاء على كل الملكيات المسيحية والمسيحيين الذين كانوا موجودين بالفيدراليات الأخرى السنية والدرزية والشيعية. ما هني من عادة شيء الشيعة أنه نحن حمينا المسيحية، بتطلعي بتشوفي بجنوب حمون المسيحية، بس بالنهاية عيشون تحت بظل البارودة وبظل التهديد وبظل الخوف.
3: لا دور مسيحي
4: حتى الضيع، حتى الضيع اللي فيها مسيحيين ومسلمين، يعني في عنا أصحاب كتير منهم عايشين برا، يعني أولا أمليكهم راحت انضربت، ثانيا بيقولوا لك أنه الطريقة اللي عايشين فيها عايشين ما ضربونا، ما أجوا مدوا إيدهم علينا، ولكن دايما كان في شوفة حال علينا، عم نحكي الأمور مثل ما هي. عظيم هيدو عظيم. هول شو بعمل فيهم أنا كلهم؟ هول هودي كلهم راحوا عم بيروحوا لبرا،
3: فيهم يجوا على الفيدرالية.
4: شو بدها تساعد هاي الفيدرالية العظيمة؟ الفيدرالية مع احترامي لكل اللي دعا لها وفي مقدمهم الدكتور سمير جعجع، الفيدرالية سوف تفتح طريق الهجرة الكاملة والنهائية للمسيحيين من لبنان.
3: ولكن اليوم يعني ما بتلاقي انه الحل الوحيد هو تغيير النظام، اسم فدرالي، اسم تغيير نظام مدني، تغيير نظام
4: المهم إقامة، ما بيهمني تغيير النظام، مهمني بيهمني تقوم دولة مظبوطة بتطبق الدستور، بتطبق القوانين، الناس اللي فيها كل الناس أبضيات وشغيلي ووطنيين ومش زي جايين ليسرقوا من هون ولا يساووا من هون. هاي الدولة.
3: بس قلت لي اليوم كمان أنه الحل الوحيد، أعطيتني حلين، أنه أن يطلب ترامب من إيران أنه تشيل إيده عن لبنان، أو أن نذهب إلى تدوين لبنان من خلال بوابة الأمم المتحدة. بس هيدي التجربة سابقة نحن عنا إياها بلبنان مع السورية، ومع هلأ بعدك عم تقلم بعد اتفاق الطائف.
4: أنا قصدي أنه تلغى هذه الدولة اللبنانية، تسلم هذه الدولة للأمم المتحدة. بس ما أساساً عم بحكي هذا حكي نظري، لأنه الأمم المتحدة كمان صار مضروبة من زمان، بدها مين يشي يرجع يضبطها من جديد. بس أنه إذا ما أجا حدا كمش البلد، منظمة دولية بيكون أفضل، كمش البلد على عقدين أو ثلاث عقود، خرج جيل أو جيلين أو ثلاثة، كل واحد على دينه الله يعينه، بس غير طائفيين وغير مذهبيين ووطنيين حقيقيين، ولاؤهم مش لغير لبنان، إن كان إسرائيل أو إيران أو مصر أو سوريا أو شو ما كان. إذا هالشي ما نعمل على صعوبته، يعني هون أنا عم بين أني نظري، بس غير هيك لا فيدرالية تنقذ لبنان، تؤجل المشكل الكبير في لبنان إلى ما بعد، بس ما بتغيره، لأنه لا شيء يغير مع الأسف. أنا زوجتي مسلمة وأنا ماني طائفي أبدا، ما في شيء بيغير العقل المسلم إن كان سني أو شيعي بالمستقبل، يعني لأنه بالآخر السني معتبر أنه هاي المنطقة كلها هو زيتها، ودايما كان في زعامات سنية تحاول تروق أيام الحرب، حملت السلاح من السنة على قلتهم، لأنه اللي حمل السلاح هو الفلسطيني، يعني بيعتبروا هني أنه هني المنطقة كلها، وبالتالي ما بيخافوا، ما عندهم مشكلة، المسيحي حكم بعدين بيترتب الموضوع. أما الموضوع الشيعي موضوع أخطر، لأنه موضوع أقلية كمان مثلنا، وموضوع مكروه خصوصي بعد قصة إيران، وهو أخذوا هذا الدور اللي أخذوا مع إيران على مدى 30 سنة أو أكثر، كمان رح يخلي كل العالم العربي ينقز من هذا الموضوع،
3: وهو هذا ما حصل وهذا ما جرى. أنا بدي أتشكرك على هذه القراءة وهذا التحليل.
4: شكرا
3: أستاذ سركيس نعوم، لأن وصلنا لختام حلقتنا للأسف. بدي أتشكركم مستمعينا لأنكم رفقتونا طول هذه الفترة. موعدنا بجدد معكم الأسبوع المقبل بنفس التوقيت، دايما من لبنان الحر، خليكن معنا.
1: حوار حر. حوار حر. سياسيين، محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر. نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: الدراجة النارية وسيلة سهلة ورشيئة للتنقل والتوفير، خاصة بزحمة السير وبغلى الوقود، إنما في أصول لاستعمالها إذا كنت مضطر. مزبوط، بتربحك وقت وكمان بتوفر عجيبتك شوية مصاري، بس خطرها كبير وقريب. فأولا الانتباه واجب، والتركيز والقيادة بأصول السوق، وكأنه معك سيارة، من التزام بالتقاطعات والإشارات المرورية وأفضليات المرور. وننسى استعمال الإشارات الضوئية عن تغيير وجهة السير للتنبيه وتحذير باقي المنتفعين. ثانيا الإصرار على الخوذة الواقية للسلامة ضرورية، وتاخذ كل احتياطاتك لأنك العنصر الأضعف على الطريق. وبلبنان ما تعودنا نعمل حساب لوجود الدراجات بيناتنا وبنفس الأهمية والحقوق، بالأخص لأن طرقاتنا صعبة ودراستها قديمة وما نعمل لأي تحديث يلي بنتمنى نوصل له قريبا.
1: هدفنا سلامتكم.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جبنة إدام لوقية بدولار و80 سنت مرتدلة الياني لوقية بدولار و40 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة الظهيرة. إسرائيل تستعد لانسحاب جزئي من الجنوب، والجيش اللبناني سيخضع للتدريب الأمني الأمريكي وسنسلمه أراضي. عون العمل قائم لتثبيت وقف النار، يليه الانسحاب وتحديد المناطق النموذجية موضع بحث. أدرعي ردا على قاسم: يا ليتك تعلمت من سلفك نصر الله. عيسى الخوري: اشتري لبناني بيبقى القرار لبناني. اطلاق نار قرب السفارة الأمريكية في عوكر، والجيش يقطع الطريق. الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تفتيش المنشآت النووية الإيرانية سيحصل. إيبولا من الكونغو إلى فرنسا.

تابعت أخبارنا وبرامجنا، نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
1: التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وجومانا صغيب مراد. الأنظار والآمال إلى واشنطن وإمكان خروج الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية والمخصصة اليوم للمباحثات العسكرية والأمنية باختراق حقيقي ونتائج حاسمة، لاسيما في شأن المناطق التجريبية التي يفترض أن ينسحب منها الإسرائيليون في الجنوب وينتشر فيها الجيش اللبناني وينزع فيها سلاح حزب الله، على وقع إعلان إسرائيل استعدادها لانسحاب تدريجي من أجزاء في الجنوب. مع الإشارة إلى ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال اليوم أن إسرائيل تواجه ضغوطا أمريكية لسحب قواتها من جنوب لبنان، وأحد المقترحات يقضي أن تنفذ مشاريع تجريبية تنسحب بموجبها من مناطق محدودة في الجنوب لتحل محلها قوات الجيش اللبناني. في هذا الوقت تتوسع المظلة الدولية الداعمة لخيارات الدولة اللبنانية في بسط سلطتها الشرعية وتعزيز سيادتها الوطنية على كامل أراضيها.
2: إذن يخصص اليوم الثاني من جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الجديدة في واشنطن للمباحثات العسكرية والأمنية على أن تعود غدا في يومها الثالث والأخير إلى المسار السياسي كما حصل أمس، وتختتم بإصدار بيان نوايا يحدد الإطار العام للمرحلة المقبلة.
1: القناة 13 الإسرائيلية ذكرت اليوم أنه على عكس التأكيدات إسرائيل تستعد لانسحاب جزئي من جنوب لبنان، فيما قال وزير دفاع إسرائيلي إسرائيل كاتس منذ بعض الوقت لن ننسحب من لبنان حتى لو كان هناك طلب أمريكي.
2: وأفاد إعلام إسرائيلي عن نقاشات بين الجيش والمستوى السياسي بشأن تموضعه في الجنوب، لافتا إلى أن الجيش سيحدد المناطق التي ينبغي الانسحاب منها أو التمركز فيها في الجنوب.
1: كما أفاد ثلاثة مسؤولين إسرائيليين بأن إسرائيل ولبنان يبحثان مشروعا تجريبيا مدعوما من الولايات المتحدة تسلم بموجبه القوات الإسرائيلية السيطرة على بعض الأراضي في جنوب لبنان إلى القوات المسلحة اللبنانية. وأضاف المسؤولون أن القوات اللبنانية المشاركة ستخضع لتدريب وتدقيق من الجانب الأمريكي لضمان عدم ارتباطها بحزب الله، بينما ستحتفظ إسرائيل بوجود عسكري في المنطقة العازلة.
2: إيرانياً أشار رئيس البرلمان محمد باقر قليباف إلى أن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في لبنان مهم لنا بنفس أهمية وقف النار وإنهاء الحرب على إيران، ولفت إلى استعداد إيران للتعاون مع دول المنطقة على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة.
1: واليوم رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيغاي أدرعي عبر إكس على الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قائلاً: نعيم قاسم، يبدو أنها المرة الأولى التي تقترب فيها اللي بيحكي فيها صح على غير عادي. نعم، إسرائيل لا تكسر ولا تكسر. وأضاف: يا ليتك تعلمت من سلفك حسن نصر الله الذي اعترف علنا بندمه يوم قال لو كنت أعلم.
2: ميدانيا ألقت محلقة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين باتجاه سيارة بيك أب عند أطراف بلدة برعشيد في قضاء بنت جبيل، وسجل تحليق مكثف للطيران المسير الإسرائيلي فوق سور صيدا وفوق البقاع الأوسط والبقاع الغربي، وكان سجل تحرك لآليات عسكرية إسرائيلية ليلة أمس في محيط بلدة كونين في قضاء بنت جبيل وسط إطلاق نار إسرائيلي في المنطقة.
1: أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن هناك آليات لمنع التصعيد في لبنان تشمل التحقق من وقف النار، لافتا إلى أن منع التصعيد يتم بالتنسيق بين بيروت وواشنطن.

0: وطهران والوسطاء، ومؤكدا أن محادثات سويسرا أسست لتسوية دائمة وأن العمل في بدايته.
1: الرئيس عون: تحديد المناطق النموذجية موضع بحث والعمل قائم لتثبيت وقف النار. مارسيل كرم العيلي.
2: على وقع استمرار الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن تحديد المناطق النموذجية أو التجريبية لا يزال موضع بحث في انتظار موافقة الجانب الإسرائيلي عليها. وشدد رئيس الجمهورية على أن العمل قائم لتثبيت وقف إطلاق النار على أن يليه انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش وعودة الأهالي وإطلاق الأسرى وبدء عملية الإعمار. وأعاد رئيس عون التمسك بالتفاوض الجاري في واشنطن والمنفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا. رئيس الجمهورية أبلغ وفدا برلمانيا بريطانيا تطلعه إلى استمرار الدعم البريطاني للبنان في المجالات كافة، ولا سيما دعم الجيش واستكمال المساعدات له وبناء أبراج المراقبة والتدريب. وعن العلاقات اللبنانية السورية، أكد رئيس عون أن ما صدر عن الرئيس السوري أحمد الشرع مؤخرا وضع حدا لما يتردد من حين إلى آخر عن دور سوري عسكري في لبنان. رئيس الجمهورية عرض مع وزير الدفاع ميشيل منسا الأوضاع الأمنية عموما وفي الجنوب خصوصا، إضافة إلى أوضاع المؤسسة العسكرية. وبحث رئيس عون مع المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج سير عمل النيابة العامة، ولا سيما في الملفات المتصلة بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
0: الوفد النيابي البريطاني زار بعدب عبد عين التيني، حيث بحث مع رئيس مجلس النواب نبيه بري تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية.
1: أكد وزير الخارجية يوسف رجي عبر إكس لأبناء الجالية اللبنانية في عمان أننا نبذل كل ما في وسعنا لتثبيت وقف النار وحقن الدماء وإعادة الأهالي إلى ديارهم، وشدد على تمسكنا بالدولة التي لا بديل عنها.
0: عيسى الخوري: اشتري لبناني بيبقى القرار لبناني. عبدو متى.
3: التحديات التي تواجه الصناعة اللبنانية وفرص المستقبل، عنوان الحوار التشاركي الذي دعا إليه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارع عربيد مع وزير الصناعة جو عيسى الخوري، الذي أكد في كلمته أن لبنان قادر على المنافسة في الجودة والابتكار والأسواق المتخصصة إذا تعاملنا مع الصناعة كأولوية وطنية لا كقطاع هامشي كما جرى التعامل معه منذ عقود ثلاثة. واستطرق إلى الظروف غير العادلة التي تعمل فيها الصناعة في لبنان، لا سيما لجهة الكهرباء التي هي الأغلى في العالم والتهريب. أكد أن لبنان لا يملك ترف الوقت وعلى الدولة محاربة الفساد.
4: لا يمكن أن نطلب من الصناعي أن يستثمر إذا كانت القوانين معقدة أو قديمة والتمويل غائب والحوافز غير واضحة والمنافسة غير عادلة. لذلك نحتاج إلى تبسيط الإجراءات، إعطاء دوافع، تشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب المستثمرين غير المقيمين، إنشاء صندوق تمويل صناعي ومكافحة الإغراق والتهريب والمنتجات غير المطابقة. هاي إشكالية كبيرة عندنا إياها، بس هلا عم تتعالج من خلال الجمارك ووزارة المال.
3: وشدد الوزير عيسى الخوري على وجوب أن تقتنع السلطة التنفيذية أنه من دون قطاع صناعي قوي سيظل لبنان رهينة لتصدير أولادنا إلى الخارج، ونبقى نحن آملين باستيراد دولاراتهم من أجل تخفيض عجزنا الداخلي. وزير الصناعة ختم قائلا: اشتري لبناني يبقى القرار لبناني. هذا وتخلل اللقاء كلمات لكل من عربيد ورئيس جمعية الصناعيين سليم الزغبي، تناولت الصعوبات التي يواجهها الصناعيون في لبنان. عبد متى، لبنان الحر.
1: آثار صور في حالة الخطر. جورج كرم والتفاصيل.
5: في إطار متابعة وزارة الثقافة للواقع التراثي والأثري في المناطق اللبنانية والاطلاع ميدانيا على احتياجات المواقع التاريخية المدرجة على الخارطة الثقافية الوطنية، جولة تفقدية لوزير الثقافة غسان سلامي في مدينة صور شملت أبرز المعالم الأثرية والتراثية. واستهل سلامي جولته من موقع البص الأثري وأكد العمل على اتخاذ خطوات عملية لحماية الإرث الثقافي والأثري في المدينة والحفاظ على قيمته التاريخية.
6: لمزيد من الحماية نحن سنطلب في اجتماع 17 تموز المقبل للجنة التراث في كوريا الجنوبية وضعها على لائحة المواقع المهمة للبشرية جمع. سنعيد تنظيف المكان وسنجعله مجددا مفتوحا أمام السياح. سنقوم بمسؤوليتنا في إعادة بناء ما تهدم إن في متحف صور الذي هو قيد الإنشاء أو في المواقع الأخرى. سنقوم بكل هذه الأعمال أن إصابة البيئة المدنية التي يعيش فيها الناس والمواقع الأثرية والأبنية التراثية هو تعدي على حقوق الإنسان. لذلك سيكون هناك مقطع في التقرير المقدم لمجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين المقبل عن المواقع الأثرية. هناك تقنيات محددة ستعود إليها مديرية العامة للأثار لفحص كل الأعمدة الموجودة في موقعي الصور الأساسيين لنتأكد من أن ليس هناك من ارتجاجات في ما هو قائم، لأن هذه الارتجاجات أولا خطر عليها وخطر على من سيزور تلك المواقع. لو لم نرفع الصوت خلال الأشهر الماضية ربما أن أثارنا كانت أصيبت بأخطار أفدح بكثير مما نرى اليوم.
5: ثم تابع الوزير سلامي جولته يرافقه نواب المدينة وفعاليات، متنقلا بين حي الأثار وشارع كورتاج وعدد من المواقع الأثرية داخل المدينة، مطلعا على واقعها واحتياجاتها في إطار خطة الوزارة لتعزيز صون التراث الثقافي في مختلف المناطق اللبنانية. من مدينة صور، جوش كرم، لبنان الحر.
0: في ساحة النجم، لجنة الخارجية تكرم ماجرو ولجنة الاقتصاد تبحث الاتفاق مع صندوق النقد. هنادي سمرة.
7: كرمت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في مجلس النواب السفير الفرنسي في لبنان إيرفي ماجرون في لقاء وداعي مع اقتراب انتهاء مهامه في لبنان، وجرى بحث للعلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وحسب ما علمت إذاعة لبنان الحر، جرى التطرق خلال اللقاء إلى موضوع تثبيت وقف إطلاق النار وطلب التجديد لليونيفيل، بالإضافة إلى الدعم الفرنسي للجيش اللبناني وموضوع الإصلاحات. ونقل ماجرون إلى النواب حرص واهتمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أمن واستقرار لبنان وعلى وقوفه الدائم إلى جانبه في المحافل الدولية. رئيس اللجنة النائب فادي عليمي، وبعد تقديم اللجنة درعا تقديريا لماجرون تنويها بجهوده في لبنان، قال بعد اللقاء:
8: خلال شهر أو أكثر ممكن يكون في مؤتمر بباريس لدعم الجيش، نتأمل أن نسير بأسرع وقت. كمان جرى تأكيد مع سعادة السفير على تمسك لبنان الكامل بالقرارات الدولية ومقدمة القرار 1701، مع الإشارة بالدور الفرنسي الداعم للآليات التهدئة ومراقبة وقف إطلاق النار موجود ضمن الميكانيزم.
7: لجنة الاقتصاد برئاسة النائب فريد البستاني ناقشت الانعكاسات الاقتصادية للاتفاق المرتقب مع صندوق النقد الدولي، وقيمت مع وزير المال ياسين جابر لأثار الحرب والاستجابة للتعافي ومدى ربط ذلك بالتعاون مع صندوق النقد. وتطرق جابر حسب ما أكدت مصادر المجتمعين لإذاعتنا إلى مشروع إعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية بالتزامن مع صدور قرار مجلس شورى الدولة حول عدم شطب الودائع بقرار حكومي. من ساحة النجم، هنادي السمرة، لبنان الحر.
1: المطار جاهز للإقلاع، فهل الطريق جاهز للاستقبال؟ سيمونة حتشيت.
9: في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مشروع تطوير وتشغيل مطار الرئيس راني معوض في الإليعات، يبر السؤال الأساسي لا يقل أهمية عن المطار نفسه: ماذا عن الطريق المؤدية إليه؟ فنجاح أي مطار لا يرتبط فقط بمدرجاته وتجهيزاته، بل أيضا بسهولة الوصول إليه والبنية التحتية المحيطة به. فهل تشمل خطط التطوير الطريق المؤدية إلى المطار؟ وما هي المشاريع المطلوبة لتحويله إلى بوابة جوية متكاملة للشمال ولبنان؟ تواصلت لبنان الحر بمجلس الإنماء والإعمار الذي أكد أنه لم يتسلم ملف تطوير المطار والطريق المؤدية له، فتوجهت إلى لجنة الأشغال النيابية التي أشارت إلى أنه بحسب نقاشاتها والأسئلة التي تطرح في خلال اجتماعاتها، فإن العقد التشغيلي للشركة الملزمة كل عمليات التحسين يتضمن تسوية الطريق من الحدود السورية للمطار باعتبار أن السوري هو الذي سيستخدم المطار في رحلاته. ولكن ماذا عن الطريق المؤدية للمطار من جهة العبدي؟ سؤال حاولنا نقله إلى وزير الأشغال العامة فايز رسامني الذي باءت محاولاتنا للوصول إليه بالفشل. وتشير المعطيات إلى أن الطريق المؤدية إلى المطار تحتاج إلى أعمال تأهيل وتوسعة وتحسين البنية التحتية بما يشمل الإنارة والسلامة المرورية ومعالجة الاختناقات في بعض المقاطع، خصوصا إذا كان الهدف استقبال أعداد كبيرة من المسافرين مستقبلا. إذن نجاح مطار الإليعات لن يقص فقط بعدد الرحلات التي يستقبلها، بل أيضا بقدرة شبكة الطرق والخدمات المحيطة به على استيعاب الحركة المتوقعة وتحويله إلى مركز تنموي فعلي لمنطقة الشمال.
0: باشرت السلطات اللبنانية نقل الدفعة الثانية من السجناء السوريين المحكومين في سجن رومي إلى سوريا، وتضم 29 محكوماً، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية في إطار تنفيذ اتفاقية نقل المحكومين بين البلدين.
1: شدد وزير الداخلية خلال اجتماع أمني على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضبط المخالفات التي تتسبب بالفوضى والإخلال بالنظام العام، وأعطى التوجيهات اللازمة لتطبيق مضمون الكتاب الصادر عن الوزارة في شأن تعزيز إجراءات قمع مخالفات الدراجات النارية في مدينة بيروت بكل جدية، وذلك بالتعاون والتنسيق بين وحدة شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي وفوج حرس مدينة بيروت.
0: عاين وزير الاتصالات شارل الحاج موقع الحريق في مستودعات الوزارة في الدكويني، مطلعا على حجم الأضرار ومشيدا بجهود الدفاع المدني والجيش والأجهزة الأمنية، وأكد ضرورة استكمال التحقيقات لكشف أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة.
1: أفادت معلومات للبنان الحر عن إطلاق نار في محيط السفارة الأمريكية في عوكر، وقد قطع الجيش اللبناني الطريق المؤدية إلى المنطقة.
0: التطورات الإقليمية والدولية مع جورج الهاني.
10: نقلت وكالة فرانس بريس عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية أن الولايات المتحدة وإيران ستستأنفان الأسبوع المقبل المحادثات الفنية بينهما من دون تحديد مكان عقد الجولة المقبلة وتاريخ انعقادها. في هذا الوقت اعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن الحرب التي فرضتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران لمدة 40 يوما كانت عملا إجراميا. الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت إن تفتيش المنشآت النووية الإيرانية سيحصل، وذلك بعدما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت بشكل كامل على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش نووية لفترة طويلة. أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريباكوف أن بلاده كانت على اطلاع على مجريات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن موسكو تحتفظ بقنوات تواصل دائمة ومباشرة مع طهران وتناقش معها مختلف القضايا والملفات. قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن برنامج تزويد الأسطول البحري الكوري الشمالي بالأسلحة النووية يتقدم وفق الخطط المرسومة، مؤكدا أن البحرية الكورية الشمالية تتجه للتحول إلى قوة عظيمة في إطار الاستراتيجية طويلة المدى الرامية إلى تطوير القدرات البحرية لكوريا الشمالية. أعلنت السلطات البلجيكية وقف حركة 100 قطار وجزء من حافلات النقل العام بسبب موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد. سجل في فرنسا أول إصابة بفيروس إيبولا على أراضيها لدى طبيب عائد من الكونغو الديمقراطية التي يتفشى فيها الوباء بشكل واسع، حيث أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص.
1: البرتغالي رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل في 6 نسخ متتالية من نهائيات كأس العالم لكرة القدم. ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
10: ضوء على المونديال. أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعب بالتاريخ بسجل بست نسخ مختلفة من نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وتحديدا بأعوام 2006 2010 2014 2018 2022 و2026، بعد ما سجل هدفين من أصل خماسية نظيفة فازت فيها البرتغال على أوزبكستان 5-0. ورفع رونالدو رصيده إلى 145 هدف دولي من بين 9 بالنهائيات. من جهته حسم منتخب كولومبيا تأهله رسميا إلى دور 32 عن المجموعة 11 بعد فوزه على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-0، لترفع رصيده لست نقاط مقابل 4 نقاط للبرتغال الثاني. وضمن المجموعة 12 انتزع منتخب غانا التعادل السلبي من المنتخب الإنجليزي ليرفع رصيدهم لأربع نقاط مقابل 3 نقاط لكرواتيا اللي حققت فوز صعب على بنما 1-0. ببرنامج اليوم وبكرة بتوقيت بيروت بتتواجه كندا مع سويسرا والبوسنة والهرتسك الساعة 10 المساء، والمغرب مع هايتي واسكتلندا مع البرازيل الساعة 1 بعد نص ليل، وجنوب أفريقيا مع كوريا الجنوبية وتشيكيا مع المكسيك الساعة 4 صباحا. وبعد انتهاء الجولة الثانية من الدور الأول بتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي ترتيب هدافي المونديال برصيد 5 أهداف قدام الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند اللي معهم 4 أهداف، ثم الكندي جوناثان ديفيد والألماني دينيس أونداف ومعهم 3 أهداف. ودائما بأجواء كأس العالم قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم استثناء السعودية والعراق من وضع علم على الأرض خلال البطولة احتراما للخصوصية الدينية.
11: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
0: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية ورطوبة مرتفعة، كما تنشط الرياح خصوصا في الشمال. وقد حذرت مصلحة الأرصاد الجوية من ارتفاع الموج خصوصا على الشواطئ الشمالية وتشكل التيارات المائية في خلال اليومين المقبلين. غدا قليل الغيوم من دون تعديل في الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل، يتحول مساء إلى غائم جزئيا مع رطوبة مرتفعة وضباب على المرتفعات، كما تبقى الرياح ناشطة خصوصا في الشمال. في الختام إعادة للعناوين. إسرائيل: نستعد لانسحاب جزئي من الجنوب، والجيش اللبناني سيخضع للتدريب الأمني الأمريكي وسنسلمه أراضي. عون: العمل قائم لتثبيت وقف النار يليه الانسحاب، وتحديد المناطق النموذجية موضع بحث. أدرعي ردا على قاسم: يا ليتك تعلمت من سلفك نصر الله. عيسى الخوري: اشتري لبناني بيبقى القرار لبناني. اطلق نار قرب السفارة الأمريكية في عوكر والجيش يقطع الطريق. الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تفتيش المنشآت النووية الإيرانية سيحصل. إيبولا: من الكونغو إلى فرنسا. نشرة انتهت، أخرجها إذاعيا مارون بشعلاني.

0: إعلان حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: الدولة العميقة والحزب العميق. تعريفا، الدولة العميقة هي الدولة التي تنشأ بالتوازي مع الدولة الرسمية، لكنها لا تحد بزمان ومكان، بل هي عابرة للعهود والحكومات والمجالس النيابية، تستفيد من الجميع وتقفز فوق القوانين. وأركان الدولة العميقة يلبون بعضهم بعضا ويتبادلون المنافع والخدمات بين بعضهم البعض، وآخر همومهم أن يكون أداؤهم قانونيا، فكل ما يقومون به هو مخالف للقوانين. بهذا المعنى فإن الدولة العميقة سهلت ولادة الحزب العميق، أي حزب الله. فالدولتان العميقة والحزب يتشابهان في الكثير من الأشياء، لعل أبرزها أنهم لا يحترمون الدولة ولا قوانينها، ويتصرفون وكأنها في خدمتهم، يستفيدون من كل مرافقها، ويعتبرون أنها وجدت من أجلهم، وحين تفرط الدولة يكونون أول المستفيدين. ولأنهم كذلك صنوان لا يفترقان، فإن التخلص منهما معا شرط ملازم للتخلص من أضرارهما، بمعنى أنه لو تم التخلص من الدولة العميقة من دون التخلص من الحزب العميق، فإن الدولة العميقة ستنبت من جديد، وكذلك فإن التخلص من الحزب العميق من دون التخلص من الدولة العميقة سيجعله ينبت من جديد. إن إعادة الدولة الحقيقية تستدعي التخلص في آن واحد وبالتزامن من الدولة العميقة ومن الحزب العميق، وما لم يحصل هذا الأمر ستبقى الأمور على ما هي عليه.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: الرب عيب ولو
1: عيب ولو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بدنا نحكي عن جسم الإنسان شو منقول؟ رحنا أنا وياكن عديني عم نحكي عن شمع أو سيريومان، هالمادة الطبيعية يلي بتفرزها الدينة، ما هي إلا حماية ذاتية من الدينة لكل الغبار والجراثيم يلي بتفوت عليها، حتى ما تأثر أبداً لا على عمل الأذن ولا على السمع عموماً. إجمالاً هالسمخ أو هالمادة تخرج لوحدها من الدينة ومنا بحاجة لتنظيف كتير عميق مثل ما البعض بيروحوا بينطفوها بالكوتونتيج. وحقنا نعرف كمان أنه السيريمان بيحتوي مواد دهنية وخلايا جلد ميتة إلى مركبات مضادة للميكروبات، يعني كأنها الطبقة كتير مهمة لحتى تمنع البكتيريا والشامبينيون أنه يفوتوا على الدينة. المهم كتير نعرف نحدد شو لون هالسيريمان، إذا أصفر فاتح يعني منا قديمة، إذا غامقة يعني قديمة ومتراكمة، إذا هاللون مايل للأسود أو الأخضر هيدا الأمر بيحتم ربما أنه نروح نسأل استشارة لأنه ممكن يعني التهاب.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة سائل للجلي سانيتا 650 ملي بدولار واحد، فاب 20 قرص ب 95 سنت.

0: أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن جيشه لن ينسحب من لبنان حتى لو طلبت الولايات المتحدة ذلك. أضاف: لن نسمح بعودة 200,000 من سكان المناطق التي نسيطر عليها في جنوب لبنان. من جهته أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن المفاوضات الجارية في واشنطن مع لبنان تاريخية ومهمة للغاية، مشيرا إلى أن حزب الله يشكل خطرا على استقلال لبنان وأمن إسرائيل. أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أنه لا يطلب من حزب الله سوى الوفاء بالتزاماته. أضاف: التزم حزب الله من خلال حكومة العام 2006 التي كان جزءا منها بتطبيق القرار الدولي 1701 الذي ينص على ضرورة استكمال بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وتطبيق اتفاق الطائف، والأهم على جعل منطقة جنوب الليطاني منطقة خالية من السلاح. ثم عاد والتزم مجددا عام 2024 في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي من خلال اتفاق وقف الأعمال العدائية بحصرية السلاح، وقد حدد الاتفاق حصرا الجهات الست المخولة حمل السلاح. على صعيد آخر قال سلام: ذهبنا إلى المفاوضات في واشنطن لأنها الطريق الأقل كلفة على لبنان، ونحن نعرف جيدا ما نريده من هذه المفاوضات، وهو الانسحاب الإسرائيلي الكامل، ولن نقبل ببقاء 5 نقاط ولا حتى نقطتين، ونطالب أيضا بالإفراج عن الأسرى وإنهاء مسألة النقاط العالقة على الحدود. فاصل ونواصل الموجز.
1: بعدكم عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش آلاف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

والمواد النووية إلا في إطار اتفاق نهائي. إلى ذلك كشفت وكالة رويترز أن الخطط مستمرة لعقد محادثات مصالحة إقليمية منفصلة بين إيران ودول الخليج في العاصمة السعودية الرياض. انطلقت في القصر العدلي في دمشق الجلسة الأولى من محاكمة وسيم الأسد ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد والمتهم بتورطه في ارتكاب جرائم عدة بحق الشعب السوري خلال عهد النظام السابق، أبرزها الإتجار بالمخدرات وعمليات الخطف القصري وممارسة التعذيب الجسدي إلى جانب ملفات أخرى مرتبطة بالمعتقلين السوريين. أخيرا هذا النداء الإنساني، المريضة هدى يزبك عازار بحاجة إلى دم من فئة A بوزيتيف في مستشفى الأرز في الزلقة. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بدنا نحكي عن جسم الإنسان شو منقول؟ رحنا أنا وياكن عالديني عم نحكي عن شمع أو سيريمان، هالمادة الطبيعية يلي بتفرزها الدينة، ما هي إلا حماية ذاتية من الدينة لكل الغبار والجراثيم يلي بتفوت عليها، حتى ما تأثر أبداً لا على عمل الأذن ولا على السمع عموماً. إجمالاً هالسمخ أو هالمادة تخرج لوحدها من الدينة ومنا بحاجة لتنظيف كتير عميق مثل ما البعض بيروحوا بينطفوها بالكوتونتيج. وحقنا نعرف كمان أنه السيريمان بيحتوي مواد دهنية وخلايا جلد ميتة إلى مركبات مضادة للميكروبات، يعني كأنها الطبقة كتير مهمة لحتى تمنع البكتيريا والشامبينيون أنه يفوتوا على الدينة. المهم كتير نعرف نحدد شو لون هالسيريمان، إذا أصفر فاتح يعني منا قديمة، إذا غامقة يعني قديمة ومتراكمة، إذا هاللون مايل للأسود أو الأخضر هيدا الأمر بيحتم ربما إنه نروح نسأل استشارة لأنه ممكن يعني التهاب.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

من أرى للتيم تحية لكم مستمعي لبنان الحر، من وين ما عم ترافقونا، من بيوتكم، أشغالكم وسياراتكم. تحية لكم أصدقائنا بحلقة جديدة بتضم كالعادة مواضيع منوعة وسؤال من خلاله نتواصل ومنتناقش الآراء وكمان ما ننسى المونديال.

معكم سيمونا حتشيتم رفقنا الزميل مارون بشعلاني على الإخراج الإذاعي والزميلة إليج ميرزا عبر موجات لبنان الحر الثلاثة 102.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll.

0: حلقتنا من RRL Team انطلقت. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا.
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم. الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع. بأربعين دقيقة مع سيمونة حتشيطي من التنين للجمعة 3 بعد الظهر على لبنان الحر.
0: قد يبدو من المغزى استخدام اللابتوب أو التليفون قبل ما ننام، ولكن الدراسات أظهرت أنه هالأجهزة ممكن أنه تتداخل مع النوم من خلال تثبيت إنتاج الميلاتونين، وهو هرمون طبيعي يفرز بالمساء لمساعدتك على الشعور بالنعاس والاستعداد للنوم.

وبيؤدي ذلك لحالات من التنبيه العصبي الفيزيولوجي اللي بتزيد من الإحساس باليقظة بالوقت اللي بينبغي فيه أنه تبلش بالاسترخاء والاستعداد للنوم. تشتغل الساعة البيولوجية عند البالغين وفق دورة نوم واستيقاظ مدتها 24 ساعة عن شروق الشمس بالصبح، وبينتج جسمك هرمون يلي بيخليك تحس باليقظة والانتباه، ومع تلاشي ضوء النهار بيفرز الجسم هرمون تاني بسبب الشعور بالنعاس. فهل الأجهزة الإلكترونية بتصدر، عم نحكي عن الأجهزة الإلكترونية اللي عندها إضاءة خلفية مثل التليفون يعني، والأجهزة اللوحية وأجهزة القراءة واللابتوب، هودي كلهم بيظهروا ضوء قصير الموجة يعرف باسم الضوء الأزرق، كما أنه المصابيح الفلورية واللاد كمان بتصدر ضوء أزرق، ويلي بيثبت أنه بيقلل أو بيأخر الإنتاج الطبيعي للميلاتونين اللي حكينا عنه بالليل، وبيقلل الشعور بالنعاس. كما بيقدر الضوء الأزرق أنه يقلل الوقت يلي منقضيه بالنوم العميق ونوم حركة العين السريعة، وهن مرحلتين أساسيتين من دورة النوم الضرورية للوظائف الإدراكية.

النوم مبطل ضحية الأرق بس بل ضحية الشاشات كمان. فكل دقيقة منقضيها قدام التليفون أو اللابتوب قبل ما ننام معقول دقيقة تكون تقطع أو تقطع يعني من جودة الراحة اللي نحن بحاجة إلى من جسمنا وعقلنا. المشكلة منا بالتكنولوجيا بحد ذاتها بل بتوقيت استخدام هذه التكنولوجيا، لأنه الضوء الأزرق يعني مثل ما قلنا بيخلي الساعة البيولوجية تبع كل حدا تصير هيك بقربك وبأخر مثل ما قلنا كمان من إفراز الميلاتونين، الأمر يلي بيخلي النوم أقل عمقا وأكثر تقطعا. كرمل هيك إبعاد الشاشات قبل ما ننام بساعة واحدة قد يكون من أبسط الخطوات وأكثر فعالية لتحسين الصحة الجسدية والنفسية.

أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز وإسلور لوكستوكتيكا عن مجموعة جديدة من النظارات الذكية المزودة بالذكاء الاصطناعي بأسعار اقتصادية استكمالا لنجاح نظارات ميتا ريبن. وبتبلش أسعار النظارات تبع ميتا جلاسز الجديدة 299 دولار، يعني أنه تقريبا يعني منقول أفوردبل للأشخاص اللي ما قادرين يدفعوا تقريبا 800 دولار على الميتا المعروفين يعني تبع الريبن. واستثمرت ميتا ملكة فيسبوك مليارات الدولارات بسعي نحو ما يعرف بالذكاء الشخصي، وراهنت على أنه الأجهزة الإلكترونية المتقدمة رح تجيب مزايا الذكاء الاصطناعي للمستخدمين الأفراد. وعلى الرغم من تصميمها بالتعاون مع لوكستوكتيكا، تعد هالمجموعة الجديدة من النظارات الأولى يلي ما بترتبط بأي من العلامات التجارية الشهيرة للشركة مثل ما قلنا ريبن أو أوكلي. وتعد هالأجهزة أول نظارات ذكاء اصطناعي من ميتا تطرح، وبتكون مزودة بمساعدة ميتا AI المعتمد على نموذج ميوز بارك، وهو قلنا أول نموذج بيكون من مختبرات يعني تابعة لهيدي الشركة.

بطل السؤال إذا كان الذكاء الاصطناعي رح يدخل حياتنا اليومية، بل كيف رح يدخلها وبأي طريقة. فبعض الهواتف الذكية والساعات المتصلة فيها عم تتجه الشركات اليوم لتخلي النظارات منصة جديدة للتفاعل مع التكنولوجيا وطرح مثلا نظارات أقل كلفة، بيشير إلى محاولة نقل الذكاء الاصطناعي من فئة المنتجات النخبوية للاستخدام الجماهيري بخطوة معقول تسرع انتشار المساعدات الذكية القادرة على مرافقة المستخدم كل نهاره. ولكن بالمقابل بتبقى أسئلة الخصوصية وجمع البيانات والمراقبة اليومية مطروحة بقوة مع كل جهاز جديد بيرافق الإنسان وين ما راح. ومن بعد ما صار التليفون يعرف وين انت وعن شو عم بتفتش وشو بدك تشتري، يبدو انه الدور وصل للنظارات. المشكلة منا بأي نظارة او اذا صارت ذكية، بل كيف صرنا نحن اقل حاجة للتذكر والتفكير، بخصوصة انه في عنا مساعد اصطناعي جاهز فهو يكون عم بيجاوبنا. يعني باختصار بطلنا عم نحط اليونات على عيوننا لنشوف شوف العالم، بس بل عم نحطن على عيوننا تيبلش العالم الرقمي

أعلنت شركة ميتا اختيار الهندي كونال شاه مؤسس أحدى شركات التكنولوجيا المالية ليتولى منصب الرئيس الجديد لتطبيق واتساب خلفا للي قبله. وهدف هالخطوة هو أنهم يلاقوا طرق لتحقيق أرباح من قاعدة المستخدمين الضخمة يلي بيتمتع فيها تطبيق المراسلة، بالاستفادة من الخبرة يلي بيتمتع فيها مثل ما قلنا كونال شاه، وهو مؤسس ومالك شركة كراد متخصصة بالتمويل الاستهلاكي. كمان هو أسس شاه، وهو رائد أعمال وشخصية مؤثرة بعالم التكنولوجيا المالية بالهند. أسس هيدي الشركة بال2018 من بعد بيع شركة ناشئة سابقة له بمجال المدفوعات لعم عملاق التجارة الإلكترونية الهندي سناب ديل مقابل نحو 400 مليون دولار. ويعد من أكثر المستثمرين الأفراد نشاطا بالهند وفقا لبيانات شركة تراكسن المتخصصة بتتبع البيانات، وغالبا يعني بتشير تقارير الصحافة المحلية إلى سرعة موافقته على عروض التمويل الأولي بمجرد الاستماع لها. من المرجح أنه تساهم خبرة شاه بدعم تطبيق واتساب بمساعي لإيجاد مصادر دخل جديدة بتتجاوز نموذج الإعلانات الأساسي لشركة ميتا يلي بتدير كمان منصتي فيسبوك وإنستغرام.

تعيين شخصية آتية من عالم التكنولوجيا المالية على رأس واتساب منه مجرد تغيير إداري بالمؤشر للمرحلة المقبلة للتطبيق. فمن بعد ما نجح واتساب ببناء قاعدة مستخدمين تتجاوز مليارات الأشخاص، صار التحدي الأساسي أمام متى هو تحويل هالانتشار الكبير لمصادر إيرادات مستدامة. وخبرة كونال شاه بالمدفوعات والخدمات المالية معقول تفتح الباب أمام تطوير أدوات دفع وتجارة إلكترونية وخدمات مالية أكثر تكاملاً داخل التطبيق، واللي بيعكس تحول واتساب من منصة مراسلة لمنصة خدمات رقمية متكاملة.

بسبب فوز الفراعنة بمونديال العالم، أنه أكيد بمباراتهم، تحولت رحلة عادية لأحد المصريين بالتاكسي لمغامرة غير متوقعة وموقف طريف تصدر منصات التواصل الاجتماعي. فتداول رواد مواقع التواصل فيديو لسائق تاكسي مصري ترك سيارته تمشي لوحده وبداخلها أحد الركاب نزل منها للاحتفال بفوز منتخب بلاده بجيم بالمونديال. وبتفاصيل هالموقف اللي أثار جدل واسع، تفاجأ الشخص اللي قاعد بالتاكسي، تفاجأ أكيد يعني بسائق السيارة، نزل بطريقة كتير سريعة من مقعده وترك محركة ماشي ويعني مدون حتى ما يحط فرع. فسائق ما استطاع تملك حماسه فور سماع صفارة النهاية وأعلن فوز المنتخب المصري على نيوزيلندا، وحتى ما تردد أنه يترك كل شيء وراه يركض نحو تجمعات الجماهير بالشارع ويشاركهم الفرحة.

هالحادثة بتعكس حجم الشغف يلي يمكن أثيره كرة القدم عند الجمهور، خصوصا من بعد ما يتعلق الأمر بإنجاز وطني بيبعث الفخر والفرح، لكن بالوقت نفسه بتبقى السلامة مسؤولية ما بتتجاوز أي تراجع أمام أي لحظة حماس مهما كانت استثنائية. فالاحتفال حق مشروع، إلا أنه ترك السيارة شغالة من دون سائق كان يمكن أنه يحول لحظة الفرح لحادث مؤسف، وبيذكر بأنه المشاعر الجيشة بتحتاج دايماً لقدر من المسؤولية. ويبدو أن السائق قرر أنه المنتخب المصري أهم من الراكب يلي معه ومن السيارة ومن قانون السير بهاللحظة بالذات، فبمجرد سمع صافرة النهاية تحول من سائق تاكسي لمشجع بالمدرجات.

من أخبارنا الترند كمان أثار انحناء شاب لتقبيل إيد رئيس حزب جزائري زوبعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث غضب له الكتار من الحركة اللي اعتبروها إهانة له ولسكان المنطقة، بوقت جاءت توضيحات المعني والحزب لنفي أي تعمد للإساءة. فخلال جولة رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي منذر بودن بولاية الجلفة ضمن الجولات اللي بيقودها لتنشيط الحملة الانتخابية التشريعية المزمع إجراءها يعني بداية الشهر المقبل، ظهر وسط سكان وأعيان المدينة يلي قاموا بمصافحته. وبعد كل هالضجة اللي صارت، خرج الشاب المتهم بفيديو وقال فيه انه انا بدي اوضح كل شيء صار، انا كان بدي حضور العرس الانتخابي، ولما اتى الامين العام لحزب يعني هيك اجت بطريقة كتير عفوية منه، كنت عم سلم عليه بشكل عادي، لكن سقطت مني نظراتي والناس شافت اللقطة على أني أنا كنت عم بوس إيده، لكن نحن أبداً ما بنعمل هيدا الشيء وما نشأنا على هيدا الأمر.

تكشف هالحادثة كيف يمكن للثواني بسيطة مصورة من زاوية معينة أنه تتحول لمادة للجدل والإدانة على مواقع التواصل الاجتماعي. فبعصر الانتشار السريع للمقاطع القصيرة غالبا ما تبنى الأحكام قبل معرفة السياق الكامل أو الاستماع لتوضيحات الأطراف المعنية، وبوقت بحل الرأي العام مناقشة سلوك الشخصيات العامة ومحيطة بيبقى تحقق من الوقايع ضرورة لتجنب تحويل الانطباعات لحقائق والمسارعة لأصدار الأحكام.

رح يتيح تطبيق على الهواتف الذكية تشخيص سرطانات الجلد الخطيرة بكل سهولة. من المتوقع أنه يساهم بتقليص قوائم الانتظار بهيئة الخدمات الصحية البريطانية. وسبق لهيئة الخدمات الصحية أنه استخدمت نسخة سابقة من التقنية المعروفة لاكتشاف أكثر من 20,000 حالة سرطان عند أكثر من 230,000 مريض. لكن النسخة السابقة كانت تتطلب عدسة كاميرا خاصة تثبت على الهاتف، بوقت النسخة الجديدة يلي حصلت مؤخرا على أعلى مستوى من اعتماد الأجهزة الطبية بأوروبا منا بحاجة ولا أي معدات إضافية. وهذا بيعني أنه المرضى رح يقدروا من الحصول على فحص طبي بمستوى سريري بثواني كتير بالصيدليات أو عيادات الأطباء العامين من دون ما يكونوا بحاجة لموعد من المستشفى.

التطور بيمثل نموذج واضح لكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي بخدمة الصحة العامة كمان، فكل ما صار التشخيص المبكر أسرع وأسهل ارتفعت فرص اكتشاف الأمراض بمراحلها الأولى وتحسنت نسب العلاج والنجاة. وإذا أثبتت هالتقنية دقتها وموثوقيتها على نطاق واسع، فمعقول تكون عم تساهم بتخفيف الضغط على المستشفيات وتقليص فترات الانتظار. الأمر بيخلي الرعاية الصحية أكثر كفاءة وإتاحة للمرضى.

كافيين ب 40 دقيقة بأخبار ترند. توقفت امبارح حركة القطارات بأنحاء ألمانيا امبارح بالليل أثر عطل أصاب نظام الاتصالات اللاسلكي المستخدم بتشغيل وإدارة شبكة السكك الحديدية. وأعلنت شركة سكك حديدية ألمانية بأنه كل القطارات توقفت مؤقتا بالمحطات بوقت كانت عم تعمل فرق الصيانة على معالجة الخلل وإعادة الحركة لطبيعتها. وبوقتها قال متحدث باسم الشركة أنه هيدا العطل طال نظام GSM-R وهو نظام الاتصالات الرقمية يلي بيعتمدوا عليه بتشغيل القطارات وإدارة الاتصالات على امتداد الشبكة. وبوقتها قال أنه الفنيين عم بيشتغلوا بأقصى درجة بأنهم يعني صلحوا العطل بطريقة كتير سريعة، ويعني أكيد العطل بالنهاية يتصلح.

أبحاث بتبين مدى اعتماد البنى التحتية الحديثة على الأنظمة الرقمية وشبكات الاتصالات. فعطل تقني واحد بنظام مركزي قادر على شل حركة آلاف المسافرين وإرباك شبكة نقل بأكملها بدقائق بسيطة. وعلى الرغم من أنه التوقف المؤقت سبب إزعاج كبير، إلا أنه اتخاذ قرار وقف القطارات بيعكس أولوية السلامة، إذا بتبقى حماية الركاب وضمان التشغيل الآمن أهم من المحافظة على الجداول الزمنية. ذكرت وكالة أسوشيتد بريس أنه في خطة لبيع أكثر من 100 قطعة أثرية انتشلت من حطام تايتانيك، بما في ذلك أغراض شخصية وأوراق نقدية وأدوات مطبخ وتحف داخلية، واجهت معارضة من قبل السلطات الأمريكية. ولفت بيان الوكالة أنه الشركة المالكة لها الحقوق RMC تايتانيك إنك مع متخطط لها الأمر بحسب ما نقلته الوكالة عن وثائق قضائية نشرت. وجاء بالمنشور أنه الإدارة الوطنية للمحيط والغلاف الجوي بتمثل مصالح الولايات المتحدة وبتشرف على موقع الغرق، وبتأكد أنه مثل هالبيع من شأنه أنه ينتهك الالتزامات القانونية لشركة RMC تايتانينج تجاه هالموقع. وأوضح التقرير أنه الشركة حاولت لعقود تنظيم بيع القطع الأثرية بهدف تمويل الأبحاث المستقبلية والتغلب على الصعوبات المالية، إلا أن هالمحاولات واجهت معارضة قوية من المحاكم الأمريكية وكذلك من منظمات حماية التراث الثقافي وأقارب الضحايا.

لا تعد مقتنيات تايتانيك مجرد قطع أثرية قابلة للبيع والشراء، بل هي جزء من ذاكرة إنسانية مرتبطة بإحدى أشهر الكوارث البحرية بالتاريخ. كرمال هيك يثير عرض هالقطع للبيع نقاش مشروع حول الحدود الفاصلة بين الاستثمار بالتراث وإلا نكون عم نحافظ عليه. في وقت تحتاج الأبحاث والاكتشافات إلى تمويل، بيشوفوا البعض أن الموقع أو اللي موجود بهالموقع من مقتنيات يعني يجب أن يعامل باعتبار شاهد تاريخي ومقبرة بحرية بتحمل قيمة إنسانية تتجاوز قيمتها المادية.

من الأخبار المهضومة الترند، حرر رجل بيحمل جنسية أحد الدول الخليجية، حرر محضر بقسم شرطة الحواميدية بمصر، اتهم في مرته بإخفاء معلومات تتعلق بحالتها الاجتماعية السابقة.

إنه في زيجتين سابقتين لإلها قبل ارتباطه فيه على الرغم من تقديمها أقرار بفيد بعدم يعني أكيد ما إنه ما هي منا مزوجة قبل. وبحسب البلاغ أرفق الزوج الإقرار المقدم من زوجته ضمن مستندات عقد الزواج وأكد أنه ما كان على علم بأي زيجات سابقة قبل إتمام زواجه فيها. وأشار مقدم البلاغ إلى أنه الواقعة اتكشفت أثناء إنهائه إجراءات استخراج مستندات خاصة ببناته الاثنين، وحيث كان بصدد تحرير محضر ساقط قيد إلها. ومثل ما قلنا يعني بخلال مراجعة الأوراق والبيانات الرسمية فوجئ بوجود قسمتي زواج وحتى قسمتي طلاق مسجلين باسم زوجته من شخصين مختلفين، الأمر يلي أثار شكوكه بشأن صحة البيانات اللي قدمتها زوجته قبل زواجه.

وهالقضية بتأكد أنه الشفافية والثقة بيبقوا من الركائز الأساسية لأي علاقة زوجية، فالمسألة ما بتتعلق بالماضي بحد ذاته بل بحق كل طرف بمعرفة المعلومات الجوهرية اللي معقولة تأثر بقراره عند الإقدام على الزواج. وبالنهاية بيبقى الفصل بصحة الادعاءات وتحديد ما إذا كانت هناك مخالفة قانونية أو تزوير من اختصاص الجهات القضائية المختصة بعيد عن الأحكام المسبقة والانفعالات.

أخبارنا لليوم خلصت، راجعين مع ما نعرف شو صاير أخبار جديدة من الزملاء من قسم الأخبار على الساعة 4. أكيد بتنضم لكم الزميلة وفاء شديا ببلا جمرك.

0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بدنا نحكي عن جسم الإنسان شو منقول؟ رحنا أنا وياكن عالديني عم نحكي عن شمع أو سيريمان، هالمادة الطبيعية يلي بتفرزها الدينة، ما هي إلا حماية ذاتية من الدينة لكل الغبار والجراثيم يلي بتفوت عليها، حتى ما تأثر أبداً لا على عمل الأذن ولا على السمع عموماً. إجمالاً هالسمخ أو هالمادة تخرج لوحدها من الدينة ومنا بحاجة لتنظيف كتير عميق مثل ما البعض بيروحوا بينطفوها بالكوتونتيج. وحقنا نعرف كمان أنه السيريمان بيحتوي مواد دهنية وخلايا جلد ميتة إلى مركبات مضادة للميكروبات، يعني كأنها الطبقة كتير مهمة لحتى تمنع البكتيريا والشامبينيون أنه يفوتوا على الدينة. المهم كتير نعرف نحدد شو لون هالسيريمان، إذا أصفر فاتح يعني منا قديمة، إذا غامقة يعني قديمة ومتراكمة، إذا هاللون مايل للأسود أو الأخضر هيدا الأمر بيحتم ربما أنه نروح نسأل استشارة لأنه ممكن يعني التهاب.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بازيلا أوشن جاردن 400 جرام بدولار ونص، لبن مزارع تعنايل الكيلو بدولار وتسعين سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الرابعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مسلحين من حزب الله شكلا تهديدا له في منطقة مرتفعات علي الطاهر. اندلع حريق في محيط سد القرعون بعد إلقاء قنبلة أو مقذوف إسرائيلي. من معراب أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يبدي كل الحرص على إخراج لبنان من حال الحرب والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار السياسي. عبدالله بحث مع جعجع بحضور النائب غسان حاصباني في مشروع التغطية الصحية الشاملة الذي انطلقت فكرته خلال تولي حاصباني وزارة الصحة واستكمل لاحقا في اللجان النيابية. أوقف الجيش اللبناني في محيط السفارة الأمريكية في عوكر سوريين على متن سيارة من دون أوراق ثبوتية، وفي تفاصيل لم تمتثل السيارة لأوامر الجيش على الرغم من إطلاق النار التحذيري في الهواء، إلا أن الجيش أجرى مسحا للمنطقة بحثا عن الآلية وتمكن من توقيف الراكبين. متابعة لحريق الدكويني، دعت هيئة أوجيرو إلى الامتناع عن تداول أو نشر أي استنتاجات أو فرضيات أو اتهامات غير مستندة إلى معطيات رسمية أو تحقيقات. في إطار الاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب، أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن نسبة كبيرة من الأموال الإيرانية ستذهب للمنتجات الأمريكية. الخارجية الأمريكية أعلنت أن الوزير ماركو روبيو ناقش مع قيادة الإمارات الاتفاق النووي الإيراني والعبور الآمن في مضيق هرمز وأهمية السلام والاستقرار في المنطقة. توازيا، يمهد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني الطريق أمام المحادثات بين إيران ودول الخليج والعراق بشأن إدارة مضيق هرمز، وهو ما تهدف له زيارته سلطنة عمان في سياق منفصل عن المحادثات الأمريكية الإيرانية. أخيرا، انخفض سعر برميل النفط إلى ما دون 75 دولارا وتحديدا إلى 74.76 دولارا للمرة الأولى بعد اندلاع الحرب الإقليمية. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: دايما حدي.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
0: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
0: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
0: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أوكتان 1,291,000، البنزين 98 أوكتان 1,309,000، المازوت 1,938,000، والغاز 1,162,000.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: 20 حزيران 2026. أوفى التحيات للجميع. إذن اليوم الأربعاء 24 حزيران 2026. ما بعرف ليه مش حابة هالشهر يخلص، ما بعرف، يمكن لأنه في المونديال. أهلا وسهلا بالجميع مستمعي لبنان الحر ضمن برنامج بلا جمرك. بلشنا هلأ ومستمر لغاية الساعة 4 أو 5 إلا تلت. شو بني أنا اليوم؟ عطول عم برجع ساعة لورا. مارون بش عليني على هندسة الصوت، تحية لألك مارون. متمرس إذاعيا وموسيقيا وأخلاقيا. أخلاقيا قبل الإذاعيا وقبل الموسيقيا. من أبرز إعلاميي لبنان الحر. محبي فادي ناكوزي بيلحقوا من مطرح لمطرح، من برنامج لبرنامج، بالليل بالنهار قبل الظهر بعد الظهر. بحبوا صدقه، بحبوا صراحته، بحبوا كل شيء مهم بيقدم لهم إياه على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد الموسيقي، على الصعيد التربوي، على الصعيد الحياتي بشكل عام. خمسة وأربعين سنة طبعوا وعم بيطبعوا مسيرة فادي ناكوزي. يعني فادي داخل على إذاعة لبنان الحر قبلي بخمسة وثلاثين، بعشر سنين. يعني أنا 35 سنة، هو 45 سنة. أستاذنا فادي ناكوزي. الإذاعي والمؤلف الموسيقي فادي ناكوزي، ألف تحية لك، أهلا وسهلا فيك ببيتك.
1: مرسي مرسي وفاء. تسمحي لي أقول بداية، الإنسان اللي تفضلتي فيهم عزيزين عقلبي كتير، هيدي شهادة منك، بس بدي أقول شغلة، اللي بيطلع معك بيكسب مكاني بعالم الإعلام.
0: شكرا شكرا فادي، شكرا. هيدي من محبتك، على كل حال شهادتك مجروحة.
1: مرسي.
0: فادي ناكوزي، بدنا نبلش بحديث اليوم وحديث الشهر اللي هو المونديال.
1: طيب.
0: كل ما بشوف حدا بسألوا أنت مع مين، بقلم أو برازيل أو ألمانيا أو فرنسا أو أرجنتين بالخط العريض.
1: ظاهر أنت هيك.
0: مش الظاهر، اكيد هيك. ما انا من اول ما فت على الاذاعه وقبل ما فت على الاذاعه ارجنتينيه.
1: ان شاء الله بتربحوا. على كل حال هي هلا بعد لهلا
0: متصدره.
1: هي لا بعد لهلا، هي هي اللي حملت كاس العالم.
0: صحيح، ب 22 الارجنتين حملت كاس العالم، وطبعا ميسي. وهلا عم نشوف انه شاغل الدنيا وشاغل الناس
1: بعدد الاهداف،
0: ليو ميسي، ليونيل ميسي، وحتى اللي بيكونوا مش مع الارجنتين. يعني كتير في ناس عم بيعلقوا، عم بيقولوا صحيح نحن مع الالمان، صحيح نحن مع البرازيليه، صحيح نحن مع البرتغال، ولكن بصراحه ميسي غير شكل.
1: اكيد هلا مش بس بالرياضه، بحيلا شيء وقت بيكون شخص عن جد محترف، ما فيك حتى إن كنت بتحبي انتمائه أو بلده أو أي شيء آخر. المحترف محترف، واللي بيقدر الاحتراف بده يحترم احترافه.
0: صحيح صح. فادي أنت مع مين؟
1: هلا انا مع هلا المشكله انه بقاش استنى ايش نسترجع نقول نحن مع مين قد ما صار كل واحد ايه ما انت لانه هيك وكل واحد لانه هيك. بس انا مع المانيا علما انه عشت ببيت الوالده برازيليه يعني بس تشوفي انه مش بالضروره انه الولد يتاثر بانتماء اهله او اي شيء اخر. وكنت أنا لهلأ بعدني بشجع الفريق الألماني لعدة أسباب يعني مش بس احترافيا.
0: هلا نحكي عن الأسباب. ولكن وقت كانت الوالدة على قيد الحياة الله يرحم ترابا وهي برازيلية وهي برازيلية كنت برازيلي كنت مع البرازيل أنت؟
1: لا
0: لا
1: ما عم لك من
0: زمان
1: من زمان وجاي ما بعرف شو اللي وحيلي انه ما اكون باتجاه
0: بس بعرف الوالده كانت تتحمس كتير
1: اكثر من اللزوم وهذا شيء بالدم بيبقى وهي بتحب هاللعبة. هاللعبة شعبية بالبرازيل
0: صح
1: وبيحبوها الكل يعني انه كيف ما برمتي على طب بقولوا على الترويق او على الغداء او على العشاء وما كان على طول بيحكوا بلعبة كرة القدم بقى اكيد كنت اتحمس كتير.
0: يعني ده كانت انقهرت وقت البرازيل اكلتها 7-1 ايه
1: بعرف جديد يعني بعرف. ما منيح ما شافت النتيجة
0: ما بقول لك منيح ما شافت النتيجة. انت ليه الماني؟
1: وفاء إذا خبرتي يمكن شوي ما له طعمي بس
0: كل شيء بتحكيه وبتخبره له طعمي.
1: لا تأثرت بحكي بي وقت كان يحكي عن الآلات الألمانية الآلة المكنة كان بالسيارات إن كان
0: بالبرادات بالغسالات
1: يعني كل شيء في شيء اسمه مكن ميكانيك كان يسمعه كان يحكي كتير عن هال عن جودة الصناعة.
0: هو الألمانية. بيشتغل بهالإطار الوالد
1: مهندس بيي والدي كان مهندس بالطيران وبعدين أكيد فتح شيء خاص له ولكن تأثر
0: بالجودة
1: بالجودة الألمانية لأنه كان وقتها كتير يحكى فيها مش مثل هلأ يعني. لا كان قبل هذا بقول حدا بيقول لك ألماني مكنة ألمانية
0: بعده سيارة ألمانية
1: سيارة ألمانية
0: مرسيدس
1: يعني عشان هيك تأثرت بهجم أنا وصغير وصرت نحضر التلفزيون خاصة المونديال وما بعرف شيء لأنه أيد هالفريق هيدا. وفي عندهم اللي ما بيعرف أنه الألمان عندهم كتير تعلق ببلدهم
0: راسبير الألمان
1: راسبير وخاصة أنه هني كانوا مقسومين بين ألمانيا الغربية صحيح. وألمانيا الشرقية
0: صح
1: مش من زمان يعني البركة جون بول دو اللي هي مثل ما بيقولوا كسرت حائط برلين
0: على كل حال لليوم بيقولوا انه اصعب شيء تاخذ الجنسيه الالمانيه كتير صعبه
1: صحيح.
0: انك تحصل على الجنسيه الالمانيه لا مثل ما قلنا راستور
1: يعني مش معناتها انه بقيت البلدين لا بس انه تأثرت العالم في كتير تأثروا بالصناعة الألمانية. هلأ هذا شيء والرياضة شيء آخر كمان منو نهينين بالرياضة
0: كمان بالموسيقى مشينين
1: كمان
0: هيدا الشغلة
1: يعني وقت بدنا نحكي بهاي الأمور أكيد يعني بلد في كتير إمكانيات
0: صحيح
1: علما أنه ما كانوا أنا بدي حقيقي توني بترافق معه الليلي المخرج توني سفير
0: ببرنامجك ساعة 9
1: الصديق العزيز بيتر حشاش كتير يعني اللي مبسوط كتير بمسؤوليته هلأ بيتر حشاش
0: مبسوطين فيك شباب قد الدنيا
1: عيون بوسي هالمرة ضيوف أنا ضيف
0: أحلى ضيف
1: الله يخليك
0: تفضل الموسيقى الألمانية
1: صحيح أنه كان عندهم أشياء امتازوا فيها ضيعت الفكرة بس أنه هذا الواقع اللي
0: كنا عم نحكي عن الموسيقى الألمانية يعني اللي كمان لا تقل أهمية عن جودة الصناعة الألمانية
1: صحيح الألمان من بعد الحرب من بعد ما صارت توحدت الألمانيتين ما كتير ركزوا على البنية العسكرية طبعا تشوفي بيعملوا أسلحة بس مش لقلهم
0: صحيح.
1: ما جيشهم بعضه جيش منه مقاتل مثل ما كان مثل ما بنعرفه أيام هتلر اليوم الجيش الألماني يعني
0: صحيح.
1: جيش
0: صح
1: بقدرات عسكرية متواضعة نوعا ما ليه بيصنعوا أكتر ما بيصنعوا شيء لقلهم لنفسهم.
0: نعم بتتوقع تاخد كأس العالم ألمانيا ولا شايفة السنة مش كتير يعني
1: ما بعرف بس بعرف أنه ألمانيا كانت تعطي نتائج أحسن. قبل كان إلى بريء أكتر مع أنه حلو هلأ وفيها بريء بس، ولكن بس تحب حب أقول لك شغلي وفاء، ما زي ما أنا عم نحكي عن الفوتبول هلأ فريق البرازيل مثل ما كان أول قبل
0: أكيد لا
1: الماضي أكيد يعني في زمن بيقوى يسموه الأجدور تبع أي حدا
0: صح
1: بيقوى فيها الزمن هيك، وبعدين بده يقفل بمكان ما دا يرجع يطلع بمكان ما. بقى ما عليه إذا البرازيل هبط شوي أو هبطت أسهمها بالمونديال مش معناتها أنه مش رح ترجع بعدين تقوى ويصير جيل جديد
0: إن شاء الله عأيامنا
1: ياخد بطولات
0: إن شاء الله عأيامنا.
1: إذا بدك تحكي باسكت بول، إذا بدك تحكي فوتبول
0: صحيح
1: حيلا شيء صح. يعني في صح. محل دي هو دي بابت بابي
0: كل حال ما يزعلوا مني محبزي غير الأرجنتين، إنه كمان حاسين السنة إنه بعده الجول تبعهم نضيف الأرجنتينية مع الجزائر 3-0 ومع النمسا 2-0 بعده الجول تبعهم نضيف ما دخل فيه ولا جول يعني الشبكة نضيفة بعد عنده
1: أنا مش منتبه له
0: إنه
1: بعده زيرو لهلا
0: صح
1: كتير مهمة
0: يلا فادي ناكوزي بدنا نرجع لبداياتك فادي أول ما دخلت على إذاعة لبنان الحر هيدا الإذاعة العريقة اللي تأسست بـ 78 واللي بعدها مستمرة واللي بعدها محافظة على مبادئها محافظة على القضية اللي بلشت وتأسست كرمالها والله يرحم الشيخ بشير الجميل رئيس الجمهورية الشهيد اللي أسس إذاعة لبنان الحر. تفضل.
1: بعهده كنت دخلت على الإذاعة بالعهد اللي هالحلم مثل ما بيقول هالواحد وعشرين نهار دخلت أنا على الإذاعة إلي لحد هلأ لقاب بيصير إلي تقريبا
0: يعني بتنين أو تمانين دخلت
1: 45 سنة بيصيروا
0: العمر كله ندق لك على الخشب
1: مرسي. ما بتصور حدا قليل اللي بيقعد بمؤسسة وحدة فرد مؤسسة من دون ما ينتقلوا لمكان آخر
0: صح
1: بهالسنوات هيدي 45 كتار صحيح
0: بس مش كتار على المستمعين
1: أنا بس بدي أقول شغلي اللي ما بيعرف أنه إذاعة لبنان الحر كانت مدرسة أنا تعلمت منها أشياء كتير صنعتني بكل بساطة مش بالضرورة أنه كل واحد بده يمرق بده يوصل أو يشتهر بمكان ما ولكن عطتني اللي لازم أخده الظروف تسمح أوقات أوقات الظروف ما بتسمح بمر أشياء كتير ونحن بتعرفي هالفترة كانت فترة تطول حروب
0: صح.
1: نخلص من حرب بنفوت بحرب نخلص من حرب بنفوت ما استقر البلد يعني ما فينا نلوم انه ما في استقرار بكل المؤسسات او بكل القطاعات بقى عشان هيك بهالاذاعه تعلمنا كتير كان في اسماء كتير كبيره
0: صح.
1: انا تعلمت منهم وبكل لهم كل الخير لانه علموني وقفوا حدي تسمحي لي انه انا كنت بمكان ما كنت من فريق عمل الله يرحمه رياض شرارة ما بعرف شو شايف فيي بس انه حبني كتير وحطني بالفريق العمل تبعه وقت اللي اشتغل
0: فريق الاعداد
1: ايه لانه انا كنت اقعد معه على الهواء مشان الاسئله لانه كان لانه اللي ما بيعرف رياض شرارة شو ما تسألي بيعطيك الجواب موسوعه
0: صح
1: عكس ما كل اللي بيفكروا عنه انه يعني في كاريكاتوري شوي بالتقديم او بهذا بس اللي ما بيعرف انه موسوعه شو السؤال اللي بيطلع على بالك بتلاقي له جوابه انا كنت اخذ السؤال وحط الورقه قدامه ويجاوب فورا
0: اها هيدا
1: كنا على الهواء
0: البروجرام كنتوا تعملوه مباشره على الهواء
1: حلو كتير من الاشياء اللي تعلمت من الاشخاص اللي انا تعلمت منهم وشو بدي اقول لك يعني كل دقيقه بتتعلميها في مثل بقول دائما learning all the time يعني
0: صحيح
1: كل شيء
0: المفروض
1: كل شيء الواحد بيتعلم وكل دقيقه بتمشي فيها لقدام ولو صار عمرك بهالعمر بتتعلمي اشياء
0: صحيح بتتذكر أول نهار دخلت فيه على لبنان الحر؟
1: إيه ولا
0: خبرني عنه
1: هلأ أنا فت كان عمري منه كتير كبير وكانوا اللي كل موجودين كانوا أكبر مني بكتير ما تعرفت بس الشخص اللي شوي حضني لأنه كنت شوي مستغرب هلأ أنا كنا اثنين نحنا بقينا أو ثلاثة من أصل تقريبا شي 100 طلبة وفتنا على الفحص بالإذاعة هون في شيء كان اسمه فحص منفوت على الفحص اللي بيقولوله منرجع منتصل فيك، يعني مبدئيا ما مش الحال. واللي بيقولوله بتفضل بتنتظر برا، يعني معناتها في حكي معه بعدين.
0: شو نوعية الأسئلة؟
1: أنا فت بالموسيقى يعني، وكان الأسئلة موسيقية طبعا.
0: دخلت بالموسيقى مش كمذيع يعني؟
1: لا لا
0: يعني بالمكتب الموسيقي،
1: لأنه تكون. كان في أستاذ جوزيف عنديري الله يطول
0: عمره، منوجه له تحية دكتور جوزيف عنديري اللي مفضل علي ومفضل عليك فادي.
1: صحيح.
0: نعم.
1: كان هو مسؤول، كان مدير برامج ومسؤول قسم الموسيقى بالإذاعة، وكان بدهن حدا موسيقي. يعني الإذاعة بيجي ناس كتير أخبار، بيجي ناس كتير يمكن روبورتاج.
0: صح.
1: يعني هذا المجال الإذاعة، شو بدك تفكري؟ بتفكري بهالأشياء. بس تيجي موسيقي على الإذاعة من القليل كان يجي.
0: صحيح.
1: بقى جيتهم أنا.
0: ودكتور جوزيف عنديري كان موسيقي كمان
1: طبيعي. وكان بده حدا يكون معه،
0: يعني انضميت لفريق عمله.
1: صحيح.
0: صح.
1: سنوات.
0: اي متى طلعت على الهواء؟
1: بس تقلك قلتي لي كلمه مين قعدنا الله يوجه لها الخير، كمان كنا سوا مدام ميمتا. انا وياها بنفس النهار دخلنا على الإذاعة.
0: اها. نعم.
1: بقى قعدنا برا وانتظرنا انه نحن نقبلنا او يكون شو بده يصير. هلا طبع اكبر مني بقى، كانت صرت هيك تقول لي هي هلا بيعملوا هيك، هلا بيعملوا هيك، هلا بيعملوا هيك، بيعملوا هيك. طبعا هي صارت ستار فيما بعد، يعني كان بالاذاعه ولا بالتلفزيون. انا ضليتني محصور شوي بالاذاعه. مع انه صارت لي فرصه اطلع على التلفزيون.
0: اي تلفزيون؟ ال بي سي. وليه ما طلعت؟
1: نوار قلت مني يمكن.
0: انت قلت لا يعني،
1: لانه كان تعرفي التعاون بين المؤسستين كان قائم، لانه مؤسسه واحده
0: 100%.
1: اجى اسمي مع مجموعه الاسماء اللي كانت بالاذاعه واللي انتقلت.
0: حدا تكون مذيع على ال بي سي؟
1: ما بعرف شو كان بدهم يعطوني يعني فوق. بس انه كنت فايت باطار مختلف عن بقيه الاطر. حتى مش من فتره انا طلعت قدمت كمان، بدي احيي لزميلنا طوني نصار اللي كمان من خلاله نفتح مجال لأنه يكون فوق. كانت على وقت الـ LDC، بدأ تفتح الـ LDC وكانوا عم ياخدوا إكيب. وحتى أنه نقبلت، عملت فحص فوق ونقبلت. بس برجع بقول ظروف سياسية وتلعب دور مع الأسف. مش هكمل الحديث.
0: كل حال يعني ما بدنا نفوت بهيك.
1: أنا ما كان زنبي يعني، بس بدي أعمل
0: تفاصيل. صحيح صحيح.
1: اللي بدي أعمله عملته، والفحص اللي بدي أعمله عملته. والنتيجة كانت إيجابية. والتليفون اللي إجاني واللي فيرا مرتي كانت موجودة إنه بكرة بدنا نروح نصور أول جينجل للـ LDC أو أي بروموسيون عم ينعمل.
0: شو صار بكرة؟
1: ما بعرف.
0: رحت؟ دقوا لك؟ قالوا لك ما تجي؟
1: ما بعرف، صار شيء انه تأجل الموضوع وتأجل وراحت.
0: تأجل التصوير ولا تأجل التعامل معك؟
1: تأجل التعامل معك.
0: اوكي. طيب خلينا اول برنامج قديت الليت، كم سنة لطلعت على الهواء فادي؟
1: تقريبا شيء 15 أو 20 سنة.
0: بفلد؟ بقيت تشتغل بالكواليس؟
1: بالكواليس ايه، بالكواليس يعني اعداد اكتر. خاصة كان عندي فترة صباحية الله يرحمه الاستاذ سجان ازي. بقى قال لي فادي
0: المدير العام،
1: كان مدير الإذاعة. بقى قال لي فادي شو حابب، بدنا نعمل شي صباحي، شي موسيقي هيك، موسيقي خيي. لا بدي كلمة ولا بدي حكي ولا بدي طلع، موسيقي هالنص ساعة بيمرقوا هيك حلوين الصبح. من السبعة يعني بتذكر، من السبعة على السبعة ونص.
0: ايه.
1: بقى ما بعرف شو بدي سميه له، ما عرفت شو بدي سميه له، شو بعدين ما بعرف. قال لي رح سميها تيكون الصبح أحلى. وضلينا ليكون الصبح أحلى عشي 10-15 سنة تقريبا.
0: كنت أعداد.
1: قال لي في مرة قد ما حطيت موسيقى شوي رايقة وحب يمزح معي، أنا ما بيمزح كتير مع الاكيب اللي كان معه
0: الموظفين
1: وكان رهبة كبيرة.
0: هلا بنحكي عن رهبة
1: صنع
0: الله يرحمه سجعان
1: أسل. على كل حال مرة قال لي ليك فدي بدي شوف إذا أنت بتفكرك على فكرة. قلت له سجعان شو الفكرة؟ قال لي هو البرنامج مش تيكون الصبح أحلى من بعد عم بسمع هالفترة سمعتها هلا
0: تيكون المساء أحلى.
1: لا قال لي رح نسميها رجعوا ناموا بقى أزبط هيك حيّيها شوي حركها نتفي
0: هيدا كنت أنت تقدمها ولا بس تعدلها الموسيقى؟
1: بس موسيقى ما كان فيها حكي
0: أوكي. ومن بعد تاي يصير الصبح أحلى
1: مش متذكر وبين صرت
0: على الهواء.
1: إيه ما صراحة ما بعرف هالفترة اللي أنت قليه مش كتير هلأ موجودة براسي.
0: صح.
1: يمكن إذا أخذت شوي بفوق بس هلأ منا موجودة
0: صح. براسي. فادي خلينا نرجع لفترة أستاذ سجعان أزي وقديش كان صارم وقديش كان قاسي.
1: مثل شو؟
0: يعني في قصص مهضومة كانت تصير.
1: أنا كنت أتخبى عليها بالخزينة.
0: أنا مثلا ما كنت عقيامه بس أنت إيش كنت تتخبى بالخزينة؟ كيف يعني؟
1: لأنه أنا ما كون بالبيرو محل ما لازم كون.
0: إيه
1: مو فوق مثلا بتاني طابق أو تالت طابق
0: عم تعمل زيارة يعني
1: كنت فز ونط واطلع وانزل وكان في اسانسور مشكله بقلب المبنى جوا بقلبه مش بتطلعي لبرا يعني بقى كان يسهل علينا الطلع والنازل ما بتلاقيها الاسانسور الا طالع نازل بقى مره حسيت انه في زيزقت الصباط الله يرحمه حتى زيزقت الصباط كنا نعرف اذا اجا ولا ما اجا بقى ما سمعت الزيزقه شو بدي اعمل انا طلعت على الخزينه لجوا لانه انا موجود بمحل بعرف انه في عقوبه لإلي لانه ممنوع كون بهذا
0: لحظه شو كنت عم تعمل تفت بالخزينه
1: زميلتنا فيفيان داغر ما بعرف وين بتكون هلا كنت عندها واجا وفت على الخزينة لجوا صرت ترك رد البواب الخزينة لوراي بس ما سكروا 100% بقى هو شو عمل اشتعل انه انا شو مش رح تلاقي شخصية مثله قليل اللي مثله وصل هيك انا شو عم بتطلع من درفة الهيدي الفتحة الصغيرة وصل عمل لي حط عينه بقلب الفتحة الصغيرة تبع الخزينة صاروا يضحكوا الكل هو ما عاد قدر ضبط حاله ضحك هي أول مرة بيضحك فيها بهالشكل هيدا اللي انزال
0: في شغلة
1: رهبة قوية كانت
0: في شغلة تانية كمان بخبروها وكل ما بخبروها منضحك زميل هاشم الهاشم
1: بعد فيق لأسمائهم
0: يعني. ايه صحيح مهندس صوت فهيدي بدك تخبرني اياها فهدي بأسلوبك المهضوم انه وقتها كان على الهواء وعم بيبرم التورن ديسك
1: فات على المدير عم تعرفي كان يعمل كبسة يعني بيجي وين انت وين موجودة بيفوت عليك بس بيفوت برعبة يعني مثل كأنه في شيء بقى فات بده يخوفه لهاشم بده يخافه بشيء
0: وهاشم كان خويف
1: بقى البلاتو عم بيبرم عم بيبرم في
0: قلب موسيقى على الهواء في غنية على
1: الهواء والإبرة ماشي هو عادي ماشي هيدا هاشم هو قبض كله سوا هيك ليه عم يبرم هيدا وراح وطفى كل شيء
0: وقف الهواء
1: لانه خيف قال لك ليش ليه عم يبرم هيدا ما انا ما عاد فكر انه ما انا حاطت الديسك على الهواء عم يبرم هيدي وحده منهم يعني كتير قد ما كان رهبته قويه بالمؤسسه بس عمل اللي فيها
0: نعم
1: بقولها بكل صفاء ضمير ولو كنا بفترة من الفترات نخاف أو هيدا بس تعلمنا هيدا جيل ندعك مزبوط وعمل إذاعة مثل ما هو لازم
0: صحيح صح الأورج اللي موجود برا على المدخل قديش أنت عازف عليه وقديش مسجلين عليه
1: هذا الأورج الموجود برا
0: أول ما بتفوتوا على لبنان الحر هو عقيدكم الشمال
1: صحيح هلا بعده موجود كتر خيرهم يعني محافظين عليه بعده
0: والنقرة
1: والبيانو سيفتي
0: صح
1: ودي
0: أنت كان معك مفتاحه البيانو
1: صحيح بعده معي
0: ايه بعده معك
1: بقى هو أعطاني استشجعان قال لي بضل مفتاح البيانو معك
0: من هديك الأيام بعده معك ما حدا طلبك فيه
1: مين سألين عن بيانو بقى بس تقلك انه هالقطعتين الموجودين هلا حاليا بالاذاعه هني بهمه الله يرحمه الشيخ بشير نجيبه من عند عبد الله حمصي عبد الله شاهين بالاشرفيه.
0: نعم
1: نجيبه لهون كان بعد ما حدا بيفكر شيء اسمه آلات موسيقية وما كان أصلا ما كان في إذاعات
0: صحيح
1: يعني ما عليه يمكن عم بيحكي
0: صوت لبنان قبل
1: صوت لبنان مش بقبل كتير والمبلغ هون كان عم بيتجهز أحدث تجهيز أحدث مكانات كله شيخ بشير الآلات بعدها موجودة البيانو منفتخر فيه ونشوف حالنا فيه وبعده موجود بالسالون الأورج اللي كان برا عم تسأليني عن الأورج هذا أول ما طلعوا أورجيت الفرفيزة يمكن اللي بيعرفوا بالموسيقى بيعرفوا الطابقين هيك وخشب مبل بس تقلك وفا كان عنا استوديو كبير بالإذاعة القديمة المبنى اللي حد هلأ المبنى اللي نحن فيه كنا نسجل البروموسيوني الجينجل طبع إذا عم نعمل جينجل للإذاعة كنا نجمع بعضنا كم واحد مذيعة مذيعتين صوتواتهم حلوة يمكن أنت مرقتي بواحد أو ما يمكن لا ما لحقتي هتا نسجل الجينجل للإذاعة شو عنا
0: يلا وانت تعزف
1: فلان يكتب الكلام ونحن نلحن وأنا عزفت وسجلنا يهون ونزل ونزلت فترة طويلة على الهواء انتاج محلي انتاج بقلب الإذاعة ما عزنا لا استوديو برا ولا مرحن بمكان ما ولا ملحن بمكان ما
0: انت كنت
1: نحن عمل اوكي بس انه كنا نحن من من من من لحم الحي نعمل هالاشياء هي
0: عن جد
1: فترة ذهبية حلوة اذا بدك تتذكريها في اشياء كتير بس وفي كتير غيري هلا اذا قعدوا كمان وحكوا كمان بيحكوا من تجاربهم هن الإذاعة في كتير حكي نحكى عنها كتير مش شوي
0: أسامي كبيرة كتير ظهرت منها وطلعت منها
1: الله يرحم اللي توفوا كمان
0: أكيد الله يرحم اللي توفوا
1: لأنه تعبوا بهالمؤسسة
0: أكيد
1: والله يوفق اللي صاروا بمراكز عالية أو اشتهروا أو وصلوا أو ما بعرف يعني كل واحد أخذ طريقه فيما بعد
0: نعم أول بروغرام مش خليني أقول مش أول بروغرام ولكن البروغرام اللي عن جد طبع فادي نكوزي بالأول
1: هلأ أنا كان في بروغرام أعمله بصراحة كانت تجربة كبيرة وقاسية وتعلمت منها كتير وكان ما حدا بعد عم بيعمله وهو زيارة عغفلة هيدا كان نروح فيها الضياع نشوف الناس ونفوت نقعد معهم
0: ايه
1: صاروا بعدين يتصلوا فينا ويقولوا لنا بتحبوا نسجل سهرة بمكان ما ببيت فلان ببيت الرعية عند
0: كنتوا تحملوا النقرة
1: نحموا النقرة وكنا نطلع اكيب يعني شي 3 4 ونسجل نسجل مباشرة نرجع نعرضه على الهواء هذا كان امتحان كبير لي انا لانه شفت الكل حكيت مع الكل من الصغير للكبير في مطربين اليوم صاروا مطربين في مش عارف شو بدي قد ما في أشخاص يمكن هلأ مجمعهم لراسي ولكن أشخاص اليوم مهمين كتير بكل مجالات رحنا نفوت على بيوتهم ونقعد ونسجل هيك سهرة عفوية اسمه البرنامج زيارة عغفلة زيارة عغفلة يعني ما كانوا يعرفوا انه نحنا اليوم جايين نسجل عندهم او ما هيدا كان واحد بس يعرف ويحضر الشيء وهني يتفاجئوا جاي الإذاعة تسجل شو الإذاعة كانت الإذاعة هي الوحيدة القائمة
0: صحيح
1: ما في شيء كان غير الإذاعة إذا بتبرمي كل هيدو بتسألي كانت العالم تسمع إذاعات
0: صحيح
1: وشو كان في إذاعة كان في إذاعتين هون المعروفين أكتر
0: برأيك انتهى دور الإذاعة مع هالتكنولوجيا المتقدمة جدا مع السوشيال ميديا
1: هلا وفاء الإذاعة بعدها إلى رونقة
0: إلى نكتة
1: إلى رونقة بس اليوم اللي بده يسمعها يا بده يكون لاحق برنامج معين قاصد يسمعه من أجل شيء
0: يا بده يكون بالسيارة
1: يا بده يكون بالسيارة هلا قد ايه عدد الناس اللي بيكونوا بالسيارة وعم بيتابعوا
0: بعجقة السير
1: خصوصا بالبيك تايم يعني
0: صح.
1: وقت اللي بيكون في عجقة هلا اليوم صارت الإذاعة كمان صوت وصورة وعم تطلع على السوشيال ميديا وفي الواحد يتبعها بطريقة كان مرئية ولا مسموعة ولا عبر هودي التواصل الاجتماعي يعني
0: نعم
1: بس عقيمنا لا عقيمنا ما
0: اشتغلت بالإذاعة وكنت عبر أسير إذاعة لبنان الحر يعني ثقافيا اشتغلت ثقافي اشتغلت إنماء اشتغلت تربية واشتغلت مسابقات
1: يعني بعدنا لليوم سوا نحن وجنا
0: صحيح.
1: يعني عملنا ما بينعمل بصراحة يعني تسمحي لي أحكي
0: طبعا أكيد
1: أنه هذا الشيء بيبقى موجود بقلبي كل شيء عم بينعمل اليوم إذاعيا عملنا وكل الأفكار اللي عم تنطرح انطرحت الإمكانيات هيك كانت قبل بقى ما في شيء جديد تحت هالشمس
0: صحيح
1: ولا فكرة جديدة في إمكانيات
0: وفي أسلوب
1: بس ما في أفكار
0: في أساليب مختلفة
1: أساليب بس ما في أفكار جديدة أفكار والحلو إنه إحنا عنا أفكارنا كلها مكتوبة وموجودة بأرشيفات الإذاعة كلنا حطينا أفكارنا وأنت حطيت أفكارك كلنا حطينا أفكارنا لا جديد تحت هذه الشمس عشان هيك الأمور هلأ مثل ما قلتي الأساليب الإمكانيات في بعض الأمور أكيد تتغير يعني عن تطور نحن على أيامنا ما كنا ممنوع أول ما طلعت الكالكولاتريس كنا ممنوع نقنية أو نفوتها على المدرسة
0: صح
1: اليوم الولد مش بس بيش كالكولاتريس بفوت معه التليفون والأي آي حاضر صحيح. معه قاعد حد منه
0: صح
1: تغيرت الأمور أكيد
0: بس
1: هيك حبيت أقولها يعني.
0: لا صحيح بس هديك الأيام كانت أحسن بشكل أو بآخر ولا هالأيام أحسن؟
1: لا هديك الأيام كانت أحسن
0: هديك الأيام؟ يعني هديك الأيام بمدرسنا يحشون
1: عم
0: راسنا
1: عم تحكي تربويا ولا إذاعيا؟
0: ما هن ليك مرتبطين كلهم ببعضهم
1: لا إذا إذاعيا عم بقول لك هديك الأيام كانت أحسن لأنه كان لأنه الواحد يا بيفشل يا بينجح
0: أنت لأنه عطيت مثل أنه ممنوع كالكولاتريس تفوت مع الطالب كانت بهديك الأيام من هيك كنت عم بقول لي هلأ بفوت اللابتوب وبفوت
1: كل شيء أنه كله صار من جزء من حياة الإنسان
0: 100% بقى تربويا هديك الأيام كانت أحسن ولا هالأيام
1: كل بصراحة إذا تربويا لا البجاج اللي أخذناه قبل على الصعيد الفكري
0: شو حافظين منه
1: والله
0: البجاج اللي
1: بس
0: نحنا
1: بس أنا وياكي استفدنا منه بلا وفاء
0: لأنه سقفنا حالنا
1: اليوم صارت الآلة بتحكي عنك
0: لأنه سقفنا حالنا أنا وياك لأنه في أشخاص سقفوا حالهم ولكن حشيولنا راسنا تاريخ وجغرافيا
1: بس عملوا ناس
0: ايه بس شو حافظ
1: عملوا
0: منهم
1: عملوا اشخاص برعوا بالعلم
0: برعوا هلا عم بيعملوا اشخاص
1: تماما
0: عم بيبرعوا
1: بس انه النسب نحن على ايامنا خدي بالشهادات خدي الشهادات اللي كانت اليوم ما معك دكتوراه انت ماشي انت ماشي قبل اللي معك سيرتيفيكا بيضربوا لك سلام يعني شوفي قد ايه تطور العلم بشكل انه صار بي سبع أسئلة بيسألوك إياها بأمريكا كلها محورة حول الأورديناتور ويختبروا ذكائك قبل ما تفوتي على شغل بمكان ما سبع أسئلة بيسألوك إياها حول هيدا هو الموضوع لا ها ولا ها ولا ها ولا شريغ ولا غرفي ولا سيانس ولا ما أعرف شو هول إشياء بتعرفي تعمليهم أهلا وسهلا تفضل
0: على كل حال كمان بالنسبة لبرا أكثر من الشهادة الخبرة بياخدوها بعين الاعتبار هون بعدنا منقول شهادات انه لو عنده خبرة قد ما يكون عنده خبرة ما معه شهادة برا لا الخبرة قبل الشهادة صحيح؟
1: اكيد طيب معك شهادة وما عندك خبرة شو بتفيدي؟
0: صحيح
1: شو بتفيدي المؤسسة اللي انت عم بتفوتي عليها
0: 100%
1: مش كل شيء بتتعلمي بتطبقي اسألي حيلا حدا
0: صحيح
1: اللي بتخديهم بالمدرسة او بالجامعة بتطبقي بمكان ما في شيء بتطبقي خاصة عم نحكي على صعيد الجامعة والاختصاص الجامعي بمكان ما في اشياء بتخديها للتطبيقية بس بالاجمال لا في الممارسة
0: طبعا.
1: هي اللي بتعطيك العلم السقافة الكافية والعلم الكافي
0: فادينا كوزي اشتغلت بفترة من الفترات اخبار سياسي وحسيناك انه حسيتك
1: انت كنت موجودة
0: اكيد كنا عم نشتغل سوا صحيح حسيتك انه منك مرتاح بالمطرح اللي كنت انت فيه يعني كأنه انت منك دوي يعني بقصة السياسة مع انه كانت سائفتك السياسية كتير منيحة مع انه شغلك كان بجنن ولكن انت كنت تحس حالك مش بمطرحك لا
1: مظبوط
0: صحيح ليه
1: ولابراف انه رجعت رحت على البرامج
0: صح.
1: وتابعت برامج وانت بتعرفي انه في برامج بعملها انا ورانيا
0: صح
1: برامج علميه امتزنا فيها امتازت فيها اذاعه لبنان الحر ان شاء الله بترجع بطريقه ما رحنا البرامج لانه حسيت حالي بقدر اعطي
0: بقدر تعطي اكثر
1: اكيد
0: تقدر تعطي اكثر صحيح هلا في ثلاث برامج عندك في
1: هلا حاليا ما عدنا في كثير برامج وقفت لسبب ما
0: الى يعني حتى اشعر
1: تغيير هذا التغيير صحيح. تغيير اي اكيد لانه بمكان ما وفاء بدك تعملي شيء تقلبي شيء بدك تغيري شيء ما فيك تضلك بنمط واحد ماشي حتى لو التغيير ما كان على على مستوى معين او على طموحاتك او اللي بدك اياه بس انه لفت غيرتي خلص انت نفسيتك بتتغير بمكان ما هلا ان شاء الله انه هالتغيير ينقطف ثمره بمكان ما
0: خلينا نحكي عن برامجك هلا
1: تفضلي
0: اول برنامج هو الموسيقى كلاسيك هيدا اللي كنت تعمله بعده مستمر من كم سنه
1: هيدا كنت اعمله مع جنى حرام اجبرناها تشتغل او نكون سوا ببرنامج موسيقى كلاسيكيه عم بحكي يمكن من 30 سنه
0: ايه.
1: 35 سنه ما بعرف بهالوقت هيدا بقى بتقلي أنا يا عمي شو خصني بالكلاسيك وكذا لسنوات عديدة جانا تقدم الموسيقى الكلاسيكية أنا أكتب واختار لها المقطوعات الموسيقية حتى هي كانت عم بلوس تحط هيك كلمات شوي فيها
0: حنين
1: فيها حنين إلى رابط بالنفس بالجوة هيك إشياء نفسية
0: هلا اختلف شوي صار له فترة
1: هلأ الموضوع هلا صار بإيد الأستاذ جوزيف فخري
0: نعم صار له زمان كمان بإيد طبعا
1: عم بيقدم هالشي مجانا دون أي مقابل معلم الأجيال من له أستاذ جوزيف تعرفي متانته كانت بالكونسيرفاتوار وأنا من خلاله تعرفت على دكتور غلمية دكتور غلمية أثنى على هالبرنامج
0: وحصلت على تنويه
1: مباشر منه يعني بس بدي حيي كمان أستاذ جوزيف فخري اللي عملنا وعمل بالأحرى شيء ما نعمل وبعده مستمر لهلا
0: صحيح البرنامج الثاني اللي هو كريدو
1: كريدو هذا عملناه سوا
0: ديني انت ورانيا
1: فكرة مشتركة كانت مع رانيا غصيبة تحيتنا لها فعلا يعني مش رح تلاقي التيم هيك
0: صح
1: مش رح تلاقي
0: هلقات في كيمستري بينك وبينك
1: يعني ما من النوادر لتلاقي بقى عملنا برنامج ديني أنا وياه وعملنا برنامج علمي أنا وياه ونجحنا بالاثنين
0: صحيح
1: بدي أقول شغلي أول برنامج مرئي بإذاعة لبنان الحر كان برنامج كريدو كنت أنا وياها نطلع سوا دغري مباشرة يعني اثنين نحن من قدمه يعني دغري الحلقة باثنين
0: هلأ أنت عم تقدمه
1: هلأ أنا وحدي
0: الثالث برنامج
1: إلا
0: الكلاسيك كريدو
1: الليلة
0: ساعة 9
1: أو لك هيك
0: عن شو
1: هلأ أنا لو لبته مثل ما أنا بشوف يعني لأنه أنا جاي من خلفية بتعرفي المطالب الحياتية
0: العادات
1: الأمور البيئية عملنا كتير
0: أمور السير
1: السير العلم البلديات يعني هودي كلهم بعدني بأجواءهم يعني
0: صحيح
1: ولو وقفوا على الهواء بس أوقات نطلع بهيك بكم موضوع من بهالإطار هيدا أو لك هيك
0: على مدى 45 دقيقة أو أكثر 45 دقيقة بعرف عندك شانل على اليوتيوب
1: هلأ موقفة عم نحضر لشي فيما بعد
0: ايه هي مؤلفاتك الموسيقية تقريبا كم أداء عندك كم شو بيقولوا
1: هلأ عملت
0: كم معزوفة موسيقية
1: عندي كتير معزوفات موسيقية بس ما تسجلت كلها بس حاضر لتتسجل يعني وعندي كم لحن ميلادي عملناهن أنا وخيي كان
0: ماريو منجلو تحية ماريو ناكوزي
1: وغنتهم فيرونيك شمعون وأخذوا محلهم
0: بجامعة كاسي
1: وما حاولنا ننشرهم أكتر ضلت أهلية بمحلية بس اللي عم بيحطهم بعضه بيحطهم
0: نعم وأخذتوا
1: في وحدة منهم كمان بدي حيي كمان صديقنا الأستاذ أنطوان مراد اللي كتب كلمتها هي هالوعد الراجع كمان غنتها فيرونيك ولحنتها ووزعناها وأخذنا فيها بالوقت
0: جامعة الكاثوليك
1: عم بحكيك من 35 سنة.
0: نعم فادي ناكوزي، نحن وياك على الطريق، نحن وياك متواصلين بالزمالة وبالصداقة.
1: هي أكيد هي ما بتخلص،
0: أكيد ما بتخلص. وبدي أقول لك شكرا لك.
1: مرسي لك على الفترة اللي عطيتيني إياها، بالعكس كسبت فيها هيدي،
0: ونحن كمان
1: كتير أشياء
0: كسبنا فيها، وأكيد المستمعين ضحكوا معك ومع هضامتك، يعني على طول هني معودين عليك
1: بأشياء جديدة بس أنا لا قبل كنت،
0: ولكن أنت أنت أنت أنت مهضوم كتير. صحيح
1: ما بعرف، وبحب أرجع لهال،
0: صح
1: بحب أرجع لهالأجواء الأجواء اللي هيك الكاريكاتير والكذا والتمثيل وهذا، أنت بتعرفي.
0: صح
1: بقى يا ريت برجع هيك، ما بحب كتير أشياء جدية يعني.
0: فادي ناكوزي ألف تحية لك، أهلا وسهلا فيك، واليوم كلنا سمع ومتابع على برنامجك الساعة 9 مباشرة على الهواء.
1: حيكون معنا سيس بول أبي راشد رئيس جمعية الأرض لبنان.
0: نعم
1: نفتح الموضوع البيئي.
0: نعم مارون بشعلين شكرا لك، نلتقى نهار الجمعة ضمن برنامج نجوم الظهر، وضيف نجوم الظهر نهار الجمعة الساعة 4 المطرب والملحن وسام الأمير، فكونوا على الموعد، إلى اللقاء.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة طحين 900 جرام بنص دولار، دورالا البوب كورن 900 جرام ب 75 سنت.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الخامسة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم نشرة جولة المحلية.

في العناوين، في اليوم الثاني من مفاوضات واشنطن ساعر يصفها بالتاريخية وكاتس لن ننسحب. عون التفاوض في واشنطن مستمر وسلام هدفنا تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل. عبد الله من معراب جعجع يبدي حرصا لإخراج لبنان من الحرب.

0: مشوي مش مقلي، القزي صحة ولذة.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
2: التفاصيل مع بسام البيطار ووليد فريجي. تستكمل في واشنطن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في يومها الثاني على المستوى الأمني والعسكري، وسط بحث مكثف في آلية تطبيق مناطق الاختبار وآليات الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. ليبقى السؤال الأهم، هل ينجح الطرفان في بلوغ نقطة مشتركة تفضي إلى انسحاب إسرائيلي كامل وتكرس بسط الجيش اللبناني سلطته وسيادته على كامل الأراضي الجنوبية؟ المؤكد أن هذه المفاوضات لن تكون سهلة، لكن الثابت حتى الآن هو إصرار الدولة اللبنانية على تأكيد موقعها كمرجعية وحيدة والجهة الشرعية الوحيدة المخولة التفاوض باسم لبنان.
3: إذن في اليوم الثاني استأنف الجانبان اللبناني والإسرائيلي الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة في وزارة الخارجية الأمريكية برعاية أمريكية مباشرة لاستكمال البحث في المناطق التجريبية وتثبيت وقف إطلاق النار. واليوم أكدت القناة 13 الإسرائيلية أن إسرائيل تستعد لانسحاب جزئي من جنوب لبنان، كما أفاد إعلام إسرائيلي بحصول نقاشات بين الجيش والمستوى السياسي بشأن تموضعه في الجنوب اللبناني، وسيحدد الجيش المناطق التي ينبغي الانسحاب منها أو تمركز فيها.
2: في المواقف الإسرائيلية أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعر أن المفاوضات الجارية في واشنطن مع لبنان

0: الثاني المشارك سيخضع لتدريب وتدقيق من الجانب الأمريكي لضمان عدم ارتباطه بحزب الله، بينما ستحتفظ إسرائيل بوجود عسكري في المنطقة العازلة.
1: واليوم رد أفخي أدري على الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قائلا: يبدو أنها المرة الأولى التي تقترب فيها لبيحكي فيها صح على غير عادي. نعم إسرائيل لا تكسر، أضاف: يا ليتك تعلمت من سلفك حسن نصر الله الذي اعترف علنا بندمه يوم قال لو كنت أعلم.
0: ميدانيا أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مسلحين من حزب الله شكل تهديدا له في منطقة مرتفعات علي الطاهر، وأغارت مسيرة على سيارة في محيط بلدة كفر رمان أدت إلى سقوط قتيلين، كما اندلع حريق في محيط سد القرعون بعد إلقاء قنبلة. توازيا ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين باتجاه سيارة بيك أب عند أطراف بلدة براشيت، وسجل تحليق مكثف للطيران المسير فوق صور وصيدا وفوق البقاع الأوسط والبقاع الغربي.
1: كما عملت وحدة من الجيش على تفكيك عبوات وقنابل طيران غير مفجرة من مخلفات الغارات الإسرائيلية في دير ميماس، مرج عيون، براشيت، بنت جبيل، زبدين الشرقية، طول النبطية، وقد جرى نقلها إلى مواقع أمينة لإجراء اللازم بشأنها.
0: عون تحديد المناطق النموذجية موضع بحث والعمل قائم لتثبيت وقف النار. مرسال العيلي.
2: على وقع استمرار الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن تحديد المناطق النموذجية أو التجريبية لا يزال موضع بحث في انتظار موافقة الجانب الإسرائيلي عليها، وشدد رئيس الجمهورية على أن العمل قائم لتثبيت وقف إطلاق النار على أن يليه انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش وعودة الأهالي وإطلاق الأسرى وبدء عملية الإعمار. وأعاد رئيس عون التمسك بالتفاوض الجاري في واشنطن والمنفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا. رئيس الجمهورية أبلغ وفدا برلمانيا بريطانيا تطلعه إلى استمرار الدعم البريطاني للبنان في المجالات كافة، ولا سيما دعم الجيش واستكمال المساعدات له وبناء أبراج المراقبة والتدريب. وعن العلاقات اللبنانية السورية، أكد رئيس عون أن ما صدر عن الرئيس السوري أحمد الشرع مؤخرا وضع حدا لما يتردد من حين إلى آخر عن دور سوري عسكري في لبنان. رئيس الجمهورية عرض مع وزير الدفاع ميشيل منسا الأوضاع الأمنية عموما وفي الجنوب خصوصا، إضافة إلى أوضاع المؤسسة العسكرية. وبحث رئيس عون مع المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج سير عمل النيابة العامة، ولا سيما في الملفات المتصلة بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام. من القصر الجمهوري، مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
1: الوفد النيابي البريطاني زار بعد عبد عين التيني وبحث مع رئيس مجلس النواب نبيه بري تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.
0: قال رئيس الحكومة نواف سلام في خلال استقباله وفدا من نقابة الصحافة: لقد ذهبنا إلى المفاوضات في واشنطن لأنها الطريق الأقل كلفة على لبنان، ونحن نعرف جيدا ما نريده من هذه المفاوضات، وهو الانسحاب الإسرائيلي الكامل، ولن نقبل ببقاء 5 نقاط أو نقطتين، ونطالب أيضا بالإفراج عن الأسرى وإنهاء مسألة النقاط العالقة على الحدود. أضاف سلام أنه لا يطلب من حزب الله سوى الوفاء بالتزاماته.
1: أكد وزير الخارجية يوسف رجي لأبناء الجالية اللبنانية في عمان: أننا نبذل كل ما في وسعنا لتثبيت وقف النار وحقن الدماء وإعادة الأهالي إلى ديارهم، وشدد على التمسك بالدولة التي لا بديل عنها.
0: إيرانيا، قال رئيس البرلمان محمد باقر قليباف إن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في لبنان مهمان لنا بأهمية وقف النار وإنهاء الحرب على إيران نفسهما، ولفت إلى استعداد إيران للتعاون مع دول المنطقة على أساس عدم التدخل في شؤون الداخلية واحترام السيادة.
1: رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن أكد أن هناك آلية لمنع التصعيد في لبنان تشمل التحقق من وقف النار، لافتا إلى أن منع التصعيد يتم بالتنسيق بين بيروت وواشنطن وطهران والوسطاء، ومؤكدا أن محادثات سويسرا أسست لتسوية دائمة وأن العمل في بدايته.
0: عبد الله من معراب: جعجع يبدي حرصا لإخراج لبنان من الحرب. كل التفاصيل في تقرير لريشار حرفوش.
3: التقى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في معراب رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية وزير الصحة السابق النائب غسان حصباني. وبعد اللقاء الذي استغرق ساعة من الوقت، أعلن عبدالله أن البحث تناول بشكل أساسي مشروع التغطية الصحية الشاملة الذي انطلقت فكرته خلال تولي حصباني وزارة الصحة.
4: أبلغنا الدكتور جعجع أن يكون للمواطن اللبناني تغطية صحية لائقة، هذا حق يكفر الدستور تكفر المواثيق الدولية. هو حريص لدعم أي مشروع من شأنه أن يقدم هذه التغطية للمواطن اللبناني ويخرج من أزمته الصحية. طلب وقت لدراسة التفاصيل وأكيد أعطى الوقت للكتلة النيابية. أنا كان همي من كل اللقاء أنه يعني نطلب دعمه بهذا المشروع لاستكمال مناقشته باللجان المشتركة. سنستقبل هذا اللقاء كلجنة واجباتي لكل الكتل السياسية، وبعتقد كان في أساس أنه نبدأ من معراب، لأنه أساس الاقتراح بلش مع الرئيس حصباني واستكملنا وطورنا جزء منه لكي يلامس حاجات الشعب اللبناني. أنا بصراحة هلا زيارة بصفة رئيس الصحة النيابية بحكي سياسي أكيد، كون أكيد بحكي سياسي قد ما بدك. أوكي، عندنا اجتماع قلت لي اليوم مناقش الموضوع، بس انا ما حاسبح نفسي هلا من هالمنبر قيم هالقصة. الدكتور جعجع واضح عنده حرص على ان يخرج لبنان من هذه الحرب بالحد الادنى من الخسائر باستقرار سياسي.
3: بدوره قال حصباني:
5: نحن كنا بدانا هالمسار لهذا الموضوع بعام 2017 تقريبا، وسعداء اليوم أنه هو يستكمل هذا المسار قانونياً بالنقاش بمجلس النواب ووصل إلى اللجان المشتركة. نتمنى أن تفتح الطريق قدامه باللجان المشتركة للنقاش بعد ما نوقش بإسهاب بلجنة الصحة العامة ولجان أخرى أيضاً مثل لجنة المال والموازنة.
3: من معراب، ريشار حفوش، لبنان الحر.
1: أوقف الجيش اللبناني في محيط السفارة الأمريكية في عكر سوريين على متن سيارة من دون أوراق ثبوتية، وفي التفاصيل لم تمتثل السيارة لأوامر الجيش على الرغم من إطلاق النار التعذيري في الهواء، إلا أن الجيش أجرى مسحا للمنطقة بحثا عن الألية وتمكنت من توقيف الراكبين.
0: شدد وزير الداخلية أحمد الحجار خلال اجتماع أمني على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضبط المخالفات التي تتسبب بالفوضى والإخلال بالنظام العام، وأعطى التوجيهات اللازمة لتعزيز إجراءات قمع مخالفات الدراجات النارية في مدينة بيروت.
1: باشرت السلطات اللبنانية نقل الدفعة الثانية من السجناء السوريين المحكومين في سجن رومي إلى سوريا، وتضم 129 محكوماً.
0: عاين وزير الاتصالات شارل الحاج موقع الحريق الذي وقع في مستودعات الوزارة في الدكويني، وطلع على حجم الأضرار وأشاد بجهود الدفاع المدني والجيش والأجهزة الأمنية، وأكد ضرورة استكمال التحقيقات لكشف أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة.
6: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
0: الطقس مستقر مع درجة حرارة ضمن المعدلات الموسمية ورطوبة مرتفعة، وبتنشط الرياح خصوصا بالمناطق الشمالية.
1: كان في المحلية. في اليوم الثاني من مفاوضات واشنطن ساعر يصفها بالتاريخية وكاتس لن ننسحب. عون التفاوض في واشنطن مستمر وسلام هدفنا تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل. عبد الله من معراب جعجع يبدي حرصا لإخراج لبنان من الحرب.
0: النشرة انتهت، أخرجها مارون بشعلاني، شكرا لإصغائكم،
1: إلى اللقاء.

0: ما كنا معكم بجولة سريعة على الأخبار المحلية مع الزملاء باسم الأخبار. رجعنا نكون عم نطل عليكم بأخبار هيك مونديال، أجواء مونديال، أغاني مونديال، وكمان أسئلة مونديال.
1: حمس مع لبنان حر في المونديال، بتعيش مع منتخبك المفضل أقوى اللحظات. الفرق العالمية وجماهيرة بلبنان حر يومية تنشجع منتخباتنا وأبطالنا أي بلد ومين رح يرفع الكاس. لبنان حر حتى بالرياضة أكثر من إذاعة.

0: يعني بس نسمع هيك أجواء مونديال، يعني أكيد عنا سؤال عن المباريات وترشيحاتكم مستمعينا يلي يوم عن يوم هيك عم تتبدل، أكيد يعني حسب المباريات كيف عم بتكون نتائجها، كيف اللعب يلي عم بتشوفوه ولا يلي عم بتتابعوه. وكمان ما بننسى أنه شانس كمان بيلعب دوره اليوم، كمان جائزتنا بتبلش $50 من عند المولان دور، وترشيحات اليوم بين البوسنة وقطر مين لح يربح وشو النتيجة، وبين كندا وسويسرا مين لح يربح وشو النتيجة. يعني هلا بلشت اغلب الجيمات او الفرق تحديدا عم بتكون يعني لعبين على القليله ماتشين، فصرنا شوي قادرين ناخذ فكره عن لعبهم، يعني صارت مفروض الارقام شوي تصير قريبه بالنسبه لكم. كرمال هيك اتصالاتكم على 09-218-233 والفويس مسج بس على 70-959-111 مع اسمكم وعائلتكم ومين برأيكم رح يربح وشو النتيجة بين البوسنة وقطر مين وقد النتيجة، وبين كندا وسويسرا مين وشو النتيجة. شو مارون عنا اتصال؟ ألو؟ اسمع فويس.
1: هاي كيفك؟ يسعد مساك يا احمد فواز معي. كندا وسويسرا راح تربح كندا 2-0، وبين قطر والبوسنة والهرسك قطر راح تربح 1-0.
0: شكرا احمد. بس يعني كمان بدي هيك يعني بأصوات

0: أنت كنت ولا أنا كنت يعني مارون، بس يعني بأول مباراة مين يلي سجل أول هدف يعني بتاريخ كأس العالم؟ حاعطيكم هنت أنه هو لاعب فرنسي. مظبوط، بال 1930 وهي كان بالأوروغواي. يعني على جوجل أو على تشات جي بي تي فيكن تسألون إنه مين أول هدف، مين سجل أول هدف بتاريخ كأس العالم. هيك بعطولهم فويس على تشات جي بي تي، مين سجل أول هدف في تاريخ كأس العالم، أو على جوجل. وأنا أنا أكيد أفضل جوجل. أنا ببهدل تشات جي بي تي ساعة 3 أما ساعة 5 أنا بقول لا شفاص تعملوا، لا أنا ماني معه أبدا. يلا بنسمع فويس.
1: هاي سيمونا.
0: هاي.
1: هو الفرنسي لوسيان لوران، سنة 1930 سجل أول هدف.
0: إيه بس ما نعرف مين معنا. ليز بعتولنا اسمكن وعائلتكن كرمال نقدر نحسب الجواب. ناخد اتصال على 09 إنه بالعادة على 09-218-233. ألو، كمان انقطع اتصال آخر. يلا
2: فويس. هاي سيمونا، أحمد فواز معك. لوسيان لوران هو لاعب فرنسي سجل أول هدف 1930.
0: شكرا أحمد. من كفي
3: أول فرنسي لوسيان لوران معك إلي خصائن.
0: شكرا إلي.
1: زينة
0: خويري. أوه. معك زينة خويري. أوكي، يعني على الأول حدا قالت لنا الجواب زينة.
4: من أبلح العبي بدي بس أسأل سؤال، صار لي 4 أيام بحكيكو.
0: فضل.
4: بدي أعرف شو اسمه الاخطبوط اللي كان يتوقع في كأس العالم. هذا سؤال أنا بدي أسألك إياه، شو تسأليني
0: منشان اسأله؟ اوكي ما بعرف، بكي منرجع منه منعمله شي سؤال لبعدين. شكرا لك ميدو.

0: نكفي مع أجوبتكم على 0900-18-233 أو الفويس على 70-95-911. نسمع فويس.
1: هاي سيمونا، كيفك؟ تمام، معك غسان سمعان. أول هدف تسجل بال 1930 كان اسمه اللاعب الفرنسي لوسيان لوران.
0: شكرا. نسمع ربيع.
2: هو الفرنسي هو لوسيان لوران سنة 1930. معك ربيع نقولة هالمرة. تحياتي إليك سيمونا ولكل أسرة الإذاعة.
0: تحياتنا لك.
2: اليوم معي عم بقصدر
0: إن شاء الله دائما نسمع صوته لشربي، خصوصا أنه نحن هلأ خلصت المدارس. من كفة
3: عندي عطاني بونجوريك مرة تانية. جهاد نادر معك. عطاني جيمس دانفورد غيني، هو سنة 1888 أول جول بالعالم، أول هدف.
0: لحظة يا جهاد، يا جهاد، مش عم نحكي عن الفوتبول أو جنرال، عم نحكي عن كأس العالم، عن المونديال. أول سنة هي بال 1930 على أرض الأوروغواي، هيدي كانت أول مونديال. اتفقنا؟ أول هدف بأول مونديال بتاريخ العالم. مين يلي يعني سجل؟ وهو كان بشباك المكسيك. سو يلا يا جهاد، نرجع بنعمل ريسيرش تانية ومنعطي الجواب الصح. من كفة.
4: ماشي مونا، كيفك؟
0: منيحة، ماشي الحال.
4: هو لوسيان لوران.
0: أوكي.
4: سجل أول هدف. معك أنطوان مارتيني.
0: شكرا أنطوان. شو رأيكم هلأ مثلا مستمعينا إذا حدا بيجاوبنا بكتير حماس وبيعمل عن جد كتير جو خاص بالفوتبول، بربحه دغري؟ لأنه بدي هذا الحماس، ما بدنا حدا أنه أوكي ماشيين على الطرقات كتير شوب، ممكن مش قادرين ندور أي سي وعجقة كتير، بس بدنا هذا الحماس تهلأ حدا يربح. إذا حدا بيتصل هلأ على 09-218-233 وبيفرجينا هذا الحماس مع عجقة مونديال وهيصة، دغري بيربح. مثل ما قلنا عنا يعني اشتراك شهر واحد 8 ساشن من عند ام كي فتنس دبي، وجايزة تانية دعوة لشخصين من عند ريستوران اسكلابيو دوما. عنا اتصال، في حدا بده يربح دغري؟ هات لنشوف. الو.
5: الو.
0: لا هو حماس مش بالضحك. تنبلش من هون.
5: شمو
0: مين مان؟ نعم
5: حبيبت
0: قلبي، انتوا مغبغب
5: معي.
0: لحظة، انت قلت لي مغبغب بس ما بدي ارجع اسألك الاسم. انطوان. ايه انطوان؟
5: لوسيان لوران اول شيء هو اللي سجل اول هدف بتاريخ العالم بكاس العالم.
0: اوكي، بس انا ما بدي تقلي الجواب، ما بيهمني الجواب، عمل لي بس هاي سنت مونديال. مش ضحك يا زلمة، مش ضحك.
5: أنا على الطريق عم بحكي، ما بدي أجيب لك جمهور.
0: لا مش جمهور، يعني عشان بعرفنا، أعطيني شيء هيك أجواء فوتبول، أجواء حماسية لدغري تربح. يلا يلا، ما هيني هيني. أنطوان يخرب سؤالك.
5: ما عندي فكرة زيادة عن الموضوع، بس إنه بقدر فيديك إنه في حماس متكرر.
0: يلا بركي خمينة هلأ مرة تانية بتكون أنت ربحان، بس أنه هيك يعني نقيلي شي جملة هيك فيها حماس. أنطوان شو بيعرفني، بدر ديك تربح اليوم. يلا شو رأيك
5: يا حبيب قلبي؟ أنت على راسي، يعني بدك شي حماس غير شيك بالنسبة للفوتبول.
0: إيه يلا يلا، هيك اتصلت وعلقت. يلا
5: لقد توجهني شيء لنقطة الصفر ولا عودة منه، هو جول.
0: اوكي انطوان مغبغب، مبروك دعوة لشخصين من عند ريستوران اسكلابيو دوما. اكيد بتستلم جايزتك هيك بكل حماس من اذاعة لبنان الحر ابتداء من بكرة.
5: حبيبة قلبي، ثانك يو.
0: يا اهلا وسهلا فيك انطوان، يا هلا. وبدي أذكركم مستمعينا أنه بكرة رح يكون في عنا كمان من الجوائز جايزة من عند لافي، يعني بس نقول لافي يعني عنا ذهب.

0: من كفي بأجوبتكم على الواتساب.
1: مرحبا سيمونة.
0: مرحبتين
1: سعد. سكر أقول للسلام.
0: سعد لشو الزعل بصوتك بشرفك؟
2: سميتي كيفك سيمونة؟
0: سيمونة
2: أول هدف سجله لوسيان لورون سنة 1930 بالمكسيك. أوكي
0: أوكي
2: كانوا عم يلعبوا بالأورغواي.
0: شكرا نسمية. من الرجال عن
3: جهاد نادر معك مرة تانية. معك حال لوسيان هو اللي 1930. صحيح صحيح شكرا لك. مزبوط مثلا بعيد لوسيان لورون. صحيح صحيح 1930.
0: ايه بس جهاد انا ما قلت انه لوسيان فما انا بس عم صحح انه نحن عم نحكي عن اول مونديال صار. سو انا ما عطيت يعني بعد اكيد الجواب. من كفي
4: معرب جول. ايه
0: إذا ربيع وشربيل كانوا عم يعملوا لنا أجواء حماسية بس هي كان بدنا إياها اتصال بس إنه كمان كانت حلوة منكن. نحن دقايق منرجع منستضيف زميلتنا ران. منرجع منذكر بسؤال الحلقة، مين أول لاعب يعني حط جول بشباك المكسيك بأول مباراة لكأس العالم بتاريخ كأس العالم 1930 وتحديدا على أرض الأوروغواي؟ عن مين عم نحكي؟ عن أي لاعب فرنسي؟
5: بونجور مايك جوزيف حكيميون. لوسيان لورونس 1930 سجل أول هدف، وبس في أعرف مين ربح بمسابقات التوقعات تبعو نهار الجمعة، بس يا ريت بقدر اعرف كانوا ما سمعت الحلقه نهار التنين. وميرسي من قلكم.
0: ميرسي لك يا جوزيف. هلا يعني ما عندي فكره صراحه، هيدي بدنا نرجع نتصل بلبنان الحر وترجع تسال عن هذا الموضوع اذا كان في رابح او لا.

بعد من أكيد يعني أجوبتكم على سؤال الحلقة على 09-218-233 أو الفويس مع اسمكم وعائلتكم على 70-959-111.

أكيد بنقول إنه إذا حدا يعني كان أوريدي ربحان فبنتمنى إنه هيك نكون عم نعطي تشانس لأشخاص تانيين يكونوا عم بيربحوا.

إذن مظبوط جوابكم. اللاعب الفرنسي لوسيان لوران هو أول مسجل لأول هدف بتاريخ كأس العالم، وكان بشباك المكسيك على أرض الأوروغواي بال 1930. ومن بعد ما ربح الدعوة الشخصين لعند ريستوران إسكلابيو دوما لأنطوان مغبغب، بدنا نقول مبروك اشتراك شهر 8 سيشنز من عند أم كي فتنس دبي لزينة خويري. دايما جوايزكم تستلمون من إذاعة لبنان الحر أكيد، وكمان منرجع منقول ما فينا نكون عم نبدل الجوايز أبداً.

0: يعني مثل ما قلنا مبروك لشخصين. صار وقت نسلم الهوى للزميلة رين نصر نصار، وأكيد رح يكون في كمان عندها جوائز أخرى وسؤال كمان مونديال. في مونديال
1: أكيد أكيد.
0: كيف عم تشوف المستمعين؟ يعني عم تحسين في حماس عندهم؟
1: ليكي محمسين كتير وخلص، يلي ألماني ألماني، برازيلي برازيلي، ما بغيروا ما بغيروا. إيه عندهم مبدأ، عندهم مبدأ.
0: أنتوا بالبيت كيف الأجواء؟
1: نحنا ما بيعنينا.
0: إنه شو لبنان عم بيلعب يعني، شو بعرفني. إذا شكرا لكم مستمعينا، وأكيد موعدنا بيتجدد بكرة بنفس الوقت. إلى اللقاء،
1: يعطيك العافية.
2: شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة أخبار من هون وهنيك، وضحك. شغل راسك بين كون وبين الـ AI
3: كل تنين وكل أربعة 5:30.

لبنان الحرة، أطيب التحيات لكم مستمعينا وين ما كنتم رفقنا من مارون ومن أنارين. الأجواء التنافسية عم بتكون والعاني، خاصة بالأماكن يلي عم بيتابعوا بعض الناس ومحبي كرة القدم المباريات يلي عم بتصير. على طول في حماس، على طول في منافسة، على طول في تزريق، وحتى في شرط. ونحن كمان عنا شرط، إذا بتعرفوا مين رح يربح عنا جوائز كتير لإلكن. بس بالمسابقات نحن رح نبلش من بعد موجز الستة إلا ربع، ومن هلأ لوقتها منعطيكم شوية معلومات دايما عبر هوا لبنان الحر. بس منوعدكم إنه الأجواء رح تكون عن جد كتير حماسية، وبدنا منكم تشاركوا معنا على 70 959 111 على 09 218 233.

علي حملوا هالتليفون وبلشوا بعتولنا مساجاتكم الصوتية مش المكتوبة. بتمنى عليكم الصوتية مش المكتوبة لحتى نقدر هيك نسمع أصواتكم أكتر وتغتني فترتنا بأصواتكم الحلوة. رح بلش بالغينة بالمصاري.

رح خبركم عن موناكو. موناكو هالدولة يلي بتضم أعلى نسبة أثرياء بالعالم. نعم، هي بتضم أعلى نسبة الأثرياء بالعالم، حيث يقدر أنه أكثر من 30% من سكانها هن من أصحاب الملايين. موناكو بتتصدر كمان قائمة البلدان يلي عندها أعلى متوسط عمر، وأكيد منشوف أنه الناس مرتاحة لأنه عم بتوفر مستويات استثنائية من الرعاية الصحية، بالإضافة للرعاية البيئية والمعيشية والخدمات يلي الفاخرة يلي كل إنسان بحاجة لها. مشان هيك هي عندها أعلى متوسط عمر بالعالم. منتابع أيضا من معلوماتنا اللون الأزرق. هلا يلي بحمسوا الأرجنتين رح ينبسطوا، لأنه اللون الأزرق هو اللون رقم واحد المفضل عند كل الناس بكل أنحاء العالم تقريبا بنسبة عامة بتبلغ 35%، وبالتوازي مع هيدا الشيء فالفرد يلي بيفضل اللون الأزرق فهو دايما بيعتمده بتيابه بالأخص بمقتنياته، بيطلع على إله كشخص مستقر عقليا وعمليا يلي كتير بحب الأزرق، هو إنسان مسالم سلوكيا وبيحظى بموسوئية أعلى بالمجتمع بالعادي من يلي بحبه غير

حضن الغرباء. شو عرفك بدي احكي عن المرة؟ تلفاتية. يا سيدي العين عليها. قد ايه المرة بتقدر انها تحتفظ بالسر؟ هي السؤال. ما بتقدر ولا ساعة ولا دقيقة، خمس ساعات، خمس ايام، خمس ايام، خمس اشهر، خمس دقايق، خمنت خمس سنين. خمنت خمس سنين. عم بقلي خمس دقايق. فتحت في قلبي بتحسن. مش معك حق. ببدلها بالالماس. طبعا بحسب الدراسات، بحسب الدراسات بالوقت يلي بتقدر المرأة تحتفظ فيه بسر، الوقت ما بيتجاوز 47 ساعة فقط. نعم 47 ساعة فقط. ما بصير من شو جوا، في شيء عم يغلي جواتها، عرفتوا؟ ما فيها بدها تحكي، ما بتقدر تضبط. إذا ما حكيت مع حدا على القليل بتحكي مع حالها. الدراسة عملوها باحثين بريطانيين سنة 2009، وعلى 3000 سيدة مبدئيا بتتراوح أعمارهم بين 18 و65 سنة، والدراسة لقيت أنه غالبية النساء ما بيقدروا يقاوموا الرغبة بمشاركة السر بعد مرور يومين تقريبا، خاصة مع المقربين منهم. فإذا أكتر شيء 47 ساعة.

0: هيدي الخبرية اللي ينبسطوا الشباب، هيدي دراسة لبنانية مش جماعية حتى. إذا بدكم دراسة رجالية، قال بيقولوا إنه المرة بتفهم على الزلمة حتى هو وساكت، بس الزلمة ما بيفهم على المرة لو قد ما حكيت. يلا عندي شوية رسائل، رح بلش رسالتي مع ربيع. يلا يا ربيع.
1: بدي قلك يا ران، هيدي عان وهيدي عان، وانتو يا لبنان الحر في إلكن عرقبتي دان. تحياتي إلك مدام ران.
0: أهلا وسهلا يا ربيع،
1: إن شاء الله كانت كانت حلوة عليك وعلى الجميع.
0: طبعا بوجودكم معنا جون بيت كمان، مرسي كتير على القلوب الحلوة. ماري روز كنت حابة اسمع رأيك، ما حيتي رح اخد حنا.
2: مساء الخير ران.
0: اهلا وسهلا.
2: مساء لبنان الحر. المرة ما بتعذبش بالترك التكتيلة 47 ساعة
0: كترتون؟
2: تكتيلة 47 ثانية كنا على التليفون خبرت.
0: لا ما بتقول لك شو حنا، هي بتنطر بتقول يلا مرق يوم مرق يومين خلص بيكونوا الناس عرفوا بالخبرية، بس بتخبر حدا اوعى اوعى بليز اوعى حدا يعرف، ما حدا بيعرف غيرك، فهيدي مش بإيدها. عندي ماري روز.
3: هاي ران كيفك؟ أنا بس كنت حابة أقول بس لأنه ما حيت لأنه قلت الدراسة
0: إيه؟
3: بس أنا كنت بدي أقول أنه الصيت للمرأة وبالفعل للرجل، المرأة بتحمل سر عميق أكتر من الرجال. الرجال عندي كل رجال لسانه طويل أتشو بتخبريه الخبرية بروح بوزعها على الحي كله.
0: يمكن كمان معك حق لأنه في هيك وفي هيك. أنا بقول أنه مش كل صبيعنا مثل بعضهم، يعني في نسوان بتقدر أنها تحتفظ بالسر، وفي كمان رجال بيقدروا يحتفظوا بالسر، والعكس هو كمان الصحيح. قبل ما نكون مع موجز الأخبار، بس بدي أقلكن شو عنا جوائز لليوم يلي رح تكون المسابقة من بعد الموجز دغري. في عنا ديكاتلون سبورتينج كلاب بأدونيس بيقدم اشتراك شهر، هيدي أول هدية. الهدية الثانية عنا باتيسري لاسكالاد كمان بجونية وبيقط على أوتوستراد لعقابي بيقدم ترويقة لأربع أشخاص، وأيضا ميدل بيتش أوتيل كمان بجونية بيقدم قسيمتين كل واحدة منهم لشخص لدخول مجاني للبيسين. هيدي تاني جايزة. تالت جايزة عنا وان برودكشن هاوس بيقدم 20% خصم على تصوير عرس. كمان عنا المولاندار اليوم، في عنا جائزة $100 كاش اليوم من المولاندور، عنا جائزة $100 كاش إذا عرفتوا تقولوا لي النتائج بين المباراة يلي بدها تصير اليوم. أكيد منعطيكم الأسماء دغري من بعد موجز الأخبار. هلأ لحظات قليلة ومنكون مع زميلتنا ريتا لحتى توفينا بكل أخبار جديدة.
4: شغل راسك مع رنا صار.

0: حوار حر الجولة الخامسة من المفاوضات والاتصالات الأمريكية الداعمة. هل نقترب من جدولة الانسحاب الإسرائيلي وحسم ملف السلاح؟ ضيف حوار حر الصحفي آلان ساركيس. حوار حر مع وليد فريجي الخميس 1:00 PM. خبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
1: السادسة إلا ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

قطع جنود الجيش الإسرائيلي طريق عين عرب الوزاني وتموضع في محيط أحد المنازل المشرفة عليه، وكانت سادة البلدة حالة من الترقب والقلق بعدما حضرت دورية إسرائيلية إلى المدخل الغربي للبلدة من جهة الوزاني وطلبت من مختار البلدة إبلاغ الأهالي بضرورة مغادرتها قبل 17:00 عصرا، مهددة باستهداف البلدة في حال عدم الامتثال. وكان أهالي عين عرب عادوا صباحا إلى منازلهم بعد فتح الجيش اللبناني الطريق المؤدي إلى البلدة إثر إزالة السواتر الترابية التي كانت تعيق الوصول إليها وانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة. في الميدانيات أيضا اندلع حريق في بلدة بارعشيت جراء القصف الإسرائيلي بقذائف فوسفورية. أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد مساء اليوم مناقشة أمنية مصغرة لبحث الملفين السوري واللبناني، وذلك في ظل مخاوف إسرائيلية من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدخال قوات سورية إلى لبنان. واليوم قال نتنياهو: مهمتنا في لبنان لم تنتهي بعد، ولا يزال هناك ما يجب علينا فعله. وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يقيم حزاما أمنيا عازلا في جنوب لبنان لمنع حزب الله من شن هجمات علينا. على الرغم من نفي أكثر من مسؤول إيراني أمس، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا اليوم أن الأموال الإيرانية المفرج عنها ستستعمل حصرا لشراء منتجات أمريكية. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة، أخبار من هون وهنيك وضحك. شغل راسك بين كون وبين الاي اي
1: كل تنين وكل أربعة 5:30 على لبنان الحر. نرجع لكم من بعد ما كنا مع موجز لآخر وأهم الأخبار، ومنسمع رسالة من شاهين، وبرجع بعطيكم سؤال أول مسابقة لليوم.
2: مرحبا، يعطيكم العافية، تحياتنا لبنان الحر. وأنا مرتي إلها 32 سنة حافظة سر الزواج بعد ما خبرت حدا عنه.
1: تحياتي لمرتك يا شاهين. رح نبلش بأول مسابقة يلي تعودتوا عليها، يلي كل يوم عم بتصير، لأنه بلشنا نقدر نكتشف الفرق ونقدر نكتشف ضعفهم وقوتهم، ويمكن نكون متوقعين شيء ونكون نحن غيرنا رأينا. فإذا بدكم تتوقعوا لي بأول سؤال، أي بلدين رح يتواجهوا بالنهائي؟ فإذا أي بلدين رح يتواجهوا بالنهائي؟ على هيدا السؤال ممكن تربحوا ساعة تقدمة روسونيرو. إذا على هيدا السؤال في عنا جائزة تقدمة روسونيرو. مين البلدين يلي رح يوصلوا للنهائيات؟ نطرتكن أنا 7959-111-09-218-233. أنا 5 دقايق على هيدا السؤال. بتمنى عليكم كلكم تكتبوا لي أساميكم، يعني تبعتوا لي رسالة صوتية مع الاسم إذا ممكن، لحتى نقدر أنه بس يصير سحب بالقرعة نكون عم نذكر الأسماء وتكون هينة بالنسبة لنا. فإذا بدنا الأسماء وبدنا النتيجة، أي بلدين رح يتواجهوا بالنهائيات؟

0: بلشنا.
1: وكاي وكيفك واشتقت لك كتير كتير، لا بدي مسابقة ولا بدي ربح، بدي اربح صوتك مش اكتر.
0: شكرا لك يا امجور، شكرا على محبتك.
2: من جديد مدام ريان فرنسا والمانيا.
0: شكرا لك
2: يا سيدي. المانيا بدها تحمل الكيس،
0: فرنسا
2: 5-2 لالمانيا.
0: شكرا لك يا حنا، اهلا وسهلا فيك. بيير منتابع مع بيير.
3: بونسوار مدام ريان، معك بيير نداف.
0: أوكي.
3: أنا بتوقع إنه فرنسا البرازيل على الفينال، مع إني أنا مع ألمانيا من سنة 86، بس إنه بتوقع إنه فرنسا تأخذ المونديال.
0: أوكي شكرا لك يا بيير. منتبع كمان أنطونيو.
4: بونسوار، كيفك مدام ريان، شو أخبارك؟
0: نشكر الله.
4: أنا بقول الفينال ألمانيا جيرماني والأرجنتين.
0: أوكي شكرا لك كمان
4: أنطوان مرديني.
0: مرديني أوكي، مرسي لك يا أنطوان. منتابع دائما عبر لبنان الحر. مروان
5: بونجور، يعطيكم العافية. مروان جعجع، أنا بتوقع هولندا وفرنسا.
0: أوكي شكرا لك. يلا منتابع دائما عبر لبنان الحر، أكيد اتصالاتكم منخدها على 09-218-233 توني.
6: بونجور، يعطيك العافية. بورتغال أرجنتين توني.
0: أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا. كمان منتابع دائما عبر لبنان الحر، كل رسائلكم الصوتية يلي عم نخدها على 70-959-111. ربيع
7: ايه مدام ريم، عن جديد بعدنا أنا مصر على رأيي إنجلترا مع فرنسا.
0: أوكي تحياتي لك، يمكن تعملنا مفاجأة، بس الظاهر إنه فرنسا الكل عم يتوقعوا إنها تبقى. منتبع كمان رسالة جديدة دايما دايما عبر لبنان الحر.
8: مرحبا، معك علي تراضي من عكار. أنا بتوقع المغرب والفرنسا بيكونوا بالنهاية.
0: مغرب وفرنسا. شكرا لك. عنده رسالة كمان، رسالة تانية.
8: والمغرب هي اللي بتاخذ الكاس.
0: أوكي شكرا لك يا علي. كمان عندي رسالة جديدة.
9: مرحبا، أنا بقول أنا أرجنتيني، بس بقول رح يوصل يابان فرنسا.
0: أوكي بس ما قلت لي اسمك، أنا كتير بهمني أعرف اسمك كرمال الربح، ما هيك؟ يلا منتابع. يلا يا مارون، أنت شو بتقول يا مارون؟ مارون ما بهمه مين، ما يربح يربح.
10: بونسوار مدام، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
10: المونديال الماضي فرنسا أرجنتين.
0: فرنسا
10: جوزيف مسلم، سوري.
0: أهلا وسهلا فيك يا جوزيف. إذن فرنسا والأرجنتين، محبي الأرجنتين بلبنان، أنا ملاحظة أنه كتير كتار منه زميلتنا وفاء يعني قاعدة عم تزارك لنا برا أنه أنتوا الألمان شو. يلا تحياتي لك وفاء إذا كنت عم تسمعينا. ونتابع دايما 09-218-233. كمان فؤاد.
11: برتغال أرجنتين.
0: برتغال.
12: معك شربي دانوس من الجنوب. أنا بقول هالمرة شو اسمه، برتغال وأرجنتين.
0: شكرا شكرا، أهلا وسهلا فيك.
12: لأنه معن أفضل لاعبين بالعالم.
0: أوكي إسبانيا شو قصتها، ما في عندها شيء احتمال؟ عبقولوا عم تلعب كتير منيح. كمان رسالة.
13: مرحبا، كيفك؟ حسام صليبي معك. النهائي هولندا برتغال.
0: أوكي شكرا لك يا حسين، أهلا وسهلا فيك. يلا منرتاح شوي معك يا مارون.

0: رسالة.
1: هاي مدام ريان سوريا ولبنان.
0: أوكي يا ريت منشوف لبنان كمان عم يلعب بالمونديال، منتابع دايما. رسالة جان.
2: مدام ريان يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
2: ألمانيا بورتغال معك جان بايد.
0: أهلا وسهلا فيك يا جان. فإذا نحن توقفنا عن تلقي رسائلكم على سؤال رقم واحد، وسؤال رقم واحد أي بلدين بتتوقعوا يوصلوا للفينال؟ وأكيد عنا جائزة رح تصير سحب الكرة عليها ساعة تقديمات روسونيرو. هلأ السؤال الثاني كمان خمس دقايق تقريبا، شو أي بلد بتتوقعوا أنه رح يفوز بالمونديال؟ إذن أي بلد رح يفوز بالمونديال يعني رح يحمل الكاس؟ أنا ناطرتكم 70 95 11 11 0 918 233. فإذن أي بلد هو يلي رح يحمل الكاس؟ منرتاح شوي وبلش أخذ رسائلكم.

0: بلشنا بالرسائل، مين رح يربح المونديال؟
1: شهين برمجي، أنا بقول أمريكان أندروب مجنون يبيل سليم عطوا إياها جنن العالم، إذا ما عطوا كأس العالم لح يجننون هالمرة.
0: أوكي شكرا لك. كمان عندي رسالة جديدة، أهلا وسهلا بالأرجنتين، أهلا وسهلا بأبو علي، وكتبنا كمان الأرجنتين مروان.
2: مروان جانجا مرة تانية، ويعطيكم العافية مرة تانية، هولندا بتربح الكاس.
0: شكرا لك يا مروان، رسالة جديدة.
3: يا من الجديد مروان مرين، في أكيد ألمانيا بدها تحمل الكاس.
0: أوكي شكرا لك.
3: واليوم عيد مريحنا،
0: إن شاء الله بينعاد على كل يلي بيحملوا اسم يوحنا وجان، تحياتي لك.
4: بونجور، كيفك؟ أنا بتوقع الأرجنتين تاخد الكاس، ومعك علي.
0: أهلا وسهلا بعلي. فإذا علي بيقول الأرجنتين، ومنتابع دايما دايما عبر لبنان الحر. نحنا معكم ومناخد كل رسائلكم على 7959-111-09-218-233.
5: بونسوار مرة ثانية، معك شرفي فنوس. أنا بقول هالمرة أرجنتين إن شاء الله.
0: أوكي شكرا لك يا شرب اللبناني الحر الشحرور.
6: يعطيك العافية، معك عبدو خليه. أنا بقول البرتغال.
0: البرتغال، شكرا

0: مرة جديدة ليغ ساين برتغال، كاس بتحمله برتغال.
1: شكرا لك يا إلي، أهلا وسهلا فيك، ونتابع دايما عبر لبنان الحر. جون
2: هاي مدامين مرة تانية،
1: أهلا وسهلا.
2: ألمانيا معك جون بيض،
1: تحياتي لك. توني
3: مدام رين، توني من جديد، أنا بتوقع أرجنتين مع أنه أنا بحمس البرازيل.
1: أوكي، تحياتي لك يا توني. فرنسا أرجنتين جوزيف، تحياتي لك. بنشوف محمد.
4: يعطيك العافية، وأنا بدي حييك على هالبرنامج الحلو كتير، أنا كل يوم بسمعك.
1: مرسي.
4: أنا بقول، اسمي محمد، بقول إن الفريق اللي رح ياخد المونديال هو هولندا، ومن بنبرك بدي وجه تحية كبيرة كبيرة لبلال ياسين.
1: أوكي، شكرا. أهلا وسهلا فيك يا محمد. وين ما كنتوا، وين ما كنتوا، وين على الطريق، إذا كنتوا بالبيت، إذا كنتوا على البحر، إذا كنتوا بالجبل، وين ما كنتوا، مش مطلوب منكم إلا تحملوا تليفوناتكم، تبعتوا رسالة صوتية تقولوا لنا مين رح يربح المونديال، هل قد هينة، وهيدا شي بخولكم أنه تربحوا هدية ساعة تقدمة روسونيرو. ما تتأخروا، في فرصة عم تفتح لكم، أنتوا ما تجربوا أنه تسكروا الباب، افتحوا الباب من خلال التلفون وبعدونا رسالة صوتية مع الاسم إذا ممكن. عندي رسالة جديدة من مارون نهرة، تحياتي لألك مارون. عم بيقول هولندا. مارون بدك تبعتها رسالة صوتية إذا ممكن مش مكتوبة. عندي كمان رسالة تانية دايما عبر لبنان الحر.
5: مساء الخير مدام رين.
1: أهلا وسهلا.
5: المغرب هي اللي بتحمل الكاس.
1: مين معي بس ما قلت لي اسمك، بدي اسمك تنعرف أنت مين. عندي كمان رسالة جديدة من رزو.
6: بوسوار سترين، أنا بقول السنة بدها تربحها ألمانيا.
1: شكرا لك
6: رزو، برقاشي معك.
1: برقاشي، أهلا وسهلا فيك يا رزو. عندي أوكي، مرسي لأنك بعدت لي اسمك علي، شكرا لك. كمان رسالة.
7: مرحبا، كيفك مدام رين؟ منيحة.
1: أنا
7: بقول ألمانيا تاخد الكاس، معك أنطوان مرديني.
1: أهلا وسهلا بأنطوان، تحياتي لك.
8: كيف حالك؟
1: أنا منيحة،
8: معك جان صافي.
1: أهلا وسهلا.
8: أنا بقول أرجنتين.
1: شكرا لك يا جان، تحياتي لك.
9: يعطيك العافية، البرتغال وإنجلترا رح يتنافسوا بآخر شيء. حبيب معك.
1: حبيب بدي تقلي مين رح ياخد الكاس إذا ممكن. أوكي حبيب، مين رح ياخد الكاس، مين رح يربح المونديال؟ مالك.
10: إيه مساء الخير، معك مالك بعيني. أنا بقول لك، أنا بقول بعتقد الأرجنتين. بعتقد
1: اوكي، ان شاء الله اعتقادك يكون مزبوط. يلا نتابع، اهلا وسهلا فيك.

0: في عند ادوار، يلا بدي اشوف ادوار شو بيقول.
1: بونسوار مدام غين، معك ادوار نشار. بيلتقوا البطلين ميسي ورونالدو،
0: ومين رح يربح؟
1: والبرتغال تاخد كاس العالم. ميرسي لك،
0: اهلا وسهلا فيك. كمان مارون نهره بعت لي رساله صوتيه.
2: كون مدام رين، مارون نهره.
0: مارون،
2: انا بقول هولندا.
0: هولندا، شكرا لك، تحياتنا كمان. يلا توقفنا عن تلقى الاتصالات على سؤال رقم 2 يلي هديته تقدمة روسونيرو ساعة أكيد كتير حلوة ساعة، أسماءكم كلها رح تنزل بالقرعة، وأكيد أكيد منتمنى الربح للجميع. بعد رح أخذ بس أنطوان. يلا.
3: ايه بونسوار، كيفكم؟ ماشي الحال؟ توني ماكي البرازيل.
0: البرازيل، أهلا وسهلا بي توني. رح نريحوني شوي لأنه بدهم يحضروا جيبتهم في $100 كاش.

يلا من بعد ما ريحتيكم شوي وفضيتوا لنا جيبكم لتحضروا حالكم للـ100 دولار اسمعوا كتير منيح. اليوم رح يصير في لعب، والفرق يلي رح تلعب عددها شوي كتير. يعني عنا المغرب رح تواجه هايتي، البرازيل اسكتلندا، تشيكيا المكسيك، جنوب أفريقيا كوريا الجنوبية. شو المطلوب؟ المطلوب نعرف بدنا نعرف أكيد النتيجة الصحيحة. يعني بدكم تقولوا لي مثلا 1-1، 2-1، 0-0، بدي أعرف النتيجة. والنتيجة إذا كانت 100% صح، ممكن أنه تقدروا تربحوا $100 كاش. هالمسابقة وقتها 5 دقايق فقط. فإذا بتحبوا تشاركوا معنا، بعتوا لنا رسائلكم مع أسماءكم الصوتية على 70 959 111، أو حتى فيكن تتصلوا فينا على 09-218-233. إذن بدنا إياكم تعطونا النتائج يلي اليوم رح بتصير بالمباريات بين المغرب وهايتي، البرازيل اسكتلندا، تشيكيا المكسيك، جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية. بدي تعطوني النتائج المضبوطة. أنا نطرتكن على 70-959-111-09-218-233. الجائزة $100 كاش. تقديمة مين؟ أكيد أكيد أكيد المولاندور.

0: ما تتأخروا. الجائزة أكيد كتير مهمة قيمة، عندكم بس 5 دقائق للمشاركة مش أكتر. يلا
1: مساء الخير مدام رين، تربح المغرب على هايتي 5-0. معك علي تراضي من عكو.
0: علي بدك تعطيني النتائج كلها، ما هيك مش كل مش بس المغرب، كل واحد بيعطيني نتيجة حدا. الأربعة بدي نتائج الأربعة، وإلا ما بينزل اسمك. أوكي بدي نتائج الأربعة، يعني المغرب، هايتي، البرازيل، اسكتلندا، تشيكيا، المكسيك، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية. عنا أربعة بدي نتائجهم كاملة وواضحة لحتى ينزل اسمكم بالقرعة.
2: معك توني، برازيل 3-0.
0: يمكن كتار عليهم للمستمعين، يمكن كتار عليهم. بدي النتائج إذا ممكن للعب يلي اليوم رح بيصير مع الأربع مرات، يعني أول مرة مع المغرب وهايتي بدي النتيجة، تاني مرة مع البرازيل اسكتلندا النتيجة، تشيكيا المكسيك النتيجة، جنوب أفريقيا مع كوريا الجنوبية بدي النتيجة. منشوف جورج اسعتي. يلا
1: بونسوار مدام رين، يعطيك العافية. أنا بقول البرازيل بتربح 3-1. البرازيل بتربح 3-1 على خصومة.
0: كمان ناقص صعب عليهم يمكن. يلا ريسيرش
3: صار، يعني واحد بده يسيب الرقم لوتو وما رح يقدر يعطيك الأربع.
0: شفت كيف؟
3: صعب كتير سؤالك، صعب، هذا أصعب من لوتو.
0: يلا بدنا اياكم جربوا انتوا شاطرين كمان. يلا انتوا
4: بونسوار عن جديد. إليخساين برازيل واسكتلندا 2-1 للبرازيل. المغرب هايتي 2 للمغرب، 2-0 للمغرب. المكسيك تشيك 3-0 للمكسيك. كوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا 2-1 لكوريا الجنوبية.
0: 2-1 كوريا الجنوبية. أوكي مرسي، بس ما قلت لي أنت مين. يلا منتابع. عندي جان صعبتها كتير، عندي رسالة تانية.
5: بونجور، معك جوزيف حكيميون. أنا بقول المغرب بتربح 2-0 والبرازيل بتربح 2-0 وكوريا بتعادلوا 0-0 والمكسيك بتربح 1-0. مرسي.
0: شكرا لك يا جوزيف. منشوف جورج بعت لي اياهم على الطريقه الكتابيه، وانا بدي اياهم على الصوت. اذا ممكن جورج صدقه تبعت لي اياهم فويس. يلا ناطرتك انا فؤاد.
6: يعطيكم العافيه، معك فؤاد. فوز البرازيل على اسكتلندا 3-1.
0: شكرا لك. منتابع كمان رساله جديده.
4: إليخ ساين، مبلا قلت لك إليخ ساين عن جديد.
0: بونسواري، اهلا وسهلا فيك يا إليخ. يلا عندي كمان شرب الوكيم.
7: بونسوار مدام رين، كيفك؟ منيحه؟ اكيد البرازيل بتربح، وبخصوص المونديال انا رح اربح. عم نمزح، البرازيل وهولندا بعدين بالنهائي، واكيد البرازيل بتربح.
0: بدي النتائج،
7: وفي احتمال البرتغال تكون بدل هولندا. اليوم النتيجة رح تطلع 3-0 للبرازيل أو 4-0، والمغرب بعتقد يا تعادل يا 1-0 للمغرب، هاي الترجيحات يعني. وبخصوص المكسيك رح تربح، هذيك الفرق ما بيهموني، ما بعرف.
0: أوكي شكرا لك.
7: ما بيهموني بيربح وبيخسر.
0: إيه بس قديش المكسيك، كان بدي أعرف. على كل حال تحياتي لك ومرسي لأنك شاركت معنا. منشوف جورج بعد لي هون. جورج صدق.
8: بونجور، تشيكيا 1 مكسيك 2،
0: تشيكيا
8: ساوث أفريكا 0، 2 ساوث كوريا، مغرب 3-0 ضد هايتي، وبرازيل اسكتلندا 2-1 للبرازيل. أنا بعت لك إياهم كتيبة تمام تعذب أنت تكتبيهم
0: ولك سلم هديات. تسلم هديات انت اكيد مقدر الاشياء يلي نحن عم نقطع فيها والضغط يلي نحن عم نمرق فيه. تحياتي لإلك. انا هون بدي اطلب بشوي كمان من زميلنا مارون. زميلنا مارون اذا في مجال انه ناخد الاسماء لحتى كمان كلها نحضرها تتكون حاضرة لتنزل بالقرعة. منتابع مع سعيد طربي.
9: مرحبا مدام ريان، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
9: انا بقول سويسرا كندا بيتعدلوا 1-1، بوسنا وقطر
0: لا
9: انا ما بدي 1-1 للبوسنا،
0: بدي يلي انا سميتهم
9: سكوتلاند والبرازيل 2-1 للبرازيل، موروكو هايتي.
0: بدي هلا اليوم، يعني اليوم شو عم بيصير عندي؟ المغرب هايتي يلي ذكرتهم قبل، من انا ذكرتهم، بدي المغرب هايتي يلي هلا كنت عم بتقولها، البرازيل سكوتلاندا تشيكيا المكسيك وجنوب افريقيا كوريا الجنوبيه.
9: 3-1 للمغرب.
0: اوكي
9: معك سعيد.
0: اهلا وسهلا فيك يا سعيد. بناخذ ادوار.
10: بونسوار مدام رين، معك ابو البير ادوار نشار. المغرب 1-0، البرازيل 3-0، المكسيك 2-1، وكوريا 2-1.
0: شكرا لك. عند المكسيك 0-2 شرب البعث ليها. رح اخذ كمان رسالة.
11: مرحبا، يعطيك العافية. هيدا بدك معجزة واحد يعرف يصيب الأربع فرق، الأربع نتائج أصلي، يعني تيصيب أربع نتائج تينزل اسمه بالقرعة تيربح من
0: الدولار. لا رح ينزل،
11: لازم يصير يصيب نتيجة واحدة.
0: ليك اسمك رح ينزل بالقرعة بكل الأحوال. أوكي. هلأ إذا تتربح $100 بدك تصيبهم ومية بالمية بدك تصيبهم. أوكي
11: كيف؟ ما فهمت، بس صعبة كتير يعني، عرفتي؟ يعطيكوا العافية.
0: الله يعافيك يعني يا أكرم،
11: نتائج كتير صعبة.
0: أهلا وسهلا فيك على كل حال يا أكرم. أنتون
12: يا مدامرين كيفك؟ منيحة.
0: نشكر.
12: أنا بقول البرازيل 2-0 والمغرب 1-0 والمكسيك 2-0 وكوريا 1-0.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. فاذا نحن رح نتوقف عن تلقي الاتصالات على المسابقه يلي جايزتها تقدمه المولاندور وهي $100 كاش. كان مطلوب منكم تعرفوا النتائج يلي رح تصير اليوم من خلال اللعب بين المغرب وهايتي، البرازيل سكوتلندا تشيكيا المكسيك جنوب افريقيا كوريا الجنوبيه. فاذا الأرقام يلي اعطيتونا إياها كانت صحيحة، هيدا الشيء رح يخولكن تربحوا معنا أكيد $100 كاش تقدمت المولاندور.

إن شاء الله تكونوا صرتوا حاضرين للمسابقة، لتشغلوا راسكم كتير منيح، لتعملوا كل أبحاثكم. السؤال رح بيكون كتير هين ولكن جوائزه كتير كتيري. فإذا الجائزة الأولى رح تكون اشتراك شهر تقديمة ديكاتلون سبورتينج كلوب بأدونيس، عنا باتيسي

0: المنخفضة. رح أعطيكم احتمالات: هولندا، النمسا أو الدنمارك. أي دولة تعرف بالبلاد المنخفضة؟ هولندا، النمسا أو الدنمارك؟ سهل جدا لأنه بدنا أشخاص تربح معنا لليوم. بعتولي على 7995-9111-09-218-233. بأخذ اتصال؟ في اتصال؟ منقول ألو؟ ألو؟ راح الخط 09-218-233. إذن أي دولة تعرف بالبلاد المنخفضة؟ هولندا، النمسا أو الدنمارك؟ ألو؟ ألو؟
1: ألو، مرحبا.
0: أهلين إسعاف.
1: أهلا فيك. مش عم يمشي
0: كيفك؟
1: عندي الواتساب.
0: مش عم يمشي عندك الواتساب؟
1: لا والله.
0: ما في حدا من أولادك حدك يساعدك؟
1: ما مش عم بيعلي على البنين الحر، صرنا أكثر من مرة مجربات.
0: آه طيب، بتحبي تشتركي معنا ولا لا؟
1: ما اشتركت، باين عم بحكيك.
0: ايه شو بدك تقولي؟ أي بلد؟ أي بلد؟ اسم
1: اسم يعني وحدة منهم ولا ثلاثة؟
0: لا بدك تنقي وحدة. أي دولة معروفة باسم البلاد المنخفضة؟ هولندا، النمسا أو الدنمارك؟
1: هولندا يعني بقول
0: ما بعرف شو بدك تقولي.
1: هولندا.
0: هولندا. شكرا لك يا اسعاف، اهلا وسهلا فيكي. 09-218-233 ناطرينكم. يلا عندي جون.
2: معك يا جون صافي، هولندا.
0: شكرا لك يا جون. منشوف ريما.
3: بونسوار، يعطيك العافية. أنا بقول هولندا.
0: شكرا لك يا ريما. اتصال. ألو.
4: ألو، مرحبا.
0: أهلا وسهلا.
4: أكيد تحية لأحلى رين.
0: مرسي. مين معي؟
4: معك سمر.
0: سمر، أهلا وسهلا فيك يا سمر.
4: أنا بدي أقول النمسا، أنا ما عندي فكرة بس رح أقول النمسا.
0: سمر. سمر بس العيلة إذا ممكن.
4: غانم.
0: من وين عم تحكيني؟
4: هلا من الشوف.
0: سمر، كيفك أنت والفوتبول؟
4: يعني أنا مش كتير، بس أنه
0: منشارك
4: اللبنانية بطبعهم هيك.
0: شو بحمسه؟
4: بحمسه.
0: أنت مع مين؟
4: ألمانيا. أكيد.
0: أكيد. أوكي سمر، أهلا وسهلا فيك، إن شاء الله تربحي معنا. منتبع دايما. إذن أي بلاد أو أي بلد؟
5: يعطيك العافية، معك عبدو غصن.
0: أهلين.
5: هولندا.
0: شكرا لك يا عبدو. عندي كمان رسالة.
6: معك الشحرور.
0: إيه شو جوابك؟
6: يعطيك ألف عافية، أنا بقول هولندا.
0: شكرا لك.
6: معك الشحرور.
0: أهلا وسهلا.
7: مرة من جديد، مساء الخير مدام رين. النمسا.
0: شكرا لك. عندي رسالة. أهلا وسهلا.
8: يعطيك العافية، كيفك؟ تمام. أبو إلي معك. هولندا.
0: شكرا لك يا أبو إلي. كمان رسالة. توني حتشتي.
9: هاي بونسوار، يعطيك العافية.
0: علي عافية.
9: كيف أحوالكم؟
0: نشكر الله.
9: أنا بقول هولندا. معك توني.
0: أهلا وسهلا فيك يا توني. منتابع. إذن السؤال ليلي انضموا لقلنا هلأ هين كتير: أي دولة تعرف باسم البلاد المنخفضة؟ هولندا، النمسا أو

0: مساء الخير، معك مالك بعيني، انا بقول هولندا.
1: اهلا وسهلا فيك يا مالك. خلينا نشوف ميرا.
2: اكيد هولندا لانه اسمها لبيبا.
1: شكرا لك كمان يا ميرا. عندي اتصال، عندي رسالة كمان.
3: معك إلي غصين، هولندا.
1: شكرا لك يا إلي. جورج كمان بيقول لي هولندا.

0: جورج بيقول لي هولندا. تنشوف أنطونيو محيها. أنطونيو ما بعرف لغير رأيه. شو بيك يا أنطونيو؟ يلا رسالة.
1: ما هي بالفرنساوي بيقولوا لها بيبوب هولندا.
0: أوكي أهلا وسهلا فيك. هولندا باسكال تحياتي لإلك يا باسكال. تنشوف جان
2: رين. هولندا
0: شكرا لك يا جان. تحياتي. رسالة جديدة.
3: بونجور معك شربل عقل وأنا بقول هولندا.
0: تحياتي لك يا شربل. منتابع دايما عبر هوا لبنان الحر كل رسائلكم الصوتية.
4: ثاني مرة مارون نهر أنا بقول هولندا.
0: شكرا لك يا مارون. وأيضا رسالة.
5: بونسوار كيفك يعطيك العافية. أنا بقول هولندا ومعك روي نعوس.
0: أهلا وسهلا بروي.
6: بونسوار بونسوار يعطيك العافية معك شربل. أنا بقول هولندا.
0: تحياتي لك يا شربل.
7: سؤال رين يعطيك العافية يا شفية معي. هولندا بس ديلك مرسي. أو أنت مبارح ربحت هلا أنت على القرعة بعرف أنا بس كتر خير الليل الحر. يعطيكم العافية.
0: أهلا وسهلا فيك يا إلي. عندي كمان رسالة.
8: سؤال رين يعطيك العافية معك جهاد.
0: أهلين.
8: أنا بقول هولندا.
0: تحياتي لك يا جهاد.
9: يا مدوري كيفك؟ منيحة.
0: إيه منيحة.
9: أنا بقول هولندا.
0: تحياتي لإلك. شو بيك مبحوح؟
10: معك يا حسن الأمين. أكيد يا هولندا.
0: تحياتي لإلك يا مين يا حسن. لبنان الحر دايما حدي.
11: بونسوار معك سيلفا جاروكيان. أنا بقول هولندا.
0: تحياتي لإلك يا سيلفا.
12: عن جديد مسرين. بونسوار.
0: أهلين إدوار.
12: أبو ألبير إدوار نشار. هولندا.
0: شكرا لك. إذا السؤال كتير سهل. أي دولة تعرف بالبلاد المنخفضة؟ هولندا، النمسا أو الدنمارك؟ سؤال كتير هين بس مطلوب منكم تبعتولي على 09-218-233 اتصالاتكم ورسائلكم الصوتية 7-9-5-9-1-1-1. جوائزنا عنا جائزة اشتراك شهر تقديم الديكاتلون سبورتينج كلاب كمان بأدونيس. عنا باتيسري لسكالات بتقدم لكم ترويقة ولا أطيب. يعني بتعملوا سبور بتروحوا بتتروقوا لأربع أشخاص. وانتو صرتوا تعرفوا أنه لسكالات هالباتيسري اللي بتحسوا أنه بيضة كتير بتعطي الأمل وبتفتح القبلية. هي موجودة بجوني وأيضا على أوتوستراد لعقيبة. عنا كمان ميدل بيتش أوتيل بيقدم 2 قسائم كل واحدة لشخص لحتى تقدروا تفوتوا على البيسين. وأيضا وان برودكشن هاوس بيقدم لكم 20% على تصوير عرس. ناطرينكم نحن على 7-9-5-9-1-1-1-0-9-218-233. رسالة جديدة.
13: مساء الخير كيفكم؟
0: نحن منيح
13: الله يطول بعمرك. مبارح هلا صوتي منو حلو كتير. كان عندنا تخرج البنات ما عندي غيرها وحيدة. أنا أصلي الأولى أيوب سعيد وبنتي اسمها هند سعيد. الله ينجح لي إياها وينجح كل الأولاد
0: يا رب.
13: كان عندها تخرج مبارح. هلا أنا بقولك هولندا هي بلاد منخفضة لأنه تقع تحت مستوى البحر.
0: شكرا لك وألف مبروك لهند. ألف مبروك. إن شاء الله بتشوفها عم تتخرج بأعلى
14: الشدد. أنا بقول هولندا.
0: شكرا لك يا سليم كمان.
15: بونجور يعطيك العافية. البيبا هي هولندا.
0: أوكي.
15: كان في مدينة اسمها ألميرا كانت مغطاية كلها سوا بالماء وهلأ تقريبا نصها نشف ونية كتير حلوة ألميرا.
0: أوكي تحية لك يا أحمد. من تابع

جدا جدا جدا أي دولة تعرف بالبلاد المنخفضة؟ هولندا، النمسا أو الدنمارك؟ لبنان الحر. لبنان الحر بكل الأجواء.

0: بونسوار، انا بقول هولندا انتوني ديب.
1: اهلا وسهلا فيك يا انتوني، وايضا رساله جديده.
2: مساء الخير مدام رين،
1: اهلا وسهلا.
2: هيك هولندا، وتاني شيء سؤال اللي طرحتيه بالنسبة للمونديال، غير رب ربك ما بيحلوا مثل الكلمات المتقاطعة.
1: يعني شو بدنا نعمل؟ بدنا نشغلكم راسكم شوي. ما اسم البرنامج شغل راسك؟ معقولة اسأل سؤال كل الأسئلة تكون هينة لك؟ هيدا شو سؤال هين كتير هيدا؟ يعني بدي يكون في هيك وبدي يكون في هيك، ولا أنا غلطاني؟ هيك هاي الدنيا، يوم طلعة يوم نزلة، مش كل يوم معك معك معك معك. فمش هيك لازم يكون في سؤال شوي صعب وسؤال كتير هين، وهيك منكون عم نخلط الأشياء ببعضها والأجواء عم بتكون ولعني.

0: مساء الخير مدام رين.
1: اهلا وسهلا
0: لقمان.
1: اهلا وسهلا.
0: اسمها نيزرلاند بناء للارض المنخفضه.
1: تحياتي لألك، أهلا وسهلا فيك. ونتابع، عندي بعد بس دقيقة واحدة لأقدر أخذ رسائلكم الصوتية وأيضا اتصالاتكم، ومن بعدها منعطيكم النتيجة والجواب الصحيح أكيد، ومنخبركم مين رح يربح معنا.

0: منخفضة تكون احتمالات هولندا، النمسا أو الدنمارك. وتوقفنا عن تلقي الاتصالات، صارت الساعة 6:30 ودقيقة. وطبعاً الجواب المضبوط كان سؤال كتير سهل، هي هولندا. يلا مين رح يربح معنا؟ بدي أقول ألف مبروك لريما حنا، أهلا وسهلا فيك ريما، وألف مبروك ربحت معنا تقدمة ديكاتلون سبورتينج اشتراك شهر لتعملي هيك شوية سبار. فيك تتوجه على لبنان الحر ابتداء من بكرة، يعني من التنين للجمعة لحتى تستلموا جوايزكم. بدي أقول ألف مبروك لتوني حتشيتي، أنت ربحت معنا كمان هدية تقدمة باتيسري لسكالاد بجوني أوتوستراد العقيبة اللي بقدم لك ترويقة لأربع أشخاص، بالإضافة لقسيمتين كل واحدة منهم لشخص لحتى تروحوا على البيسين. ألف مبروك لإلك. عندي كمان وان برودكشن هاوس يلي بيقدم جائزة، وهي خصم 20% على تصوير عرس، ربحتها ميرا حداد. ألف مبروك لإلك يا ميرا. إذن مبروك للي ربحوا، فيكم تتوجهوا على لبنان الحر ابتداء من بكرة أو حتى من التنين للجمعة تستلموا جوائزكم. بيبقى نقول مرسي لمارون، يعطيك ألف عافية، وبتمنى لكم أوقات ممتعة دايما مع لبنان الحر، وإن شاء الله كل أيامكم بتكون ربح بربح.
1: شغل راسك مع رنا صار على لبنان الحر.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: لذيذ الرئيس نبيه بري، فهو في اتصال مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شغل الجانب الأيسر من عقله وذاكرته، فشدد على التالي: أولا أهمية تثبيت وقف إطلاق النار، ثانيا انسحاب إسرائيل وصولا إلى الحدود الدولية، ثالثا انتشار الجيش اللبناني، رابعا عودة الأهالي إلى بلداتهم، خامسا إطلاق ورشة الإعمار. عظيم، هذه كلها عناوين ممتازة، علما أنها توحي وكأن حزب الله هو المنتصر نصرا حاسما مبينا ويفرض شروطه. ولكن ماذا عن الباقي؟ ماذا عن التدخل الإيراني السافر في الشأن اللبناني؟ ماذا عن وجود خبراء وضباط ومقاتلين من الحرس الثوري في لبنان؟ ماذا عن سحب سلاح حزب الله وحصر السلاح بالدولة اللبنانية؟ ماذا عن الضمانات بانتشار جدي للجيش اللبناني كي لا يتكرر سيناريو جنوب الليطاني، إذ تبين أن الكلام على حظر السلاح فيه كان صرحا من خيال فهوى مع الصواريخ الستة إسنادا لإيران ذات فجر؟ أما إعادة الأعمار، فمن أين نأتي بالأموال؟ وفي الأصل ما يتم تسديده اليوم من تعويضات دونها تساؤلات لأهالي المعتبرين شهداء، ولإعادة ترميم بعض البنى التحتية، وهذا كله على حساب المكلف اللبناني تكرارا وعلى حساب الخزينة، لا لشيء إلا لأن حزب الله قرر أن يدعم إيران ولو كان الثمن 4,000 قتيل و12 ألف جريح وخرابا كارثيا بعشرات مليارات دولارات. وغدا هل تصدقون أن الدول الأجنبية والعربية والصناديق المانحة ستتهافت لتمويل إعادة الإعمار طالما أن لدى حزب الله سلاحا، وأن ثمة دويلة إلى جانب الدولة، وأن هناك كيسا مفخوتا يتناوب على إفراغه أهل الفساد والممانعة في جيوبهم؟ فصل ثان. أما بعد، علم النفس يفسر الدعاء المهزوم بالانتصار بأنه آلية يلجأ إليها العقل سعيا لحماية الصحة النفسية من قسوة الصدمات والانكسارات، وفق عوامل عدة أبرزها اثنان: أولا التكوين العكسي، حيث يتولى المهزوم تبرير الخسارة لتظهر وكأنها خطوة تكتيكية أو أمثولة للتعلم منها وليست فشلا. ثانيا الإسقاط، أي نقل الشعور بالهزيمة إلى عوامل أخرى على غرار اتهام الآخرين بالغدر أو بالخيانة، فيعتبر نفسه منتصرا على الصعيد الأخلاقي. هذه تماما مشكلتنا مع أهل الممانعة الذين يرفعون إشارة النصر وهم يقفون فوق الجثث والركام والألام، والذين ينكرون الخسارة لأن العدو لم يقضي على جميع المقاتلين ولم يحتل الأرض كلها، علما أن شعار الممانعين في الأصل كان الرهان على التقدم نحو القدس وحتى الصلاة فيها، وعلى منع إسرائيل من احتلال شبر واحد من الأرض اللبنانية، وعلى تدمير حيفا وصولا إلى تل أبيب فوق رؤوس العلوج الصهاينة. بالطبع اليوم الصورة معكوسة، لكن الحزب منتصر طالما أن الشيخ نعيم يؤمن بذلك وما زال يتحدث من مخبئه الدائم، وطالما أن ملال طهران مرتاحون لأن حزب الله افتدى إيران مضحيا بلبنان وشبابه وأهله وبيوتهم وأرزاقهم. شتان ما بين الصفقة مع إيران والصفعة مع لبنان. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

إنها 7:15 في إذاعة لبنان الحر. طاب مساءكم وإليكم مساء لبنان الحر. طرح المناطق التجريبية يتصدر مفاوضات اليوم الثاني في واشنطن. تصعيد في الميدان وكات لا مطلب أمريكيا بالانسحاب من لبنان. عون تحديد المناطق النموذجية موضع بحث وسلام هدفنا الانسحاب الإسرائيلي الكامل. عبد الله من معراب جعجع يبدي حرصا لإخراج لبنان من الحرب. النفط الأمريكي تراجع إلى ما دون 70 دولارا للبرميل.

0: تابعت أخبارنا وبرامجنا، نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل ون.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: التفاصيل مع وليد فريجي ونجوى جرداق. على وقع تأكيد رسمي لبناني بأن أحدا لا يفاوض عن بيروت وأن ثمة فصلا بين مساري سويسرا وواشنطن وأن لا تراجع عن حصر السلاح، مسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي الذي انطلق في جولاته الجديدة أمس من شأنه أن يحدد مستقبل وجود القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، فالمناطق التجريبية ستكون أول امتحان لانسحاب تل أبيب من البلدات التي تحتلها وانتشار الجيش وعودة الأهالي إلى قراهم. وعن الأجواء السائدة في واشنطن، أمل السفير الأمريكي ميشيل عيسى أن يحل اليوم التعثر الذي كان البارحة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، فيما أشارت معلومات إلى تعثر عسكري يتمثل برفض وفد الجيش اللبناني مقترح المناطق التجريبية التي حددها الوفد الإسرائيلي لبدء الانسحاب، علما أنه بموجب المشروع التجريبي المدعوم من واشنطن ستسلم إسرائيل بعض الأراضي في جنوب لبنان للجيش اللبناني الذي يتوجب عليه وبحسب تل أبيب منع عودة عناصر حزب الله والأسلحة والبنى العسكرية إلى المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي.
1: إذن في اليوم الثاني استأنف الجانبان اللبناني والإسرائيلي الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة في وزارة الخارجية الأمريكية برعاية أمريكية مباشرة، يشارك فيها السفير سيمون كرم ويتصدرها طرح المناطق التجريبية إضافة إلى تثبيت وقف إطلاق النار. واليوم أكدت القناة 13 الإسرائيلية أن إسرائيل تستعد لانسحاب جزئي من جنوب لبنان، كما أفاد إعلام إسرائيلي بحصول نقاشات بين الجيش والمستوى السياسي بشأن تموضعه في جنوب لبنان، وسيحدد الجيش المناطق التي ينبغي الانسحاب منها أو التمركز فيها.
0: في المواقف الإسرائيلية قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن مهمتنا في لبنان لم تنتهي بعد ولا يزال هناك ما يجب علينا فعله. أضاف نقيم حزاما أمنيا عازلا في جنوب لبنان لمنع الحزب من شن هجمات علينا وسنبقى في الشريط الأمني في لبنان طالما بقيت رئيسا للوزراء.
1: وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر وصف المفاوضات الجارية في واشنطن مع لبنان بالتاريخية والمهمة للغاية، وقال إن إيران إذا كفت يدها عن لبنان فلن تكون هناك أي حاجة لإسرائيل للبقاء في جنوبه لحماية مواطنينا ومنع أي غزو بري مشابه لما حدث في 7 أكتوبر.
0: وزير الدفاع إسرائيل كاتس قال بدوره إن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من لبنان حتى لو كان هناك طلب أمريكي. أضاف لن نسمح بعودة 200,000 من سكان المناطق التي نسيطر عليها في جنوب لبنان. أضاف لا مطلب أمريكيا بالانسحاب من لبنان.
1: كما ذكر مسؤولون إسرائيليون أن إسرائيل ولبنان يبحثان مشروعا تجريبيا مدعوما من الولايات المتحدة تسلم بموجبه القوات الإسرائيلية السيطرة على بعض الأراضي في جنوب لبنان إلى القوات المسلحة اللبنانية. أضاف المسؤولون أن القوات اللبنانية المشاركة ستخضع لتدريب وتدقيق من الجانب الأمريكي لضمان عدم ارتباطها بحزب الله، بينما ستحتفظ إسرائيل بوجود عسكري في المنطقة العازلة.
0: واليوم رد في خي أدرعي على الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم قائلا يبدو أنها المرة الأولى التي تقترب فيها اللي بيحكي فيها صح على غير عادة. نعم إسرائيل لا تكسر. أضاف يا ليتك تعلمت من سلفك حسن نصر الله الذي اعترف علنا بندمه يوم قال لو كنت أعلم.
1: ميدانية اليوم مع بسام البيطار.
2: المشهد الجنوبي تحت عنوان اليد الإسرائيلية على الزناد، ففي غالبية المناطق الجنوبية وخصوصا التي تشهد عودة حركة سكانية يتأهب الجيش الإسرائيلي ويترصد القرى والعائدين والمتنقلين، ومن هنا يطلق عيرته أو قنابله أو صواريخه نحو ما يسميها تهديدات ضد قواته. واليوم سقط قتيلان باستهداف سيارة في محيط بلدة كفر رمان، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مسلحين من حزب الله شكلا تهديدا له في منطقة مرتفعات علي الطاهر. توازيا استهدف تياطر ونبطي الفوأة وألقيت قنبلتان صوتيتان باتجاه سيارة عند أطراف برعشيت. إلى ذلك جالت دورية إسرائيلية حضرت في عين عرب مرجعيون بعدما كانت انسحبت منها ودخلها الجيش اللبناني أمس، وطلبت الدورية من مختار عين عرب إخلاء المنازل عصرا تحت طائلة تدميرها. القصف الإسرائيلي أدى اليوم إلى اندلاع حريق في محيط سد القرعون بعد إلقاء قنبلة، وحريق آخر في برعشيت نتيجة القصف بقذائف فوسفورية. في الأثناء لم يخلو الجو اللبناني من تحليق الطيران المسير بدءا من بيروت إلى صيدا وصور وفوق البقاعين الأوسط والغربي. في هذا الوقت فككت وحدات من الجيش عبوات وقنابل طيران غير منفجرة في عدد من المناطق. في الجهة المقابلة يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء مناقشة أمنية مصغرة للبحث في ملفين السوري واللبناني.
0: رئيس الجمهورية يؤكد أن تحديد المناطق النموذجية موضع بحث وأن العمل قائم لتثبيت وقف إطلاق النار. مارسيل العيلي.
3: على وقع استمرار الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن تحديد المناطق النموذجية أو التجريبية لا يزال موضع بحث في انتظار موافقة الجانب الإسرائيلي عليها، وشدد رئيس الجمهورية على أن العمل قائم لتثبيت وقف إطلاق النار على أن يليه انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش وعودة الأهالي وإطلاق الأسرى وبدء عملية الإعمار. وأعاد رئيس عون التمسك بالتفاوض الجاري في واشنطن والمنفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا. رئيس الجمهورية أبلغ وفدا برلمانيا بريطانيا تطلعه إلى استمرار الدعم البريطاني للبنان في المجالات كافة، ولا سيما دعم الجيش واستكمال المساعدات له وبناء أبراج المراقبة والتدريب. وعن العلاقات اللبنانية السورية أكد رئيس عون أن ما صدر عن الرئيس السوري أحمد الشرع مؤخرا وضع حدا لما يتردد من حين إلى آخر عن دور سوري عسكري في لبنان. رئيس الجمهورية عرض مع وزير الدفاع ميشيل منسا الأوضاع الأمنية عموما وفي الجنوب خصوصا، إضافة إلى أوضاع المؤسسة العسكرية. وبحث رئيس عون مع المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج سير عمل النيابة العامة، ولا سيما في الملفات المتصلة بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
1: الوفد النيابي البريطاني زار بعد بعبد عين التيني وبحث مع رئيس مجلس النواب نبيه بري تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.
0: قال رئيس الحكومة نواف سلام في خلال استقباله وفدا من نقابة الصحافة: لقد ذهبنا إلى المفاوضات في واشنطن لأنها الطريق الأقل كلفة على لبنان، ونحن نعرف جيدا ما نريده من هذه المفاوضات، وهو الانسحاب الإسرائيلي الكامل، ولن نقبل ببقاء 5 نقاط ولا نقطتين، ونطالب أيضا بالإفراج عن الأسرى وبإنهاء مسألة النقاط العالقة على الحدود. أضاف أنه لا يطلب من حزب الله سوى الوفاء بالتزاماته.
1: أكد وزير الخارجية يوسف رجي عبر إكس لأبناء الجالية اللبنانية في عمان: أننا نبذل كل ما في وسعنا لتثبيت وقف النار وحقن الدماء وإعادة الأهالي إلى ديارهم، وشدد على تمسكنا بالدولة التي لا بديل عنها.
0: رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أكد أن هناك آلية لمنع التصعيد في لبنان تشمل التحقق من وقف إطلاق النار، ولفت إلى أن منع التصعيد يتم بالتنسيق بين بيروت وواشنطن وطهران والوسطاء، ومؤكدا أن محادثات سويسرا أسست لتسوية دائمة وأن العمل في بدايته.
1: إيرانيا، قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في لبنان مهم لنا بنفس أهمية وقف النار وإنهاء الحرب على إيران، ولفت إلى استعداد إيران للتعاون مع دول المنطقة على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة.
0: عبد الله من معراب: جعجع يبدي حرصا لإخراج لبنان من الحرب. ريشار حرفوش.
4: التقى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في معراب رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية وزير الصحة السابق النائب غسان حصباني، وبعد اللقاء الذي استغرق ساعة من الوقت أعلن عبدالله أن البحث تناول بشكل أساسي مشروع التغطية الصحية الشاملة الذي انطلقت فكرته خلال تولي حصباني وزارة الصحة.
5: أبلغنا الدكتور جعجع أن يكون للمواطن اللبناني تغطية صحية لائقة، هذا حق يكفر الدستور تكفر المواثيق الدولية. هو حريص لدعم أي مشروع من شأنه أن يقدم هذه التغطية للمواطن اللبناني ويخرجوا من أزمته الصحية. طلب وقت لدراسة التفاصيل وأكيد أعطى الوقت للكتلة النيابية. أنا كان همي من كل اللقاء أنه يعني نطلب دعمه بهذا المشروع لاستكمال مناقشته باللجان المشتركة. سنستقبل هذا اللقاء كلجنة واجباتي لكل الكتل السياسية، وبعتقد كان في أساس أنه نبدأ من عراب، لأنه أساس الاقتراح بلش مع الرئيس حصباني واستكملنا وطورنا جزء منه لكي يلامس حاجات الشعب اللبناني. أنا بصراحة هلا زيارة بصفة رئيس الصحة النيابية بحكي سياسي أكيد، كون أكيد بحكي سياسي أنت بدك. أوكي، عندنا اجتماع كتلة اليوم مناقش الموضوع، بس أنا ما حاسبح نفسي هلا من هالمنبر قيم هالقصة. الدكتور جعجع واضح عنده حرص على أن يخرج لبنان من هذه الحرب بالحد الأدنى من الخسائر باستقرار سياسي.
6: بدوره قال حصباني:
7: نحن كنا بدأنا هالمسار لهذا الموضوع بعام 2017 تقريبا، وسعداء اليوم أنه هو يستكمل هذا المسار قانونيا بالنقاش بمجلس النواب ووصل إلى اللجان المشتركة. نتمنى أن تفتح الطريق قدامه باللجان المشتركة للنقاش بعد ما نوقش بإسهاب بلجنة الصحة العامة ولجان أخرى أيضا مثل لجنة المال والموازنة.
6: من معراب ريشار حفوش، لبنان الحر.
1: عيسى الخوري يشتري لبناني يبقى القرار لبناني. عبدو متى:
8: التحديات التي تواجه الصناعة اللبنانية وفرص المستقبل عنوان الحوار التشاركي الذي دعا إليه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارع عربيد مع وزير الصناعة جو عيسى الخوري، الذي أكد في كلمته أن لبنان قادر على المنافسة في الجودة والابتكار والأسواق المتخصصة إذا تعاملنا مع الصناعة كأولوية وطنية لا كقطاع هامشي كما جرى التعامل معه منذ عقود ثلاثة. واستطرق إلى الظروف غير العادلة التي تعمل فيها الصناعة في لبنان، لا سيما لجهات الكهرباء التي هي الأغلى في العالم والتهريب. أكد أن لبنان لا يملك ترف الوقت وعلى الدولة محاربة الفساد.
9: لا يمكن أن نطلب من الصناعي أن يستثمر إذا كانت القوانين معقدة أو قديمة والتمويل غائب والحوافز غير واضحة والمنافسة غير عادلة. لذلك نحتاج إلى تبسيط الإجراءات، إعطاء دوافع، تشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب المستثمرين غير المقيمين، إنشاء صندوق تمويل صناعي ومكافحة الإغراق والتهريب والمنتجات غير المطابقة. هاي إشكالية كبيرة عندنا إياها، بس هلأ عم تتعالج من خلال الجمارك ووزارة المال.
8: وشدد الوزير عيسى الخوري على وجوب أن تقتنع السلطة التنفيذية أنه من دون قطاع صناعي قوي سيظل لبنان رهينة لتصدير أولادنا إلى الخارج، ونبقى نحن آملين باستيراد دولاراتهم من أجل تخفيض عجزنا الداخلي. وزير الصناعة ختم قائلا: اشتري لبناني يبقى القرار لبناني. هذا وتخلل اللقاء كلمات لكل من عربيد ورئيس جمعية الصناعيين سليم الزغبي تناولت الصعوبات التي يواجهها الصناعيون في لبنان. عبد متى، لبنان الحر.
0: آثار صور في حال الخطر، جورج كرم.
10: في إطار متابعة وزارة الثقافة للواقع التراثي والأثري في المناطق اللبنانية والاطلاع ميدانيا على احتياجات المواقع التاريخية المدرجة على الخارطة الثقافية الوطنية، جولة تفقدية لوزير الثقافة غسان سلامي في مدينة صور شملت أبرز المعالم الأثرية والتراثية. واستهل سلامي جولته من موقع البص الأثري وأكد العمل على اتخاذ خطوات عملية لحماية الإرث الثقافي والأثري في المدينة والحفاظ على قيمته التاريخية.
11: لمزيد من الحماية نحن سنطلب في اجتماع 17 تموز المقبل للجنة التراث في كوريا الجنوبية وضعها على لائحة المواقع المهمة للبشرية. جماعة سنعيد تنظيف المكان وسنجعله مجددا مفتوحا أمام السياح. سنقوم بمسؤوليتنا في إعادة بناء ما تهدم، إن في متحف صور الذي هو قيد الإنشاء أو في المواقع الأخرى. سنقوم بكل هذه الأعمال أن إصابة البيئة المدنية التي يعيش فيها الناس والمواقع الأثرية والأبنية التراثية هو تعدي على حقوق الإنسان. لذلك سيكون هناك مقطع في التقرير المقدم لمجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين المقبل عن المواقع الأثرية. هناك تقنيات محددة ستعود إليها مديرية العامة للأثار لفحص كل الأعمدة الموجودة في موقعي السور الأساسيين لنتأكد من أن ليس هناك من ارتجاجات في ما هو قائم، لأن هذه الارتجاجات أولا خطر عليها وخطر على من سيزور تلك المواقع. لو لم نرفع الصوت خلال الأشهر الماضية ربما أن أثارنا كانت أصيبت بأخطار أفدح بكثير مما نرى اليوم.
10: ثم تابع الوزير سلامي جولته يرافقه نواب المدينة وفعاليات، متنقلا بين حي الأثار وشارع كورتاج وعدد من المواقع الأثرية داخل المدينة، مطلعا على واقعها واحتياجاتها في إطار خطة الوزارة لتعزيز صون التراث الثقافي في مختلف المناطق اللبنانية. من مدينة صور، جورج كرم، لبنان الحر.
1: في ساحة النجمة، لجنة الخارجية تكرم ماجرو ولجنة الاقتصاد تبحث الاتفاق مع صندوق النقد هنادي سمرة.
12: كرمت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في مجلس النواب السفير الفرنسي في لبنان إيرفي ماجرون في لقاء وداعي مع اقتراب انتهاء مهامه في لبنان، وجرى بحث للعلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وحسب ما علمت إذاعة لبنان الحر، جرى التطرق خلال اللقاء إلى موضوع تثبيت وقف إطلاق النار وطلب التجديد لليونيفيل، بالإضافة إلى الدعم الفرنسي للجيش اللبناني وموضوع الإصلاحات. ونقل ماجرون إلى النواب حرص واهتمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أمن واستقرار لبنان وعلى وقوفه الدائم إلى جانبه في المحافل الدولية. رئيس اللجنة النائب فادي عليمي، وبعد تقديم اللجنة درعا تقديريا لماجرون تنويها بجهوده في لبنان، قال بعد اللقاء:
13: خلال شهر أو أكثر ممكن يكون في مؤتمر بباريس لدعم الجيش، ونتأمل أن يصير بأسرع وقت. كمان جرى تأكيد مع سعادة السفير على تمسك لبنان الكامل بالقرارات الدولية ومقدمة القرار 1701، مع الإشارة بالدور الفرنسي الداعم للآليات التهيئة ومراقبة وقف إطلاق النار اللي كان موجود ضمن الميكانيزم.
12: لجنة الاقتصاد برئاسة النائب فريد البستاني ناقشت الانعكاسات الاقتصادية للاتفاق المرتقب مع صندوق النقد الدولي، وقيمت مع وزير المال ياسين جابر لأثار الحرب والاستجابة للتعافي ومدى ربط ذلك بالتعاون مع صندوق النقد. وتطرق جابر حسب ما أكدت مصادر المجتمعين لإذاعتنا إلى مشروع إعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية بالتزامن مع صدور قرار مجلس شورى الدولة حول عدم شطب الودائع بقرار حكومي. من ساحة النجمة، هنادي السمرة، لبنان الحر.
0: عقد وزير الطاقة والمياه جوسد اجتماع عمل حول مشروع وما الممول من الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع الحكومة الألمانية. المشروع ومدته 3 سنوات يأتي من ضمن أولويات الوزير الصد الإصلاحية، ويعنى برصد 400 مصدر مياه في لبنان وبتحديث قاعدة بيانات جميع المشتركين في مؤسسات المياه، ما يزيد من مداخيل هذه المؤسسات.
1: المطار جاهز للإقلاع، فهل الطريق جاهز للاستقبال؟ سيمونا حتشيتي.
14: في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مشروع تطوير وتشغيل مطار الرئيس رن معوض في الإليعات، يبر السؤال الأساسي لا يقل أهمية عن المطار نفسه: ماذا عن الطريق المؤدية إليه؟ فنجاح أي مطار لا يرتبط فقط بمدرجاته وتجهيزاته، بل أيضا بسهولة الوصول إليه والبنية التحتية المحيطة به. فهل تشمل خطط التطوير الطريق المؤدية إلى المطار؟ وما هي المشاريع المطلوبة لتحويله إلى بوابة جوية متكاملة للشمال ولبنان؟ تواصلت لبنان الحر بمجلس الإنماء والإعمار الذي أكد أنه لم يتسلم ملف تطوير المطار والطريق المؤدية له، فتوجهت إلى لجنة الأشغال النيابية التي أشارت إلى أنه بحسب نقاشاتها والأسئلة التي تطرح في خلال اجتماعاتها، فإن العقد التشغيلي للشركة الملزمة كل عمليات التحسين يتضمن تسوية الطريق من الحدود السورية للمطار، باعتبار أن السوري هو الذي سيستخدم المطار في رحلاته. ولكن ماذا عن الطريق المؤدية للمطار من جهة العبدي؟ سؤال حاولنا نقله إلى وزير الأشغال العامة فايز رسامني، الذي باءت محاولاتنا للوصول إليه بالفشل. وتشير المعطيات إلى أن الطريق المؤدية إلى المطار تحتاج إلى أعمال تأهيل وتوسعة وتحسين البنية التحتية، بما يشمل الإنارة والسلامة المرورية ومعالجة الاختناقات في بعض المقاطع، خصوصا إذا كان الهدف استقبال أعداد كبيرة من المسافرين مستقبلا. إذن نجاح مطار الإليعات لن يقص فقط بعدد الرحلات التي يستقبلها، بل أيضا بقدرة شبكة الطرق والخدمات المحيطة به على استيعاب الحركة المتوقعة وتحويله إلى مركز تنموي فعلي لمنطقة الشمال.
0: أوقف الجيش اللبناني في محيط السفارة الأمريكية في عوكر سوريين على متن سيارة من دون أوراق ثبوتية، وفي التفاصيل لم تمتثل السيارة لأوامر الجيش على الرغم من إطلاق النار التحذيري في الهواء، إلا أن القوى الأمنية أجرت مسحاً للمنطقة بحثاً عن الآلية وتمكنت من توقيف الراكبين.
1: شدد وزير الداخلية خلال اجتماع أمني على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضبط المخالفات التي تتسبب بالفوضى والإخلال بالنظام العام، وأعطى التوجيهات اللازمة لتعزيز إجراءات قمع مخالفات الدرجات النارية في مدينة بيروت.
0: باشرت السلطات اللبنانية نقل الدفعة الثانية من السجناء السوريين المحكومين في سجن رومية إلى سوريا، وتضم 129 محكوما، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية في إطار تنفيذ اتفاقية نقل المحكومين بين البلدين.
1: عين وزير الاتصالات شارل الحاج موقع العريق في مستودعات الوزارة في الدكويني مطلعا على حجم الأضرار ومشيدا بجهود الدفاع المدني والجيش والأجهزة الأمنية، وأكد على ضرورة استكمال التحقيقات لكشف أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة.
0: جديد الأخبار الإقليمية والدولية مع ريتا الهندي.
15: بعد أيام قليلة على اختتام اليوم الأول من المحادثات الأمريكية الإيرانية في منتجع بيركنشتوك في سويسرا، أعلنت باكستان أن المفاوضات التقنية على مستوى الخبراء ستستأنف بوساطة باكستانية قطرية الأسبوع المقبل. واليوم أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طهران أبلغت واشنطن بأنه لا توجد أي رسوم مطلوبة لعبور مضيق هرمز، وقال لم يتم تقديم أي أموال لإيران أو الإفراج عن أي أموال من أصولها الموجودة في واشنطن، وأوضح أن الأموال المفرج عنها ستستعمل حصرا لشراء منتجات أمريكية. إلى ذلك، وردا على التصريحات الأمريكية والمدير العام للوكالة الذرية، جددت إيران التأكيد على أن الوصول إلى المواقع النووية التي تعرضت لهجمات وللمواد المخصبة سيتم بحثه وحله فقط في إطار اتفاق نهائي مع واشنطن. وسط هذه الأجواء، كشف مصدر دبلوماسي لوكالة رويترز أن رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني زار مسقط اليوم تمهيدا لبدء محادثات مصالحة بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي والعراق. إلى ذلك، أعلنت الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية ماركو روبيو الذي يزور دولا خليجية ناقش في الإمارات الاتفاق النووي الإيراني والعبور الآمن في مضيق هرمز. واليوم تراجع سعر العقود الآجلة لخام النفط الأمريكي إلى ما دون $70 للبرميل، كما واصل الذهب التراجع في المعاملات الفورية وانخفض إلى حدود $4,000 للمرة الأولى منذ تشرين الثاني 2025. في الشأن السوري، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تنفيذ القوات الأمريكية غير جوية في سوريا في 19 من الحالي، أسفرت عن مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش يدعى علي حسين العلوي. عن فيروس إيبولا، أكد مدير منظمة الصحة العالمية ألا حاجة للهلع بعد اكتشاف حالة في فرنسا، فالخطر على العالم منخفض.
1: البرتغالي رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل في 6 نسخ متتالية من نهائيات كأس العالم لكرة القدم، ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
16: ضوء على المونديال. أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعب بالتاريخ بسجل بست نسخ مختلفة من نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وتحديدا بأعوام 2006 2010 2014 2018 2022 و2026، بعد ما سجل هدفين من أصل خماسية نظيفة فازت فيها البرتغال على أوزبكستان 5-0. ورفع رونالدو رصيده إلى 145 هدف دولي من بين 9 بالنهائيات. من جهته، حسم منتخب كولومبيا تأهله رسمياً إلى دور 32 عن المجموعة 11 بعد فوزه على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-0، لترفع رصيده لست نقاط مقابل 4 نقاط للبرتغال الثاني. وضمن المجموعة 12 انتزع منتخب غانا التعادل السلبي من المنتخب الإنجليزي ليرفعوا رصيدهم لأربع نقاط مقابل 3 نقاط لكرواتيا اللي حققت فوز صعب على بنما 1-0. ببرنامج اليوم وبكرة بتوقيت بيروت بتتواجه كندا مع سويسرا والبوسنة والهرتسك الساعة 10 المساء، والمغرب مع هايتي واسكتلندا مع البرازيل الساعة 1 بعد نص ليل. وجنوب أفريقيا مع كوريا الجنوبية وتشيكيا مع المكسيك الساعة 4 صباحا. وبعد انتهاء الجولة الثانية من الدور الأول بتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي ترتيب هدافي المونديال برصيد 5 أهداف قدام الفرنسي كيليان بابي والنرويجي إيرلينغ هالاند اللي معهم 4 أهداف، ثم الكندي جوناثان ديفيد والألماني دينيس أونداف ومعهم 3 أهداف. ودائما بأجواء كأس العالم قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم استثناء السعودية والعراق من وضع علم على الأرض خلال البطولة احتراما للخصوصية الدينية.
0: طقس.
17: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: طقس مستقر مع درجات حرارة ضمن معدلات الموسمية ورطوبة مرتفعة، كما تنشط الرياح خاصة بالمناطق الشمالية.
0: ختاما إعادة للعناوين. طرح المناطق التجريبية يتصدر مفاوضات اليوم الثاني في واشنطن. تصعيد في الميدان وكاتس لا مطلب أمريكيا بالانسحاب من لبنان. عون تحديد المناطق النموذجية موضع بحث وسلام، هدفنا الانسحاب الإسرائيلي الكامل. عبد الله من معراب، جعجع يبدي حرصا لإخراج لبنان من الحرب. النفط الأمريكي تراجع إلى ما دون $70 للبرميل.
1: ختام نشر رفقنا عبر الإخراج الإذاعي مروان بشعلاني، شكرا للمتابعة
0: وإلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: الدولة العميقة والحزب العميق. تعريفا، الدولة العميقة هي الدولة التي تنشأ بالتوازي مع الدولة الرسمية، لكنها لا تحد بزمان ومكان، بل هي عابرة للعهود والحكومات والمجالس النيابية، تستفيد من الجميع وتقفز فوق القوانين. وأركان الدولة العميقة يلبون بعضهم بعضا ويتبادلون المنافع والخدمات بين بعضهم البعض، وآخر همومهم أن يكون أداؤهم قانونيا، فكل ما يقومون به هو مخالف للقوانين. بهذا المعنى فإن الدولة العميقة سهلت ولادة الحزب العميق، أي حزب الله. فالدولتان العميقة والحزب يتشابهان في الكثير من الأشياء، لعل أبرزها أنهم لا يحترمون الدولة ولا قوانينها، ويتصرفون وكأنها في خدمتهم، يستفيدون من كل مرافقها، ويعتبرون أنها وجدت من أجلهم، وحين تفرط الدولة يكونون أول المستفيدين. ولأنهم كذلك صنوان لا يفترقان، فإن التخلص منهما معا شرط ملازم للتخلص من أضرارهما، بمعنى أنه لو تم التخلص من الدولة العميقة من دون التخلص من الحزب العميق، فإن الدولة العميقة ستنبت من جديد، وكذلك فإن التخلص من الحزب العميق من دون التخلص من الدولة العميقة سيجعله ينبت من جديد. إن إعادة الدولة الحقيقية تستدعي التخلص في آن واحد وبالتزامن من الدولة العميقة ومن الحزب العميق، وما لم يحصل هذا الأمر ستبقى الأمور على ما هي عليه.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان، والذي ينسى بطولة

0: يا ربنا يسوع المسيح، يا من طعن قلبك بحربة حبا بنا وسفك دمك الكريم لفدائنا، فبحق قلبك الجريح بالمحبة ترأف على نفوسنا المسكينة، وعرفنا كم هي سمينة لكي نحبك ونعوض بالندامة عما أسأنا به إليك، وعن الإهانات الصادرة عن عديمي المعروف لإحساناتك. قدس نفوسنا يا ختنها الإلهي بجرح قلبك المقدس، وأشعل قلوبنا بمحبتك. ارحمنا لأننا جبلتك وعمل يديك، وأرسل لنا عونا من العلاء لتجديد الإيمان بين الشعوب وانتصار أمنا كنيستك المقدسة وحراسة الحبر الروماني رأسها المعصوم، واجعل الرعية واحدة لراع واحد. أمين. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب،
1: اجعل قلبنا مثل قلبك.
0: انظر يا رب إلى الأراضي المغطاة بالحصاد
1: وأرسل فعلة لحصادك.
0: يا رب استمع صلاتنا
1: وصراخنا إليك يأتي،
0: فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين.
1: برحمة الله والسلامة. أمين.
0: السلام لجميعكم.
1: مع روحك أيضا.
0: فلنصلي أبانا وسلام مرة واحدة، ملتمسين من قلب يسوع الأقدس المحبة الحارة نحوه وارتفاع شأن كنيسته وارتداد الخطأ إلى التوبة والغير المؤمنين إلى الإيمان وحلول السلام بلبنان والعالم كله. أمين. أبانا الذي في السماوات،
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك.

0: الأب جوزيف عون.
1: امبارحة كنا عم نتأمل كيف رح يتعرض المؤمنين للاضطهاد والحروب، كيف أنه الرسالة لازم تكمل. اليوم تأملنا حول اضطهاد أقسى من الأول، اضطهاد من أهل البيت، من البي أو الخي أو الابن. قديش صعبة هالحقيقة أنه الإنسان يتعرض للشدة من أهل بيته بسبب الإيمان. هيك حذرنا الرب وقالنا ونبهنا، هيك صار من بداية انتشار الكنيسة وبعده عم بيصير. قديش أوقات وباسم الإيمان نقتل خينا، إختنا، ولادنا أو أهلنا. قديش منجرح بعضنا ومنحط الرب بالخبرية. نعمل هالإشي ومنقول هيدي من الإيمان، نحن منكون أبعد ما يكون عن الإيمان. قديش بتصرفاتنا هيدي منكون عم نأذي ربنا. خلينا يا أخوتي نرجع لذاتنا ولإيماننا ولتعليم الرب، نتعلم نحب العالم كله ونبلش نحب حالنا وأهلنا ومجتمعنا وكل العالم والشعوب. هيك بنكون شهادة حقيقية للرب ولمحبته. آمين.

0: بعد قليل نقل مباشر لنشرة أخبار الآن تي في. هنا لبنان الحر.
1: نحييكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذه النشرة من أم تي في وأم أف أم. وفي اليوم الثاني من جولة المفاوضات الخامسة بين لبنان وإسرائيل بدأ البحث عمليا وتفصيليا في المناطق التجريبية، وهو طرح خطر ودقيق ومصيري. فإما أن ينجح ما يؤدي إلى انسحاب إسرائيل تدريجيا من جنوب الليطاني ومن كل المناطق التي احتلتها، وإما أن يفشل فيتكرس الاحتلال ويتركز معه واقع جديد للبنان. والأمران المتناقضان تشير إليهما إسرائيل من خلال تصريحات مسؤوليها. فوزير الخارجية الإسرائيلية جدعان ساعر أعلن أن إيران إذا كفت يدها عن لبنان فلن تكون هناك حاجة لإسرائيل للبقاء في جنوبه لحماية مواطنيها. في المقابل أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه لو كان هناك طلب أمريكي فإن إسرائيل لن تسحب قواتها من جنوب لبنان. كذلك أكد بنيامين نتنياهو قبل قليل أن مهمة إسرائيل في لبنان لم تنتهي بعد، وأنه لا يزال هناك ما يجب عليها فعله. في هذا الوقت انشغلت السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض بمعالجة التداعيات السلبية للموقف الذي اتخذه الوفد العسكري اللبناني أمس عندما قرر عدم الظهور في صورة مشتركة مع الوفدين الآخرين المشاركين في مفاوضات واشنطن. وهنا أكثر من سؤال يطرح، فهل الوفد العسكري اللبناني جزء من الوفد اللبناني ككل أم أنه وفد منفصل عنه؟ والأهم، هل المؤسسة العسكرية تأتمر بأمر السلطة اللبنانية وبسياستها وتوجهاتها أم أنها مستقلة وتعمل وفق توجهات وسياسات موازية؟ البداية من واشنطن، فبين صورة لم تلتقط وخريطة لم يتفق عليها يبدو أن اليوم الثاني من المفاوضات لم يكن يوما مكتملا. فما الذي تعثر؟ للإجابة ينضم إلينا من مبنى مجلس الشيوخ في واشنطن الزميل أنطوني مرشاك. أنطوني تفضل، ماذا جرى اليوم بالتفاصيل؟ كلمة لك
2: ماجد. باليوم الثاني للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية شهد تعثرين أساسيين، الأول بالمسار العسكري، إذ أفادت مصادر أمريكية بأنه وفد الجيش اللبناني رفض صيغة المناطق التجريبية التي طرحها الجانب الإسرائيلي كنقطة انطلاق للانسحاب. أما التعثر الثاني بحسب مصدر بالخارجية الأمريكية للأم تي في فيتمثل باستمرار الجدل حول رفض الجيش اللبناني التقاط الصورة الافتتاحية المشتركة في وزارة الخارجية الأمريكية مع أنه حضر الاجتماع. فبالنسبة إلى واشنطن لم تعد المسألة بروتوكولية بل ترتبط بصورة المسار التفاوضي نفسه. الإدارة الأمريكية أرادت مشهد يؤكد تثبيت التفاوض مباشر بين لبنان وإسرائيل برعايتها، فيما فضل الوفد العسكري اللبناني عدم الظهور في صورة قد تفسر داخليا كخطوة تطبيعية قبل تحقيق تقدم ملموس على الأرض. هذا الموقف فتح سجال هنا وتحديدا مطرح ما أنا موجود بمجلس الشيوخ، بحيث أنه يحمل قيادة الجيش مسؤولية قرار عدم الظهور في الصورة المشتركة باعتبار أنه أحرج المسار أمام الأمريكيين، فيما ذهب آخرون إلى حد المطالبة بالمحاسبة أو ممارسة الضغوط على هيكلية القيادة العسكرية. وفي موازية الجدل حول الصورة يبقى الخلاف الأساسي حول المضمون. لبنان يربط أي مناطق تجريبية بانسحاب إسرائيلي واضح وسط مع بسط سلطة الدولة والجيش اللبناني، فيما يطالب إسرائيل بضمانات أمنية تمنع عودة حزب الله أو إعادة بناء قدراته العسكرية في المناطق التي ستنسحب منها. وبالتوازي مع هذا النقاش الأمني على العسكري يكون اللقاء الأول أيضا للسفيرة اللبنانية الآن يحصل على خط مجلس الشيوخ، وقد عقد على أن تنتهي سلسلة لقاءات بالتزامن مع المفاوضات بوزارة الخارجية الأمريكية حوالي منتصف الليل. يعني المسارين مع بعض، السفيرة ندى معوض هون بمجلس الشيوخ طوال النهار والسفير سيمون كرم بالمفاوضات مستمر، وهذا يعكس أنه هنالك ضغط على دعم الجيش اللبناني. أيضا عم بتطالب السفيرة ندى معوض بدعم الجيش اللبناني وتثبيت دوره في أي ترتيبات ميدانية، حيث أصبح هو جزء أساسي من النقاش السياسي بواشنطن. إذن الخلاف اليوم ماجد بالأخير على الصورة وعلى الخريطة معا. لبنان لا يريد منح المسار شكلا تطبيعيا قبل الحصول على السيادة، وإسرائيل لا تريد منح المضمون السيادة قبل الحصول على ضمانات أمنية وتحديدا نزع سلاح حزب الله. بين الموقفين واشنطن عم بتحاول تقرب وجهات النظر كرمال ليكون في نقطة قابلة للتطبيق على الأرض، وأنه غدا يكون في ختام لهذه الجولة بطريقة إيجابية على رغم كل الضغط اللي عم بيصير هلا. هذه هي الأجواء من هنا.
1: شكرا للزميل أنطوني مرشق.
3: من واشنطن إلى القصر الجمهوري الذي يتابع مسار التفاوض بكل تفاصيله، المستجدات مباشرة من هناك مع الزميلة جويس عقيقي. جويس، إذن تفاصيل معك، تفضلي.
4: صحيح ديانا، هناك تفاؤل هنا نوعا ما في القصر الجمهوري في بعبدة. أولا مصادر بعبدة تقول الام تي في أن النقاش الدائر للوفد العسكري برئاسة السفير سيمو كرم تناول ثلاث نقاط: أولا المناطق النموذجية، ثانيا فض النزاع بالتعاون مع السنتكوم، وإمكان الخروج اليوم ببيان بشأن جولة اليوم. والبحث لا يزال حتى الساعة يدور بموضوع المناطق النموذجية. بهذا الموضوع المناطق النموذجية يطالب لبنان بأن تحصل، أن تكون هذه المناطق أن يكون قسما منها على الأقل تحت الاحتلال، أي ضمن الخط الأصفر أو ضمن الخط الأصفر، أي أنها تتطلب انسحابا إسرائيليا ودخول الجيش اللبناني إليها. تقول مصادر بعبدة للأم تي في هناك تقدم في البحث بالمناطق النموذجية، وتقول أيضا أن قبولا إسرائيليا بانتشار الجيش اللبناني حصل في هذه في مناطق محتلة من إسرائيل تمهيدا للانسحاب منها. طبعا البحث هو ما هي هذه المناطق، أين تبدأ مساحتها الجغرافية، ولكن بحسب مصادر بعبدة لبنان يطالب ويشترط بتحديد المنطقة الأولى، وأن يكون هناك جدول تسلسلي وليس جدولا زمنيا. جدول التسلسلي يعني أنه تكون منطقة من بعد منطقة أخرى من بعدها منطقة أخرى، وليس جدولا زمنيا، لأنه من غير المعروف كم يحتاج الجيش اللبناني إلى وقت للدخول إلى للعمل في هذه المناطق التي سينتشر فيها. مصادر بعبدة أيضا تقول أن هناك تقدم في إعلان النيات الذي يعمل عليه بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. اللجنة الأمريكية الإيرانية اللبنانية في سويسرا، تضيف المصادر، لم تشكل ولم يعاد طرحها بمفاوضات واشنطن، ونحن ننتظر التصور الكامل لهذه اللجنة الخلية التي طرح تشكيلها في لوسيرن. دور إيران فيها التحدث مع حزب الله في حال خرق وقف إطلاق النار، لكنها لم تشكل بعد، وليس دور لإيران بموضوع سلاح حزب الله. عندما سألنا مصادر بعبدة ولكن هل حزب الله يقبل بأن ينتشر الجيش في مناطق معينة، تجيب المصادر أنه أصلا حزب الله وافق على هذا الطرح منذ اتفاق 27 نوفمبر الماضي. إشارة أخيرة، بحث عملي وفعلي لإمكان إعادة إحياء مؤتمر دعم الجيش سريعا. هكذا هي الأجواء، تفاؤلية ولكن بانتظار طبعا ما سيحصل في واشنطن ومسار التفاوض هناك. ديانا،
3: شكرا لك جويس.
1: وفيما كشف وزير الدفاع الإسرائيلي أن واشنطن لم تطلب الانسحاب من مناطق في جنوب لبنان، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن المهمة الإسرائيلية في لبنان لم تنتهي بعد، متواعدا بمحاربة جميع وكلاء إيران في الشرق الأوسط.
5: نقيم حزاما أمنيا عازلا في جنوب لبنان لمنع حزب الله من شن هجمات علينا، وسنبقى في الشريط الأمني في لبنان، وسنحتفظ بالمناطق الأمنية ما دمت رئيسا للوزراء. قمنا بالعديد من العمليات في إيران وحصول طهران على سلاح النووي تهديد وجودي لنا، وسنمنع ذلك.
3: وخلال جولة إقليمية لوزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو تشمل الإمارات، الكويت، البحرين، أعرب الأخير عن أمله في نجاح المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن.
6: The only reason Israel is in Lebanon is because Hezbollah launches rockets and drones from there. They've made that clear, and the talks continue today. They started yesterday. They'll go on today. They'll go on tomorrow, and that's exactly what they're talking to the Lebanese about with our mediation. And that is our hope that the Lebanese armed forces and the legitimate sovereign Lebanese government will continue to be able to control and secure more and more of their own territory, because that's who needs to control Lebanese territory, not a terrorist group like Hezbollah. So that's the goal. The more of that area the Lebanese armed forces is able to secure, the less of it's in Hezbollah's control, the less Israel will be in Lebanon. We want to see a Lebanon that's in the control of their legitimate government, where there is no foreign government encroaching on their territory.
1: في أمن الجنوب استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة رباعية الدفع على طريق تلة الدبشي لجهة دوحة كفر رمان ما أدى إلى سقوط ضحيتين، وفي وقت رمت محلقة مقذوفا في نطاق المنطقة العسكرية المغلقة في محيط سد القرعون، أطلق الجيش الإسرائيلي النار على سيارتين في بلدة النبطي الفوأة من دون إصابات، كما استهدف القصف المدفعي أطراف ياطر وبرعشيت. توازيا أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي استهداف مسلحين من حزب الله شكلا تهديدا في منطقة مرتفعات علي الطاهر.
3: وفي السياق، يوم استثنائي في عين عرب لعودة لم تكتمل، وتهديد إسرائيلي جديد يخيم على الأهالي واتصالات للجيش اللبناني. تقرير ستريدة بعينه.
7: في سابقة ميدانية تعد الأولى منذ اندلاع الحرب، انسحب الجيش الإسرائيلي من بلدة عين عرب السنية في قضاء مرجعيون لتصبح أول بلدة تقع ضمن الخط الأصفر ينسحب منها. ومع الانسحاب عمل الجيش اللبناني على فتح طريق الماري عين عرب بعد إزالة السواتر الترابية، ما أعاد ربط البلدة بمحيطها، فيما عاد أهل البلدة إلى منازلهم صباح الأربعاء بعد أشهر من النزوح، وبدأوا بإزالة أثر الحرب وترتيب منازلهم.
8: أنا وصلنا بمساعي قيادة الجيش، أكيد يعني هي اللي ساعدت لنا بهالموضوع.
9: الحمد لله رجعنا هلأ وبفضل الجيش وقيادة الجيش، ونحن طبعا تحت غطاء الدولة، وبدنا الدولة تضل فارضة سيطرتها على الضايعة وعلى كل الجنوب يعني.
7: غير أن أجواء العودة لم تدم طويلا، استسود في البلدة حال من الترقب والقلق بعدما حضرت دورية إسرائيلية إلى المدخل الغربي لعين عرب من جهة الوزاني، وطلبت من مختار البلدة إبلاغ الأهالي بضرورة مغادرتها قبل الساعة الخامسة من بعد ظهر الأربعاء، مهددة باستهداف البلدة في حال عدم الامتثال. تزامنا يواصل الجيش اللبناني اتصالاته ومتابعة التطورات الميدانية، كما يعمل على إبلاغ الأهالي بالقرار الذي سيتخذه في ضوء التهديدات المستجدة. وفيما تتحدث معلومات عن انتشار مرتقب للجيش اللبناني في منطقة الوزاني ضمن استكمال انتشاره في القطاع الشرقي، يبقى مصير البلدة وأهاليها مرتبطا بالتطورات الميدانية والساعات المقبلة.
1: في ضاحية بيروت شكرا إيران، لافتات غطت طريق المطار، فكيف لا يشكر حزب الله وبيئته إيران فيما أكثر من 60% من تمويله منها؟ في هذا العرض توضيح للأرقام مع الزميلة نوال بري. تفضلي نوال.
10: إطلاق الصواريخ فهدم الجنوب فانهيار شعب بأكمله كرم لإيران، كيف لا وأكثر من 700 مليون دولار ترسلها إيران للحزب سنويا الذي تصل ميزانيته لمليار و100 مليون دولار. الأرقام يطلعنا عليها ضيفنا الخبير المالي أمير مقداد الذي أعد دراسة مكتملة المصادر والأبحاث. أمير، عندك دراسة بالفعل فيها أرقام هي مبنية على البنك الدولي وغيرها، خبرنا أكثر عنها.
11: بداية، حزب الله منه بس فقط جناح عسكري، وهو منظومة متعددة. صحيح. متكاملة الأبعاد، تشمل بالإضافة للجناح العسكري مؤسسات صحية ومدارس وإعلام وشبكات مالية وغيرها، وليقدر يستمر بده طبعا تمويل كتير كبير.
10: تنشوف التمويل هيدا من مين عم بيكون الأبرز؟ طبعا إذن الميزانية السنوية لحزب الله،
11: هذا الرقم كتير بيجي بالدعم الإيراني اللي هو أكثر شيء، بيشكل 62% من تمويلهم. الرقم هو 700 مليون دولار اللي هو رقم ضخم، والرقم الكتير مهم اللي هو الاقتصاد الموازي اللي هو بيشمل تجارة ممنوعات وتهريب وتهرب جمركي وضريبة، وهو 250 مليون دولار، وهذا أهمية الرقم إنه عم بيروح من الاقتصاد اللبناني، يعني خسارة للبنانيين.
10: واخر شيء عم بيكون المجموع تبعه،
11: مجموع طبعا 1.1 بليون دولار.
10: نعم، حنشوف اذا ايضا الانفاق السنوي الكامل لحزب الله،
11: اضافه الانفاق العسكري الكتير كبير اللي بيشمل كمان الروات العسكريه وتسليح وصواريخ. هذا رقم كتير مهم اللي هو الانفاق الغير العسكري الاجتماعي اللي بيوصل ل 350 مليون دولار، مثل ما حكينا اداره سياسيه واعلام وخدمات.
10: حنشوف هلا منهم يعني وين عم بيكون هذا الانفاق لحزب الله يلي منها رواتب، عم نشوف المقاتلين وغيرها كمان.
11: تصور يعني الرقم السنوي تقريبا 600 مليون دولار هذا عم يندفع لمقاتلين وقوات احتياط وغيرهم
10: ومؤسسات ومدارس ومستشفيات،
11: وعم نحكي من 400 و800 دولار رواتب مثل ما شايفين.
10: نعم، عم نشوف اذا من بعد هيدا عم يكون الخسائر المباشره للحزب اذا ما تم تسليم السلاح.
11: طبعا اذا تم تسليم السلاح ورجعوا على كنف الدوله، حيخسروا جزء من التمويل العسكري الايراني اللي هو الاكبر 700 مليون دولار، والرقم كثير مهم هو جزء من الاقتصاد الموازي 250 مليون دولار، بس هذا اهميته انه ليرجع يفوت على الاقتصاد اللبناني.
10: أما بالنسبة لبيئة حزب الله هلأ منشوف مع بعض
11: هون الرقم الكبير البيرول تبع حزب الله بين 70 و80 ألف، وإذا نحن اعتبرنا أنه كل واحد بيقيل 4 إلى 5 عم نحكي تقريبا على عم يستفيدوا بشكل مباشر وشبه مباشر أكثر من 400 ألف شخص، وهذا الرقم كتير مهم اللي هو بيفسر الرقم اللي عم بيجوا الانتخابات النبية اللي هو الأرقام التفضيلية.
10: يعني 400 ألف لبناني عم يستفيد من حزب الله وعم بيصوت لحزب الله معظمهم. شكرا أمير على كل هذه المعلومات. شكرا إيران على 700 مليون دولار، أنتم اشكروها فأنتم منتفعون. أما نحن فماذا نقول لإيران بعدما وصلت خسائر الجنوب آلاف الشهداء وعشرات مليارات الدولارات وقرى سويت كما هي وأخرى تنزف دمارا وتهجيرا ونكبات.
3: شكرا نوال.
10: شكرا.
3: عقد على السخرية من الرياض وعام على مغازلتها، ماذا تغير في حسابات حزب الله؟ تقرير مجدولين اللحام.
12: إذا في مجرم أنا المجرم وحزب الله هو المجرم.
13: 10 سنين على هالخطاب التهكمي، وبوقتها بال 2016 سخر حزب الله من قرار المملكة العربية السعودية قطع مساعداتها للجيش اللبناني لتطاول التنظيم على آل سعود. ننتقل سريعا إلى عام 2026 بعد عقد كامل تبدلت النبرة إلى الترحيب بالدور العربي السعودي.
14: أدعو المملكة العربية السعودية إلى فتح صفحة جديدة مع المقاومة.
15: أنا ما بعتبر السعودية عدو ولا إيران تعتبر السعودية عدو. أنا كحزب الله أحسس بالإهانة لإهانة الأمير محمد بن سلمان.
13: نواب حزب الله عم يتحدثوا بلغة هادئة تجاه السعودية وقطر وعم بيشيدوا بالدور العربي بلبنان.
16: بدنا هذه العلاقة مع العرب، ولا مرة نحن كده بنرفض العلاقة مع العرب.
13: أما جريدة الحرس الثوري الإيراني بلبنان وإعلاميين محسوبين على حزب الله بالشق السياسي للتنظيمي فما زالوا يطلقون النار السياسية نفسها على الرياض وعلى الموفد السعودي يزيد بن فرحان والحضن العربي. تناقض ربما.
17: ملا ما بعرف شو بدي أقول بالإعلام، شو بدي فيه للإعلام اللي بيحكي هيك.
13: أو ربما ما هو أبسط من ذلك، توزيع أدوار.
17: السعودية قطر كانوا يعني مستمتين مع ترامب بلد ضربة.
18: كيف بدي
17: وهولي هن ذاتهم هلا اشتغلوا على قاعدة انه خلي ترامب قرب على الاتفاق.
13: سياسيون بيفتحوا الابواب وما بيحرجوا الوسطاء العرب، واعلام بيتولى مهمة رفع السقف والضغط والتفاوض من الخارج، عصا وجزرة داخل المعسكر نفسه.
19: لكن مثل هذه القضايا لا يصح ان تكون للنقاش الاعلامي.
13: وجود خطابين عادة يعني وجود مسارين، مسار تفاوض ومسار ضغط.
20: نحن ما بنخوف حدا لأنه احنا كنا نغير بخريطة المنطقة ونؤثر ولا نزال بالمناسبة.
13: بين 2016 وال 2026 اللي ما تغير عند حزب الله هو حاجته إلى الاحتفاظ بأكثر من خطاب بالوقت نفسه، وأحد لطاولة العرب وآخر لتحسين شروط الجلوس إليها ولو بالتأية.
17: بالسياسة ما في عداوة مستدام يعني.
3: وفي ضوء الإصرار اللبناني السوري على استكمال مسارات التعاون، لبنان يسلم دفعة جديدة من المحكومين السوريين، وسوريا تؤكد أنها تسلمت الدفعة الثانية، فماذا عن الموقوفين؟
21: 128 سجينا محكوما سوريا سلمتهم الحكومة اللبنانية إلى السلطات السورية بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية في إطار تنفيذ اتفاقية نقل المحكومين بين البلدين. الدفعة الأولى من المحكومين نقلت سابقا بالتزامن مع عيد الفطر، وللمتابعة كانت السلطات اللبنانية تسلمت لائحة بكل محكوم سلم إلى سوريا وأنهى محكوميته ومدته العقابية هناك كي يتم تحديث ملفه في السجلات اللبنانية حيث صدر الحكم الأساسي. مصادر قضائية توضح للMTV أن المحكومين الذين تم نقلهم لا حقوق شخصية في ملفاتهم ولا التزامات مالية، بينما المحكومون السوريون المتبقون عليهم التزامات مالية وتعويضات للمتضررين يجب أن تحدد وتتم تسويتها قضائيا، كما أن يسددوها كي تتمكن النيابة العامة من اتخاذ إجراءات نقلهم إلى سوريا، مع الإشارة إلى أن الدفعة الثالثة من المحكومين السوريين وإن تأخرت فقد تضم نحو 50 محكوما. تأخير الدفعة الثالثة إذن مرتبط بالإجراءات القانونية والمالية، بينما ثمت أجواء تربط تأخير الدفعة التي سلمت الأربعاء بتريث سياسي لبناني نظرا إلى حساسية الملف وانعكاسه على المطالبات المتنامية لدى السجناء اللبنانيين بإقرار قانون العفو العام الذي وإن أقر فسيشمل أيضا الموقوفين السوريين، ولا داعي حين ذاك لإبرام أي اتفاقيات بشأنهم مع الجانب السوري. ولهذا السبب بالتحديد يقتصر التبادل حاليا على المحكومين السوريين وليس وليس الموقوفين.
1: أمنيا إسكوبار لبنان في قبضة شعبة المعلومات، كميات ضخمة وحفلات خاصة لترويج المخدرات. التفاصيل مع صبحي إبلاوي.
0: المكان الأشرفية، أيام من الرصد والمتابعة لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي. هذه المتابعة أدت إلى توقيف إسكوبار لبنان في تجارة المخدرات محمد حميدي، إضافة إلى علي قنبر شريك حميدي في العملية. في التفاصيل التي حصلت عليها الام تي في، فان شعبة المعلومات ضبطت شقة في الأشرفية وفي داخلها كميات كبيرة جدا من كل انواع المخدرات. ووفق مصدر امني فان الكمية المضبوطة توازي ما يخزن في المستودعات عادة. كما ضبط داخل الشقة ميزان وادوات توضيب تمهيدا لبيع تلك المخدرات. لكن هذا ليس كل شيء، فبحسب المعلومات كان حميدي ينظم حفلات خاصة يشارك فيها عدد كبير من الأشخاص لترويج المخدرات، لكن المصدر نفى أن يكون هناك أي من المشاهير في تلك العملية، ويؤكد أن شعبة المعلومات في قوى الأمن تهتم بمكافحة تجارة المخدرات وتوقيف التجار خصوصا الكبار منهم من دون الدخول في الأسماء، والأهم أنها توقف تجار المخدرات الكبار. القضية أحيلت على القاضي راجا حاموش الذي سيباشر تحقيقاته في ملف يعتبر من الأكبر في السنوات الأخيرة، علما أن قوى الأمن الداخلي كانت قد أوقفت منذ أسبوعين واحدة من أكبر عمليات تهريب الكابتاغون إلى المملكة العربية السعودية.
3: تربويا، يقترب مجلس الوزراء من اتخاذ القرار المنتظر في شأن الامتحانات الرسمية، والملف شغل آلاف التلامذة طوال الأسابيع الماضية. تقرير ماريو دويري.
18: 24 ساعة فقط بتفصل تلاميذ الترمينال عن الجواب على الأسئلة يلي شغلتهم لأسابيع. هل ستجرى الامتحانات الرسمية؟ هل ستؤجل من جديد؟ أم هل سيوضع حد لمعاناتهم النفسية عبر منح إفادات نجاح؟ الكرة أصبحت بملعب مجلس الوزراء يلي رح يبحث يوم الخميس بملف الامتحانات الرسمية. بحسب مصادر وزارة التربية للإم تي في، الوزيرة ما زالت متمسكة بموقفها، الأولوية بتبقى لإجراء الامتحانات، وخلال الجلسة رح تعرض خطتها لإجراءها. أما القرار النهائي فبيد مجلس الوزراء، كون الوزيرة بحسب المصادر نفسها ما بتتحمل مسؤولية أمن التلاميذ. وللتذكير، الشق الأمني كان العامل الأبرز بمناقشة ملف الامتحانات، سواء خلال اجتماعات لجنة التربية النيابية أو بالجلسة الحكومية الأخيرة. خلالها أبلغ وزير الدفاع وزيرة التربية بوجود صعوبات أمنية قد تعيق إجراء الامتحانات ببعض المناطق، وكان من المفترض أنه يعقد لقاء لاحق بينهم لاستكمال البحث، إلى أنه الاجتماع لم يحصل. أما وزير الداخلية فصرح عن استعداده لإجراء الامتحانات.
22: نحن بمدي رأينا من الناحية الأمنية، ونحن قلنا أنه قوى الأمن الداخلي ووزارة الداخلية قادرة تعمل يعني أمن مراكز الامتحانات.
23: نحن منحمل المسؤولية هلأ على مجلس الوزراء مجتمعا. الوزيرة قال أنا شو بقرر مجلس الوزراء بعمل. في لا شك أشخاص مع معالي الوزيرة بيريدوا تأجيل الامتحانات، وهيدا إذا تم بيكونوا رجعوا لتوصية لجنة التربية النيابية اللي قدمنا لها بالأول وهي رفضتها. إجرائيا ما بقى فيها، ولوجستيا معالي الوزيرة تعملها مثل ما نحن كنا مقترحين ب 15 تموز، بعد بدها تأجل أكتر، الوزارة مش جاهزة، وهيدا بكرة بيأثر على انتساب الطلاب إلى الجامعات.
18: فإذا ساعات قليلة بتفصلنا عن حسم جدل استمر لأسابيع، وبتحدد مصير ألف التلاميذ بين خيارين: العودة إلى الكتب والتحضير للامتحانات، أو طيها الصفحة والانطلاق نحو السنة الجامعية الأولى.
1: تربويا أيضا، المناهج الدراسية في لبنان إلى التحديث بعد 30 عاما. التفاصيل مع يارا الهندي.
24: هالخبر الإيجابي اللي رح تسمعوه هو للأهالي وتلاميذ المدارس اللي رح يبلشوا مناهج جديدة بالسنة الدراسية 2026-2027. آخر مرة بلبنان تغير المنهج كان بال 1997، يعني من 30 سنة تقريبا، وبكل تاريخ الجمهورية اللبنانية تغير 4 مرات. ف 2700 مدرسة بين رسمية وخاصة بعد 5 سنين لازم تكون اعتمدت المنهج الجديد، وهيدا تفاصيله.
25: رايحين على منهج وضعيات من الحياة اليومية مع مهام أدائية بتوصل الطالب لكيفية نحن عم نسعى لها، من أهمها كفاية المواطنية، كفاية الأخلاقية، كفاية التفكير النقدي، الإبداع، الاستقصاء، مع إدخال كل شيء في حداثة من تكنولوجيا، من ذكاء اصطناعي، من ستيم، من روبوتك، من كرافتينج، من كومبيوتينج ثينكينج، من ديزاين ثينكينج. هدول كلهم نحن عم نسعى لهم بهيدي المناهج الجديدة.
24: الإجابة أيضا أنه هالقرار التاريخي لما يتم إقراره الخميس بمجلس الوزراء رح يخلي المدرسة تتغير من سيستم الحفظ لسيستم بحاكي العصر الحالي وبركز على الكفاءات.
25: كان المفروض أنه كل مدارس السنة الجاية تبلش تكون عم تعمل بايلوتينج، بس بسبب الظروف الحالية كانت الفكرة أنه نروح على فترة تجريبية اختيارية بالسنوي. في عنا أكيد اختصاصين جديد يلي هن فنون، وعلى كمان تكنولوجيا يلي نحن ما بقى فينا نهرب منها بالعصر الحالي، يلي بتسمح له أنه يروح على التعليم الجامعي بهيدا الاختصاص.
24: فروع جديدة بالترمينال رح تخلي التلميذ يعرف طموحه المهني عبكير، وبذات الوقت يفهم سوق العمل.
1: بعد الإعلان عودة سكة الحديد
2: وتحديات الصناعة

0: الزلازل الإقليمية، من الحرب إلى الأسواق، أين يقف الاقتصاد اللبناني اليوم؟ مع عميد كلية الإدارة والتأمين في الجامعة اللبنانية الألمانية الدكتور جابي بجيني.
1: في كواليس الاقتصاد الخميس الساعة 10 مع إلبيكو. ضيف أولك هيك رئيس جمعية الأرض لبنان بول أبي راشد.
0: أولك هيك في الأربعاء مع فادي نكوزي.
1: حوار حر.
2: الجولة الخامسة من المفاوضات والاتصالات الأمريكية الداعمة، هل نقترب من جدولة الانسحاب الإسرائيلي وحسم ملف السلاح؟ ضيف حوار حر الصحفي آلان ساركيس.
1: حوار حر
2: مع وليد فريجي الخميس 1:00 PM.

0: السواقة على الطرقات وخاصة بهالمرحلة هاي بدها انتباه ووعي، لأنه إشارات ضوئية مش كتير متوفرة ومش كتير واضحة وموجودة، بل مفقودة بمعظم المطارح. انت مش وحدك عم بتسوق، انتبه على التقاطعات اهم شيء وملتقى الطرق، تتجنب حالك وتجنب غيرك اي احتكاك واي حادث بيودي لاضرار جسديه وماديه منا سهله.
1: هدفنا سلامتكم.

0: في المواقف اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام أن لبنان ذهب إلى مفاوضات واشنطن لأنها الطريق الأقل كلفة، معتبرا أن لا أحد يعرف مسبقا نتيجة هذه المفاوضات، لكن الهدف منها هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل إلى جانب المطالبة بالإفراج عن الأسرى ومعالجة النقاط الحدودية العالقة. وفي ملف حصرية سلاح شدد سلام على أن بسط سلطة الدولة وتطبيق اتفاق الطائف يشكلان التزاما وطنيا مؤجلا منذ 36 عاما، مؤكدا أن حصر السلاح ليس استجابة لإسرائيل بل تنفيذا لما نص عليه اتفاق الطائف والقرار 1701. أضاف سلام أن اتفاق الطائف هو سلة متكاملة جرى تطبيقها بصورة انتقائية، داعيا إلى استكمال بنوده وتصحيح الثغرات التي ظهرت في تطبيقه.
1: لبنان في مواجهة احتيال واتساب، حسابك يخترق وعمليات نصب تستهدف أصدقائك. التفاصيل مع أنطوان سعادة.
2: أخطر طريقة منتشرة حاليا لسرقة الواتساب، خلال ثواني بيقدروا يستعملوا حسابكم للتواصل مع أصدقائكم ومقربين إلكم وطلب مصاري أو مساعدات باسمكم.
3: ظاهرة تتكرر يوميا مع اللبنانيين، حسابات واتساب تسرق وسارق ينتحل صفة صاحب الرقم ليتواصل مع المقربين منه ويطلب منهم تحويل أموال عبر شركات التحويل، فيما يقع البعض ضحية الاحتيال قبل اكتشاف الحقيقة.
4: وصلنا على الساعة 11:30 واتساب مسج من عمي، سيرني كتير نورمالي، بعدين سألني إذا معي مصاري عبر شركة تحويل معينة كرمال كون عم شرج له فوتشر لريزر بقيمة $200. شرجت له إياها للفوتشر وبعدت له سكرين شات يقدر أنه هو يكون عم يستفيد منه. لما طلب مني مرة تانية أنه أرجع شرج له إياها another time، حسيت أنا أنه هون في شيء غلط. ساعتها اتصلت بمدامته واكتشفنا أنه واتساب عمي كان مسروق.
3: منذ نحو 6 أشهر بدأت هذه الظاهرة بالظهور مع اعتماد أسلوب ثابت يقوم على تقسيم أرقام معارف صاحب الحساب المسروق إلى فئتين، الأولى لاستهداف الحسابات وسرقتها، والثانية للتواصل مع المقربين منه ومحاولة الاحتيال عليهم ماليا.
5: ترد الواتساب، بفوت على الويب سايت تبع الواتساب، بفوت على الكونتاكت اند سبورت، ببعث لهم الفايل تبعي، ببعث لهم شكوى بقدم فيها انه انسرق الواتساب تبعي مع رقمي مع كل الديتيلز اللي صارت عندي، واذا عندي اكيد سكرين شوتات ببعث لهم اياهم. اكيد اليوم بنفوت على سيتنجز اكونت، بفعل خدمه تو ستيب فيريفيكيشن، هيدي اهم شيء بنبلش فيها. والاهم انه اليوم ننتبه انه الواتساب ما بيطلب منا ولا كود، يعني ما نزود حدا بكودات، وخصوصا نتاكد اذا اليوم شخص عم بيحكي لنا طلب مصاري او خيال لخدمه، متأكد منه 1-to-1، يعني متصل فيه للشخص متأكد إذا هيدا هو.
3: وبحسب مصادر أمنية فإن هذه الجهات تدار من خارج البلاد وتحديدا من دول عربية مجاورة، فيما يعمل مكتب جرائم المعلوماتية على كشف مصادر هذه العمليات واتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدا لإحالتها بإشارة قضائية قد تعمم لاحقا على الأنتربول والدول التي تنفذ منها هذه العمليات.
0: سكة الحديد تعود من جديد إلى سكة البحث والتنفيذ من طرابلس نحو الحدود السورية، فهل تنجح الدولة في إحياء هذا المشروع بعد عقود من الإهمال؟ تقرير ألان درغام.
6: كان القطار بلبنان يوم من الأيام أكثر من وسيلة نقل، كان شريان حياة بيربط بيروت بطرابلس والبقاع والجنوب، وبيوصل لبنان بدمشق وحلب وبيحمل ركاب وبينقل بضائع بشكل يومي. واليوم بعد أكثر من 50 سنة على توقف القطار، رجع ملف سكك الحديد على الطاولة من خلال مشروع لإحياء خط طرابلس العبودية وصولا للحدود السورية ودخلها.
7: نحن عمليا عم نقول للمواطن اللبناني أو أي حدا بيجي على لبنان، خلال ساعة من الزمن بيكون موجود بسوريا من طرابلس، إضافة لموضوع نقل البضائع واللي هي رح تكون أقل كلفة 70 أو 80% أقل كلفة من الشاحنات. بعد 6 أشهر نحن رايحين إلى التنفيذ، قرار مأخوذ، نحن بس بنطلب شغلة واحدة، أن يساعدنا هذا الاستقرار على تنفيذ هذا المشروع.
6: في بعض العقبات قدام قطاع سكك الحديد.
7: أطلب من كل المعنيين من وزارات ومن قضاء ومن أجهزة أمنية ومن بلديات مجتمع محلي وسلطة محلية أن تساعد إلى أن يسلك هذا المسار طريقه من خلال رفع التعديات ومنع التعديات.
6: ورغم كل العقبات في شيء تغير اليوم، الملف اللي كان لسنوات طويلة فاقد للثقة وبعيد عن الأولويات صار عم ينتقل تدريجيا من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ، مع توقع تلزيم المشروع خلال أشهر

0: الذي عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الصناعة اللبنانية تشكل فرصة حقيقية لإنعاش الاقتصاد وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل.
1: موضوع التصدير هو كان أساس، كمان التصدير مرتبط بالاستقرار ومرتبط بمصداقية البلد، country credibility. هيدي شغلة مهمة لحتى نحن نقدر نكبر صادراتنا، ومعالي الوزير وجمعية الصناعيين برئيسها ولجنة الاقتصاد كلنا عم نشتغل لحتى نكبر حجم التصدير اللبناني اللي بلش يصير فيه مؤشرات إيجابية مؤخرا لهيدا الشيء.
0: بدوره دعا وزير الصناعة جو عيسى الخوري إلى الاستفادة من الفرص المتاحة أمام القطاع الصناعي وعدم إضاعة الوقت.
2: لبنان برجع بكرر مثل ما بكرر عادة، نحن اللبنانيين صناعيين قبل ما نكون تجار، ومش غلط نكون اثنين بنفس الوقت. هيدي هاللقاء سيشال ما رح هو الأول، ما رح يكون الأخير أكيد، لأنه أنا بدي استعين بالخبرات يلي عندكم إياها على كل هالأصعدة.
0: لقاء أعاد التأكيد على أن دعم الصناعة اللبنانية لم يعد خيارا اقتصاديا فحسب، بل ضرورة وطنية لإعادة تحريك عجلة النمو وخلق فرص العمل في مختلف المناطق اللبنانية.
3: بالعودة إلى مفاوضات واشنطن، فقد ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الآن أن المفاوضات مع لبنان تتقدم والأجواء إيجابية، وأوضحت أن النقاش يتركز حاليا على المناطق التي ستنسحب منها إسرائيل.
4: دوليا، تحذيرات من استمرار التصعيد الكلامي بين واشنطن وطهران، وجولة جديدة من التفاوض الأسبوع المقبل. أورور كرم.
5: We'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head.
6: الحرب الكلامية على حالها، وهذه المرة حول تفسير بنود مذكرة التفاهم، من ملف تفتيش المنشآت النووية إلى مصير الأموال المفرج عنها. فوسط التباين الأمريكي الإيراني حول تفتيش المنشآت، حسمها المدير العام للوكالة جازما أن المفتشين سيزورون المواقع النووية، إلا أن طهران نفت ذلك باعتبار أن الموضوع لا يتم إلا في إطار اتفاق نهائي وبعد اتخاذ خطوات عملية لرفع العقوبات.
5: They know they're wrong. They told us inside and we have it down 100% inspections. And if they were right, I'd cancel the meetings right now.
6: وفيما خص الأموال الإيرانية المجمدة، التباين لا يقل وضوحا، ففي وقت اقترح رئيس الأمريكي استخدامها لشراء أدوية وأغذية أمريكية، سخرت إيران من الطرح عبر المتحدث باسم الخارجية الذي قال إنه لأمر مثير للاهتمام أن يتحول هدف الحرب من القضاء على حضارة إيران إلى إثراء المزارعين الأمريكيين. وعليه التصريحات الأمريكية كما الإيرانية باتت تشكل عامل إرباك في مسار المفاوضات. رئيس البرلمان محمد باقر قليباف وصف مذكرة التفاهم بأنها إعلان هزيمة لأمريكا. ووسط المد والجزر، تستأنف الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل المحادثات الفنية بينهما بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الذي لم يحدد مكان عقد الجولة المقبلة، كما لم يحسم تاريخ انعقادها. هذا وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون يدعو إلى إنهاء العمليات العسكرية الأمريكية ضد طهران في تصويت اعتبره الرئيس الأمريكي جاء في توقيت سيء ويضعف موقفه أمام إيران. Without objection, the motion to reconsider is laid on the
3: table. أخبار دولية متفرقة في هذا التقرير.
7: اتهم وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف الولايات المتحدة بعدم الالتزام بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الرئيسين الروسي والأمريكي في قمة ألاسكا في آب الماضي، ما عكس تصاعد الأحباط في موسكو. تأتي تصريحاته بعد تكثيف أوكرانيا ضرباتها بالمسيرات في العمق الروسي، بما فيها هجومان على مصفاة نفط في موسكو، فيما تواجه القرم الخاضع للسيطرة الروسية انقطاعا مبرمجا للكهرباء وقيودا على الوقود بعد ضربات عطلت إمدادات الطاقة. فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على كوبا استهدفت 5 شركات حكومية وشخصية من دائرة عائلة كاسترو. وتقول واشنطن إن الهدف ضرب مصادر تمويل النظام وأجهزته الأمنية، فيما وصفت هافانا الخطوة بأنها عدوان اقتصادي وعقاب جماعي يزيد أزمة الجزيرة وسط نقص الوقود والكهرباء ومحاولات كوبية لفتح الاقتصاد جزئيا. حقق المرشحون التقدميون المدعومون من عمدة نيويورك زهران ممداني فوزا لافتا في 3 انتخابات تمهيدية ديمقراطية لمجلس النواب، وتحولت النتائج اختبارا جديدا لنفوذ الاشتراكيين الديمقراطيين داخل الحزب بعد عام من فوز ممداني برئاسة البلدية. كما عكست تراجع مرشحين أقرب إلى المؤسسة الديمقراطية أمام خطاب يساري أكثر حدة، خصوصا في قضايا إسرائيل وفلسطين والعدالة الاجتماعية.
3: بعد إعلان على المدرج الروماني
4: ومسيرة توم كروز.

حوار حر الجولة الخامسة من المفاوضات والاتصالات الأمريكية الداعمة. هل نقترب من جدولة الانسحاب الإسرائيلي وحسم ملف السلاح؟ ضيف حوار حر الصحفي آلان ساركيس. حوار حر مع وليد فريجي الخميس 1:00 PM.

حضرة السائق الكريم، في أمور كتيرة لازم تعرفها إلى جانب القيادة على الطريق وصولها. كلنا بنعرف أنه أولاً لازم نحصل على رخصة سوق. الرخصة كانت قبلاً تعطى لغاية عمر 50 وتجددها بعد كل 5 سنين، بعد عمر معين بتصير كل 3 سنين. أكيد عم نحكي عن الرخصة الخصوصية والعمومية إلى قانونها كمان. هيدي تعدلت بقانون السير الجديد وصارت تعطى لمدة 10 سنوات وبتتجدد بعدها. هذا الأمر بيجهله كتير من السائقين ويسوقوا بعد ما تنتهي صلاحية إجازتهم. هون المشكلة في حال طلب الدفتر حاجز، وهيدي بسيطة، إنما في حال حصول حادث ترفض شركة التأمين التغطية، إن كان لإلك إذا سيارتك مؤمنة شامل توريسك يعني أو للغير. وفي كتير ناس تتفاجأ إنه خالص دفترها. هذا الموضوع بده انتباه، مثله مثل دفع الميكانيك الدوري السنوي أو تجديد بوليصة التأمين. الهدف من تجديد الدفتر

0: كل شحنة تخرج من لبنان إلى السعودية يتم الكشف عليها بشكل دقيق، وذلك بحسب ما أكد وزير الزراعة الدكتور نزار هاني لإذاعة أمفم.
1: كل الشحنات الزراعية اللي بتطلع برات لبنان إن كانت على المملكة ولا على غيرها بيصير عليها كشف دقيق، يعني غير موضوع الاسكانيرات وغير موضوع الكشف اللي بيعملوه الجمارك وكل الجهات المختصة على الفور وعلى الحدود. وزارة الزراعة عندنا كشف على كل كونتينر.
0: اجتمعت جمعية الصناعيين اللبنانيين مع مؤسسة إيدال لبحث سبل إعادة نمو القطاع الصناعي، وأكد رئيس الجمعية سليم زعني أن دعم الصناعة لا يقتصر على التمويل بل يتطلب دعم تقني وحوافز تشجع التوسع والاستثمار مثل الإعفاءات الضريبية وتخفيف الرسوم. كما أعلنت إيدال عن توجه لإطلاق مدينة صناعية بمنطقة القريعة الشوف. بحث رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أطوان حبيب مع وزير الاقتصاد عمر البساط بالطلب اللي رفعه المصرف إلى وزارة المال، واللي بيهدف لإلغاء رسم تسجيل المعاملات العقارية المتوجبة على المقترضين من مصرف الإسكان، ما يساهم بتخفيف الكلفة على المقترضين. الذهب دون مستوى $4,000 للأونصة، فالمستثمرون اليوم يتجهون إلى السندات التي تعطي عائد أكثر جاذبية من الذهب، خصوصا بعد التوقعات بأنه يبقي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة مرتفعة، بالوقت عدد من البنوك الاستثمارية خفضت تقديراتها لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة. ومع ذلك لا يزال هناك بنوك مركزية حول العالم تواصل تعزيز احتياطاتها من الذهب كأداة تحوط واستقرار طويل الأمد. فبين قوة الدولار من جهة وسياسة الفائدة من جهة تانية ومشتريات البنوك المركزية من جهة ثالثة، يتحرك الذهب حاليا ضمن مرحلة تصحيح بعد موجة صعود قوية سابقة. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت كشف أن المحادثات مع إيران تتضمن فكرة اعتماد الدولار الأمريكي بتسعير مبيعات النفط الإيراني، ما يعني واشنطن تريد أن يمر هذا النفط عبر النظام المالي المرتبط بالدولار، وهذا يعزز من موقع العملة الأمريكية بالتجارة الدولية بدل مسارات تسعير وبيع كانت تعتمدها طهران سابقا خلال سنوات العقوبات والعزلة المالية. إلى الأسواق، وبداية من بيروت حيث سجلت أسهم سوليدار آم مستويات قرب $70، سوليدار بي أيضا $70. إلى الأسواق الخليجية حيث استقرت معظم المؤشرات كالمؤشر السعودي، سوق دبي، كما أيضا الكويت. تبينت الأسهم الأوروبية بينما واصل المستثمرون تقييم تطورات مفاوضات السلام وانعكاساتها على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، بوقت تعرض في قطاع الدفاع لضغوط قوية. ارتفعت الأسهم الأمريكية مع استمرار تراجع أسعار النفط، بينما يترقب المستثمرون نتائج شركة مايكرون تكنولوجي باعتبار اختبار لشهية السوق تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي. وعمقت أسعار الذهب خسائرها بضغط من ارتفاع الدولار وتوقعات زيادة الفائدة بالولايات المتحدة هذا العام، وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود $3,988 للأونصة، الفضة $57، أما النفط $73 لبرميل البرنت، بعد ما عمقت أيضا أسعار النفط خسائرها بعد تصريحات ترامب اللي أشار فيها إلى أن طهران أكدت عدم فرض رسوم على السفن لعبور مضيق هرمز، إلى جانب استمرار تدفق النفط عبر هذا الممر. إلى أبرز العملات، حيث سجل يورو دولار مستويات قرب ال1.1356 إلى العملات المشفرة، وعلى رأس البيتكوين حيث تراجعت اليوم وسجلت بحدود $59,500، أما الإيثيريوم بحدود $1,500. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير.
2: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر.

0: طب عايبو لو
1: عايبو لو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين
2: حمس مع لبنان الحر

0: من الحر حتى بالرياضة أكثر من إذاعة.
1: اقتصاد على خط الزلازل الإقليمية، من الحرب إلى الأسواق، أين يقف الاقتصاد اللبناني اليوم؟ مع عميد كلية الإدارة والتأمين في الجامعة اللبنانية الألمانية الدكتور جابي بجاني.
2: في كواليس الاقتصاد الخميس الساعة 10 مع إلديكو.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: التاسعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

انطلقت المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في يومها الثاني على صعيد أمني وعسكري في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، وأشارت مصادر رئاسية إلى تقدم في البحث في المناطق النموذجية، ويدور نقاش حول المناطق المقترحة والحدود الجغرافية لها وآلية التنفيذ. ويطالب لبنان بتحديد المنطقة الأولى على أن يكون قسما منها تحت الاحتلال أو ضمن الخط الأصفر، شرطا أن يكون هناك جدول تسلسلي وليس بالضرورة زمنيا. توازيا، لفتت مصادر أمريكية للإم تي في إلى أن وفد الجيش اللبناني رفض صيغة المناطق التجريبية التي طرحها الجانب الإسرائيلي كنقطة انطلاق للانسحاب. وفي سياق أعلن مصدر أمريكي للحدث أن لبنان يطالب بإطار زمني واضح ومحدد للانسحاب الإسرائيلي، وأكد المصدر أن واشنطن تتمسك بالجيش اللبناني كقوة رئيسية في المناطق التي قد تنسحب منها إسرائيل. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مستمرة اليوم وغدا، ونأمل أن تنجح، وهدفنا أن تسيطر الدولة اللبنانية على أراضيها بشكل كامل، وسنساعدها في تحقيق ذلك. قال مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة إن المفاوضات مع لبنان مثمرة للغاية، ونريد الانسحاب من جنوب لبنان وتسليم المواقع إلى الجيش اللبناني. أخيرا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تقدم تنازلات كبيرة. ختام الموجز، إلى اللقاء.

لبنان الحر، أكثر من إذاعة، أكثر من إذاعة. جديد توني كيوين، انت مليون.

0: ضيف أو لك هيك، رئيس جمعية الأرض لبنان بول أبي راشد.
1: أو لك هيك كل أربعة مع فادي نفوزي.

0: مساء الخير من إذاعة لبنان الحر، أهلا وسهلا بالجميع. عم نلتقى كل ليلة أربعة بهالوقت تحت عنوان أولك هيك. التحية الكبيرة وحظي حلو أنه عم نسائب بهالليلة مع الزميل والصديق توني صفير المخرج الإذاعي، شكرا لك. أو إذا بتسمح لي المخرج، حال قيمتك أكتر وأكتر. أولك هيك، عم نلتقى تقريبا كل أربعة، عم نختار موضوع وهالمواضيع تقريبا عم نكون فيها يمكن بيحط حديثنا. أوقات نحن بعاد عن السياسة، ما عم نحكي أمور غير ماشي بارالل السياسة، مش ماشي بارالل، الوضع بيتغير ما بيتغير. بس بدي أقولكم شغلي، وقت منلتهي كتير بالسياسة بديغفل عنا كتير أمور عم تحصل، وهيدي الأمور أساسية لحياتنا. الحرب بتنتهي وبالسياسة هلأ في خصومة، بكرة بيصير في وفاق أو توافق، بكرة بتزبط الأمور، في تسويات، كله بيمشي. بس وقت بيئتنا بتنتزع صعب كتير تتصلح، وقت حياتنا الاجتماعية بتنتزع صعب كتير تتصلح، وقت حياتنا الإنسانية ومطالبنا وأدنى مقومات العيش ما عم نقدر نحصل عليها بشكل صحيح، هيدا كله مش بالهين يتصلح. بلقائنا الليلي رح نكون بشكل صريح وواضح وكلام من القلب، خاصة أنه ضيفنا منحبه كتير، لقينا كتير بالماضي ويمكن بأول البدايات. أستاذ بول أبي راشد، رئيس جمعية الأرض لبنان تير ليبان، أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا، مرسي فادي، هي أول مرة منجي على الإذاعة عشية، حلو، اختبار جديد.
0: اختبار لألي أول شيء، لأنه ما كنا نلتقى عشية وهلأ عم نلتقى عشية، مش أروق هيك؟
1: بلا، لذيذ الإذاعة عشية، حدا عم بسوق على الأوتوستراد وعم بيحضر فوتبول.
0: لا هلأ مسائبة بس أنه هلأ بتروح وبتجي مسهل الطريق.
1: أكيد.
0: أنا كنت أعرف من الضيوف أستاذ بول اللي بيجوا من بيروت على
1: بالنهار كتير صعب،
0: بيقول لي أخذت معي ساعة وشوي طريق
1: مع الشوب وكل شيء. لا كنت الطريق مسهلة وشكرا للدعوة، وأكيد هلأ هيك رح تكون لذيذ المقابلة معك أستاذ فادي مثل العادة.
0: أستاذ بول، بعيدا عن التشنجات،
1: نعم،
0: أوكي، في شيء حلو ببعبدة،
1: وين كيف عرفت؟
0: لفت لي نظري انه هلا عم نحكي بسكه ترين بين طرابلس وسوريا،
1: نعم،
0: ورح تمشي، وعم نحكي بسكه ترين بين بيروت ودمشق،
1: نعم.
0: لفت لي نظري محطه قطار، نعم، بعبده،
1: صحيح،
0: شو عم بيصير فيها؟
1: صحيح، هي محطه بعبده وحده من اصل تنقول حوالي 16 محطه، يعني وقتلي يعني اليوم بيسمعوا الناس بدرب الحرير، يعني بال 1895 تصور من أي أيام مشي تران بين البور وبين دمشق لينقل البضائع من الشرق إلى الغرب، ووحدة من هالمحطات موجودة ببعبدة. هلأ تفاجأنا،
0: برزت شوي، هلأ
1: برزت، لأنه نحن من زمان، من وقت ما بلشنا نهتم بغابة خندق الرهبان، السكة قاطعة بمحاذاة هيدي الغابة، فكنا نهتم فيها وننظف السكة ونحافظ عليها.
0: بركي رجعت هالصفايرة يوما ما.
1: بوقتها كانت هيك يعني أكت جمالي مرتبط بالغابة. لا بعدين اكتشفنا أنه بالمحطات التانية، يعني بين بيروت ورياء للحدود السورية، هيدا الخط بالزيت اختفت تقريبا السكك عنه، في حين ببعبدة من منطقة دير مار أنطونيوس الأثري، يعني المعهد الأنطوني، لا محطة الجمهور حوالي 90% إذا مش أكتر من خط الحديد السكة موجود، يعني عندنا حوالي 3 كيلومتر
0: هو خط بيروت دمشق،
1: مزبوط. بس مثلا بتطلع محطة بحمدون ما بتلاقي السكة، بتروح على علي ما بتشوف السكة، صوفر يمكن بتلاقي شي متر من السكة، ما في سكة حديد من بيروت للبقاع. عندنا هالشقفة بمنطقة بعبدة وأكيد جواتها في لمحطة. كل يوم نتفاجأ أكثر من يوم. بلشنا بحملة أكيد بإشراف المصلحة، مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، وتحية للاستزين يعني زياد نصر يلي كان مسؤول عنها، وزياد شيا يلي كنا اليوم
0: كنا مش من زمان بحلقة نحن
1: والله
0: بقى ما في شيء بهذا الموضوع. نعم. وأعلن من لبنان الحر نعم. عن قيام عن تفعيل نعم. سكك الحديد بلبنان
1: 100%. بقى في نشاط مميز عندهم أكيد. نحن كجمعية هيدي الأرض ملك المصلحة، مصلحة سكك الحديد، فنحن كل سنة منجيب إذن لحتى نعمل
0: شو؟
1: نزيل تعديات يعني بس. مثلا تنقول واحد صاب ببيتون عامل ما بعرف شو تبير باربيكيو عليه للتران طاق مطمومة
0: عالسكة
1: عالسكة يعني سنة الماضي بدعم من شركة هندسة يعني قدرنا بدعم مالي منها اللي هي نوع من بسموها corporate social responsibility. بتعرف اليوم في مفهوم بالعالم اسمه يعني الكوربريت المسؤولية البيئية أو الاجتماعية للشركات. فالشركة مش بس أنه هدفها تطلع مصاري، لا لازم تكون عم بتساهم بالأمور الاجتماعية أو بيئية. فشركة PAR Consultants هي يلي دعمت أنه نقدر نحرر مساحة طويلة من السكة كانت مردومة وعليها تعديات لحدية اليوم قدرنا نوصل من
0: يعني قديش نقدر تحكي
1: يعني هلأ تقريبا في شي 2 كيلومتر تحرروا يعني تمشي كتير
0: يعني
1: حلوة
0: فيها
1: وطلعين عم حطة الجمهور يعني رح تكون
0: يعني
1: كزدورة حلوة
0: سكتة ترين عندها محطة ببعبدة وعندها محطة بالجمهور
1: مظبوط وفي محطة بالحدد
0: وبالحدد تحت مظبوط
1: عرفت كيف؟ هلأ نحن على المستوى بلشنا من عند المعهد الأنطوني وصلنا قطعنا بكنيسة سيدة البشارة العجائبية
0: اتفضل شو عم تعملوا غير التنظيف
1: لا كنا تركيزنا انه فادي اللبناني ما عنده حقوقه بالمساحات الببليك والمساحات الخضراء ما عنده يعني هلأ بتقول بلدي تبعبدة ما عنده جردان ببليك مثلا جاي انت تلاقي انه في أرض ان كان فيها ردم ان كان مجوية وان كان
0: نظفتوها
1: صارت اوبن هلأ اوبن للعالم تجي تعمل
0: هايكينج
1: لا بيجوا بيمشوا رياضة يعني الشيء كتير حلو اليوم
0: بيتبعوا السكة
1: كبسار نحن سميناه درب سكة الحديد يعني صار إذا بدك كيف كنا نقول أقرب غابة طبيعية إلى بيروت هي خندق الرهبان اليوم عندك مسار هو الأقرب إلى بيروت ما تصدق من وقت ما أعلننا ب 21 الشهر نحن شوي بالربيع ما دقرنا المسار اللي كنا منطفينه سنة الماضي ما رح تصدق ليه فادي مبارح على بمسافة حوالي 50 متر مربع لقينا 3 عشوش عصافير أولت مبارح عش عصفور يعني بعدها الموقع غني جدا بالتنوع البيولوجي بتشوف الأشجار البرية الطبيعية يعني الناس أو بتقطع بين البيوت القديمة من 1800 يلي معمرة ببعبدة عأيام السكة أو بتقطع بالطبيعة يعني بالحرش هتخندق الرهبان
0: تسمح لي أسأل
1: نعم
0: مشي هالترين بدو يمشي يوما ما
1: إيه نحن هيدا الهدف
0: شو بدو يصير
1: هيدا الهدف
0: شو بدو يصير بحويل الطبيعة
1: لا بالعكس نحن الرسالة
0: والبيوت الأثرية
1: لا أرض الترا موجودة بالعكس نحن عم نوجه رسالة أولا هي بهيدا الإرث الثقافي الاقتصادي اللي اسمه سكة الحديد تذكر الناس انه شوفوا جدودكم شو عملوا بال 1895 وشو أهمية النقل المشترك وانه لازم يرجع للتران بس مين وايل يعني في هذه الأثناء نحن حرام انه في اشجار معمره بديعه. يعني بتلاقي حد المحطه ببعبده اشجار الكينه عمرها 100 سنه.
0: تمام ناخذ كل الوقت. شو بتقلنا ختاما بهذا؟
1: لا انا يعني بدعي الناس يلي مش كل يوم قادره تروح على البحر، الناس يلي مش حابه تمشي على الطريق،
0: شو بدك
1: تمشي بمطرح صحي.
0: مين المفتاح بهذا الموضوع؟ يعني هالعالم
1: ماشي بيجوا على بعبده بصفوا سيارتهم حد المحطه او حد المعهد الانطوني، بينزلوا بيمشوا درب السكة وبيعملوا رياضة وما ما بيدفعوا مصاري، ما حدا بيقول لهم شيء.
0: إذا أساءوا لهالدرب،
1: لا ما أساءوا لهالدرب شو معنى؟ يعني اللي جايب معه الكلب، إنه إذا الكلب وسخ
0: أو كبز
1: بياخد بياخد بياخد يعني وسخات الكلب معه ما يكب زبالة، هنا هون المينيموم.
0: بس مش مراقب
1: لليوم بعد ما قدرنا أمننا حارس على هيدا الدرب. عم نسعى عم نسعى إن شاء الله مثل ما شركة PAR ساعدت بإزالة التعديات، إن شاء الله أنه يكون في متبرعين بأمنوا حرام من أمن حراس من أمن بنوكة يقعدوا إلى آخره. بس رح الناس كتير تحب، لأنه عم برجع لك عم بتشوف بعينيك إرث ثقافي وإرث طبيعي
0: عظيم.
1: وعم تعمل رياضة.
0: بلشنا يعني بهذا الموضوع. أي.
1: أوكي.
0: بعدين هي بلشت تقريبا ب متى بلشت؟
1: لا نحن من سنة الماضي خالصة ب 21 حزيران، يعني من كم يوم؟
0: امبارح.
1: انه مع موسم الصيف كنا انهينا الحش.
0: أوكي.
1: لترجع الناس تقدر تمشي بدون ما تخاف من الحياة وهيك.
0: وبتدعي الجميع يسلكوا هالدرب
1: يلي بحب
0: اللي بيحبوا يشوفوا.
1: وانت اول شخص معزوم.
0: معزوم انا لازم اروح.
1: ايه ضروري.
0: استاذ بول رح انتقل انا وياك لبعض المواضيع السريعه بدنا نمشي فيها ومن دون ما يكون في اجوبه طويله.
1: يلا.
0: وضع الشاطئ بلبنان هلا نحن بموسم بحور.
1: نعم.
0: موسم بحر.
1: نعم.
0: مخالفات نفايات ردم ما تفوت.
1: ايه.
0: اللي حابب تفوت فيه.
1: ايه.
0: احكي الواقع مثل ما هو. وين وصلنا؟
1: ما هو الواقع يعني يلي بحب احكي فيه. ليك استاذ فادي
0: نحن بدنا ناكل عنب
1: 100% بالعكس
0: هودي بيفيدوا الناس وبيفيدوا.
1: لا لا لا انا بدي اقول لهم للناس انه عم نقدر ناكل عنب اول شيء بجهودهم، لانه نحن عندنا منصه اسمها جرين بوليس، يعني شرطة الأرض أسسناها من أكثر
0: أو شرطة الخضراء مثلاً.
1: إيه والناس بيتصلوا فينا أو من خلال أبليكيشن اسمه جرين بوليس أو من خلال الخط الساخن يلي عم يسمعونا هلا مش صعب يحفظوه.
0: شو هيدا؟
1: 7-10-35 رح أرجع عيده. الرقم الخط الساخن
0: هذا شو شرطة بيئية؟
1: هيدا بيوصل أشكاوى الناس اللوكيشن صور معلومات.
0: مين سمع حلكم تعملوا هيك؟
1: هيدا نحن ما حدا بس لقلك كيف سرقله حيثية. هيدا سرقله حيثية بمشروع تعاون مع قوى الأمن الداخلي.
0: هيدا ما بدنا نقوله غطاءكم أو غطاء هالشرطة الخضراء.
1: ما بدنا نقول كلمة غطاء، تنسيق مع معهد التدريب بعرمون مع غرفة العمل مش بع إيه بلا بعرمون مع غرفة العمليات للقوى الأمن الداخلي. في ناس بتستغرب، بتعرف بكل العالم في ناس بتكون بعيدة أوقات عن الشرطة عن القوى الأمنية. نحن عم نختبر علاقة بروفيسيونيل جيدة جدا بترفع الراس بالضباط بقوى أمن الداخلي يعني صار شيء كتير حلو إنه صار في رفع للثقافة البيئية كمان للضباط بقوى الأمن. يعني اليوم وقت اللي أنا بشتكي بغرفة العمليات إنه مثلا فلان عم بيعمل مشروع بدون دراسة تقييم أثر بيئي، بتلاقي إنه المسؤول بغرفة العمليات أول شيء عنده ثقة بالجمعية لأنه عارف أنه جمعية عاملة الدوفوار تبعها وجايبة كل المعلومات وعم تعطيه هون، فهو من ميلي صار المعلومات بالقوانين البيئية زادت عند القوى الأمنية.
0: نعم.
1: وبصير في تحرك أساس فادي بشكل فوري، يعني إذا بعتنا شكوى نحن مأكدين منها أنه فلان حاطي جرافة مع فيديو أو مع صور مع لوكيشن، فلان عم بيحفر شط البحر بمنطقة إكس، بتلاقي المخفر أو خفر السواحل. بتعرف غرفة العمليات بقوى أمن الداخل عندها علاقة مع عدة أجهزة بالأمنية، فبتلاقي خفر السواحل وصلوا، إذا كان عامل تصوين مسكر الرؤية على البحر بكسروها، يعني أكيد بعال بتصلوا اليوم فادي عنا لوايح. يعني يمكن أنا غلطت أنه ما جبت معي تقرير حلو أنه نبقى نعمل حلقة الناس أو تفوت على الأبليكيشن تشوف عدد المخالفات يلي أو عدد الشكاوى يلي بتوصلنا، ونحن بنعمل دغري تقييم أيها يلي صار في تجاوب، أيها راحت على القضاء. مش هيك أستاذ فادي، أنه كمان الناس اللي عم بيسمعونا، بتعرف في ناس كتير بحبونا، في ناس كمان ما بحبونا، لأنه ما فيك بدك أنت تحل مشاكل البيئية، وبحضرتك بالمقدمة تبعك كنت عم تجيب سيرة السياسة والبيئة، حبيت كنت أنا علق على هذا الموضوع. علق هلأ
2: بقول منهتم كتير،
1: رح علق هلأ
2: ومننسى الأمور.
1: بس لك شو رأيي أنا؟ أنا رأيي إنه البيئة ببعض. أنا مش إن هيك تركت الحقوق والمحاماة ورحت على التربية البيئية وحماية البيئة، لأنه البيئة تعلو على كل شيء، حتى الأديان، حتى الأديان. يعني تصور انه الاديان الانسان شارك بيمكن بتنظيمه، البيئه والطبيعه الله مباشره الخالق هو حط ايده فيها، هي اعلى من الانسان ومن اختراعات الانسان. فمشان هيك انه نحن اوقات منضطر نروح على دعوه، يعني منروح بشكوى قضائيه. أوقات بتتحرك النيابة العامة البيئية، بس أوقات ما بتتحرك النيابة العامة البيئية، أوقات بيكون ترخيص نضطر نروح على مجلس شورى الدولة. أنا من كم يوم كنت بمقابلة حكيت بكل صراحة أنه في إحدى الشكاوى كلفتنا خبرة 500 مليون ليرة، شحدنا من الأصدقاء 500 مليون ليرة تنقدر ندفع للخبرة، لأنه مآمنين بالقضية يلي مشتكين فيها أنه ضروري نوصل لحل لأنه في خطر بيئة كتير كبير. طيب. بقى بموضوع البحر، بموضوع البحر بحب قلك أنه كتير عم نشتغل كتير. ناس خليها تبعت لنا في تسكير
2: البحر.
1: للشاط أو ناس بتسكر حق الولوج إلى الشاطئ، أو في ناس أنها بتنزل وبت تردم البحر وبتحط لك وبتجرب انها تكب صخور الى اخره،
2: بس هون عملوا بالسابق
1: وبعدهم عم بينعملوا. هيدي المشكله للاسف. كنا عم نحكي برا انه في محاوله لقانون جديد عصري لاداره السواحل في لبنان، ان شاء الله بتستقبل الدكتوره جوزيان يلي هي ساهمت بكتابته، هلا بمؤتمر

0: أستاذ فادي أنه فترة السلام تجيب المزيد من البطون والاعتداءات، فمن هيك لازم نكون متحضرين.
1: هيتك خايف من الردم،
0: خايف من احتلال الطبيعة بلبنان. يعني أنت بتعرف قديش لبنان محبوب،
1: ليش بدهم يحتلوا من أجل
0: لأنه
1: شو؟
0: لأنه يعني لا لا لا مش احتلال كيف ما كان،
1: لا
0: ما لأنه كل
1: كلمة شو بتعني،
0: كل إنسان عربي نعم بحب يكون عنده بيت بلبنان، كل لبناني مغترب رح يحب يرجع على لبنان.
1: أوكي.
0: رح يكون في هجوم بطون إذا ما تنظم. لا نحن مش عم نقول ما بدنا يجوا ناس تستثمر أو تجي تسكن، بس نكون عم نبني بطريقة ذكية، مثل ما تشات جي بي تي بحب دايما يجاوب الناس وقت اللي بيسألوا عن هيك، بيقول لهم أنه سمارت، يعني خلينا دايما نكون عم نعمل تنظيم. وهلأ في خبرية حلوة ننهي فيها، انه الهيئة رح يكون في شو بيقولوا ابديت بالعربي، تحديث للخطة الشاملة لترتيب الاراضي يلي هي الدستور حماية الطبيعة والشواطئ والجبال بلبنان. فهيدي خبرية كتير حلوة لهيئة، تأمن هيئة في تمويل جاي لهيدا الموضوع ولازم يصير هيدا التحديث بشكل انه يحمي المزيد من الطبيعة وينظم الطرقات والبناء وكل شيء.
1: فإذا مخالفات رح يكون في قانون، نفايات ما ذكرنا النفايات، نفايات شو الوضع هلا بهذا الموضوع؟
0: نفايات بعدنا على مكانك راوح. في شيء حلو صار انه وزارة البيئة عينت شيء بسموه الهيئة الناظمة، يعني إلى دور بتنظم إذا بدك بكرة إذا بده يجي شركات البلديات شو بدها تعمل. صار في هيئة ناظمة، بس إذا بدنا نحكي على الأرض بعدنا محلنا. طيب. المطامر عم تنتلي أكتر، البحرية خاصة،
1: واللي رح نمر عليهم.
0: ايه؟
1: ايه؟ بس نعم. عندي بقصة الردم.
0: ايه؟
1: في كمية ردم
0: وين؟ عم تحكي عن وين؟
1: هالحرب اللي صارت هلا.
0: عم تحكي عن الدمار. نعم نعم.
1: الردم.
0: نعم.
1: لأنه أنا بالحلقة الماضية عرفت إنه ممكن معالجة هالردم بإعادة استعماله لبناء للأبنية، يعني لإعادة البناء.
0: نعم.
1: في طريقة علمية ممكن يستفاد من هالردم هيدا لإعادة البناء.
0: نعم.
1: هلأ حضرتك بي بي بي بالمعلومات اللي عندك إياها،
0: نعم،
1: هل ممكن هالردم هيدا،
0: أكيد،
1: هالخوف اللي عندك إياه أنه يرمى بالبحر، أم الاستفادة منه، أم يعني مع الأسف عم نحكي بأمور،
0: لا لا
1: يعني
0: ليش
1: عم نحكيها هيك بس. الوجع مثل ما بيقولوا حصل،
0: صحيح.
1: الوجع والجمرة حرقت محلها، بس نحن عم نحكي هالردم هلا. في ردم، في أطنان من الردم.
0: نعم.
1: شو دي نعمل فيهم؟
0: أول شيء هيدا الموضوع مش إنه اختراع جديد، هيدا الشيء حاصل بعدة دول. خبرية إنك تفرز الردميات
1: ممكن إعادة استعماله.
0: إيه وقت كلمة فرز، كلمة فرز بتعني إنه مثلا تنقول إذا الزجاج شلته وحده، إذا الألومنيوم شلته وحده، أنت عندك أطنان من الألومنيوم اليوم هودول
1: موجودين مع الردم، يعني
0: موجودين بالردم، الأخشاب، الحديد،
1: صحيح،
0: حتى الحجار للأسف. بدي أقول شغلة بدي أقولها بس حاجة عيد كلمة للأسف مرة تانية.
1: أوكي.
0: سمعنا خبرية بس ما في الديشة صحيحة إنه إسرائيل لزمت شركات تنقل الردم لعندها. شو بيعني هذا الشيء؟ بيعني هذا الشيء انه هي عارفة اسرائيل انه في فاليو، في افادة من هذا الردم. للأسف هذا شيء حزين
1: يعني
0: جدا،
1: دمرت وعم تستفيد من
0: شجر الزيتون
1: اللي من الدمار اللي حاصل،
0: من الرمق، من التراب الزراعي اللي كان ينسرق من سهل الخيام ايام قبل الألفين. يعني كل عمره الجنوب عم بينسرق، وهلا بكل وقاحة بيقولوا لك انه انا سمعتها، انا ما حدا خبرني، سمعتها انه لازم بقى
1: نحن
0: بالعكس، نحن شعب
1: هلا عم نبكي على الاطلال.
0: نحن شعب عفوي، مش قصة عفوي.
1: طب هلا عم ننفعي
0: عشوائي، كيف بنقول مكبات عشوائية،
1: صحيح، عمليا.
0: نحن بكرة بتشوف ما حدا رح يعد للعشرة، رح يحملوا الردمات ويكبون بالوديان، بالبحر، بروس الجبال ورح نعرض الأجيال القادمة لتسربات. بتعرف أنت في ضياع معمرة من زمان مستعمل الإترنيت، والإترنيت في أمياط، والأمياط بيعمل كانسير، وإذا أنت كل هيدي الطاقة الشمسية والبطاريات واللمبات الموفرة نزلت بالأرض مع الشتاء،
1: هي هلا نزلت
0: رح تعمل تلوث سرطاني.
1: نعم.
0: إيه بقى نحن إذا شوية وعي، لا بده يكون في خطة مستدامة ذكية. نرجع للتشات جي بي تي، مش نعمل له دعاية لتشات جي بي تي، في غيره. ايه
1: انا عليك عم تحكي معه كثير.
0: اذكياء بطريقة اعادة، وتبي في حجار في بيوت قديمة، في الحجار المقصبة من 100 و200 و300 سنة، هودي كلهم لازم الاستفادة منهم. هذا موضوع بيئة بامتياز، نتمنى انتو كأعلام تضلكم عم تضغطوا، ونحن كجمعيات رح نقوم بدورنا. بس بشرط، لأنه في خطأ صار على أيام الوزير ناصر ياسين، تم توزيع لائحة بميات المقالع بلبنان، يعني تقريبا كل لستيت المقالع، وفكروا الناس انه هن لهم حق ينقوا اي مقلع. يعني مثلا تنقول عن دارة، عن دارة يلي هي خزان مي، ايه انه انت اذا فيك السارة بعن دارة لك حق تطلع تحط فيها ردم؟ سي با لوجيك. كيفك تطلع تحط بمنطقة هالقد فيها ثلجية وهي خزان مياه تحط؟ دونك لا، هلأ صار خطأ بوقتها، عفوا ما بعرف. بعرف انه اليوم لا، بدها الدولة تحدد، بدها تعمل اماكن. يعني انا بعطيك اكزامبل هين كتير، مطمر الناعمة تسكر، بس مطمر الناعمة هو مطمر صحي، يعني في عازل تحته، فيك تاخد ردميات الضاحية الى مطمر الناعمة، تفرز هذه الردميات على مطمر الناعمة وتستفيد منها، بتعمل كسرات، بتعمل ترجع من الباطون.
1: عم ينشغل على هالشي هيدا استسبول،
0: لازم يكون عم ينشغل،
1: لأنه بكرة تروح الأمور بعدين. كأنه شلناهن وكبيناهن وعم نرميهن
0: بال 2006 كرم الضاحية.
1: إذا فينا نستفيد منهم ليش لا؟
0: لا لازم نستفيد، ولازم يتعالج
1: على القليل. نرجع نرمم
0: صح
1: منهم، نرجع نرمم، يعني إذا علميا فينا نرجع نستعملهم بالترميم.
0: في أحد المهندسين الفرنسيين اجتمع فينا من فترة بعد الأربع وعشرين، وكمان حطين دي بلان هني انه نحنا ايه في جزء من الحجار انت فيك تكون عم تستعمله. صحيح. يعني منرجع لفكرة ريديوس ريوز ريسايكل، يعني زيت الشيء اللي بتعمله بزبالة البيت فيك تكون عم تعمله انت على صعيد الردم بهيدي الحرب. للأسف بعد كل اللي صار، إن شاء الله تكون نهاية، يعني
1: نهاية
0: آخر نهاية،
1: آخر نهاية،
0: آخر
1: خلاص. بدي أنتقل أنا وياك لموضوع الغابات، القطع، التشويه، فتح الطرقات، الحرائق والأمراض. دخلك حكى كتير عن الأمراض سنة الماضي،
0: الأمراض اللي عم بتصيب الغابات. إيه لأنه الجفاف طول في في غابات عديدة جدا، من يعني بكسروين كانت المنطقة يمكن الأكثر، بس حتى بالمتن حتى بس كنت يعني على المناطق العالية
1: شو نعمل؟
0: أصيبت الأشجار يمكن على العطش الزايد، ضربتها حشرات يبسيت. التقييم أكثر من هيك أنا شخصيا، نحن كجمعية ما فتنا اليوم إذا قدرت عملت هيد الغابات
1: يعني
0: جددت نفسها أم لا. بس هلأ يعني بدنا نرجع نفوت بهيدا الحر الشديد يلي عم بيعيشه الكوكب، وهلا نحن بلشنا
1: ظاهرة النينيو اللي ضربي هلأ بعد ما حسينا فيها. مضبوط.
0: هلأ حرائق الغابات يعني كل سنة، وهلا كل ما
1: أوروبا تحت أوروبا الغربية يمكن تحت التأثير هيدا 40-45 الحرارة.
0: هلأ ليك بلبنان يعني منشكر الله أنه لليوم ما بدأت الحرائق، ما عم نسمع عن حرائق. ليه؟
1: لأنه
0: مش بكير، سنة الماضي بلشنا بنيسان
1: الحرائق، كان في جفاف بس السنة
0: السنة لأنه شتت، وبعد الغابات شوي خضرة ورطبة، بعد الحرائق مش كارثية.
1: صحيح.
0: بس هيدا الشيء رح يجي، فمن هون نداء من عندك انه الفرقاع لو شو ما كانت المناسبة اصلا اعصاب اللبنانية ما بقى تحمل فرقاع. يعني معليش يسمحوا لنا فيها، يا ريت بيطلع قرار حكومة بمنع الفرقاع، يعني سوري إذا في مافيا بتبيع فرقاع يعني أو تجار بيبيعوا فرقاع، مش يعني إنه لازم أعصاب اللبنانيين كلها ما بقى تحمل دو الأسهم النارية قادرة بكل سهولة تحرق بهيد التغير المناخي اللي عم نعيشه، تحرق مساحات شاسعة وما حدا بيسأل، ما حدا تحاسب بلبنان على لا مزارع ولع وراحت الغابة من وراه، ولا واحد فرقع لابنه بالبروفي تحاسب لأنه حرق جبل. تتذكر
2: بس
0: هوني
2: بس فرقع
0: تتذكر في... جبل تبع دير الصليب احترق بالفرقع من منطقة الزلقة، كان أحد الأشخاص ما رح إذا قلت أكتر منكون حددنا بدون ما نحدد حدا تخرج بإحدى الأشياء وراح الجبل وما تحاسب. بمهري سنة الماضي عرف من هو وقامت القيامة لحتى لأنه يتنازلوا الناس عن الشكوى لحتى لأنه ما يتحاسب الشخص يلي ولع عنده وعمال عنده.
2: هلأ هيدا إذا ما طلع اليوم قرار منع ما رح تقدر هالحكي اللي عم تحكي،
0: بس اليوم السيجارة
2: ما رح يقدر
0: يوصل. سيجارة بتولع حرش
2: صحيح،
0: يبداش قرار سيجارة واحد ماشي على الموتسيكل وكب سيجارة بإيده.
2: طب شو بتقلون بتقلون للناس باحتفالاتهم اللي بدها تصير بهالصيفية؟
0: مش هيك نحن هون بدنا نوعي انه انتبهوا يا جماعة الغابات اللبنانية هي ثروة لبنان.
2: بس ده البلديات هون يا استاذ بول،
0: والبلديات لازم تنظف على جوانب الطرق.
2: برافو، هي كمان تكون عم بتراقب بيتها يعني.
0: واثنين غير انه البلديات عليها تنظف، اثنين عليها تراقب، ثلاثة عليها البلديات تجهز حالة بعدة مينيموم. يعني يعني يعني خلينا نستغل هالوقت لنحكي عن هالنقطة.
2: شو بس على السريع ما في عنا غيرنا.
0: ايه ايه سفا سفا بس هي النقطة كتير مهمة.
2: تفضل.
0: نحنا مثلا لنقول معروف انه نحنا صرنا من 95 منحرس غابة خندق الرهبان، مش هيك؟ عملنا برج مراقبة كمان شركة
2: حتى بالمحميات هيك عم بيصير.
0: ايه اوكي، بس دايما بيكون عنا سيارة عليها خزان صغير، عنا هودي السكات على الظهر بساعة 20 لتر، عنا مخابيط.
2: هيدي مش موجودة ومن كان؟
0: لا بس بس هو اشياء رخيصة يعني. إذا بتشتري مخبار
2: عم تعملهم
0: داكور داكور، بس احنا عم نحكي عن الكل.
2: سيارات اطفاء صغيرة
0: تقدر تمشي بالطرقات الزراعية،
2: صح.
0: عدة اولية والكرافش بفيد، مجرفة بتفيد، مخباط بفيد، انه اول بس اذا انت عم بتراقب قادر عن بلديات فترة هالصيف تعين اشخاص للمراقبة وفي يكون متطوعين. نحن شو عم نعمل اساس فادي؟ عم نعمل بكل منطقة مثل ريزو على الواتساب، شبكة
2: كجمعية
0: مألفة كجمعية، مثلا المحيط تبع مرج بسري، مخاطير، ناس عندها بيك أبات، سيترنات، الدفاع المدني تبع المنطقة، رؤساء بلديات المنطقة، بيكون عنا نتورك. واحد بيشوف دخنة بيخبر الكل والكل بيساعده الشخص يلي عنده مصيبة لحتى اللي توقف النار.
2: لا.
0: لكن هالاشياء ليه مهمة؟ لأنه اليوم غاباتنا هي أساس كل شيء، هي أساس المي، هي اللي بتخزن لنا المي، هي اللي عم تعطينا الأكسجين، هي اللي عم بفقس الطيور فيها.
2: وفي تحريج اليوم، في خط، في ناس عندهم متبعين سياسة تحريج.
0: والله يا أستاذ فادي إذا بس منترك الطبيعة لحالها، العصافير بيحرجوا محلنا، لو طويت بيحرجوا بدالنا، النمل بزق البزر بدالنا، مش عايزين نحرج إذا منحمي الطبيعة. مثلا مبارح عرفت أنه بمحمية جيج عم بيجوا المعازي يرعوا بالمحمية. طيب ما هو قصص، إذا فات المعزي على غابة احترقت سنة الماضي، كل الشجر عم بنبت جديد، المعزي بتاكله ما بيعود يفرخ. بدنا نتعاون.
2: بس قلت لي محمية جيج، مزبوط؟
0: محمية الجيج،
2: يعني مفروض القيمين على هالمحمية أي ومبروش بيتهم بهذا الموضوع.
0: صار اعتراض وسنة الماضي ورجع
2: وما قدروا على يوم السنة.
0: مش هناك عم يعني هلا أنا عم ساعد برفع الصوت.
2: أوكي. بعد في شيء بخصوص الأحراج بهذا الموضوع؟
0: في كتير اشياء نحكيها بس انه عم نمشي سريع.
2: صحيح،
0: نحكي اشياء تاني.
2: بدي روح شوي قبل ما نوصل على نفايات المياه، ضرورة تتأقلوا مع التغير المناخي، المحافظة على نظافة المياه، الصرف الصحي والتقشف.
0: نحن ذكر
2: التقشف هيدي لازم نكون تعلمناها من سنة الماضي
0: 100%. سبقتني قشطني اياها انا ما كيف فيني
2: ارجع لك.
0: كان فيك تحكي وحدك، انا كان فيني ما اجي.
2: طيب يلا
0: بدي اقول لك كان بدي اقول لك انه سنة الماضي اللبناني ذاكرته قصيرة، نسي انه سنة الماضي كان في جفاف، وصلنا لمرحلة انه نصرخ ونقول انه تقشفوا بأوروبا، بسموها سوبرييتي او سوبرييتي، يجب ان نفرض على انفسنا التقشف. يعني هيدا يلي كل دقيقة او للتاني مثلا
1: مشهورين فيه الاوروبيين،
0: ايه
1: التقشف خاصة الفرنسية
0: 100%. نحن اليوم بنصرف مي غسيل السيارات تحت البيت، شطف الطريق قدام البيت، أسطر مكسور ما حدا بيصلحه،
1: ما حدا بيصلحه، ما
0: أنا أشياء كلهم. لازم بلدياتنا يعلنوا كيف عم نحكي عن الجرين بوليس، لازم يكون عندنا بلو بوليس، كلنا نقدر نفرض نراقي بالعالم يلي خزانات بيوتا عم بتروح، الأساطير اللي عم بتروح.
1: بس هون مش كل مواطن مراقب بهذا الموضوع
0: مزبوط، بس
1: ليش ما بينحط رقم
0: أي.
1: اللي عم تتفضل فيه هالجرين بوليس مزبوط أي. يكون تحت تصرف كل الناس، انا شفت انه والله هيدا الزلم يدير الاسطر دير النبريش على الطريق،
0: ما بحكي رح نلحق على هو الشكاوى غو نحن،
1: لا هودي بتحولوا للبلديات
0: اي، بس افضل يكون بكل بلدية يكون عنده خط ساخن، ويكون
1: بدك المواطن يقوم بواجباته
0: 100%. نحن بهالامور حرام انه يجوا الشكاوى لعنا انه اسطر عم بيروح مي، خلينا نحن
1: لا لا لا
0: ايه؟
1: انا عم بقصد هون اللي كنت اوصل انه البلدية تتفضل تقوم بواجباتها.
0: هلا اذا البلدية ما قامت بواجباتها والمواطنين بحبوا يشتكوا لنا نحن ما عندنا مشكلة،
1: اوكي
0: ساعتها نحن بنقوم بدور ضغط على
1: بس لغاية اليوم ايه؟ في هدر بالمي،
0: هدر المي لازم هالسنة حتى لو شتت صح لازم نحن نمارس التقشف. وهون خلينا نرجع ننهي
1: لأنه التغير المناخي هلأ مساق بأنه ماشي لقدام،
0: ماشي يعني بقوة ايه. وعن زيادة عن التغير المناخي عنا هيدا الظاهرة يلي هيدا اللي عم بتلهلي بأوروبا
1: النينيو.
0: من 100% هيدا الظاهرة غير التغير المناخي، غير أنه كل دولة بخف فيها الشجر مناخها بصير صحراوي أكتر وأكتر. ريت امبارح دخلك بأي بلد يلي عم بدوب الكاوتشوك؟ أستراليا
1: بصراحة
0: في بلد امبارح نزلوا أخبار أنه دولي بالسيارات عم بتدوب على الحرارة،
1: قوة الحرارة.
0: يعني نحن تاركين حالنا بهيدا التغير المناخي، عم نقطع غاباتنا، عم نصرف، عم نحرق وقود أحفورة لدرجة أنه آخر شيء ما رح يقدر الإنسان لا يستعمل سيارة ولا يمد شريط كهرباء بسبب التغير المناخي.
1: تأختم هذا الموضوع
0: فضل.
1: شو بدك؟
0: سدود عم بيرجع ناس يطلعوا يحكوك بالسدود
1: وعم بدافعوا عن السدود
0: 100%. أنا وياك مرة حكينا عن الموضوع، خلينا
1: نرجع. نحن قلنا استثمار في المياه الجوفية
0: 100%.
1: لبنان مشهور بالمياه الجوفية
0: 100%. خزاننا يلي حكيوا عنه الفرنسيين هو المياه الجوفية. فاليوم خففوا شوي، ما ترجعوا إذا بكرة رئة الحالة والحرب ترجعوا تفوتونا على مواضيع ما إلى نتيجة.
1: معي بثلاث دقايق
0: بس
1: موضوع إعادة تصنيف المواقع الطبيعية.
0: نعم يوم إذا الناس بفوتوا على صفحاتنا بيشوفوا خبر كتير
1: طبيعي المصنفة
0: كتير حلو إنه قانون البيئة ومرسوم أصول تقييم الأثر البيئي بيقلك إذا منطقة هي موقع طبيعي
1: نعم
0: بس صادرة بقرار مش بمرسوم لا تعتبر منطقة حساسة بيئيا. خلينا نحكي
1: خلينا نحكي اكزامبل.
0: خلينا نقول نهر الكلب
1: نعم.
0: أنا جاي عمر بيت حد النهر
1: أوكي.
0: أو معمل حد النهر
1: نعم.
0: بيجي أنا بقول له كيف أنت هون هيدا موقع طبيعي، بيقول لي لا هيدا صادر بقرار مش بمرسوم. فشو بصير؟ ما بعود فيني أفرض عليه مرسوم
1: لأنه منه مرسوم
0: أثر بيئة لأنه مش صادر بمرسوم.
1: نعم.
0: إمنا تقدمنا لوزارة البيئة بنيسان 2025 بلائحة بكل المواقع الطبيعية الصادرة صحيح. بقرار
1: صح.
0: وزارة البيئة حولتها لهيئة التشريع القضايا والاستشارات ووزارة البيئة بتمانية حزيران بتطلع قرار بتعلن فيه انه هود المناطق يلي كانوا صادرين بقرار خلاص صار فينا نعتبرون كأنه صادرين بمرسوم ويعتبروا مناطق حساسة بيئيا
1: ليارت فينا نسكرون
0: يا ريت فينا نذكرهم. إيه انا عندي اياهم
2: بشكل سريع،
0: عندي اياهم
2: فينا بدقيقه ونص تقريبا.
0: افتحها على تليفوني
2: يلا افتحها لحتى تكون هيك تقريبا انه صادره مؤخرا.
0: في شيء كثير حلو مثلا موقع المكمل، جبل المكمل، القرن السوداء صادرة انه هي موقع طبيعي، وبتعرف انه صار مشكل عليها بقصة عمل بوقت بحيرة. كان فيه لو راحوا على القضاء كان فينا نخسر اثنين بلوع بعتارة، بلوع بلعة المشهور كمان كان صادر بقرار. نهر الأول، نهر الدمور، نهر العاصي، مجرى نهر
2: الكلل،
0: مجرى نهر بيروت، هو كل المجرى من المنبع إلى المصاب،
2: هو يعتبر كمرسوم.
0: هلأ صاروا خلص
2: كمرسوم،
0: صاروا طلعوا يعتبروا مناطق حساسة.
2: يلا نكمل.
0: نهر إبراهيم، نهر إبراهيم، نهر عرقة، وادي أديشة. تصور وادي أديشة كان طالع بقرار لو عندك مشكل كنت خسرت بالقضاء. اليوم بطل فينا نخسر. وادي نهر الجوز، وادي الرقير بصغرتا، حرج دلهون، ومنطقة الأبوعة مثل جبل المكمل، هو مناطق عم تتعرض اليوم لكتير تعديات. بريف هو المواقع كلهم. نحن إذا بتتذكر كنا عم نعمل مشروع لجمع كل المناطق حساسة بيئيا بلبنان، وحطيناها على بلاتفورم، وأنا بدعي الناس يفوتوا عليها لهيدا البلاتفورم. هو الخرائط كلها موجودة، وهون شكر لوزيرة البيئة يلي حولت، يعني اهتمت بطلبنا، حولته للمطرح المزبوط، واليوم طلع بقرار. فبريف أنه فينا يمكن بكونكلوزيون أنه الناس اللي عم بيسمعونا اليوم، لا مش كل شيء غلط بلبنان، يعني مش انه لقش قوى الامن عم تقوم بدورة، القضاء عم بيقوم بدوره، ووزارات المعنية عم بتقوم بدورة، بس نحنا كمان كمواطنين.
2: نعم ختاما بدي استاذ بول،
0: هاي اللي كنت عم بقولها، نحنا كمواطنين مثل ما انه بدنا انه الدولة تقوم بدورة، نحنا كمان إذا منقوم بدورنا منبلغ أول شيء ما نعمل مخالفات.
2: والله لازم نعرف فعل المواطن اليوم كتير عم تنذكر هيدي. ولازم المدارس تكون عم بتشدد عليها
0: 100%.
2: يتعلم الإنسان كيف يكون مواطن.
0: استاذ فادي أنا رحت من الحقوق، تركت المحاماة ورحت علمت تربية مدنية، لأنه التربية العلم في الصغر كالنقش في الحجر. صحيح. وهذا اللي عم تعمله اليوم أنت بلبنان الحر.
2: شكرا.
0: عم نعمل تربية وتوعية بيئية للناس يلي إلى جلدتنا.
2: استاذ بول شكرا لك.
0: شكرا لكم.
2: ما احرجتك بشيء.
0: لا انا كنت بدي اياك تحرجني.
2: لا ما بدي، معلش، غير مره بنلتقى.
0: شكرا للمخرج والشباب.
2: شكرا. شكرا لك المخرج توني صفير، شكرا لك رئيس جمعيه الارض لبنان تير ليبان الاستاذ بول ابي راشد. الى اللقاء.
3: قولك هيك
2: بشو؟
3: بحيلا شيء وبكل شيء. قولك هيك بهم رايك.
2: No, no, it's up to you.
3: أو لك هيك كل أربعة مع فادي نكوزي. أو لك هيك دايماً من لبنان الحر من 9 للـ10.

خبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. العاشرة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

انطلقت المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في يومها الثاني على صعيد أمني وعسكري في البنتاغون في واشنطن، وأشارت مصادر رئاسية إلى تقدم في البحث في المناطق النموذجية، ويدور نقاش حول المناطق المقترحة والحدود الجغرافية لها وآلية التنفيذ. وفي سياق أعلن مصدر أمريكي للحدث أن لبنان يطالب بإطار زمني واضح ومحدد للانسحاب الإسرائيلي، وأكد المصدر أن واشنطن تتمسك بالجيش اللبناني كقوة رئيسية في المناطق التي قد تنسحب منها إسرائيل. هيئة البث الإسرائيلية أعلنت أن النقاش في المفاوضات مع لبنان يتركز حاليا بشأن المناطق التي ستنسحب منها إسرائيل، والمفاوضات تتقدم والأجواء إيجابية. ونقل أكسيوس عن مصدر أن ممثلي الجيشين الإسرائيلي واللبناني قدما مواقف متباينة وحادة بشأن نطاق الانسحاب الإسرائيلي والمناطق التي سيبدأ منها هذا الانسحاب. قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مستمرة اليوم وغدا، ونأمل أن تنجح، وهدفنا أن تسيطر الدولة اللبنانية على أراضيها بشكل كامل، وسنساعدها في تحقيق ذلك. أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني أنه لا حل للوضع في لبنان إلا عبر مسار دبلوماسي. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد مركبة يستقلها مشتبه بهما اجتاز المنطقة الأمنية في منطقة مرتفعات علي الطاهر وشكل تهديدا، وعقب رصدهما هاجم سلاح الجو المشتبه بهما لإزالة التهديد. في هذا الوقت تحلق مسيرات على علو منخفض جدا فوق ضاحية الجنوبية لبيروت. أعلن المرصد السوري عن حشود عسكرية سورية متواصلة على الحدود مع لبنان ونقل أسلحة ثقيلة إلى ريف حمص. أخيرا أعلن وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن الفرق التقنية تعمل الآن على تفاصيل الاتفاق مع إيران وتحديدا الملف النووي والعقوبات، وستعود إلى سويسرا في 29 من الجاري لاستئناف المحادثات. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: طب عيبوا لو
1: عيبوا لو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين لبنان الحر أكثر من إذاعة أكثر من

جميل سهراني مسيكن. مشوارنا الليلي بيعود بالذاكرة للشاعر لعب دور كتير مهم بنقلة القصيدة من زجليتها إلى الشعر يلي منعرفه اليوم بصورته، مع الشاعر إيليا أبو شديد من ديوان صوت المارد. بقرأ لكم بهالسهرة. دموع التلج وهالأرض يبى سعودها تشرين، ورمد هيك السما نجومة، والريح عم بتشلع غيومة، ويبكي ويبكي التلج عصنين، ويقول شو طول حلو الحلوين. وعالنهر هرت زهرة الزنبق وتفرفطوا وراقة، والساقية تغص الندي وتشهق عمين مشتاقة، لنجوم لا شلال يشلح ورد، لبنفسجي تغني ولتموج نسمة مزحلقة من الجرد وتقول هوهني، لنبع يتفجر ويدفق طيد، لفراشي مزهر جناحة، لزورق ملون بتفاحة يطل عشط الدنيا ويغيب، ولمن بليلي ادحرجوا النجمات وشعشعوا وطلوا، والأرض صارت زغردة ونغمات، والبحر مرجوحة وغنيات، والعطر ماج العطر عحلو، وبالنور رقصوا مساكب الريحان، وانفرشت التلي ندي ومرجان، وتفرفطوا عدروب هالرعيان، وطارت رفوف بلابل الوديان جراس، وعم تزلغت صلا وإيمان، وماج الجبل ألوان شو ألوان، وشوش الورد الزنبق وقلو، الشعر انولد إنسان، عيون الجبل والبحر والأرزات عيونه مواسم زهر، جنيات نيسان بعيونه، وألف نيسان قلو قلو انولد لبنان. إيليا أبو شديد. هالديوان صادر ديوان صوت المارد سنة 1968. أكيد تجربة إيليا طورت أكتر وأكتر بزورة البحار وغيرها وغيرها، وأكيد هو محطة بالأصالة الشعرية كل الدنيا. تفرفط الورد، نتف الزنبق تحت مويجة بحر أزرق، ضايع بأمواجه ألف زورق، وتدوب البلور بالعاج الطري، عنقود أشقر مرمري، تفاح أبيض سكري، خلفه شلاعي نور، وفوق الكون تجمع تعلق زر وردي صغير مطبق، يشهق العطر وبالعطر يغرق، والندي والفل والياسمين، وشي ألف شقف التلج من صنين، اتكوموا طيرين بيض صغيرين، لا خلقت الدنيا ولا بتخلق، ونقطين نبيد
سكرانين عكواز هنفناف خمر بعده جديد ومعتق زرار ورد وعم بتتفتق وهالحرير الناعم الشفاف بالخمر وبعطره ندي بيشهق ربع الدني بتمويجته بينشاف وكل الدني لما بيتخزق إلي يا أبو شديد.

وقالت لا تخاف تدابت عشفاف شفاف. ولم شلحت فستان الزهر صار الدهر يوقع دهر والشلال يعيط للنهر ويقله تجمد ووقاف. يمكن شي شقف من البدر هالصدر ويمكن هالصدر.

يا شردي طارت فيي وقلبي طار، ومن فستانة وقعت زردي وانفكت عقدة زنار، وصارت ما بعرف شو صار عشفافي تتفرفط وردي وعايدي تتلج نار. والليل والليل حرام ملفلفنا، وطاف البحر ونحنا طفنا، وجينا وما منعرف كيف جينا بموج يوطي.

بينا ويبعد أكتر، توصلنا عآخر مينا والدواب عالشط السكر. إلي يا ابو شديد شتي مدري بحر ومدري غيوم ومدري معاصر مدري كروم عفتحة احلى عينين ليل وعم بشت نجوم. وحدنا وحدنا يا ريت فينا نلتقي وتلوي على شفافي وببوسي تغرقي، وهالخصر هالمعجون من زنبق نقي يتململ ويشهق وتلوي وتشهقي تموتي عزندي ألف مرة وتخلقي. جوع جوعان وحدك عارفي جوعي، وعطشان ودموعك على دموعي، لس بدنا نوقع بليلة عمر وما عود لا اوعى ولا توعي، وهالشعر لفه حول عنقي غمر واكفر ودوب هالشفاف الحمر، وينشل خصرك عازنود السمر ويتكسر ضلوعك على ضلوعي. زنبق يتغنج ويميل ومشرور الشمس خصاصيل خلف المرج وفوق التلج تفلفش وتزت مناديل بعرس وزوغة وهرج ومرج تشقف من حالق ناديل تبرم تركض تكرج كرج تحوش عطر تحط تشيل تتكوم تتكوم غمر غمرين وطاروا بهالعمر. يا قلب ليش مضعضع دربك، يا قلب ليش مضعضع بدربك وهيك صرت مدودخ ملبك، كيف دخت بكلمتين صغار وكل شي قالت انا بحبك، كلمتين صغار بس كبار سكبوا عجرح النار فوق النار، وشو جرحوا وشو فيقوا أسرار وشو صار لولا بتعرفوا شو صار، صاروا بقلبي يشلعوا تشليع ويكوموا منه غمار غمار ويلوعوا فيي وشو تلويع، ولا لوعة الريش على الأوتار يا مين قلبي بيشتري تبيع من دون قبضة وخلفها سمسار، ويا مين فكري بياخدو تضيع واخلص من اللوعة ومن التذكار. طفلي وبعدو شعرها مجدول والورد فوق خدودها مخجول، شلح زنبق بالحلا وبالطول بتقول وبتضحك وشو بتقول بحبك أنا، وهالقول ما بيزول عم بسمعه وعايش معي عطول، بس كيف بصدقه وبغيب معها على فوحات هيك الطيب مع بنت بعدها بتجهل المجهول لما عذبي ولداي التعذيب ولم لوعى ولا دمعها مزريب. طفلي وشوفي وشوفي عندها مطليب إلا لعب وملبس ومعمول، ومنين بدي شد حالي وجيب
أكل الهنا وقلبي الصبح مأكول وهوني لنصيبي كلها بتصيب وهوني صفي المعقول مش معقول ما بين نعجي

الخمر. محيرة شو بدها تقلي عن ياسميني وزنب أو فلي، وعن مواسم خمر، وعن تلج دايب جمر، وعن كرم بعده حامل الغلي، وعن بحر غامر ألف ألف شراع موجوا الله وبموجه ضاع، يرتل يغني ويركع يصلي. محيرة شو بدها تقلي. رأس وحملتها عشردة النغمات، يا طيب هالشردي مثل عطر بتحملو النسمات، شارد من الوردي بحكي وما بترد نظراتها بعيدة، وبحس عم بتشد وتشد عايدي، ويموج هيك الخصر ويلتوي عندي، ويصير يعصر عصر تيدوب ع زندي. بدا وما بدا تقرب وشدة، وهالقلب كل ما حن وراح يوعدني قرب، ومثل الظن باللطف يبعدني. ارجعوا كافر بالعبودية، وعنفواني نار مخفيه.

قالت: شو هي حكاية العشاء؟ قهروا شقى وفرحة ولقى وفراق وزوغة وغصة وعاطفة وأشواق ولزة وألم وجروح قلب غماق وعمر يركض ركضة السراء وشلح زنبق مثل شي عملاق واقع عكعب وزهور صفر اعتاق وباقي عراسه خمس ست وراق بالسر يحكوا حكاية العشاء. قصيدة مخزقة وبوعة إذا جفني غفي بضوي أمل وبينطفي حبي. قصيدة مخزقة وبألف غصة ملفلفي حامل بقلبي زنبقة بنهدات قلبي مغلفي وعمري ضبابي مارقة عم تبعدو وعم تختفي وبعد عيوني عالقة كومي صغيري منتفي. إلي أبو شديد. خيمة عنكبوت. والوقت قضيته معك خوف وسكوت لحظة يعيشني بهنا ولحظة يموت. شو حكينا وما حدا منا حكي وشو شفت دربي فوقها كومة بيوت. واليوم واليوم لما الخصر مع غيري تكي وتمايل قبال الحرير الليلكي وصفر لون الورد والزنبق بكي اتذكرت كيف وكيف مرات الذكي بيقشع جبل بيكون خيمة عنكبوت. طرف ايدين من كتر ما بحبك بحبك تبعدي وتضيعي دربي ونعيش هغربي وليضل في عصفور نازل نقودي بقلبك وقلبي. من كتر ما بحبك بضل بعيد عن عصر زنبقتين عن خصر عن طيرين وبضيع خلف دروب هالعينين وبغرق بسكرة بكاس وبكاسين وبضل غب نبيد وبضل صب وزيد تيضيع عمري عطرف ايدين بايد سيجارة وكاس بايد وبسافر بقلبي بروح بعيد بسافر ما بعرف وين بلاقي أنا وحدي وعالحالين وحدي أنا وبضل وحدي. نين إلي يا أبو شتي.

صدى مثل الجبل فوقي لقي، وما عاد كل الكون ساع، المراح خصر الزنبقي يلوي لوي يقلي سماع، شي يوم يمكن نلتقي ويمكن لنا آخر وداع. وضاع هيك الصوت ضاع، ومثل الصدى خلفه بقي يخزق بهالقلب النقي ويقول وين رايح رجاع. وسماع شو قالت سماع، ورحت اسمع عالهدى، والصوت يدوي بمسمعي وامشي ومعي ما في حدا الا بقي من الصدى توقف معي وتقلب معي ونمشي ونمشي بلا وعي. شي يوم يعني بلا لقى، يعني شي دمعة معنزقة تنزل عخدي زحلقة، يعني ويعني ما بقى إلا الألم إلا الشقة إلا حكاية مخزقة عشفاف وردي وزنبقة. إلي أبو شديد. حجر، ليش بتقولي حجر عني ومنك حنين وعاطفي مني؟ مش شايفي معذب ودربي ليل من ميل، بضحك بختنق من ميل، مجنون والإياب مجنوني، عيوني عم تفتش على عيوني، وعنفواني بيوقف بدربي وبيخزق وبيخزق بقلبي وبينتف جناحي، وسكوتي مش ضجر، عصفور جرح غميق ساكت عالشجر، وبعدك عغم الجرح بتقولي حجر. تمثال، قلتي بتجي انطرتك وما جيتي، جمعة بدقايقها معي بقيتي، دقيقة دقيقة احرق الايام،

وعملت شعرك فوق صدري حران، وغفيت عنه دات وغفيتي، وضليت اتمرجح على أوهام.

ويا ريت بعدك ناسي ما دام ضعفت بلقاي قد ما قويتي ما بلومكو ولا في حدا بينلام الا انا اللي بخاطر عليتي ولمن لقاكي كان استسلام كرهتك كرهت لصيرك تمثال كسرت هالتمثال.

وشهقات طو سراج بلون السما مغبر وخصلة حرير سياج وقعت عن المرمر والكون طل وماج بالخمر بالسكر بنعومة الديباج بمساكب العنبر ما بين أصف العاج كبر الدني بيصغر ما بين أصف العاج والبلور الدايب على عطر وندي وزهور من ليل أسود غمر بأجمل دني مشرور مغطي زنابق حمر نعجنت بنار ونور وحايم عكومة جمر بتلج الجبل معصور هوني هوني دقيقة عمر وعمر الدقيقة دهور إلي يا أبو شديد هربان عمري بلاكي متل عود بلا وتر متل صحراء متل ليل بلا قمر بسكب حياتي على الحجر قطرة ندي تاري الحجر بضل عحاله حجر بعلق عيوني

صوت فيروز. الأجيال يمكن هون مجموعة، والدهر بعده طفل عم يوعى. أي رباب بعب غاب تصيح، تسحب نغم الله من ضلوعة. أي وتار مجرحة تجريح، تسكب بقلب الزنبقة دموعة. أي كروم ملوحة تلويح، متل شمس بأول طلوعة. البعيد يحملها جنون الريح، وشهقة الخمر تضل مسموعة. أي كواكب تنصب مراجيح، فضة بشلالات ونبوعة. وبين السما والأرض ترسم زيح، يقطع بشرع دروب مقطوعة. إليا أبو شديد. خاطر الوردات، بحبك تضلي عايش بعيدي، تضل احلم في مواعيدي لتقربي. بتفيقي جروحات عتقت بقلبي، وبعدها جديدي. وبنظرتك لتغرق النظرات عجروح قلبي، جروح بتزيدي. فضلت اكسر خاطر الوردات، ولامد ايدي وتنكسر ايدي. لعب جمعت عمري وكل احلامه لكي، وحامل بقلبي جروح عم تحكي حكي. وبتألم وببكي وانتي صايرة عم تلعبي بجروح قلبي وتضحكي. حوش المدرسة كيف وما بعرف كيف ضيعته، وعالمدرسة رجعت وما ودعت. يمكن اجى لعنا وسأل عني، ويمكن زعل، يمكن زعل مني، ويمكن نسي. معقول؟ مش ممكن نسي. من يوم قلبه ضاع عن دربي، واسم عزب بحالي وبحاله مهودسي. بروح وبجي وحدي بحوش المدرسة، وبخاف نظراتي تنبه رفقاتي ويسألوني ليش ليش ملبكي، وتكرش دمعة ويختنق في الحكي. ووقت درسي بسرقوا سرقة، ارسم متل لمحات من رسمه، اكتب حروف حروف من اسمه. خرتش عورقة وخزق الورقة، وكل ما كتابي بفتحوا جوا كتابي بلمحوا. وبيصير بعيوني على الرعش يمشي، وأنا امشي عفتحة الصفحات عالسطر عالكلمات. وبصير مجنوني كيف بدي غمض عيوني تينمحوا وما بينمحي. وبيطلع فكري الوحي، وبصير اخلق سر ادفن سر تضيعه وما بضيعه. بيبقى معي وببقى معه، وهيك هيك وهيك هيك الوقت عم بيمر. وساعات درسي بيمرقوا، افتح كتابي واغلقوا، والمين بدي اشتكي. هيك الخيال الليلكي، وبخاف نظراتي تنبه رفقاتي ويسألوني ليش ليش ملبكي، وتكرش شي دمعه

تخلص حلقتنا مع شاعر أصيل ينقلوا بصمته بنقلة الشعر من مباشريته إلى رقة الوحي والإيحاء مع الشاعر إيليا أبو شديد. وأكيد بوعدكن بحلقات لاحقة من دواوينه، من قناديل سهراني، من زياد عقيقي. ألف تحية لقلوبكن، انطرونا بحلقة جديدة وخلوا قنديلكن سهران عشباك القصيدة.

0: كن ضو وتعب هالليل نسافر مع ناديل سهراني.
1: ناديل سهراني الأربعة.

0: خبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الحادية عشرة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

اختتم اليوم الثاني من الجولة الخامسة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في البنتاغون في واشنطن، وأشارت مصادر رئاسية إلى تقدم في البحث في المناطق النموذجية. توازيا لفتت مصادر أمريكية للام تي في إلى أن وفد الجيش اللبناني رفض صيغة المناطق التجريبية التي طرحها الجانب الإسرائيلي كنقطة انطلاق للانسحاب. هيئة البث الإسرائيلية أعلنت أن النقاش بالمفاوضات مع لبنان يتركز حاليا بشأن المناطق التي ستنسحب منها إسرائيل، والمفاوضات تتقدم والأجواء إيجابية. ونقل أكسيوس عن مصدر أن ممثلي الجيشين الإسرائيلي واللبناني قدموا مواقف متباينة وحادة بشأن نطاق الانسحاب الإسرائيلي والمناطق التي سيبدأ منها هذا الانسحاب. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مستمرة، وغدا نأمل أن تنجح، وهدفنا أن تسيطر الدولة اللبنانية على أراضيها بشكل كامل، وسنساعدها في تحقيق ذلك. أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني أنه لحل الوضع في لبنان إلا عبر مسار دبلوماسي، وقال علينا تقوية لبنان ومن أجل ذلك على إسرائيل الانسحاب. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تقدم تنازلات كبيرة. اعتبرت الخارجية الإيرانية أن تصريحات الأمريكية المتناقضة بشأن مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب لن تساهم في تقليل انعدام ثقة الإيرانيين، ودعت واشنطن إلى تجنب التفسيرات التي تتعارض مع النص الصريح لمذكرة تفاهم الخاصة بإنهاء الحرب والوفاء بالتزاماتها. أنشأت القوات الإسرائيلية حاجزا حديديا على بعد نحو 300 متر من الشريط الفاصل غربي بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز قدمناه إليكم من لبنان الحر.

لبنان حر أكثر من إزاعة. حوار حر الجولة الخامسة من المفاوضات والاتصالات الأمريكية الداعمة. هل نقترب من جدولة الانسحاب الإسرائيلي وحسم ملف السلاح؟ ضيف حوار حر الصحفي ألان سركيس. حوار حر مع وليد فريجي الخميس 1:00 PM.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بدنا نحكي عن جسم الإنسان شو منقول؟ رحنا أنا وياكن عالديني عم نحكي عن شمع أو سيرومان، هالمادة الطبيعية يلي بتفرزها الدينة، ما هي إلا حماية ذاتية من الدينة لكل الغبار والجراثيم يلي بتفوت عليها، حتى ما تأثر أبداً لا على عمل الأذن ولا على السمع عموماً. إجمالاً هالسمخ أو هالمادة تخرج لوحدها من الدينة ومنا بحاجة لتنظيف كتير عميق مثل ما البعض بيروحوا بنطفوها بالكوتونتيج. وحقنا نعرف كمان أنه السيرومان بيحتوي مواد دهنية وخلايا جلد ميتة إلى مركبات مضادة للميكروبات، يعني كأنها الطبقة كتير مهمة لحتى تمنع البكتيريا والشامبينيون أنه يفوتوا على الدينة. المهم كتير نعرف نحدد شو لون هالسيرومان، إذا أصفر فاتح يعني منا قديمة، إذا غامقة يعني قديمة ومتراكمة، إذا هاللون مايل للأسود أو الأخضر هيدا الأمر بيحتم ربما أنه نروح نسأل استشارة لأنه ممكن يعني التهاب.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: يوميا مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: عم تاخدوا حديد وكل مرة بترجعوا بتعملوا فحص دم والحديد بعده نازل، أو بعدكم حاسين بتعب، دوخة أو تساقط شعر؟ يمكن المشكلة مش بالحديد، يمكن بطريقة أخده. رح نحكي عن أخطاء كتير ناس بيعملوها مع مكملات الحديد تمنع الجسم يستفيد منها. أول غلطة شائعة أخذ الحديد مع القهوة أو الشاي. القهوة أو الشاي فيهم مواد بتخفف من امتصاص الحديد بشكل كبير، لهيك الأفضل حديد بناخده مع الماء أو على معدة فاضية إذا الشخص بيتحمل، وإذا المعدة بتتعب ممكن بعد وجبة خفيفة. تاني شغلة مهمة الفيتامين سي. الحديد بحب الفيتامين سي، يعني لما ناخد الحديد مع أطعمة غنية بالفيتامين سي مثل الليمون أو الكيوي الامتصاص بيتحسن. أما الحليب والكالسيوم فهيدي مشكلة. الكالسيوم بيتنافس مع الحديد على الامتصاص، فالأفضل نترك ساعتين تقريباً بيناتهم. وكمان مشكل نقص حديد سببه قلة الأكل، أوقات السبب دورة شهرية قوية، مشاكل بالأمعاء، الالتهاب أو حتى سوء الامتصاص، أو مشاكل مثل سيلياك ديزيز أو الاي بي اس. وكمان لازم ننتبه لموضوع النزيف، يعني وسير، أرحى أو أي نزيف داخلي مزمن ممكن يسبب خسارة حديد مستمرة من دون ما الشخص ينتبه. وفي ناس بتوقف الحديد بسرعة لأنهم ما شافوا نتيجة بأسبوع أو اثنين، بينما أحياناً الجسم بده وقت ليرجع يبني مخزون حديد بشكل منيح. ومهم كتير نعرف زيادة الحديد كمان مش صحي، لهيك ما لازم ناخذ عشوائياً من دون فحوصات أو متابعة. بالآخر إذا عندكم تعب دائم، دوخة، ضيقة نفس، تساقط شعر، ما تكتفوا إنكم تاخدوا حديد وخلاص. طريقة، توقيت والسبب الحقيقي للنقص كلهم بيفرقوا.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

جولا. سرعة، دقة، موضوعية. صباح الخير وأهلا بكم. العرض الإخباري الأخير من لبنان الحر مع وليد فريجي.

0: بكم. اختتم اليوم الثاني من الجولة الخامسة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية على الصعيد العسكري في البنتاغون بالتوجه إلى اتفاق مؤقت على إنشاء مناطق تجريبية في جنوب لبنان من دون انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية. وفيما يتم إعداد مسودة لبيان النوايا، أشارت مصادر الحدث إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان على تمديد وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق تجريبية عسكرية. وطلب لبنان إسرائيل بجدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي، الأمر الذي رفضه الوفد الإسرائيلي وربطه باستمرار التهديد الأمني. أضافت المصادر أن المفاوضات حققت تقدما في الملفات التقنية. قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مستمرة اليوم ونأمل أن تنجح، وهدفنا أن تسيطر الدولة اللبنانية على أراضيها بشكل كامل وسنساعدها في تحقيق ذلك. أضاف إن إسرائيل موجودة في لبنان لأن حزب الله يستهدفها من هناك. في المواقف الإسرائيلية أيضا، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مهمتنا في لبنان لم تنتهي بعد ولا يزال هناك ما يجب علينا فعله. أضاف نقيم حزاما أمنيا عازلا في جنوب لبنان لمنع حزب الله من شن هجمات علينا، وسنبقى في الشريط الأمني في لبنان طالما بقيت رئيسا للوزراء. مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة قال بدوره إن المفاوضات مع لبنان مثمرة للغاية ونريد الانسحاب من جنوب لبنان وتسليم المواقع إلى الجيش اللبناني. أضاف إن إسرائيل لا ترغب بالبقاء في لبنان ولن نسمح لإيران وحزب الله بالعودة إلى مواقعهم على حدودنا. رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني أعلن أنه لا حل للوضع في لبنان إلا عبر المسار الدبلوماسي، وقال علينا تقوية لبنان ومن أجل ذلك على إسرائيل الانسحاب. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد مركبة يستقلها مشتبه بهما اجتاز المنطقة الأمنية في منطقة مرتفعات علي الطاهر وشكل تهديدا، وعقب رصدهما هاجم سلاح الجو المشتبه بهما لإزالة التهديد وحلقت مسيرات على علو منخفض جدا فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. عون تحديد المناطق النموذجية موضع بحث والعمل قائم لتثبيت وقف النار. مرسال العيلي.
1: على وقع استمرار الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن تحديد المناطق النموذجية أو التجريبية لا يزال موضع بحث في انتظار موافقة الجانب الإسرائيلي عليها. وشدد رئيس الجمهورية على أن العمل قائم لتثبيت وقف إطلاق النار على أن يليه انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش وعودة الأهالي وإطلاق الأسرى وبدء عملية الإعمار. وأعاد رئيس عون التمسك بالتفاوض الجاري في واشنطن والمنفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا. رئيس الجمهورية أبلغ وفدا برلمانيا بريطانيا تطلعه إلى استمرار الدعم البريطاني للبنان في المجالات كافة، ولا سيما دعم الجيش واستكمال المساعدات له وبناء أبراج المراقبة والتدريب. وعن العلاقات اللبنانية السورية، أكد رئيس عون أن ما صدر عن الرئيس السوري أحمد الشرع مؤخرا وضع حدا لما يتردد من حين إلى آخر عن دور سوري عسكري في لبنان. رئيس الجمهورية عرض مع وزير الدفاع ميشيل منسا الأوضاع الأمنية عموما وفي الجنوب خصوصا، إضافة إلى أوضاع المؤسسة العسكرية. وبحث رئيس عون مع المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج سير عمل النيابة العامة، ولا سيما في الملفات المتصلة بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام. من القصر الجمهوري، مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
0: قال رئيس الحكومة نواف سلام في خلال استقباله وفدا من نقابة الصحافة، لقد ذهبنا إلى المفاوضات في واشنطن لأنها الطريق الأقل كلفة على لبنان، ونحن نعرف جيدا ما نريده من هذه المفاوضات وهو الانسحاب الإسرائيلي الكامل، ولن نقبل ببقاء خمس نقاط ولا نقطتين، ونطالب أيضا بالإفراج عن الأسرى وإنهاء مسألة النقاط العالقة على الحدود. أضاف أنه لا يطلب من حزب الله سوى الوفاء بالتزاماته. عبد الله من معراب جعجع يبدي حرصا لإخراج لبنان من الحرب. ريشار حرفوش.
2: التقى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في معراب رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية وزير الصحة السابق النائب غسان حصباني. وبعد اللقاء الذي استغرق ساعة من الوقت أعلن عبدالله أن البحث تناول بشكل أساسي مشروع التغطية الصحية الشاملة الذي انطلقت فكرته خلال تولي حصباني وزارة الصحة.
3: أبلغنا الدكتور جعجع أن يكون للمواطن اللبناني تغطية صحية لائقة، هذا حق يكفل الدستور تكفل المواثيق الدولية. هو حريص لدعم أي مشروع من شأنه أن يقدم هذه التغطية للمواطن اللبناني ويخرج من أزمته الصحية. طلب وقت لدراسة التفاصيل وأكيد أعطى الوقت للكتلة النيابية. أنا كان همي من كل اللقاء أنه يعني نطلب دعمه بهذا المشروع لاستكمال مناقشته باللجان المشتركة. سنستقبل هذا اللقاء كلجنة واجباتي لكل الكتل السياسية، وبعتقد كان في أساس أنه نبدأ من عراب، لأنه أساس الاقتراح بلش مع الرئيس حصباني واستكملنا وطورنا جزء منه لكي يلامس حاجات الشعب اللبناني. أنا بصراحة على زيارة بصفة رئيس الصحة النيابية بحكي سياسي أكيد، كون أكيد بحكي سياسي قلبة بدك. أوكي، عندنا اجتماع كتلة اليوم مناقش الموضوع، بس أنا ما حسمح نفسي هلأ من هالمنبر قيم هالقصة. الدكتور جعجع واضح عنده حرص على أن يخرج لبنان من هذه الحرب بالحد الأدنى من الخسائر باستقرار سياسي.
2: بدوره قال حصباني:
4: نحن كنا بدأنا هالمسار لهذا الموضوع بعام 2017 تقريبا، وسعداء اليوم أنه هو يستكمل هذا المسار قانونيا بالنقاش بمجلس النواب ووصل إلى اللجان المشتركة. نتمنى أن تفتح الطريق قدامه باللجان المشتركة للنقاش بعد ما نوقش بإسهاب بلجنة الصحة العامة ولجان أخرى أيضا مثل لجنة المال والموازنة.
2: من معراب، ريشار حفوش، لبنان الحر.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تقدم تنازلات كبيرة. وفي خلال مؤتمر صحفي مع أمين عام الناتو، لفت ترامب إلى أن أوروبا لم تدعم أمريكا في الحرب بإيران، وقال خاب أملي ببريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا لعدم مشاركتهم في حرب إيران. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الفرق التقنية تعمل الآن على تفاصيل الاتفاق مع إيران وتحديدا الملف النووي والعقوبات، وستعود إلى سويسرا في 29 من الجاري لاستئناف المحادثات. اعتبرت الخارجية الإيرانية أن تصريحات الأمريكية المتناقضة بشأن مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب لن تساهم في تقليل انعدام ثقة الإيرانيين، ودعت واشنطن إلى تجنب التفسيرات التي تتعارض مع النص الصريح لمذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب والوفاء بالتزاماتها. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان تطورات المفاوضات والتقدم بتنفيذ مذكرة التفاهم مع واشنطن. أنشأت القوات الإسرائيلية حاجزا حديديا على بعد نحو 300 متر من الشريط الفاصل غربي بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل توني سفير. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بدنا نحكي عن جسم الإنسان شو منقول؟ رحنا أنا وياكن عالديني عم نحكي عن شمع أو سيرومان، هالمادة الطبيعية يلي بتفرزها الديني، ما هي إلا حماية ذاتية من الديني لكل الغبار والجراثيم يلي بتفوت عليها، حتى ما تأثر أبداً لا على عمل الأذن ولا على السمع عموماً. إجمالاً هالسمخ أو هالمادة تخرج لوحدها من الديني، ومنا بحاجة لتنظيف كتير عميق مثل ما البعض بيروحوا بنطفوها بالكوتونتيج. وحقنا نعرف كمان أنه السيرومان بيحتوي مواد دهنية وخلايا جلد ميتة إلى مركبات مضادة للميكروبات، يعني كأنها الطبقة كتير مهمة لحتى تمنع البكتيريا والشامبينيون أنه يفوتوا على الديني. المهم كتير نعرف نحدد شو لون هالسيرومان، إذا أصفر فاتح يعني معنا قديمة، إذا غامقة يعني قديمة ومتراكمة، إذا هاللون مايل للأسود أو الأخضر هيدا الأمر بيحتم ربما أنه نروح نسأل استشارة لأنه ممكن يعني التهاب.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: يوميا مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: عم تاخدوا حديد وكل مرة بترجعوا بتعملوا فحص دم والحديد بعده نازل، أو بعدكن حاسين بتعب، دوخة أو تساقط شعر، يمكن المشكلة مش بالحديد، يمكن بطريقة أخده. رح نحكي عن أخطاء كتير ناس بيعملوها مع مكملات الحديد بتمنع الجسم يستفيد منها. أول غلطة شائعة أخذ الحديد مع القهوة أو الشاي. القهوة أو الشاي فيهم مواد بتخفف من امتصاص الحديد بشكل كبير، لهيك الأفضل حديد بناخده مع المي أو على معدة فاضية إذا الشخص بيتحمل، وإذا المعدة بتتعب ممكن بعد وجبة خفيفة. ثاني شغلة مهمة الفيتامين سي. الحديد بحب الفيتامين سي، يعني لما ناخد الحديد مع أطعمة غنية بالفيتامين سي مثل الليمون أو الكيوي الامتصاص بيتحسن. أما الحليب والكالسيوم فهيدي مشكلة، الكالسيوم يتنافس مع الحديد على الامتصاص، فالأفضل نترك ساعتين تقريباً بيناتهم. وكمان مش كل نقص حديد سببه قلة الأكل، أوقات السبب دورة شهرية قوية، مشاكل بالأمعاء، الالتهاب أو حتى سوء الامتصاص، أو مشاكل مثل سيلياك ديزيز أو الاي بي اس. وكمان لازم ننتبه لموضوع النزيف، يعني وسير، أرحى أو أي نزيف داخلي مزمن ممكن يسبب خسارة حديد مستمرة من دون ما الشخص ينتبه. وفي ناس بتوقف الحديد بسرعة لأنهم ما شافوا نتيجة بأسبوع أو اثنين، بينما أحياناً الجسم بده وقت ليرجع يبني مخزون حديد بشكل منيح. ومهم كتير نعرف زيادة الحديد كمان مش صحي، لهيك ما لازم ناخد عشوائياً من دون فحوصات أو متابعة. بالآخر إذا عندكم تعب دائم، دوخة، ضيقة نفس، تساقط شعر، ما تكتفوا إنكم تاخدوا حديد وخلاص. طريقة، توقيت والسبب الحقيقي للنقص كلهم بيفرقوا.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا.

0: جد أجمل شيء الواحد يبلش اللقاء بضحكة من القلب وما بتخلص هذه الضحكة، ودايما بتكون مع ضيفتنا الوحيدة اللي منتحك دايما بقصص معينة. مستمعين أوقات تكون كتير تافهة أو الكل دين، إحنا مشتاقين للضحك عن جد كتير. بدول أهلا وسهلا بكل المستمعين، تحية طيبة وجهها أنا والزميل مارك البيتار، وكمان اليوم عيد مار يوحنا المعمدين. تعرفوا أصدقائي بكل مناسبة روحية منرجع نكتشف أنه في شخصيات تركت أثرها مش بس بالكلام إنما أيضا بالرسالة. فطبعا منتمنى اليوم بعيد مار يوحنا المعمدين اللي كان صوت الحق والرسالة، واللي علم أنه التحضير الحقيقي ما بيكون بس بالكلام إنما أيضا بالقلب، الإيمان والعمل. إن شاء الله بينعاد على الجميع بالخير، وخاصة اللي بيحملوا اسم حنا جوني جان وأيضا جانات. من قلبنا من عيد ضيفتنا الأخصائية النفسية التربوية جانات الزوقي، أهلا وسهلا فيكي وينعاد عليكي، إن شاء الله يكون عيد مبارك.
1: Thank you.
0: بدي أفهم شو السبب يلي بخلينا دايما نضحك لأتفه الأسباب مع حضرتي، دي بتعطينا طاقة حلوة عن جد كتير مهم.
1: ميرسي.
0: خلينا نفصل.
1: هاي مرة تانية، وعن جد شيء كتير حلو انه بس اجي لهوني ما بحس انه عم بعمل مقابلة، بحس انه نحن عم نتساير وعم نحكي قصص عن جد حياتية يومية
0: وبتفيد المستمعين،
1: بتفيد وبتفيدنا نحن كمان على الصعيد الشخصي، بننتبه على حالنا بمحلات نكون اخذين قصص for granted.
0: مش صحيح 100%. لليوم موضوعنا كتير مهم للمستمعين، وكتير نتمنى من قلبنا يوعوا على النقاط اللي بدنا نذكرها. كل سنة مع صدور النتائج ما بنسمع بس أرقام، بنسمع فرح، خيبة، مقارنة، ضغط، وأوقات خوف. سؤالنا لليوم، هل النتيجة المدرسية عم تخبرنا فعلا عن قدرة الطالب، أو عم تخبرنا شو كان التوقعات الأهل منه؟ يعني عن جد شو هالعلامة هيدي، شو هالورقة اللي بتحمل أرقام، يعني علامات معينة، وأغلب الأوقات بتنقرأ كأنها حكم عم يكون على الولاد. بداية إذا بنقدر نحكي بمفهوم العلامة، العلامة شو بتدل؟ شو كيف تعرف على الطالب؟
1: أول شيء أهم شيء أنت قلتيها الجملة، إنه هل هي معيار لقدرات الطفل؟ أكيد لا، هي منا معيار لقدرات الطفل. بالنهاية العلامة اللي عم تنحط لهذا الولد هي مقياس لهدف معين عم بيتعلمه بقلب المدرسة، مهارة معينة عم بيتقيم عليها، بس ما عم تعطيني إذا بدك علامة شاملة على القدرات والمهارات عن هذا الولد. يعني أنا ما في اعتمد هذا 20/20 إنه هذا الولد في يقول عنه ذكي، ما في يقول عن هذا الولد بس شاطر، لا، ما أنا القدرات عند الولد هي مش بس بالمدرسة بتبين، هي القدرات بتبين بحياته اليومية
0: كمهارات كمان.
1: والمهارات بتبين، والمهارات أنا في مراحل بدي أتعلمها. يعني أنا بالمدرسة أوكي عم بتعلم مهارة القراءة، مهارة الكتابة، بس في عندي مهارات تانية بتعلمها برات الحياة، يلي هن المهارات الاجتماعية، مهارات الإبداعية، مهارات العاطفية، القدرات العاطفية. هيدول مش كلهم من المدرسة، وأنا المدرسة بس تحط العلامة. وللأسف بعدنا قد ما عم نتطور بالمنهج الأكاديمي وعم نتقدم، بعد عنا معيار العلامة مننظر له كحاكم الأمر الناهي بمستقبل ولد، وخصوصا
0: بنظرة الآخر لإله. هذا الكارثة الكبيرة.
1: أكيد في كتير شيء حلو هلأ، في كتير مدارس حتى ما بقى عم بفرجوا العلامة على الفحص للولد، تمال الولد ينطر إنه أنا أي سؤال بدي جاوب أدي عليه هيدا أكتر شيء، لأنه خلص أوتوماتيكلي جاي من البيت حامل معه باكيج انتقاد، توقعات مثل ما قلت، توقعات عن حاله، توقعات لغيره، فهو كلهم طيشروا له فكره، طيشروا له تركيزه، انتباهه، ذكرته. صارت المعلومة بدل ما تيجي بخمس ثواني صار بدها خمس دقايق، عم بيضيع وقته. سو عم بينجرف، بطل هدفي أنا أنجح لأنه أنا بدي أنجح، لأنه أنا تعب شخصي، لا، عم بنجح تخلي صورتي إيجابية قدام إكس إجراج.
0: بالمقابل الأهل بهمهم العلامة، بس أكيد. هل يا ترى بيفكروا كمان هل عم يتعلم الولد، هل عم يفهم، يعني مش ببغائيا عم يدرس
1: exactly.
0: يعني هل هيدا الشيء عم يخليه يتقدم؟ ما بيهمهم هدول القصص بعد الأهل، مش
1: بعد الأهل ما بدنا نجمع،
0: ما بدنا نعمل،
1: بس
0: صح.
1: حتى بعض الأهل يلي هن ننعد انه منفتحين على هذا الموضوع، في كتير اهل بيقول لك ايه ما انا اخر هم العلامه، مهم يكون مرتاح ضمنيا. ما في اهل بيتقبل انه يشوف ابنه جايب بي او 15 او 12 على 20. ليه؟ لانه انت بالنهايه الأم أو البي اللي عم بيقعد وقت يدرس أولاده، النتيجة ناطرة هي نتيجة تعبه مع أولاده. سو هو بالنهاية عم بيشوف شغله إذا بدك وقته اللي استثمره فيه لهذا الطفل قدي أنتج. فهي بالنهاية كمان في صورة الأهل قدام القرايبين، قدام نسمعه ونمزح فيه أنه ابني الأول بالصف،
2: بس مش سخافة
1: لإلي وإلك يمكن منشوفها بهذا المنظور. وفي كتير أهالي عم بقلك هلأ بتسمعي بقلك آخر همه، مهم ينجح، مهم هو يكون مرتاح، بس إذا بتحكي الأهل من جوا، ما في أهل ما بدهم ولادهم يكونوا هن دايما الأول، ما في ولاد ما بدهم ولادهم يكونوا ناجحين بالحياة، بس نجاح عن نجاح بيفرق. كيف أنا بنظر للنجاح؟ أنا هادي الاتناش في أنظر لها بنظرة كتير إيجابية، والضعف اطلع فيه كوسيلة استفيد منها تطورها، مش بنطلع على الفنجان الفاضي الميل الفاضي منه وبعير ابني وبفشله وبحط له توقعات مستقبلية وهمية بحدله من قدراته. ياما بنسمعه من أهالي.
0: طيب ليش بيعملوا هيك الأهل؟ ليه بدون ما ينتبهوا أو مع انتباههم بيحملوا الولاد أكتر من قدراتهم، بيحطوا بيعلوا سقف توقعاتهم بالنسبة لقلو؟ يعني هذا كمان في علامة بتبين مؤشر إنه الأهل ما عم يفهموا ولادهم، ما عم يجربوا يفهموا.
1: هيدا واحد. اثنين، الباك جراوند تبع الأهل، خلفية الأهل، تاريخ الأهل. في أهل يمكن بيجوا من عيال كمان ربيوا هيك، سو ما بيعرفوا إلا هيك، إنه في دايما توقعات، دايما بدي يكون عم بشتغل، دايما في عنا جدول دسم بين الدرس، بتحس البيت سكنة عسكرية، إنه كله درس وتحقيق ونشاطات، بتحس الولد في عنده دايما توقعات لازم يحققها، وهالتوقعات ما بتبين إذا بدك ثمارة إلا بهالعلامة، وبياخدوا إنه هاد العلامة هي معيار للإنجازاتهم كأهل، نشاطاتهم مع الولادهم، انه انا كل ما عم بعطيه وقت وعم بستثمر فيه وعم جيب له اساتذه وعم بقعد معه وعم درسه لك هيدا النتيجه. يمكن كل هدول عم بيعملوهم ما تطلع فيه نتيجه بالاخر.
0: أكيد.
1: هيدا بسبب دمار شامل زياده للولد. يعني انا بدي الاقي ميزان كيف اتعامل مع الولد، كيف
0: هو
1: اتقبل مع
0: الولد. كيف نقدر نفرق بين تشجيع الولد ودفعه للتطور بين الضغط النفسي عم يحطه فوق راسه؟
1: اهم شيء انه انا وقت اكون هيدا الولد اتطلع، انت قلت شغلة كتير مهمة، كيف بدي افهم هذا الولد اذا عنده ها هي قدراته ولا مش ها هي، قدي قادر يعطي. فكتير مهم انه انا كأهل استوعب انه انا ابني او بنتي، ليش نحن بنعمل التقييم الشامل للقدرات الذهنية للولد والقدرات العاطفية؟ هي تفرج انه قدي الولد قدي الولد قادر يعطي وشو بيقدر يعطي، شو هي نقاط قوته وشو هي نقاط ضعفه. في كتير أهالي للأسف بيشوفوا أنه الولد مثلا ما عم بينجح بمادة، بيعيدوه صفه، بيجيبوا له أساتذة زيادة، بيحطوه بمراكز تعليم بعد الظهر قبل الظهر، بتلاقيه انضغط هذا الولد، والمشكلة بعدها هي ذاتها، ويبلشوا الأهل يفشلوه، انت مش طالع من امرك شيء. بيسمعون الولد قدي صرنا عاملين لك، قدي عم نقدم لك، مثل كأنه عم بيربحوه جميلة لهذا الولد. تلقائيا الولد بطل عنده تحفيز داخلي انه يطور حاله اكاديميا. طب خلص شو ما كان، بدك العشرين بجيبها للعشرين، بدي اتنقل، بدي احفظ بلا ما افهم، بدي حل مثل الببغة بعملهم، بس مهم انتو تكونوا مرتاحين. فدايما هون بيرجع الوعي للأهل أكتر من الطفل، لان احنا منركز على الوعي مع الأهل انه ما تاخد العلامة. انا بس يجي عندي ولد بقولهم كيف اصفوا لي بالمدرسة، في كتير أهل بيجيبوا لي الكارنيه بقولهم ما بدي إيه، ما بيعني لي أنا هذا الرقم، منه معيار، منه مقياس لإلي. أنا الولد بدي أشوف قدراته الذهنية. وقت نقول كلمة الآي كيو هي قدرة، والقدرة الذهنية هي مش بس تجي من وراء مات أو عربي أو إنجليزي أو لا، هي بتجي من ذاكرة، قدرته على تخزين المعلومات، كيف بخزن المعلومات. أنا إذا أولاد على التقييم بيجيبوا نفس النتيجة، مش يعني هن عندهم نفس القدرات،
0: قوة ملاحظة، قوة
1: في ولد يمكن ذاكرته بيحفظ صوريا، في ولد لا بدك تقعد تحفظ ريلو إياها كلمة كلمة، بس نيناتهم بيقدروا يوصلوا نفس النتيجة، بس الوسيلة لأقدر ساعده يحقق يوصل لهيد العلامة.
0: طب هالولاد كلهم لازم يوصلوا لنفس مستوى؟
1: لا ابدا، وهيدا من قلهم اياها. وهون بيوقعوا الاهل بفخ المقارنة اللي قلتيها اول شيء، انه الاهل ببلشوا يقارنوا. اوقات للاسف بنسمعه من اولى كتير للاهل ما تقارنوا الاخوة بين بعض. اول شيء ظروف هيدا الولد يلي كان تنحسب قبل بسنتين غير ظروف هيدا الولد اللي هلأ عم بعيشها. المعلومات بيختلفوا، المنهج بيختلف، توصيل كل معلومة، قدرة
0: الولد بيختلف.
1: بالنهاية في عندي ولد قدراته على اكتساب المعلومة، كيف بيكتسبها، سرعته بالاكتساب، بفهمها، بتخزينها، بإعادة استعمالها، استثمارها، هو كلهم عوامل أنا ما في سيطر عليهم. هاي بالنهاية شخصية الولد، قدرته للولد بيخلق فيها. وأبشع من هيك وقت تصير المقارنة بين الأهل وولادهم، وقت يسمع أنا بعمرك شفت. كنت الأول، أنا بعمرك ما كنت إبراسي، أنا بعمرك كنت أعمل أو كنت أشتغل أو كنت وكنت، بحس الولد أنه في تقل وهم عليه، وهو مش بالضرورة يعيشه لأنه الظروف اللي كانوا فيه أهله غير الظروف اللي هو عايشها، بيصير مضطر يحط حاله بوضع أهله وبيفشل بمحلات ما بس تينجح بمحلات أخرى يلي هي بس المدرسة. أنا في شوف العلامات مش بس بالمدرسة، في شوفها بالذكاء العاطفي، في شوفها بالذكاء الاجتماعي، بالإبداع، بالأخلاق. في كتير أولاد بينجحوا بالمدرسة بس بالحياة بتلاقيهم مش قادرين ينجحوا، والعكس صحيح.
0: أساسا بيقولوا بياخدوا علامات كتير عالية ما بيكون ناجح بالحياة اجتماعيا، وما بيكون عنده الذكاء العاطفي كمان.
1: ما هي هون بتختلف، ما هنا هون بتختلف، سوري الكلمة، بتختلف انه يمكن هذا الولد بقلب المدرسة بيستحي، بخاف من المنافسة، اذا بدك الاندفاع الاجتماعي اللي عنده اياه ضعيف، فهيدا بخفض له من التطور الاكاديمي، ما بيشارك بالصف، المعلمة ما رح تعرف تقيمه صح، سو علاماته رح تختلف، رح تفكري انه هذا منه شاطر الولد.
0: لك في سؤال حضرتك عم تحكي وهيك خطر على بالي، لأي مدى اليوم الأهل يلي كتير بهتوا ولادهم مش عم يقدر يستوعبوا وعم يضيعوا وقت، وبينقص بعد فترة بيكتشفوا إنه عنده صعوبات تعلمية بمحل معين، شو التأنيب ضمير اللي بيحسوه؟
1: هون عقدة الذنب اللي بتاكلهم للأهل. كتير في أهل منشوفهم بالمراكز مع عنا، عن جد يا ريت انتبهت لهم من قبل، عن جد يا ريت سمعت له، سمعت
0: عذاب نفسي،
1: عن جد صدقت ابني ما صدقت المدرسة، يا ريت غيرت له مدرسة على منهج، هول يا ريت ويا ريت ويا ريت، عن جد بيصيروا عقدة ذنب للأهل، ومنصير إنه عم نشتغل مع الأهل إنه مش الحق عليكم، يمكن ما انتبهتوا لها، يمكن قطعت.
0: بأي سن تقريبا؟
1: دايما نحن كصعوبات تعلمية منرجح إنه ينعمل التقييم ابتداء من عمر 6 سنين، لأنه هون بيصير مزبوط إذا بدك اكتساب المهارات الأكاديمية
0: والمشاركة كمان،
1: والمشاركة يعني الولد عنده إذا بدك مسؤولية بقلب الصف إنه أنا بدي ركز، بدي شارك، بدي أفهم، بدي أحفظ، بدي حلل. سو هول القدرات على عمر أصغر بتكون بعدها مش كتير ناضجة ومنا كتير إذا بدك مستثمر فيها، من ابتداء من عمر 6 سنين والطلوع ببلشوا، وإذا لاحظنا إنه في مثل باترن عم ببلش يبين من بعد عمر 6 سنين وما عم نعالجه وعم بيمشي معنا من سنة لسنة، هون هيدي إشارة بنسميها نحن ريد فلاج، إشارة حمراء لازم إنه الأهل دغري يطلبوا المساعدة. لأن في كتير أولاد بتلاقيهم أكاديمياً ماشي حالهم بالمات، بالسيانس، بكل شيء حفظ، بس وقت يجي للقراءة بتلاقيه كتير ضعيف. طب أنا بقول عنه هذا الولد ذكي ولا مش ذكي؟ لا، أنا بدي أشوف شو المشكلة، ليه عم بجيب بكل شيء عالي بس وقت يجي وقت القراءة بخاف، بيتوتر، بيعصب، ما بيعرف يفك الحرف، ما بيعرف يدمج الحروف. يعني أنا عندي صعوبة هون واضحة، يمكن يكون عندي عسر قراءة وأنا ما انتبهت لها، يمكن قل له شو بك مش منتبه، مش مركز، حط حق عليه زيادة، أو روح هاجم المدرسة. طب لا، أنا بدي انتبه على هول المؤشرات على عمر كتير مبكر، وما استخف فيهم، ما أقول إنه يلا بسيطة بيلقطهم سنت الجاي. وفي كتير أهل بيقولوا طب إذا عدنا الصف بينجح؟ لا، إذا أنا ما لقيت شو المشكلة الأساسية حتى لو علاماته مقبولة بس في مشكلة، إذا هو قادر يعطيني بمحلات ما بس في ضعف معين، أنا رح أطلع هذا الضعف وأشتغل عليه، ما بعايره فيه.
0: إذا ما نحكي هلأ إنه وصلت العلامة، شو ممكن يصير داخل البيت؟ يعني عطاهم دفتر العلامات للأهل، كيف من الممكن يتعاطوا؟ لا، ما بنعرف كيف ممكن، يعني مش لازم نحن نخبرهم كيف لازم يتعاطوا، بدي هني ردة فعلهم كيف عم تأثر على الولد.
1: أكيد في كتير للأسف أولاد بخافوا من هذا النهار بالمدرسة بس يجي يعطون الكارنيه أنه روحوا سلمون الأهل أما يمضون، الولد بيصير يتوقع ردة فعل الأهل، خصوصة الولد اللي بيكون على الحفة أو عنده صعوبة، بيكون مرعوب من ردة فعل أهله لأنه هو أوريدي عارف شو هو الحديث اللي بده يصير، أنت هيك، أنت هيك، ليش منك هيك، ليش منك هيك، وهو بمحلات أخرى بيكون مأبدع فيهم وناجح فيهم وعن جد حاطت أفور شخص. الأهل بغض النظر عن هو بضو على الوحدة الضعيفة الملونة بالأحمر، ليش أنت هيك، ليش أنت عم تعمل هيك، عم نساعدك.
0: هدوليك ما بيعطون أي قيمة يعني،
1: ما بيعطون، لأن بالنسبة له أنه أنت هاي وجباتك تكون هالقد منيح وشاطر، نحن مش مقصرين معك بشي. سو ردة فعل الأهل دايما بدها تكون نيوترال، صافي عادي طبيعي، لأ الولد يحس بالأمان انه انا اقدر اجي استرجي واجه اهلي وخبرهم ليش انا بهون ما جبت علامه عاليه. ما لازم تكون العلامه مشروطه اهم شيء، لانه للاسف في كتير اهل بيقولوها وبنسمعها انه اذا عذبت او ما جبت علامه منيحه ما رح حبك. فتخيل الولد كيف بده يجي يعطي اهله كارنيه اذا جايب معدل 12، لأنه أنا علامتي صارت مشروطة إذا أهلي قدي رح بيحبوني.
0: يعني هدول اللي تقريبا هيدا من أكتر الأخطاء شيوعا عند الأهل،
1: كتير الأهل أنه أنا حط شروط لمحبتي كمعيار لقاء أنه أنا يجيب لي 15 أو 16
0: يعني كأنه النجاح السابق إرضاء للأهل مش لأله.
1: ما هو هيك بيصير، وخصوصا للأهل يلي عم بقلك بيكون أوريدي هن جايين من خلفية هيك منلاقيها أنه هيدا الباترن عم بيعيد نفسه. فلا نحن بهمنا انه نكسر هيدي السايكل، نكسرها هيدي الدائره، تما بقى الولد يوقع بهيدا الفخ ويكبر بعقليه او ذهنيه انه انا العلامه بتحدد لي مستقبلي، او انا العلامه تقول انا شو هو كشخص.
0: شعور الولد لما بخيب امل اهله، ولاي مدى ممكن يستمر معه، وشو ممكن يولد له المشاكل النفسيه فيما بعد؟
1: ليكي هلا كمان حسب الاهل كيف بيتعاملوا معه لهيدا اذا بدك العلامه
0: لا خيب له، يعني أكيد
1: خيب له أكيد تحت المعدل. ففي أهل بينظروا لهيدا الخيبة إذا بدك بطريقة كتير عدائية، حتى بيحرموا للولد، بيعقبوه، بيقصصوه، فكرهم إذا قصصوه رح يشد حاله بينجح. هيدول كتير قصص تعمل ردات فعل عكسية على الولد، منه أول شيء بيعمل انسحاب اجتماعي، انطوائية عن النفس، بيصير ينظر لحاله أنه أنا شخص فاشل، أنا شخص إذا أهلي مش قادر أرضيهم يعني أنا مين بدي أرضي بعد، بطل عنده أمل، قلة ثقة بنفسه. حتى في ولاد بتصير رافضة تروح على المدرسة، ما بقى بدي أتعلم، ليش بدي أتعلم، أنا عم بضلني مش عم جيب، انتبه ما بيكون يعني راسب، بيكون مش جايب علامة منيحة، يعني معدل 12 بالنسبة لي منيحة، أنا بالنسبة لأهله هيدا شخص راسب وجرسنا قدام العائلة والأصحاب للأسف ومنسمعهم. وفي أهالي حتى يمكن الستاش والسبعتاش ما بتعبيرهم عينهم، يعني هيدا التوقعات الوهمية اللي منحطها للولد هي كمان تعطي خيبة أمل، لأنه الولد بالآخر بطل عم بينظر لإله كإنسان، عم بينظر لإله كشهادة.
0: تعرفي هلا كمان في مشهد ما بنسي، سألوه دي جبت 18 معين كتير مهم، شو جاوبوا بدل ما يقولوله في حدا جيب أكتر منك؟
1: أكيد
0: لك هالسؤال.
1: في كتير أهالي بيستعملوها مش بس كعلامة معدل المدرسة، بالفحوصات اليومية، بالإملاء اللي بيعملها، بالقراءة، يعني بيصير الولد طب ما أنا جربت، ما بيهمني إذا جربت، ما أنت بتعرفها واشتغلناها وكنت حافظها، طب ما أنا هون بطلت عم جيب العلامة على إنجازات، على قدرات، على مهارات أنا ربيتها، أنا تطورتها، لا أنا صرت عم جيبها لأنه عم بحفظ، عم ببلع، عم بعمل شغلة بس مثل الروبو تجيب هالعلامة وبخلص. طب ما التحصيل الأكاديمي من الشق الآخر، بس أوصل على الجامعة وأنا مني محصل شيء، مني مطور حالي أكاديميا بشكل سليم، بشكل صحي، بشكل آمن، لأنه بالنهاية البيت المفروض يكون عم بيأمن بيئة أكاديمية سليمة تالولد يحس حاله عنده تحفيز أنه أنا بدي أطور حالي، مش قاعد بالبيت بسكنة عسكرية ناطرين أي ساعة بجيب 10 وال20 وال18 وبيعيروني على أساسها، لأنه بعدين رح تصير تسمع إذا بتجيب 12 رح يطلع من أمرك. طب أنا عم جيب 12 يا ما في ولاد بالمدارس ما كانت مقلعة، بتشوفيها بالجامعات قلعت،
0: صح
1: يعني والعكس صحيح، في كتير ولاد بقلب المدارس بتلاقيها محلقة، وبالتقديم بيجيبوا هالشهادات والمونسيون وما بعرف شو، بيوصل على الجامعة بيستصعبها. ليش؟ لأنه المهارات اللي كان عم بيشتغل عليها بالمدرسة كانت عم بتساعده يقطع سنين، بس في عندي مشاكل كانت باطنة ما بينت، أي ما تبينت وقتها صار هو بده يستقل بالدراسة، بده يتخصص، صار في عنده متطلبات زيادة، سو هون وقعت المصيبة، وهون بيتفاجئوا الأهل أنه يي أنت بالمدرسة كنت كتير شاطر شو صار معك.
0: حتى على صعيد العمل لما بينتقل كمان بصير في كتير
1: هون بيبين الذكاء الاجتماعي، الذكاء العاطفي، قد هو قادر يكون

0: هي كفريق نطورها نشتغل عليها، وإذا بدنا مساعدة زيادة مندق باب المساعدة.
1: طيب قبل ما نحكي كيف لازم الأهل يتصرفوا هلا لما يوصل لهم الكرنيات تبع أولادهم، هل بالمقابل في بعض الأهل يعني بتحسي إنه أبدا أبدا ما بيجربوا يتوقعوا، بالعكس بيخففوا كتير توقعاتهم، هل هذا الشيء هل بيعطي كمان دافع للولد يشتغل؟ هل كمان شيء أحسن من إنه الواحد يعلي سقف التوقعات؟
0: ليك علي سقف التوقعات وما حط توقعات منه ميزان.
1: اثنيناتهم
0: بيعدلوا بعض، لانه اثنيناتهم انا وقت احط كتير توقعات وكتير متطلبات على الولد وهميه انا بعرف بيوم ما رح يفشل فيها وبيجي بعايره عليها، هون عم بحطمه للولد. ولد يلي بفرجيه انه انا اخر همي نجحت ولا ما نجحت، رحت على المدرسه ولا ما رحت، عم نميله خصال منه موجوده وعم نميله نمط حياه إذا بدك بطيء، ما فيه له هدف، ما فيه له طموح. إنه أنا كمان حلو الأهل ينوروا ولادهم، يوقفوا حد ولادهم، يدعمون. إنه أنا ما بدي، أنا مبسوط باللي عم تعمله وعم بشوف وعم بلمس الجهد اللي عم تحطه والإنجازات اللي عم تعملها، وأنا ما رح أطلب منك، بس أنا بعرف إنه أنت قادر تعمل لأنه عم بقدر شوف كيف عم تتطور. سو أنا كيف بحكي الولد، كيف بنميله هالقدرات، يمكن تكون قدرات نايمة عنده، ساعده، وجهه، نوره، خليه حمسه يجرب اشياء جديدة بتساعده بالتطور الأكاديمي، بكون عم وعيله إذا بدك اشياء كانت نايمة عنده منه مكتشفها قبل. هون أنا بكون عم بخلق هذا الميزان، بيصير الولد عنده تحفيز مش بس خارجي من الأهل، حتى داخل إنه أنا بدي أتحدى نفسي وجرب، صار عندي حماس جرب تا انه طور حالي. انه انا هذا الاكزرسيس ما عرفته، مش بقول له بلا بتعرفه وانت حق عليك مش مركز، او لا خلص بلا اتركه بس روح على الصف بترك، لا جرب فرجيني كيف عم بتحله، فرجي انه انا مهتم باللي هو عم بحطه، الافورت اللي هو عم بحطه بهال بكيف عم بيتحدى نفسه، وهو يعلي السقف لنفسه كل مره مش انا اعلي له السقف.
1: يعني مهم حتى بطريقه الاشراف على تدريس في طريقه معينه،
0: يعني
1: مش انه كيف انه اشرفنا، لا في طرق معينه مدروس لازم الواحد يتبعها. طيب هلا في حال اجى ولد في عنده علامه يعني مش كتير ظابطه، حضرتك ذكرت المقارنه بين الاخوه، لاي مدى هيدا المشهد بالذات اليوم في حال رجع صار بيأثر حتى على العلاقة بين الأخوة؟
0: أكيد كتير بيأثر، لأنه بيصير في عنا نفور بين الأخوة، صار في عنا منافسة، صار في عنا أنه مين الأقوى، لأنه الأقوى بحبوه أكتر سو أنا
1: أو بحقله أكتر
0: أكيد، لأنه ليك هذا كتير عم بينجح فإذا بيطلع له صلاحيات أكتر. فهون رجعنا لنفس الموضوع أنه صار في عنا شروط على النجاح، أنا نجاحي صار مشترط بعوامل خارجية وبطل منظر لي أنا كإنسان عندي قدرات معينة، عندي كيان معين، عندي ذهنية معينة، عندي قدرة استيعاب معينة، لا صار منظر لي أنا كشخص في عندي منافسة مع خيي أو مع أختي، وهيدي كتير منافسة شرسة بتكون، صار في عندي غيرة.
1: نظرة الأخوة لقاله قدي بتتغير كمان، قدي بتحسي أنه يعني عم بلش يعملوه كما الأهل عم يعملوه،
0: لأنه مش بس بيصير في غيرة، حتى الإخوة ببطلوا يطيقوا بعض، يعني حتى إذا كانوا هن بيحبوا بعض، أكيد الإخوة بيحبوا بعض وكل شيء، تغذية الأهل لهالمقارنة بتنمي عند الولد اللي هن أصلا حاطينه إذا بدك بكادر إنه هو الشاطر والذكي وما حدا بيوصل له كمعيار وهمي لباقي الإخوة، بيصير عنده سلطة على إخواته، بيصير انه
1: عنده خجل اوقات يقول انه خيو عم مش
0: اكيد استحق انه انا كيف بدي اظهر معك، كيف بدي اعرف انه شو بيقول. وحتى بالمدرسه اوقات المعلمات بيقعوا بهذا الفخ، يي انت اخته لهيدا الشاب او انت خيا او يي، ما هو كان وقتها بصفك ما كان هيك. حتى المعلمات للاسف بالمدارس بيقعوا بهذا الفخ المقارنه بين الاخوه، وحتى بيقعوا بفخ المقارنه بين الاصحاب، يعني الأصحاب بطل في عندهم أصحاب، بيصير في إنه هيدا أنا شايفه عدو بدي اكسر له علامته بدي أطلع أنا الأول. في فترة اشتغلت بمدرسة كان هدفي إنه اكسر هيدا العقدة عند الأولاد، ما حط علامات، ما فرج العلامات، دايما حد السؤال بيحطوا علامة ما فرجيهم، وبس يجي الأولاد يتحرقوا يعرفوا علاماتهم قلن أنا ما بشوفكن علامات ما بدي إياكن، بصير يسألوا بعض انت قديش جبت، ما ينقهر انه ما في علامه، عرفت؟ بس قدرت اشتغل معهم على فتره 3 سنين 4 سنين، صار عندهم اياها خاص، لانه انا العلامه ما بتعيرني، انا العلامه
1: كتير مهم.
0: ما بتخوفني بقى العلامه. فهلا وقتها صاروا لحالهم، صاروا بيعرفوا هن قدراتهم وين، صاروا بيساعدوا بعض، صاروا بيقعدوا حد بعض، بيصلحوا لبعض، صار في عندي روح رياضية مع بعض، صار في عندي مساعدة بين الأصحاب، بطل عندي نفور، بطل عندي منافسة، غيرة، حقد، حتى في أولاد بيكرهوا بعض. يعملوا
1: مثل ماتش بس بزيت الجروب، يعني بزيت الفريق إن زيتون، بصيروا يساعدوا بعض كمان،
0: بصيروا يساعدوا بعض، لأنه أنا هذا الولد حتى لو اتنينته عم بيجيبوا نفس النتيجة، مثل ما قلنا قبل، في ولد عنده قدرات ما عنده اياها التاني، بيستفيدوا من بعض، بيعلموا بعض، بيكملوا بعض، بعمروا مع بعض.
1: كتير مهم لأي مدى الشخص اللي حضرتك حكيتي عنه انه هو بيعتبروا انه هو صاحب القرار وكتير مبسوطين منه، بيلبسوه ثوب مش ثوبه، بيصير مجبور في كل حياته حتى على كبر،
0: وهيدا بحمله تقل الزيادة، لأنه بيصير عتلين هم إذا في نهار فشل هون صار في خيبة الأمل للعائلة كلها،
1: يعني بيش حياة مش مقتنع فيها فرضوه عليه،
0: ويمكن حتى يعمل اختصاص بالنسبة لأهله، هيدا بيجيب فخر للعائلة لأنه علاماته بتسمح له أو بتخوله يفوت على هذا الاختصاص، يمكن هو منه اختصاصه، بس بيعمله بس تضل محافظ على هيدا الصورة الإيجابية، ويضل هو المعيار للباقي العالم اللي حواليه. فهذا تخيل الحمل اللي عم بحمله، وللأسف في ولاد بتكبر بهيدا الحمل وبحملوه يهون لولادهم بس هني يخلفوا، سو مشيت السيكل هي ذاتها. وفي ولاد لا، بيوصل لعمر بيكسروها، وما بيهمني إذا أنت بتحب هذا الاختصاص ولا ما بتحبه، أنا بدي أعمله، خليني أفشل. كما هيك في ولاد متلاقيها دايما، عادة منلاقي الولد الكبير دايما هو منقول عنه الحامل الهم،
1: صح.
0: الولد الأصغر بيشوفه بتلاقيه أريح بحياته، الأصغر واحد بتلاقيه أنه صافي وماشي الحال كله تمام. ليه؟ لأنه صاروا عم بيشوفوا الأكبر منه قديه عم بيتعب، قديه عم بيتعرض لضغوطات، بيصيروا هنا تلقائيا يغيروا، بتلاقيه أنه ليه هذا ثورجي وهداك ما عنده كلمة بتنقال. لا، لأنه أنا كأهل استثمار العاطفي، الاستثمار الأكاديمي، استثمار الاجتماعي كله حطيته بالكبير، وعملته هو رمز للنجاح كولد، نجاح كأهل، شوفوني أنا شو عملت، عرفت؟ فمصير ننظر لهم كأنه إنجازاتنا نحن كأهل شو عملنا.
1: طب كعلي، هل كمان هيدا الشيء بيتطبق على القريبين، العائلة الممتدة، الخويل، أولاد الخال، أولاد الخالة؟
0: ليكي هون بترجع حسب كمان نضوج العائلة، نضوج الأفراد. في كتير عيال بتلاقيهم ما بدها هالقد، اوكي شاطر برافو، بس انه في كمان خيو، انتبهوا لخيو، فانه لا، هي بترجع للنضوج الشخصي.
1: لا بس في عندك عيال معينه بياخذوا نفس الكلام الاهل بيقولوه،
0: اكيد ما هون حسب النضوج، حسب الوعي الاجتماعي، حسب الانخراط الاجتماعي، التطور عند هالعيلة قد ايه بيتقبلوا انه في تفاوت بالقدرات. في ولاد بتلاقيها انه العائله والولاد العام والولاد الخالات كلهم لازم يكونوا نفس الشيء، بيصيروا يقارنون، بتلاقي هالولاد فايتين بسبق ما بيخلص. ليه؟ لانه دائما في هالتحدي بيناتهم، للاسف بيربى نفور،
1: بس تحدي سلبي.
0: التحدي سلبي ليه؟ صار في عنده نفور، صار في عنده انه انا مين بيعمل اختصاص، اذا بدك، لانه احنا بعدنا بمجتمع، اذا انت حكيم، محامي، او طبيب، او شيء بوست عالي، يعني انت شاطر، يعني أنت عندك تاريخ نجاح وفخر العائلة، صح. واللي بيعمل اختصاص منه من هيدول الاختصاص بينظر له بطريقة مش كتير، وانت بيكون كتير ناجح بالمدرسة، بس انه هذا الاختصاص بيرتاح له. سو دايما تربى عنا يا هيدا، بس هون بيرجع للجيل اللي عم بيطلع، انه انا بدي اكسرها لهيدا الدائرة ولا ما بدي اكسرها.
1: طب جنات، كيف نقدر نعلم الولد انه يفصل ما بين قيمته الإنسانية وما بين نتيجته الدراسية من هو صغير، انه يعرف انه الشيء اللي عم ينقال واللي عم ينعمل واللي عم يخبروه عليه وعم يصبغوه فيه، هيدا الشيء ما بيكون بيعادل قيمته النفس الإنسانية؟
0: هيدا بنسميه نحن التدخل المبكر. كل ما بلش نور الولد انه هيدا العلامة مش يعني انت شاطر او مش شاطر، وقت ما اشطرت الولد انه اذا بتجيب لي الاي او العشرين رح حبك اكتر، لا بالعكس، رح حيلا إنجاز بيعمله الولد، حسسه أنه هذا الإنجاز رح أحتفل فيه، لأنه كمان الإفراط بالاحتفال بنتيجة معينة كمان بتحمله عبء للولد أنه هالقد، يعني أنه أنا كل ما أجيب علامة رح يطلع لي كادو، رح يطلع لي ورح يطلع لي،
1: يعني صار امتحان عبء عليه،
0: اكزاكتلي. سو كرمال هيك كتير مهم نبلش بالتدخل المبكر والوعي المبكر انه انا العلامة ما بتقل اذا انت شاطر او مش شاطر، لانه الشطارة مش بس بالمدرسة، الشطارة بدك تكون بالابداع، بالاخلاق، بالتواصل اللفظي، التواصل البصري، بالذكاء العاطفي، قد ايه انت عم تقدر تتواصل تفهم غيرك شريكك الاخر، قد ايه انت عم بتساعده، هيدا انت بتفرجيك قد ايه انت شاطر او مش شاطر، قد ايه انت قادر تنخرط بالمجتمع. سو هون الولد بيصير عنده الشجاعة انه هو يختبر قدراته بمحلات اخرى مش بس بالمدرسة. كمان في ولاد بتلاقيها كتير مرتاحة بالمدرسة إذا جاب 15، لأنه هو بيعرف أنه أنا هال 15 مش هي اللي بتعيرني، أنه أنا بمحلات ما كمان ناجح، كمان علاماتي عالية بالسبور، بالإبداع، بالرسم، بالرقص، بالقراءة.
1: تعرف كمان نفسيا يعني اللي بيجيب 13 14 15 بينطر معقول يجيب 16، بينما اللي متعود يجيب 18 إذا مرة جيب 17 بيعمل مشكل لنفسه،
0: بيعمل مشكل. هل قلناها خيبة الأمل بحاله أنه أنا ما أنا شاطر، ما أنا الذكي، أنا الأول، أنا والأنا هيدي الأنا اللي تشبعت منها، إذا جاب ربع علامة أقل بيصير عنده عقدة إنه أنا لا شو عملت، يعني أنا مني شاطر، أنا مني هيك، أنا فتنا بعقد نفسية كنا بغنى عنها. بس ليه؟ لأنه اضطرينا نغذيها من عمر صغير. وكتير بشع نقله للولد أنت أذكى واحد، أنت أشطر واحد، لا أنت شاطر، أنت ذكي، بس يمكن يكون في حدا أقوى منك، رح يكون في حدا أذكى منك. دايما يعرف أنه أنا في حدا غيري مش بس أنا، لأنه هون بيصير في عندي منافسة وعدم تقبل للآخرين،
1: بكون الأنا بصير مضخمة عنده كتير. في
0: صار عنا نجسية عم نحكي.
1: طيب لأي مدى في مشاكل يعني معقولة تنتج من هيك أمور، من هيك طفولة مثلا؟
0: الولد اللي بتلاقيه عن جد تعبان أكاديميا، في ولاد بتوصل لمحلات حتى بصفوف صغيرة بعد المتوسط الأولى، وهيدول بتلاقيه ولد تعبان يأسان. ليه؟ لأنه من أول ما بلش حاطين له توقعات، بدك تعمل هيك، بدك تكون هيك، بدك تسمع الكلمة، بدك تركز بالصف، بدك وبدك وبدك. بس ما الولد بعده بمرحلة الاكتشاف، يعني أنا ما في أتوقع ولد بالأبقى جريد 1 أو أول ابتدائي إنه أنا يجي حافظ القراءة وحافظ المات وحافظ السيانس وطالع بعد شوي أينشتاين وإجي عايره على هذا الموضوع. لا، الولد إذا حرك مش يعني إنه أنا عندي صعوبة، أو كل ولد عنده طريقة باكتساب المعلومات، كل ولد عنده طريقة باكتشاف المعلومات، بتخزين المعلومات. أنا كأهل واجباتي نميه لهالقدرات، واجباتي نوره، واجباتي واجهه
1: قبل
0: وساعده يكتشفها بالطريقة الصحيحة. في كتير ولاد بتلاقيها مستسلمة، يوم تجي للأهل طب ما جربنا نحطه ما قبل. لا، أوقات مش دايما مثل ما هو بده، أوقات أنا لازم حطه بهيدا البيئة، إن كان تعليم سباحة، تعلم الشطرنج، تعلم الرسم، خليه يمتحن حاله. لأنه أنا إذا دايما هو باللا لا لا هذا طبيعي هو يقول لي لا، لأنه هو خايف من شيء ما بيعرفه. طب إذا أنا نميت له هيدا اللا واللا واللا، ما أنا عم بأثر على التطور الأكاديمي، عم بأثر على نجاحه، على العلامة الوهمية اللي أنا ناطرتها. سو لا، أنا بشجعه وبقول له خلينا نجرب، دايما يحس انه هو بفريق مش لحاله محطوط وعليه كل الحمل والعبء، لانه هيدا كمان تعمل نفور من او انسحاب من التاسك اللي هو فيها.
1: صحيح. يعني اذا بدنا نقول اليوم في عنا نتائج مدرسية او نتائج نفسية للامتحان،
0: اكيد نحن دايما بنطلع على العامل النفسي. وهلا في كتير مدارس، وهذا شيء كتير حلو، انه عن جد ما بقى عم بيعايروا الولد. من زمانات كانوا يحطوا العشرين بالاول وبلشوا العلامات يرجعوا تلاقي الولد قاعد بالصف مرعوب اي ساعه بتجي ورقته العشرين ولا الخمستاش ولا التسعه ولا العشره.
1: فيلم رعب يعني،
0: كان فيلم رعب يعني. تخيل انت ناطره العلامه، مش ناطره الامتحان، ناطره العلامه، تتعرفي كيف بدك تروحي على البيت تفرجيها لاهلك، واللي مش جايب علامه بده يمضي اهله. يعني تخيل العامل النفسي عند الولد قد ايه مدمر، كله من ورا رقم يلي هو ما بيحدد لي اصلا اذا انا هيدا الولد عنده القدرات المزبوطة. منه معيار شامل ولا دقيق، هو دقيق باختبار مهاره تعلمها بالصف، عم تمتحنه، عم بتشوف قد ايه حفظها، قد ايه اكتسبها وكيف اكتسبها. هي هي علامة المدرسة، بس هي ما بتقول أنا كإنسان أنا شو هي قدرتي المزبوط.
1: طب جنات بالكلينيك عندك لأي مدى بتحسي نسبة الأطفال يلي عم بيتعرضوا لهيك أمور يمكن عن قصد أو غير قصد، أو وهل عم تزيد من سنة لسنة؟
0: ليك في كتير أولاد حرام عم بيوقعوا بفخ إنه كقدرات ذهنية عم بتكون أوقات متوسطة وقت فوق المتوسط يلي نحن بنعتبرها ذكاء أو إبداع. بتلاقي الولد بقلب الصف حايس زهقان عم بيشرد، بتطلع صرخة المدرسة إنه ما عم بيعطي نتيجة، بنعمل التقييم بيطلع إنه كقدرات ذهنية هو مخول يكون بهذا الصف، وحتى فيه يكون عم بياخد قصص متطورة، بس ليش عم بيزهق بالصف؟ لأنه قدراته متطورة، فبيلاقي دماغه إنه الطريقة الأنسب إنك أنت تنسحب، ما فيك تحط، ما في داعي تحط أفرت، بيزهق بالصف، ما عم بيحس في تحدي لهالقدرات. سو كمان المدرسة عم توقع أوقات بهذا الفخ إنه ما عم نعرف نميز بين السلوكيات اللي بتدل على صعوبات تعلمية ولا سلوكيات عم بتدل إنه في عنا إبداع، كيف بدي نميها، كيف بدي طورها، كيف بدي غزيها. وفي مدارس عم تنتبه لهم وعم بتشجع الأهل وعم بتأمن فرص لهالولاد عن جد تبين قدراتها المزبوطة.
1: ننهي بجملة، بين حلم الأهل وقدرة التلميذ مين لازم يتغير؟ إخذ نصيحة للمستمعين.
0: لازم نلاقي ميزان، لازم الأهل ما يبقى يحطوا توقعات وهمية أو هن طموحاتهم اللي ما قدروا يحققوها وقت كانوا بعمر أولادهم، يحطوها عبء على أولادهم، يكونوا حد أولادهم، يسندوا أولادهم ويحفزون كفريق مش كفرد عليه كل الحمل والمسؤولية.
1: والمهم أنه يرضوا أولادهم ويقدروا يخلون يتقدموا، أيوه، ما يسعوا لأرضاء الآخرين أكيد. أو للتباهي بأولادهم عن جد، ما يتباهوا بأولادهم،
0: ما يستعملون وسيلة أبدا ليشوفوا أنه يفرجوا أنه نحن كأهل شوفوا إنجازاتنا شو عملنا.
1: الأخصائية النفسية التربوية جنات الزوقي، أهلا وسهلا فيك. يعني سمحتيك إنك ضحكتين أول ما فتيت. كتير حلو الحديث، كتير ممتع، وعلى أمل كل المستمعين استفادوا. بدي أشكرك ونلتقي إذا الله راد شهر الجاي
0: إن الله راد.
1: مستمعين لهون كن وصلنا سوا لنهاية اللقاء، بدي أشكركم للمتابعة، بدي أشكر أيضا الزميل مارك البيتار. نعطيكم موعد بكرة الخميس حوالي الساعة 12، ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحرة. معنى الحياة إلى معنى، مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم.
2: معنى الحياة إلى

0: حوار حر
1: على خط تماس الصراع الإقليمي يقف لبنان، فأي سيناريوهات تترقبه؟ وهل يقع من جديد في الوحول السورية؟ وأين تقف كل من تركيا والسعودية من كل هذه التجاذبات؟ وما علاقة لبنان بها؟ هذه المواضيع كما سواها نطرحها على الكاتب والمحلل السياسي سركيس ناهوم.
0: حوار حر
1: مع كارلا أهوجي، الأربعاء الساعة الواحدة.
2: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بهالحلقة الجديدة من برنامج حوار حر من لبنان الحر، يلي بيسعدني أن استضيف فيها اليوم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سركيس ناهوم. أهلا وسهلا فيك.
3: شكرا للدعوة. شكرا لك.
2: طبعا بالبداية عم تتسارع وتيرة التطورات الإقليمية والمحلية، واليوم كنا بمنحة انتقلنا بين ليلة وضحاها إلى منحة آخر. تم الاتفاق أو مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا، ولم تتمكن الدولة اللبنانية من فصل المسار اللبناني عن مسار التفاوض الإيراني الأمريكي. شو ترتبات هكذا خطوة؟ واليوم ماذا يفعل الوفد اللبناني في واشنطن إذا بدنا نشوف بناء على ما حصل في مذكرة التفاهم؟
3: يعني هذا موضوع مش مربوط بالتاني. الوفد يعني ما حدا قادر بهاي المرحلة يفك الترابط الإيراني مع القضية اللبنانية، وبالتالي يستفيد من الشيء اللي عم بيصير بهاي المرحلة واللي صار بين إيران وأمريكا، وهلأ المفاوضات اللي عم بتصير. يعني في هون نوع من خيبة أمل. ما بدي أقول أنه بيقولوا عني متشائم، مش متشائم، ولكن بهذه يعني عم نحكي نحن كنا أنه في مسار ماشي لسلم مع إسرائيل بيؤدي إلى انسحاب إسرائيل. هلأ سلم أو
2: سلام أو اتفاق أمني،
3: أي بنتفق معهم وبيعملوا هالخطوط الدولية الهدنة مثل ما كانت، وبنرجع منعيش بسلام ومنلم سلاح ومن كل شيء. كنا هيدا عم نفكر فيه. شوي طلع بالآخر أنه حتى بالدعم اللي عم يجينا من الولايات المتحدة الأمريكية، الطريقة اللي تصرف بها الرئيس ترامب بعد حرب إيران المستمرة، هلأ طبعا أخذين هدنة، تبين أنه لم يستطع الأمريكي أو لم يشأ، ما بعرف لحديت هلأ، يبقي المسار اللبناني مفصولا عن المسار الإيراني. النجاح الإيراني رغم أنه طبعا صار في خسائر كبيرة وتدمير كبير، ويمكن بدهم مليارات الدولارات لحتى يقدروا يرجعوا مثل ما كانوا، ولكن بالنهاية هي دولة كبيرة مساحة جغرافية وسكانا، وبالتالي عندهم كثير إمكانات، ورغم الخسائر الموجودة عندهم نظام متماسك، وبالتالي بيضلوا يقدروا يشوفوا. فتشوا المحل الوحيد اللي بقي ماسك معهم واعتبر جيشهم وعن حق ولا يزال هو حزب الله اللبناني، ففوتوه بهاي القصة لأنه ما عاد في شيء تاني. يعني هذا بيستعمل هذا الموضوع بالمفاوضات اللي عم بتصير. هلأ الأمريكي بيحاول يعطي يطمئن اللبنانيين أنه المسار اللبناني منفصل، وبكرة بتشوفوا بالمفاوضات. أنا ناطر لنشوف المفاوضات، إذا هالمفاوضات راح تنجح راح الأمريكي يكون عادلا ومنصفا وبنفس الوقت عارفا بالموضوع، بحيث يعطي الإسرائيلي ما له من حق إذا كان له حق، ويعطي اللبناني أرضه وما له من حق، ويساعد بالفعل الدولة اللبنانية على إعادة بناء نفسها بعد ما تشقفت شقف. و ما حدا إلا ساهم بتشقيف الدولة اللبنانية من كل أطراف اللبنانيين، ولكن التشقيف الكبير أو التدمير الكبير اللي إجا للدولة اللبنانية هو إجا بمرحلة صعود حزب الله وتلازمه مع الوجود السوري في لبنان والحلف السوري الإيراني. وبالتالي من هذيك الأيام لحديث هلأ واضح أنه كان لبنان رايح في اتجاه كتير صعب، ما في خلاص. حتى لما راح السوري من لبنان وسقط النظام السوري، كلنا تفقلنا أنه بشكل من الأشكال ممكن نوصل إلى محل، ولكن حديث هلأ ما وصلنا، وعلى العكس من ذلك استشرس حزب الله أكثر وصار عم بيقاتل بحياته ما قاتل هالقد أكثر، وعم يستعمل كل إمكاناته، وإيران مشتركة مباشرة بهذا القتال.
2: وفي دول إقليمية حتى أنه تم يمكن علامات استفهام أنه كمان ساهمت بإعادة يعني بناء قدرة حزب الله البنيوية التحتية وما إلى ذلك. البعض يقول أنه في تركيا يمكن أسهمت بإيصال الأموال أو حتى يمكن أسلح لحزب الله. هدول طبعا معلومات صحفية وغير مؤكدة.
3: هاي معلومات صحفية أو معلومات بتبقى مدسوسة من قبل ناس قريبين من إيران أو قريبين من حزب الله، لحتى يقولوا أنه مش نحن بس خطر على لبنان، في تركيا
2: وفي سوريا،
3: وهلأ في تركيا عم تجي من جديد، وفي سوريا جديدة اللي هي تركيا رعيتها، وبالتالي عم بيحاولوا يخوفونا من تركيا. أنا ما عم بقول تركيا ملاك، يعني كل الناس بالآخر عندها، ولكن عند تركيا في حد أدنى من الدولة المدنية، ودولة عندها تقليد ديمقراطي رغم الديكتاتورية اللي عم بيمارسها إلى حد ما أردوغان. وبالتالي هذه يعني عم بيجربوا يخوفونا من تركيا، لحتى بنفس الوقت نقول أنه لا، في تركي وفي إيراني، وخلينا نشوف كيف بدنا نعمل.
2: يعني بتعتبر أنه هذا الموضوع بعده يعني فيه نوع من التهويل؟
3: طبعا في تهويل.
2: عظيم. أستاذ سركيس، قلت لي اليوم أنه نجحت، يعني استخدمت عبارة نجاح إيران، هل فعلا اليوم إيران في هذه الحرب يعتبر أنها انتصرت إلى حد ما؟ ونقطة تانية كمان قلت لي أنه أمريكا لم تنجح أو لم تستطع في فصل المسار اللبناني عن مسار التفاوض الأمريكي الإيراني الذي كان قائما في إسلام أباد، فعلا أم أنه هذا الشرق الأوسط الجديد يتطلب اليوم إبقاء هذا التوازن بالنفوذ؟
3: مش دايما الخطط بتنجح حتى عند زعيمة العالم اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا أنا بعتقد كان الرئيس ترامب والإدارة تبعيته عملوا عمل كثير مهم، إن كان عن طريق إسرائيل بالمرحلة الأولى لما ضربت 12 يوم وكسرت، والثاني شيء لما بلش الجيش الأمريكي لوحده يضرب، يعني ما خلى شيء واقف تقريبا. ولكن هذه دولة عقائدية، وبس تصير العقائدية دينية والدينية بتصير مذهبية، خلص. ما بيعود في شيء إمكانية، بتصفي نوع من
2: تماهي التكوين، هو
3: تماهي التكوين. وبنفس الوقت في عندك الحرس الثوري بإيران، وفي عندك الجيش الإيراني اللي صحيح منه حرس ثوري، ولكن لا يبدو أن عنده الاستعداد اللازم لاستعادة دور ما عاد له بالتركيب الإيرانية. الإيرانيين خسروا كتير، ما في شك، خسروا بشر، خسروا إمكانات، خسروا الضرب، بدهم 20 سنة ما بيقدروا يعيدوا. ولكن الانتصار الإيراني مثل ما هني بيفسروا، أنا بسميه صمود، ما بسميه انتصار. هذا الصمود الإيراني ناتج من أنه إيران دولة كبيرة، 90 مليون، 95% منهم شيعة، رغم أنه في ناس أكراد وفي ناس سنة وفي ناس كذا، بس
2: أقلية،
3: حتى كلهم 95% منهم شيعة. وبالتالي إيران 1,600,000 كيلومتر مربع، فبالتالي عندها إمكانية بيتكسر طبعا هلأ أنه ما عاد عندها منفذ طيران، صارت تجرب تروح على البحر الأسود من هديك المال، وحتى بالبحر الأسود بده يصير بده أي إن كان في بضائع أو غيره بدك تبعتيهم من هونيك لتظهريهم من إيران، بده يروح بالترين مثلا، فالمجال الجوي كله مسكر. ولكن هيدا كله خلى، لأنه في نظام ثابت، وأنا ما بحب النظام، ولكن في نظام ثابت، وبالتالي صار له 47 سنة، يعني في أجيال ربيت على هذا النظام. يمكن في كتار ناس ما بيحبوه من داخل النظام، وفي ناس من الإيرانيين اللي بالخارج ما بيحبوه، ولكن ما قدرت هاي الضربة الأمريكية الكبيرة يلي بتهد جبال، لم تستطع أن تزعزع التركيبة البشرية، والمدنية في إيران، التي هي بعتقد أنا لوحدها لو نجحوا الأمريكان بزعزعتها مع هالضرب العنيف والخسائر الكبيرة للجيش الإيراني والحرس السوري، كان في احتمال تغييري كبير داخل إيران. هلأ هذا الأمر لم يحصل. طبعا الأمريكي بتسألي بيقول لك أنه أنا ما بدي
2: هدفي.
3: مش الهدفي
2: مش
3: أنا
2: تغيير
3: النظام، مظبوط مش هدفه، ولكن لو هالشيء أدى إلى تغيير ما في النظام أو إلى ثورة داخلية ببعض المناطق على النظام، كان الأمريكي بيبقى مرتاح أكثر.
2: طب اليوم ما توقف هذا التمدد الإيراني في المنطقة بفعل هذه الحرب؟
3: أول شيء التمدد الإيراني في المنطقة بلش يوقف من لما انتهى نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بلش يوقف، بس محل ما كان موجود بعده موجود.
2: يعني اليوم يعني بخلاصة اللي بدي أفهمه أنه حزب الله اليوم بلبنان بعده وازن.
3: حزب الله اليوم في لبنان بكل صراحة بدك تقولي أنه حزب إيران في لبنان. المقاتلين في منهم كتير خبراء كتير إيرانيين عم يقاتلوا، يعني سلاح عم طريقة، يعني الشيء اللي بيعجب بكل هذا الموضوع وبيخلي الواحد يقرف من هذه الدولة اللبنانية اللي كانت عنا كل هذه السنين، إنه معقول في عنا كل هذه الأنفاق، مش بس أنفاق، في أنفاق طويلة وكبيرة صارت غرف عمليات عسكرية وغرف تحضير لعمليات عسكرية ولتحضير أسلحة ومسيرات وغيره. معقول هذه الدولة العظيمة ونحن الشعب العظيم ما قدرنا أنه أوكي حزب الله اعتبرنا كلنا أنه حزب الله هو حزب مسلح ومعه سلاح ومدرب مظبوط وعطينه مصاري الإيرانيين وهو صار يعرف يجيب مصاري وقدر يعني جعل الطائفة الشيعية بلبنان إلى حد كبير تعتبر أن هي هو. فهيدا كله وين صار؟ يعني دليل أنه نحن اللبنانيين الدولة اللبنانية، ما بدي أقول عن قبل الحرب لأنه ما كان في موجب كتير، مع أنه لو انعملت الدولة اللبنانية كما يجب قبل الحرب ما كنا علقنا بالحرب 75 اللي ما انتهت، ولكن صارت تنتقل من حرب إلى أخرى إلى أخرى لحديت ما وصلنا إلى محل استأثر فينا النظام الإيراني.
2: استأثر فينا النظام الإيراني أم أنه تواطأ النظام اللبناني مع النظام الإيراني؟ يعني بس تقلي أنه عن هذه الأنفاق استاذ كيسناعوم، الإعلام إعلام حزب الله لم يخفي يوما وجود هذه الأنفاق، ولا سمى عماد أربعة وكان يحطهم بالإعلام بوقت كان بعهد الرئيس ميشيل عون كان في هذا التناغم أو بقولوا الارتباط وعناوين عريضة والبيانات الوزارية بكل صراحة جيش شعب ومقاومة.
3: هذا الجيش والشعب والمقاومة اخترعوا الأيام من بعد ما طلع اتفاق الطائف، اخترعوا لنا إياه وما كان عندنا القدرة
2: من بعد 2005 وقتها يمكن الرئيس الحريري. لا
3: من قبل هذه الجيش والشعب والمقاومة لما اجوا يعني صار في اتفاق الطائف بلبنان. ما كان صار في اتفاق الطائف بلبنان لو ما أخذ الثمن السوري من المملكة العربية السعودية ومن جهات تانية انه سوريا هي كامشة لبنان والرأي السوري والقرار السوري هو اللي بيمشي بلبنان. على أيام حافظ الأسد يعني اللي انتهت بعتقد بسنة 2000 حياته الله يرحمه، على أيامه كان في ضبط لحزب الله.
2: هلا بقوله
3: الضبط مش جاي من اللبنانيين، الضبط جاي من السوريين. وقت السوريين بيبعتوا ورا السيد حسن نصر الله رحمة الله عليه وكانت خالصة، يعني رح يصير تقريبا فلوا الإسرائيلي من لبنان وكان بعضه طيب حافظ الأسد. حتى من قبل ما توفى وقبل ما حررنا بيجيب ما كان يستقبله للسيد نصر الله،
2: صحيح،
3: وصار يبعث له أخبار من جماعته بالمخابرات أنه أنت ما فيك تقرر تعمل عملية عسكرية ضد إسرائيل ولو لاسترجاع الأرض بدون ما تراجعنا، نحن بتراجعنا وبتفرجينا ونحن ما نقرر بعدين إذا فيه ولا لا. بيرجع بي كمان بي بي بي بيعطي إشارة تانية بدك تنتبه لأنه وتخلي عينك مفتوحة، ما تتكل على الفلسطينيين وتخليهم يرجعوا يفوتوا على المخيمات من جديد أو يطلعوا من المخيمات على المناطق المحررة. يعني عمل كتير
2: من هون. أنا كنت عم بقول لك أنه ليش أنا فكرت 2005، لأنه الرئيس الشهيد رفيق الحريري هو من توسط لدى السوريين ورجع عمل له لقاء للسيد حسن نصر الله مع الرئيس السوري، ترجعت العلاقة توتطت بين سوريا وبين حزب الله
3: بعلاقة. يعني طبعا يعني دفع سعد الحريري مش تمن اللقاء مع السوريين، دفع سعد الحريري الثمن يلي انه اعتقد ان في امكانه لبنان بمرحلة جديدة معنا المملكة العربية السعودية، والسعودية متفقة مع الرئيس السوري حافظ الأسد، وبالتالي مقدر نلاقي نعمل طريقة بلبنان، مش نخلص لبنان من السوري ونحرره نهائيا، ولكن نعمل طريقة تعايش نخلينا ننجح في إعادة بناء البلد. وهذا اقتناع أو شغلي بذلك الوقت كانت في غير محلها على الإطلاق. هلأ ما كان بيقدر يعمل شيء، كان بيقدر يستقيل ويقعد بالبيت. هلأ قام كفى، بقي معتقدا مع الرئيس بشار الأسد أنه لا، الأمور ممكن تتحسن، خصوصي أنه صار فيه تواصل غير مباشر بينه وبين حزب الله ويمكن السيد حسن، أنه فينا نعمل شيء ونرتب أمور البلد، خلينا العداوات نخفف منها شوي.
2: ورجعنا عرفنا ربط نزاع، وصلنا للعهد الرئيس ميشيل عون،
3: يعني دفع
2: وبوقتها كان في أنفاق،
3: دفع حق طيبة قلبه سعد الحريري. بالنسبة لقلتي لي بلش من ميشيل عون، مزبوط، ما بلشت هاي القصة من قبل ميشيل عون. يعني طبعا الحزب موجود ومرتب وعنده كل شيء، بس ما كان عنده كل هال
2: أريحية بالتعامل
3: مش
2: بالدولة،
3: مش بس الأريحية، كل هال حكم الحزب لبنان 100% منذ انتخب العماد ميشيل عون رئيسا للجمهورية اللبنانية، لأنه كان حاكما عبر ميشيل عون وعبر الوزير جبران باسيل، وبالتالي ما كان فيه إمكانية أبدا أبدا أبدا أنه اللبنانيين اللي بيعرفوا واللي متعاطين ما كانوا بيقدروا يشوفوا أنه نحن عنا رئيس جمهورية حاكما لبنان، عنا رئيس جمهورية والحوصة تبعيته موجودين بالسلطة، إلهم كل المكرمات والاحترامات كرؤسة وبيروحوا وبيجوا، ولكن عمليا كل الخطط اللي ما كنا نعرفها وهلأ عم نشوف أثارها على الطرقات وبالجبال وبالأرض، كل هاي كان عم يعملها حزب الله وكان مغطى
2: من الدولة الرسمية،
3: من الدولة اللبنانية يلي كانت. يعني
2: اليوم شو اللي بتختلف الأمور؟ يعني هيدا عم نحكي بالماضي، بس هيدا اليوم وصلنا لهذه النتائج، أسبابها معروفة. اليوم عنا وفد لبناني موجود بواشنطن وهو عنده مطالب جدا واضحة، الانسحاب الإسرائيلي، عنا إعادة الأسرى، إعادة الأعمار، خطة لنزع سلاح حزب الله بالداخل، منسميها حصرية سلاح، منسميها عملية احتواء، واتفاقية هدنة مع إسرائيل.
3: أولا أنا بدي أقولك أنه خطة نزع السلاح ما موجودة بلبنان، رغم أنه بيقولوا لنا العسكر عامل خطة، ويمكن يكون عامل خطة واثنين وثلاثة، بس خطة نزع السلاح بلبنان وطبعا السلاح موجود عند كل العالم، بس السلاح الدولتي يلي عادة بيكون عند الدول موجود عند حزب الله. هذا السلاح لحتى تقدري تنزعيه بدك حل سياسي، والجيش اللبناني ما بيقدر يعني يعمل هذا النزع، هذا النزع، لأنه إذا واجه حزب الله عملية نزع السلاح وسيواجه، ساعتها بده يصير في اشتباك. هل الجيش اللبناني مستعد للاشتباك؟
2: ليه لا؟
3: لأنه
2: في غطى سياسي، في غطى وزاري للجيش اللبناني،
3: ما في غطى سياسي، ما في غطى سياسي، في غطى سياسي بالميزان بالمقاييس اللبنانية، غطى ناقص لأنه ناقص الشيعي، عندك رئيس مجلس النواب نبيه بري وعندك هول، طالما ما في غطى شيعي لنزع السلاح ما حدا بيقدر ينزع السلاح، ساعتها يهدد، تتهدد وحدة الجيش اللبناني إذا فتنا بهذا الموضوع إلى الآخر. في عقبات كتير كبيرة، كمش الدولة بشكل كامل أرضا وجوا ومياها وبحرا حزب الله منذ أتى الرئيس منذ نجح في إيصال ميشيل عون رئيسا للجمهورية.
2: طيب قلت لي طالما ما في غطى شيعي لنزع سلاح لا نزع للسلاح في لبنان.
3: صحيح.
2: وكيف منوفر الغطى الشيعي؟ شو تمنه؟
3: أولا الغطى الشيعي يا أما بدك تقنعي حزب الله أنه يرجع لوطنيته اللبنانية لأنه هلأ صار بمحل آخر أنه خلص. أوكي لبنانية وإسرائيل عدوة لبنان ويا ما ضارب اللبنانيين وعم بحارب إسرائيل أوكي على راسي وعيني كتر خيره، ولكن بالنهاية صار حزب الله يعمل ضد إسرائيل مزبوط عدو،
2: ولكن
3: لمصلحة من؟
2: إيران.
3: لمصلحة إيران وليس لمصلحة لبنان، وهيدا عم بيخلي قسم كبير من اللبنانيين يظن أنه أو يشكك حتى بصدق الانتماء الوطني اللبناني لجماعة حزب الله والناس اللي ماشيين معه، أنه بالنهاية قرارك إيران. يعني العقيدة الشيعية المتشددة كلها سوا صرت أنت جزء منها هونيك، يعني صار لبنان بالنسبة لك هو محل موجود أنت موجود، صحيح لبناني ما حدا بيقدر ينكر أنك لبناني،
2: أنت بانتشار إيران،
3: أنت بلبنان منتشر كأداة، بعتذر عن هالكلمة هلأ بيزعل، ولكن منتشر كوسيلة إيرانية لحتى تكفي إيران مشروعها الإقليمي بالمنطقة.
2: عزيز. طيب قلت لي هذا، فإذا ما رح يقتنع حزب الله بنزع سلاحه

0: هذا الموضوع كمان، لأنه كمان من جهة من الجهة الدرسية والجولان كمان عم بتحاول تاخذ أرض ومش عم تسهل أي موضوع. فإذا كان ترامب مقتنع أنه سوريا الشرع يجب أن تساعد لبنان في هذا الموضوع وتستطيع، ساعتها أنا بقدر بقلك بكل راحة ضمير أنه الرئيس ترامب ليس مؤهلا أن يكون قائدا للعالم.
1: حلوة.
0: قائدا للعالم ورئيسا لأقوى دولة في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية. ما عم أقول أنه في شغلات ما عملها مني، عم يعمل شغلات كثير، ولكن يعني عنده نوع من الاستعجال بكل شيء وبالإنجازات وكل شيء، وهذا الأمور الحروب خصوصا لما صار في حرب تأخذ وقت، يعني ما بده يتعاملوا مع الوضع اللبناني بشكل مختلف. نحن هلأ إذا كان الأمريكي عن جد بده يساعد اللبناني عظيم، ما بيخلي الإيراني يعني سوء العلاقة الموقت اللي بين
1: بين إيران
0: اللي بين إسرائيل واللي بين الولايات المتحدة الأمريكية، ما بيخلي سوء العلاقة هيدا إنه يمنع أمريكا من إقناع إسرائيل بالانسحاب الكامل أو باتفاق من عيد اتفاق الهدنة، الشيء اللي ممكن يوافقوا عليه اللبنانيين، وساعتها بيستلم الجيش اللبناني.
1: ما بس رجعنا قلنا أنه جيش اللبناني اليوم تبين أنه لا قدرة له على استلام الوضع، كان بجنوب قال أنجزت مرحلة الأولى من الاتفاق، وجنوب الليطاني يعني
0: فإذا ما في حال ما في حال.
1: طيب بس اليوم النائب الرئيس الأمريكي أستاذ ساركيس نعوم قالها صراحة أنه الولايات المتحدة تعمل على الضغط، أنه إيران تضغط على حزب الله وتضبطه. شو مفهوم ضبط حزب الله؟ أنه الإبقاء عليه بس فقط من دون أن يقوم بعمليات تهدد أمن إسرائيل؟
0: الإبقاء عليه من دون يعني بتوافق إسرائيل على الانسحاب على خطوط الهدنة، الشيء اللي بدنا إياه، بس بنفس الوقت بتقبل أنه يبقى حزب الله حاكما لبنان بوصفه ممثلا للجمهورية الإيرانية الإسلامية فيه. وهذا أمر ما بيريح الأمريكاني حتى، يعني الأمريكاني بده يقولوا له، والإسرائيلي ما بيريحوا كمان على المدى الطويل، لأنه رح يضل السلاح موجود ورح يضل العلاقة الأخوية أو أكثر من الأخوية الوالدية بين إيران وبين الحزب رح تبقى موجودة، وما رح يتغير شيء. يمكن منعيش بفترة أنه إيه ما في مشاكل كثير، مثل ما عشنا بالأيام الماضية ما كان في حروب بس كان في سيطرة سورية كاملة، كان في سيطرة لحزب الله كاملة، كان في تدخل إيراني واسع، وبالتالي بس إنه عايشين عم نشتغل عم ناكل وعم نشرب وما في حرب. هلأ يعني شو بده يعطيه الأمريكاني للإيراني؟ شو بده يعطيه؟ مش بس
1: شو
0: مطلوب
1: بده إيران تعطي أمريكا؟
0: مش بس
1: هون
0: مش بس مطلوب إنه إيران شو بدها تعطي أمريكا. إيران عم تطلب مقابل كل ما ستعطيه لأمريكا لبنان.
1: لبنان؟
0: نعم، حزب الله يعني لبنان، يعني الشيعة في لبنان،
1: لأنه في تقارير تقول أنه كل اللي بدها إياه إيران هو استعادة أموالها، ولكن أخذ شماعة لبنان للحصول على استعادة والإفراج عن الأموال المجمدة وبدء الاستثمارات، لأنه وفق مذكرة التفاهم هذا سيبدأ في مرحلة لاحقة خطوة مقابل خطوة.
0: لولا لبنان على ظهره ولولا حزب الله في لبنان ونجاحه في السيطرة على لبنان ونجاحه في التحول قوة عسكرية أقوى من الجيش اللبناني، بدليل عم نشوف كله تحت هذه الجبال في إشياء بعد ما بنعرفها. طيب هيدا كله بيحرز أنه يضل فيه لإيران هذا اللبنان، لأنه مع هذا اللبنان اللي شرحت لك إياه ما رح فينا نعمل لبنان الوطن لكل اللبنانيين. فبالتالي بتضل هاي البقعة اللي اسمها لبنان بتضل موجودة، ولكن بتصرف السياسي الإيراني. هل سيقبل الإسرائيلي ذلك؟ طبعا أنا ما بيهمني الإسرائيلي، بيهمني أنا، ما بعرف. هون مشان هيك أنا أشعر دائما بالخشية أو الشك من مش عارف إذا في عند الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة حل نهائي أو تسوية نهائية تساعد لبنان على الخروج من المستنقع اللي زتنا فيه الإيراني وحزب الله، وبالتالي نرجع نبني دولة جديدة لكل أبنائها. لحديت هلأ صاروا حزب الله، بتسمعي نعيم قاسم الشيخ نعيم شو عم يحكي، بتفكري انه هلأ بعضهم طالعين وعاملين كل هالإنجازات المهمة، لما بيرجع بيحكي كأنه عم يمننا، بيحكي لنا سطرين ثلاثة انه ايه اما اللبنانيين فنحن اخوة ومنتفاهم وكذا. كيف بدك تتفاهم مع اللبنانيين بالوقت يلي انت عم تتصرف كأنك إيراني؟ أنا ما في أنكرك أنك لبناني، أنا بتمنى ترجع أنك لبناني، بس لما بتجي المصلحة الإيرانية تختلف مع المصلحة اللبنانية 100%، ما معناتها أنه أنا بدي إسرائيل لأنه إسرائيل بهمها مصلحة لبنان. إسرائيل ما بهمها إلا مصالحها، بس أنه في محل معين الأمريكي يجب أن يعرف مزبوط شو دقة الوضع اللبناني وشو الأمراض اللبنانية لحتى يقدر يتحرك بشكل كتير جدي وأكثر جدية رغم كل هاي الاجتماعات اللي عم تصير.
1: أكثر جدية اليوم الأمريكي على مدى سنتين من أول ما طلع العهد الجديد، عهد فخامة الرئيس جوزيف عون، والأمريكي من خلال المفادين الرئاسيين والمبعوثين بدءا من توم براك، مورغان أورتيغس، وصولا حتى اليوم لتدخل وزير الخارجية مباشرة ماركو روبيو وجي دي فانس نائب رئيس الأمريكي، وأعطوا فرص كثيرة للبنان. واليوم عم بيجوا بيقولوا لك، وقال توم براك بالسابق أنه خي نحن عملنا اللي بدنا نعمله، عظيم. يبدو أنه ما في إلا سوريا بتشيلنا من هذا المأزق.
0: نحن كدولة لبنانية نحن عاجزون عن أنه نقوم بالدور الواجب أن نقوم به بمساعدة، حتى لو ساعدونا الأمريكان، لحتى نقدر نخلص من قصة الدولة المزدوجة.
1: عاجزون أم لا نريد؟
0: لا ما فينا نقول لا نريد، لأنه تلتين الشعب اللبناني، تلتين الشعب، خدي السني وخدي الدروز وخدي المسيحيين، يريدون دولة لبنانية،
1: يعني أغلبية.
0: عظيم. هذه الأغلبية بأي بنك بتصرف فيها؟ شو عنده إمكانات؟
1: وين الجيش
0: شو
1: عنده اللبناني؟ ليه ما عنده إمكانات؟
0: الجيش اللبناني لا يستطيع أن يدخل بصراع أهلي لبناني، لأنه بس يدخل بالصراع الأهلي اللبناني ببطل في عندك جيش
1: بس
0: لبناني.
1: بس هي بطلنا صراع أهلي، نحن عم نحكي عن حزب الله يلي هو عم نحكي عنه بالمنطق العام، أنه هو موالاته لإيران، والشعب اللبناني بأغلبيته ضده.
0: عظيم. ولكن بالنهاية الشيعة اللي موجودين بالجيش هودي شيعة تابعين لحركة أمل وحزب الله،
1: يعني
0: بأكتريتهم فمشان هيك ما بدنا نضحك على بعضنا. هذا الموضوع الجيش اللبناني لا يستطيع أن ينفذه، لذلك مين بده ينفذه؟ أنه حزب الله بدنا نجي نترجيه أنه خلي لنا الأمور، ونصير بدنا نعمل تسوية ظاهرية تكرس استمرار الحزب بنفوذه وحيث هو بالداخل اللبناني وبالإقليم، وبالتالي منكون بعدنا محلنا. مشان هيك أنا يعني أنا ما بحب التشاؤم ولست متشائما، ولكن أنا بشوف الأمور، بحاول شوفها مثل ما هي. أنا مبسوط التدخل الأمريكاني لمصلحة لبنان، ولكن هذا التدخل الأمريكي لمصلحة لبنان كيف بده يترجم؟ لما برجع بسمع ترامب فانس غير شيء، بعده أوزن. لما برجع بشوف ترامب شو عم بيحكي، إنه الشرع خلي يفوت، شو الشرع خلي يفوت؟ يعني ما بتعرف أنت شو القضية اللبنانية. في لبنان مع الأسف الشديد لم يعد واحدا. حتى نقتل رفيق الحريري، ظنينا كلنا أنه صارت أكثرية اللبنانيين يعني السنة والدروز والمسيحيين هني شعب واحد، طلع ما في شعب واحد. مع الوقت طلع ما في شعب. مع الموضوع الشيعي كمان نقول أنه نبيه بري وحركة أمل يختلفون عن هذا الموضوع، طلع بالآخر أنه لا يختلفون ويمكن لا يستطيعون أن يختلفوا. فمشان هيك قصتنا يعني خلي الأستاذ ترامب يعمل شغلتين ونحن من نعمله 20 تمثال بلبنان.
1: مش أشطر منا بهاي الموضوع.
0: أول شغلة بيعملها يعطي إيران ما تريد خارج لبنان بدون ما يضر مصلحة الأمريكية العالمية، يعطي إيران ما يريد ما تريد مع الحفاظ على مصالحه ولكن خارج لبنان. الشغلة الثانية إخراج إسرائيل من لبنان. الشغلة الثالثة قيام الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة مع الأمم المتحدة مع الأوروبيين باستلام إدارة لبنان لمدة عقدين.
1: تدويل لبنان يعني
0: نحن عم نحكي. يديروه هن يرجعوا يبنوا جيل أجيال لبنانية جديدة ما لها علاقة بالطائفية، مسيحيين أوكي، مسلمين شيعة وسني ودروز عال، ولكن نحن بدنا أجيال لبنانية وطنية. الأجيال الطائفية مع محبتنا لها لأنه كلنا فتنا بهاي القصة كسرت لبنان، مزقت وحدة لبنان، وعدم انتباه المسيحيين بالدرجة الأولى أنه ما فيهم يضلوا هني مثل ما جابون الفرنساوية حاكمين بإيدهم وبإجرهم، ولازم يكونوا المسلمين مداخلين بهاي القصة. ما فهموا هالموضوع رغم حرب 58 يلي كان انذار، ما فهموا هذا الانذار لحتى صارت حرب 75. كان توليت حرب 75 كرست تدخل حافظ الأسد بموافقة عربية إجماعية. صحيح. وموافقة أمريكية. وفتنا بهالقصة، جاب أبو عمار فوتوا عند السنة، وهو مش هدفه مساعدة أبو عمار، هدفه القضاء على أبو عمار. فعلقنا المسيحيين والمسلمين، أبو عمار كان مع فريق، إسرائيل إجت مع فريق، ورحنا من محل لمحل لمحل لوصلنا لهون.
1: عزي قلت لي اليوم لبنان لم يعد واحدا، طب فلنذهب إلى الفيدرالية والتقسيم، حان الوقت لتغيير النظام.
0: ينتهي، ما بدي أقول ينتهي، أول من ينتهي إذا تغيرت التركيبة اللبنانية وذهبت إلى الفيدرالية أو إلى التقسيم، النهاية الحتمية مع الأسف الشديد، وبعتذر من كل إخواني المسيحيين، سوف يكون المسيحيون.
1: ليه؟
0: هيدا رأيي.
1: ليه؟
0: هيدا رأيي.
1: يعني وفق أي معادلات؟
0: ما في معادلات، لأنه
1: يعني اليوم نحن مقسمين حكما، يعني بنقول نحن بدنا عم نحكي باللا مركزية الإدارية وعم نعطيها هذا العنوان، طبعا نقول لنروح نحن نحو الفيدرالية، ولكن الفيدرالية مش خلاص لهذه.
0: لا مش خلاص. أولا لما بتعملي فيدرالية أنت بتعرفي شو عم تعملي، يعني عم تكرسي القضاء على كل الملكيات المسيحية والمسيحيين الذين كانوا موجودين بالفيدراليات الأخرى السنية والدرزية والشيعية. ما هني من عادة شيء الشيعة أنه نحن حمينا المسيحية، بتطلعي بتشوفي بجنوب حمون المسيحية، بس بالنهاية عيشون تحت بظل البارودة وبظل التهديد وبظل الخوف.
1: لا دور مسيحي
0: حتى الضيع، حتى الضيع اللي فيها مسيحيين ومسلمين، يعني في عنا أصحاب كتير منهم عايشين برا، يعني أولا أمليكهم راحت انضربت، ثانيا بيقولوا لك إنه الطريقة اللي عايشين فيها عايشين ما ضربونا ما أجوا مدوا إيدهم علينا، ولكن دايما كان في شوفة حال علينا، عم نحكي الأمور مثل ما هي. عظيم هيدو، عظيم هول شو بعمل فيهم أنا كلهم، هول هودي كلهم راحوا عم بيروحوا لبرا،
1: فيهم يجوا على الفيدرالية.
0: شو بدها تساعد هاي الفيدرالية العظيمة؟ الفيدرالية مع احترامي لكل اللي دعا لها وفي مقدمهم الدكتور سمير جعجع، الفيدرالية سوف تفتح طريق الهجرة الكاملة والنهائية للمسيحيين من لبنان.
1: ولكن اليوم يعني ما بتلاقي انه الحل الوحيد هو تغيير النظام، اسم فدرالي، اسم تغيير نظام مدني، تغيير نظام.
0: المهم إقامة، ما بيهمني تغيير النظام، بيهمني تقوم دولة مزبوطة بتطبق الدستور بتطبق القوانين، الناس اللي فيها كل الناس أبضيات وشغيلة ووطنيين ومش زي جايين ليسرقوا من هون ولا يساووا من هون. هاي الدولة.
1: بس قلت لي اليوم كمان أنه الحل الوحيد، أعطيتني حلين، أنه أن يطلب ترامب من إيران أنه تشيل إيده عن لبنان، أو أن نذهب إلى تدويل لبنان من خلال بوابة الأمم المتحدة. بس هيدي التجربة سابقة نحن عنا إياها بلبنان مع السورية، ومع هلأ بعدك عم تقلم بعد اتفاق الطائف.
0: أنا قصدي أنه تلغى هذه الدولة اللبنانية، تسلم هذه الدولة للأمم المتحدة. بس أساسا عم بحكي هذا حكي نظري، لأنه الأمم المتحدة كمان صارت مضروبة من زمان، بدها مين يجي يرجع يضبطها من جديد. بس أنه إذا ما أجا حدا كمش البلد، منظمة دولية بيكون أفضل، كمش البلد على عقدين أو ثلاث عقود، خرج جيل أو جيلين أو ثلاثة، كل واحد على دينه الله يعينه، بس غير طائفيين وغير مذهبيين ووطنيين حقيقيين، ولاءهم مش لغير لبنان، إن كان إسرائيل أو إيران أو مصر أو سوريا أو شو ما كان. إذا هالشي ما نعمل على صعوبته، يعني هون أنا عم بين أني نظري، بس غير هيك لا فيدرالية تنقذ لبنان، تؤجل المشكل الكبير في لبنان إلى ما بعد، بس ما بتغيره، لأنه لا شيء يغير مع الأسف. أنا زوجتي مسلمة وأنا ماني طائفي أبدا، ما في شيء بيغير العقل المسلم إن كان سني أو شيعي بالمستقبل، يعني لأنه بالآخر السني معتبر أنه هاي المنطقة كلها هو ذاتها. ودائما كان في زعامات سنية تحاول تروق أيام الحرب، حملت السلاح من السنة على قلتهم، لأنه اللي حمل السلاح هو الفلسطيني، يعني بيعتبروا هني أنه هني المنطقة كلها، وبالتالي ما بيخافوا، ما عندهم مشكلة. المسيحي حكم بعدين بيترتب الموضوع. أما الموضوع الشيعي موضوع أخطر، لأنه موضوع أقلية كمان مثلنا، وموضوع مكروه خصوصي بعد قصة إيران، وهو أخذوا هذا الدور اللي أخذوا مع إيران على مدى 30 سنة أو أكثر، كمان رح يخلي كل العالم العربي ينقذ من هذا الموضوع.
1: وهو هذا ما حصل وهذا ما جرى. أنا بدي أتشكرك على هذه القراءة وهذا التحليل.
0: شكرا
1: أستاذ سركيس نعوم. لها وصلنا لختام حلقتنا للأسف. بدي أتشكركم مستمعينا لأنكم رفقتونا طول هذه الفترة. موعدنا بجدد معكم الأسبوع المقبل بنفس التوقيت. دايما من لبنان الحر، خليكم معنا.
2: حوار حر حوار حر. سياسيين، محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: لذيذ الرئيس نبيه بري، فهو في اتصال مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شغل الجانب الأيسر من عقله وذاكرته، فشدد على التالي: أولاً أهمية تثبيت وقف إطلاق النار، ثانياً انسحاب إسرائيل وصولاً إلى الحدود الدولية، ثالثاً انتشار الجيش اللبناني، رابعاً عودة الأهالي إلى بلداتهم، خامساً إطلاق ورشة الإعمار. عظيم، هذه كلها عناوين ممتازة، علماً أنها توحي وكأن حزب الله هو المنتصر نصراً حاسماً مبيناً ويفرض شروطه. ولكن ماذا عن الباقي؟ ماذا عن التدخل الإيراني السافر في الشأن اللبناني؟ ماذا عن وجود خبراء وضباط ومقاتلين من الحرس الثوري في لبنان؟ ماذا عن سحب سلاح حزب الله وحصر السلاح بالدولة اللبنانية؟ ماذا عن الضمانات بانتشار جدي للجيش اللبناني كي لا يتكرر سيناريو جنوب الليطاني، إذ تبين أن الكلام على حظر السلاح فيه كان صرحا من خيال فهوى مع الصواريخ الستة إسنادا لإيران ذات فجر؟ أما إعادة الأعمار، فمن أين نأتي بالأموال؟ وفي الأصل ما يتم تسديده اليوم من تعويضات دونها تساؤلات لأهالي المعتبرين شهداء، ولإعادة ترميم بعض البنى التحتية، وهذا كله على حساب المكلف اللبناني تكرارا وعلى حساب الخزينة، لا لشيء إلا لأن حزب الله قرر أن يدعم إيران ولو كان الثمن 4,000 قتيل و12,000 جريح وخرابا كارثيا بعشرات مليارات دولارات. وغدا هل تصدقون أن الدول الأجنبية والعربية والصناديق المانحة ستتهافت لتمويل إعادة الإعمار طالما أن لدى حزب الله سلاحا، وأن ثمة دويلة إلى جانب الدولة، وأن هناك كيسا مفخوتا يتناوب على إفراغه أهل الفساد والممانعة في جيوبهم؟ فصل ثاني. أما بعد، علم النفس يفسر الدعاء المهزوم بالانتصار بأنه آلية يلجأ إليها العقل سعيا لحماية الصحة النفسية من قسوة الصدمات والانكسارات، وفق عوامل عدة أبرزها اثنان: أولا التكوين العكسي، حيث يتولى المهزوم تبرير الخسارة لتظهر وكأنها خطوة تكتيكية أو أمثولة للتعلم منها وليست فشلا. ثانيا الإسقاط، أي نقل الشعور بالهزيمة إلى عوامل أخرى على غرار اتهام الآخرين بالغدر أو بالخيانة، فيعتبر نفسه منتصرا على الصعيد الأخلاقي. هذه تماما مشكلتنا مع أهل الممانعة الذين يرفعون إشارة النصر وهم يقفون فوق الجثث والركام والألام، والذين ينكرون الخسارة لأن العدو لم يقضي على جميع المقاتلين ولم يحتل الأرض كلها، علما أن شعار الممانعين في الأصل كان الرهان على التقدم نحو القدس وحتى الصلاة فيها، وعلى منع إسرائيل من احتلال شبر واحد من الأرض اللبنانية، وعلى تدمير حيفا وصولا إلى تل أبيب فوق رؤوس العلوج الصهاينة. بالطبع اليوم الصورة معكوسة، لكن الحزب منتصر طالما أن الشيخ نعيم يؤمن بذلك وما زال يتحدث من مخبئه الدائم، وطالما أن ملالي طهران مرتاحون لأن حزب الله افتدى إيران مضحيا بلبنان وشبابه وأهله وبيوتهم وأرزاقهم. شتان ما بين الصفقة مع إيران والصفعة مع لبنان، والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. صباح الخير وأهلا بكم. العرض الإخباري الأخير من لبنان الحر مع وليد فريجي.

0: بكم. اختتم اليوم الثاني من الجولة الخامسة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية على الصعيد العسكري في البنتاغون بالتوجه إلى اتفاق مؤقت على إنشاء مناطق تجريبية في جنوب لبنان من دون انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية. وفيما يتم إعداد مسودة لبيان النوايا، أشارت مصادر الحدث إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان على تمديد وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق تجريبية عسكرية. وطلب لبنان إسرائيل بجدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي، الأمر الذي رفضه الوفد الإسرائيلي وربطه باستمرار التهديد الأمني. أضافت المصادر أن المفاوضات حققت تقدما في الملفات التقنية. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مستمرة اليوم ونأمل أن تنجح، وهدفنا أن تسيطر الدولة اللبنانية على أراضيها بشكل كامل وسنساعدها في تحقيق ذلك. أضاف إن إسرائيل موجودة في لبنان لأن حزب الله يستهدفها من هناك. في المواقف الإسرائيلية أيضا، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مهمتنا في لبنان لم تنتهي بعد ولا يزال هناك ما يجب علينا فعله. أضاف نقيم حزاما أمنيا عازلا في جنوب لبنان لمنع حزب الله من شن هجمات علينا، وسنبقى في الشريط الأمني في لبنان طالما بقيت رئيسا للوزراء. مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة قال بدوره إن المفاوضات مع لبنان مثمرة للغاية، ونريد الانسحاب من جنوب لبنان وتسليم المواقع إلى الجيش اللبناني. أضاف إن إسرائيل لا ترغب بالبقاء في لبنان، ولن نسمح لإيران وحزب الله بالعودة إلى مواقعهم على حدودنا. رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني أعلن أنه لا حل للوضع في لبنان إلا عبر المسار الدبلوماسي، وقال علينا تقوية لبنان ومن أجل ذلك على إسرائيل الانسحاب. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد مركبة يستقلها مشتبه به ما اجتاز المنطقة الأمنية في منطقة مرتفعات علي الطاهر، وشكل تهديدا، وعقب رصدهما هاجم سلاح الجو المشتبه بهما لإزالة التهديد، وحلقت مسيرات على علو منخفض جدا فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. عون تحديد المناطق النموذجية موضع بحث والعمل قائم لتثبيت وقف النار. مرسال العيلي.
1: على وقع استمرار الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن تحديد المناطق النموذجية أو التجريبية لا يزال موضع بحث في انتظار موافقة الجانب الإسرائيلي عليها. وشدد رئيس الجمهورية على أن العمل قائم لتثبيت وقف إطلاق النار على أن يليه انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش وعودة الأهالي وإطلاق الأسرى وبدء عملية الإعمار. وأعاد الرئيس عون التمسك بالتفاوض الجاري في واشنطن والمنفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا. رئيس الجمهورية أبلغ وفدا برلمانيا بريطانيا تطلعه إلى استمرار الدعم البريطاني للبنان في المجالات كافة، ولا سيما دعم الجيش واستكمال المساعدات له وبناء أبراج المراقبة والتدريب. وعن العلاقات اللبنانية السورية، أكد رئيس عون أن ما صدر عن الرئيس السوري أحمد الشرع مؤخرا وضع حدا لما يتردد من حين إلى آخر عن دور سوري عسكري في لبنان. رئيس الجمهورية عرض مع وزير الدفاع ميشيل منسا الأوضاع الأمنية عموما وفي الجنوب خصوصا، إضافة إلى أوضاع المؤسسة العسكرية. وبحث رئيس عون مع المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج سير عمل النيابة العامة، ولا سيما في الملفات المتصلة بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام. من القصر الجمهوري، مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
0: قال رئيس الحكومة نواف سلام في خلال استقباله وفدا من نقابة الصحافة، لقد ذهبنا إلى المفاوضات في واشنطن لأنها الطريق الأقل كلفة على لبنان، ونحن نعرف جيدا ما نريده من هذه المفاوضات وهو الانسحاب الإسرائيلي الكامل، ولن نقبل ببقاء خمس نقاط ولا نقطتين، ونطالب أيضا بالإفراج عن الأسرى وإنهاء مسألة النقاط العالقة على الحدود. أضاف أنه لا يطلب من حزب الله سوى الوفاء بالتزاماته. عبد الله من معراب جعجع يبدي حرصا لإخراج لبنان من الحرب. ريشار حرفوش.
2: التقى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في معراب رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية وزير الصحة السابق النائب غسان حصباني. وبعد اللقاء الذي استغرق ساعة من الوقت أعلن عبدالله أن البحث تناول بشكل أساسي مشروع التغطية الصحية الشاملة الذي انطلقت فكرته خلال تولي حصباني وزارة الصحة.
3: أبلغنا الدكتور جعجع أن يكون للمواطن اللبناني تغطية صحية لائقة، هذا حق يكفل الدستور تكفل المواصفة الدولية. هو حريص لدعم أي مشروع من شأنه أن يقدم هذه التغطية للمواطن اللبناني ويخرج من أزمته الصحية. طلب وقت لدراسة التفاصيل وأكيد أعطى الوقت للكتلة النيابية. أنا كان همي من كل اللقاء أنه يعني نطلب دعمه بهذا المشروع لاستكمال مناقشته باللجان المشتركة. سنستقبل هذا اللقاء كلجنة واجباتي لكل الكتل السياسية، وبعتقد كان في أساس أنه نبدأ من معراب لأنه أساس الاقتراح بلش مع الرئيس حصباني واستكملنا وطورنا جزء منه لكي يلامس حاجات الشعب اللبناني. أنا بصراحة زيارة بصفة رئيس الصحة النيابية بحكي سياسي أكيد كون أكيد بحكي سياسي قلبة بدك أوكي. عندنا اجتماع كتلة اليوم مناقش الموضوع، بس أنا ما حسبح نفسي هلأ من هالمنبر قيم هالقصة. الدكتور جعجع واضح عنده حرص على أن يخرج لبنان من هذه الحرب بالحد الأدنى من الخسائر باستقرار سياسي.
2: بدوره قال حصباني:
4: نحن كنا بدأنا هالمسار لهذا الموضوع بعام 2017 تقريبا، وسعداء اليوم أنه هو يستكمل هذا المسار قانونيا بالنقاش بمجلس النواب ووصل إلى اللجان المشتركة. نتمنى أن تفتح الطريق قدامه باللجان المشتركة للنقاش بعد ما نوقش بإسهاب بلجنة الصحة العامة ولجان أخرى أيضا مثل لجنة المال والموازنة.
2: من معراب ريشار حفوش، لبنان الحر.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تقدم تنازلات كبيرة. وفي خلال مؤتمر صحفي مع أمين عام الناتو لفت ترامب إلى أن أوروبا لم تدعم أمريكا في الحرب بإيران، وقال خاب أملي ببريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا لعدم مشاركتهم في حرب إيران. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الفرق التقنية تعمل الآن على تفاصيل الاتفاق مع إيران وتحديدا الملف النووي والعقوبات، وستعود إلى سويسرا في 29 من الجاري لاستئناف المحادثات. اعتبرت الخارجية الإيرانية أن التصريحات الأمريكية المتناقضة بشأن مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب لن تساهم في تقليل انعدام ثقة الإيرانيين، ودعت واشنطن إلى تجنب التفسيرات التي تتعارض مع النص الصريح لمذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب والوفاء بالتزاماتها. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان تطورات المفاوضات والتقدم بتنفيذ مذكرة التفاهم مع واشنطن. أنشأت القوات الإسرائيلية حاجزا حديديا على بعد نحو 300 متر من الشريط الفاصل غربي بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل توني سفير. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: الدولة العميقة والحزب العميق. تعريفا، الدولة العميقة هي الدولة التي تنشأ بالتوازي مع الدولة الرسمية، لكنها لا تحد بزمان ومكان، بل هي عابرة للعهود والحكومات والمجالس النيابية، تستفيد من الجميع وتقفز فوق القوانين. وأركان الدولة العميقة يلبون بعضهم بعضا ويتبادلون المنافع والخدمات بين بعضهم البعض، وآخر همومهم أن يكون أداؤهم قانونيا، فكل ما يقومون به هو مخالف للقوانين. بهذا المعنى فإن الدولة العميقة سهلت ولادة الحزب العميق، أي حزب الله. فالدولتان العميقة والحزب يتشابهان في الكثير من الأشياء، لعل أبرزها أنهم لا يحترمون الدولة ولا قوانينها، ويتصرفون وكأنها في خدمتهم، يستفيدون من كل مرافقها، ويعتبرون أنها وجدت من أجلهم، وحين تفرط الدولة يكونون أول المستفيدين. ولأنهم كذلك صنوان لا يفترقان، فإن التخلص منهما معا شرط ملازم للتخلص من أضرارهما، بمعنى أنه لو تم التخلص من الدولة العميقة من دون التخلص من الحزب العميق، فإن الدولة العميقة ستنبت من جديد، وكذلك فإن التخلص من الحزب العميق من دون التخلص من الدولة العميقة سيجعله ينبت من جديد. إن إعادة الدولة الحقيقية تستدعي التخلص في آن واحد وبالتزامن من الدولة العميقة ومن الحزب العميق، وما لم يحصل هذا الأمر ستبقى الأمور على ما هي عليه.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.